0: هذه أجواء وليدي تونسي في مهرجان مكتريس الدولي. نرجع بكم شوية نصولوجي، نرجع بكم شوية لمهرجان تستور. برشا رجعونا بتبيع يقولك احنا عشنا أجواء أخرى، لكن يبقى مهرجان تستور الدولي المالوف الموسيقى العربية التقليدية من أهم التظاهرات الفنية الدولية العريقة اللي تنتظم سنوي بمدينة تستور لولاية باجة، وتأسيس وكان منذ 1967. نعرفوا السنة وقع إلغاء مهرجان المالوف وتم تعويضه في الواقع بسهرات فنية، لكن هذا خلى برشا في الواقع يطلبونا ويطلبوا منا ايضا ان نعيشوا مهرجان المالوف حتى عبر موجات اذاعه كيف، لان المهرجان يهدف الى صياغه التراث الموسيقي الاندلس المالوف. ونعرف مليح دورات كانت حلوه برشا في مدينه تستور، وتعرفت بطبعها الاندلس المعماري والتاريخي. وكما قلت الدوره الاولى كانت منذ 67، وهي مهرجانات موسيقيه توجه بالاساس التراث المادي المالوف موسيقى ذات جذور الاندلسيه والمغربيه. وعشنا عروض متميزه في الواقع محليه مصر عربي ايضا حتى عالميه. ومهرجان المالوف في تستور كان من اهم المهرجانات الموجوده في ربوع الشمال الغربي. ذاك علاش اخترنا الليله، انه في نهايه السهره ايضا باش تعيشوا بعض الاجواء، باش خليكم تعيشوا ساعه الكواليس مهرجان المالوف في 5 دقائق 14 ثانيه، نعيشوا معها اجواء تقديم مهرجان المالوف. خذينا من الدوره الفارطه السنه الفارطه تقديم ممتاز، ومن بعد ان شاء الله باش نسمعوا تباعا بعض المقاطع الموسيقيه. نبقى 5 دقائق اجواء المالوف السنه الفارطه.
1: دورة الفوندو من 15 إلى 21 جويلية، كونوا في الموعد. تستور أرض الخير يا مزيانة، مهد الحضارة فيك فاض حنان، رافد البر هدف من سليانة، وخليت طبعه يجود على العطشان. وواد مجردة من ميه زاد عطانا، روي سهولها منسيحة تجنان. بتبع النواكي غردة عصفورة، تحرك صدال الحان في الوجدان. شيش خاطري للبير والنعورة، ومش ماش شيشي مواجد رمان. في جو هادي حومة خرتيفة، وغنى النديم في نشوته والهان. مساء الخير، مساء المحبة، عسلامة ومرحبا بجمهور تستور العزيزة. مرحبا بكم في السهرة الخامسة من فعاليات الدورة 58 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية في دورته 58. 19 جويلية 2024 موعدكم مع مجموعة موسيقية متميزة دائمة الحضور على ركح المهرجان. تحية كبيرة لأعضاء فرقة النغم العربي. هي مجموعة تأسست في 1998، ومنذ ذلك الحين سجلت في رصيدها عدة عروض مميزة إنتاجا وتنفيذا، منها 15 عرض في الإنتاج و28 عرض في التنفيذ. ومنذ تأسيسها سعت المجموعة إلى المحافظة على الموسيقى التونسية، مواصلة الإنتاج في الموسيقى المتقنة والطبوع التونسية، ونفض الغبار على الأعمال الراقية العاتشة والمنسية. أتونا في الدورة 57 بعرض سيدي علي والمالوف، وفي هذه الدورة بعرض خاص مليل كاسيت الذي سنستمع فيه إلى باقة من الأغاني من كل الدول العربية. البداية مع سماع راس تأليف محمد القسبجي يليه تقسيم قانون جمال عبيد، ثم موشح يا عذيب المرشف ألحان سيد درويش أداء المجموعة. من جميع البلدان العربية، البداية من أرض الأرز لبنان، على الله تعود أغنية وديع الصافي أداء محمد عزيز بحري. من أرض الكينانة مصر، أبعد عني عيونك أغنية ياسمين الخيام أداء أشرف جراي. من بلاد الرافدين العراق، هلا يوم عبد من التراث العراقي أداء المجموعة. ومن تونس الخضراء، محلى عينيك غزرلي أغنية نعمة أداء حنان شعباني يليها تقسيم تشلو محمد غنية. عنابي لكارم محمود أداء حسين إينوبلي يليها تقسيم ناي نبيل عبد مولاه. وأخيرا يمسحر عيوني أغنية كارم محمود أداء عدنان الورفلي. نخليكم في رحلة جميلة إلى الشرق العربي قبل أن نمر إلى الجزء الثاني من العرض، أين تنتظركم مفاجأة رائعة. معا وبحب كبير نستقبل مؤسس الفرقة قائدها الدكتور والمايسترو محمد عبيد.

دورة الفوندو كانت من أجمل الدورات، مهرجان المالوف بالتصوير اللي تضمن 15 و21 جويلية، كانت تقريبا من أحسن الدورات عرفت التصوير. أثناء نعرف مليح تم إلغاء هذا المهرجان العريق، لكن في الإذاعة أيضا أردنا نعود.

احلى اجواء كنا نشوفها مع رجال المالوف. اختارنا لكم سهرات من سهرات المالوف بتصوير هذه تعود بطبيعه تسجيلاتها لسنه 2024 من احلى ذكريات مهرجان المالوف بتصوير. شكرا لامين اللي رافقني تقنيه، شكرا لزميلي نزار هراغي اللي رافقني في تامين البث الرقمي، شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تابعتونا منذ بدايه المنوعه. دمتم في امان الله، استمرار خير، الى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
2: مساء الأنوار، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في هزيج وقوافي، وأكيد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا سيل عياشي، إن شاء الله أكيد باش يقدم لنا بعض الأنغام أو الأغاني التراثية. اليوم بشكل استثنائي مش حاضر معنا عم الشريف، عنده ظرف عائلي وفي جيرانه والكل، إن شاء الله ربي يرحم من توفى، وتحيتنا ليه وتحيتنا لكل العائلة، أكيد تحيتنا لعم الشريف وتحية كبيرة ليه. أكيد مواصلين معكم المشوار في أهازيج، باش نمشوا الأولى أنغامنا وراجعين.

0: تحياتنا لكم اكيد مواصلين معكم المشوار، وبما انه عم عياشي ما فقش بالتليفون تو نفق بيه وقت اللي جيت نحكي معكم هكا، مش نرجع مع الانغام ونواصلوا مع الانغام، واكيد باش نرجع معكم ونكمل معكم المشوار. وتحيه لكم الكل ومرحبا بكم مكالماتكم الهاتفيه بعد ان شاء الله ما نكملوا مع عياشي. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا راجعين.
1: وعلى الحولي يا أما وعلى الحولي وعلى

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم محاضرة معنا الفنان الشعبي عم عياشي. عياشي تحياتنا ليه، مساء الأنوار ومرحبا.
1: أهلا عسلم،
0: مرحبا بيك، شنو الأحوال؟
1: الحمد لله، عايش بنتي لباس.
0: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله تكون بخير، وتحياتنا ليك ولكل العائلة والأحباب.
1: عايش بنتي ويرحم والديك ومكلم عليك وتحمي.
0: يعيشك عم عايشي. بقى فقط كان تحكي معنا بلو بارلور، نحي يحكي معنا من التليفون، مش هكاك يكون الصوت اوضح. تفضل تفضل عم عايشي، نسمع فيك. مرحبا، خاطر الصوت بعيد شوية، ذاك علاش انا قلت لك نحي لو بارلور باش نجم نسمعك بالباهي. والا نحي الكيت، كان عامل كيت نحيه، ولا لو بارلور نحيه باش نجم نسمعك بالباهي.
1: اسمعني.
0: نعم
1: نعم، دي قديم نعطيني من ساكن هاسم.
0: نعم،
1: خذي نتاع بنت ولد
0: عم. ابقى معنا وما تعطينيش في المباشر، تو نرجع ناخذهم من عندك. ابقى معنا ما تعلقش عم عياشي، تو ناخذهم من عندك الرقم. اكيد لانه الارقام اسرار، ما نجموش نعطوا ارقام الناس في المباشر. تحياتنا ليك، واكيد وتحيه لكل مستمعينا ومتابعينا، ومرحبا بكم زيد، ومرحبا بلي كومنتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو كيف. كل مستمعينا وين ما تكونوا تحياتنا ليكم.

0: تحياتنا لكم واصلين معكم وحضر معنا من جديد سي عايشة عايشي. مساء الأنوار وتحياتنا ليك.
1: مساء الأنوار وتحية والإكرام البنت العزيزة.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك ولكل العائلة.
1: تضعفين كل إذاعة الكاف وتوانس وكل داخل تونس وخارج تونس.
0: الله يخليك وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله.
1: يعيش بنتي وناس هو عقد أولاد عمي في تونس في نعسين.
0: في نعسين تحياتنا ليك والكل أهلينا في نعسين.
1: وتوا ماشي نجيب لك ذكرى عتيد علي إبراهيم اللي هو جدنا نحن سيدي علي إبراهيم
0: كان فكرهم انه نجم يسمعونا على التردد 102.2 بالنسبة لتونس. تحياتنا ليهم الكل في تونس العاصمة والعائلتك الكل بني عمك
1: كما قلت. يعيش بنتي يرحمك
0: الله يخليك. بيه شنو مش سمعنا الليلة عم عايش
1: الليلة باش نسمعكم الذكرى على نحن من أولاد بوغالد.
0: اي
1: وجدنا سيدي علي إبراهيم اللي هو ولد أخت سيدي بوغالد.
0: اي
1: هنا الليلة عقد أولاد عمي هما حيادرة تابعين محمد الحيادري الحمد لله ومش نجيب لك بذكرى على سيدي علي إبراهيم اللي جدنا وجد أمهم راه
0: يعني ذي في حيدرة.
1: في حيدرة وسيدي علي إبراهيم في حيدرة.
0: واضح بيه
1: وسيدي بوغالم في قوسانة في القارة.
0: واضح بي
1: سيدي بوغالم هذا خال علي إبراهيم.
0: اي
1: وتوا هذول البنات هذول والسيد هذايا اللي نسمى خيلهم هما حيادرة ونا بوغالم وخيلهم.
0: وخيلهم كيفاش جاي هذا؟
1: جاي خيلهم اللي خاو خاطر سيدي بوغالم ولد اخته علي إبراهيم. وعلي إبراهيم هذايا ولد اخت سيدي بوغالم هم ولاد علي إبراهيم.
0: واضح
1: بيه ولد بوغالم نسمينا خيلهم.
0: واضح يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلهم ويكون فضلك ليهم ان شاء الله.
1: يعيش اخويا رحم والديك والله نسلمين عليك الكل.
0: الله يخليك يا رب الله يخليك وان شاء الله تحيه ليهم الكل وان شاء الله ديما بالف خير ان شاء الله. بيه
1: يعيش
0: بس سمعنا توا حويجه على سيدي بوغالم ولا على شنو؟
1: والله مش سبعك على سيدي علي إبراهيم. وبعد على سيدي بوغالم تحب
0: كما تحب تفضل.
1: الله يبارك وليك الفضل والشكر. هاي سيدي وصلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لا لا رايا وحشك وغمودة وسنين ما ريتك مو كينا عقبت عليا يا جماعة نشد قالوا لي غايا يا ما روحشي حلال اي مودة وسنين ما ريتك شيدا عقبت عليا جماعة نشد قالوا غايا يا ما روحشي حلالة
2: روحشي مودة وسنين ما ريتك
1: شيدا عقبت عليا جماعة نشد قالوا غايا يا ما روحشي كيف الرايا سلمت عدي عدي الأخبايا رأي العلالة ياتي الأخبايا لعاي قلوا رايا يعني مستح جيري للزايا عمان فوسنا علالة ورجال على لا
2: وقت
1: اول ما يا يقولوا رايا أنا مسح أجي الديرة يا ضاق الحال حال
2: لا لا لا وحشك سود مدة وسنين ما ريتك لا عبد
1: يا زاير يا اخبار وبارو وجيب جاي يا بدين قبل سالموني عليا عليا له ولا يقول له رايا سجل عنده
2: على لا لا

0: رجاي اخبر وبرونا وجيبوا الجاي دامن ظهر سالمولي عليا عليا له والماء ومول الزايا يا ردا والوهرة
1: عالليلة وحشتها وقف عبدة وسنين ما ريتك عديت عليا ما نمشي قالولي ما روحش
0: يا نندفايا يا شيخ عليا يوصل لخبايا رقوت اللي يا قولوا يا صرخ لهم يا بابا لا يا وصب عليا
1: لا لا
0: لا
1: وشتروا المعدة وسنين ما ريتك عديت على زمان شدقانوا لي ما روحي
0: يا كتير يا سنة عدي وادي الأخبار العلل يا يقولوا رايا ريب الساعة جواي يجيب لي الزايا يا عم فريانة
1: لا لا وحبة وسنين ما بيتك بودة الزايا ما نمشي
0: يا لا لا ريا يا وحشك توق ما يده وسنين ما ريتك نعقبت علي جمعني شد قالوا يا يا يا ما روحشي راحيته.
2: يعطيكم الصحة ولو انه صوت نسابح ذاك ما كانش واضح برشا عم عياشي يلا غالب الصوت مش واضح برشا اما يظهر لي ثم واحدة فيهم هكا من اللي سمعت واحدة فيهم صوتها متميز ولا
3: اي
2: اي ثم واحدة فيهم حسيت عندها احويجة ما تقول على روح
3: حاشمها شوية
2: ما نجموش نسمعوا منها شوية هكا
3: لا تسمع لازم
2: كانت تعطيها التليفون سي عياشي كانت نجم هي تقدم لنا حويجة هكا عسلامة مرحبا نتعرف عليك لالا
4: عايشك ملك مسعودي
2: مرحبا بيك يا ملك انت زادة تغني عندك شوية في التراثي
4: شوية الحق
2: نعم عيش علمني ونعرفش كان ثم حاجة كدندنة ديما ولا تنجم حاجة حافظة منها حتى شوية نسمع
4: ذكرى هيك خاطر ذكرى جدي مع ديما
2: به كان تعطينا منها شوية مقطع من عندك نسمعه تفضل
4: هي بيت اللي كنا نغنو فيها
2: كما تحب المقطع اللي تحب تفضل
4: هاي نعم
2: لا خليك وحدك مش معك هم انت وحدك
4: يبدأ هو معي بشي

0: دي الاخبار العلل اي قنورة يعني نفتح جيب لي للزايا يا عم حسين
1: علي
0: وحشيك تموت.

جينا وارتحنا حطينا ويا طوان البل ايش بدنك بايش ناوي ذبحنا ويا فرحنا نايس ورجال.

0: زماني قالوا لي غياب ما روحت
1: يعطيك صحة.
2: ترى يا ياسين تعدي هدي الاخبار العلا لا يقول له راياني نستح جيب لي للزايع من فريانه.

0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، يعطيها الصحة. أنا عارفية في نبرة صوتها خايفة شوية، ما شاء الله مرة أخرى هكا تنحي لها الخوف أكثر والحشمة تكون حاضرة معانا هكا.
1: هذه راهي بنت ولد خويا وبنت أختي،
0: إن شاء الله ربي يفضلهم إن شاء الله يا رب. به هذه قلت لنا على سيدي بو غانم، أو حتى صغاريت نسمعوا فيها الليلة، حفالي بحذاكم.
1: عافاني
0: سلمنا عليهم الكل، يعطيهم الصحة على الصغاريت هذه زيدة. وإما أن هذه قلت لي على سيدي بو غانم هكا ولا؟ هذه
1: على سيدي علي إبراهيم.
0: علي بن إبراهيم، وتوا شنو باش تسمعنا؟
1: على سيدي بو غانم خال علي إبراهيم.
0: خيرو، ماذا بينا معك انت كهو، خاطر النساء ما نجموش نسمعهم، الصوت يبدا مش واضح، باش نسمعوا الغنايه بالبيت، تفضل.
1: نادي يا ابو غالم جوالك واش يقورها، اي راني ما خد من وياك جدي بركه فوراها، جدي شريف وغربيه عندي التوراة عليها، يا طه ربي توبة هو وستي من الناس، كل حد مشي في حاله أمواله ما الرياس، اللي يحكم حكمه ماضية أزال حبي بالويل، ناديت علي أبو غالم بالحاج شهادة يسير، غيراني من خد ملك أشيخ كون غورة، مش شعار للشر شهرة العاق بتبود رياسة، مش ناعف مخصارة في الفايت مدينياش، اللي ظلم نشهارة لملول حتى بقول جياش، دويت في العمارة احني حني الجيوي رنادي، ويت عليه يا ابو غالب بالحق شهادة يسير، غيراني بخد منك أجيدي ليك دويره، لا فينا منهم فلح خلات كم حم عشير، لا فينا منهم تجر أي خالص من الديان، لا فينا منهم يغني أو في طلبنا يحير، القدر في دي العالي ويا الله ربي خير، نادي ويطلب وغالب بالحاج شهادة يسير، الجامع أشرف كان الله ربي خير، جاني جواب محتم امشينا مفزوعين، كخلاط ليها مثمة بكليم ومنطق زين، قال لي نظر وتهنو نخاطب الوزير، شوف لو في الدرية ويباشر بنتي بالخير، هديت على ابو غالب بالحاج شهادة.

0: يصير غيراني من خدمانك اجيتك ونقي غيره. ناديت على الصلاح سيدي تلل وراح اي سيدي بو مفتاح عمار مع صلاح اعلى عبد الجواد ساكنك العزحرية. ناديت على ابو غلم بالحق شهد الجير اي راني من خدمانك اجيتك ونفقيرا.
1: يعطيك الصحة معيشي الليلة.
2: عايش بنتي يرحم والديك.
1: هاكا الليلة حاولت تعطينا هكا وصلة وصلات من الغناء اللي يخص الأولياء الصالحين أكيد والكيف معروفة بأولياء الله الصالحين.
2: بطبيعة.
1: رجال الكيف.
2: رجال الكيف.
1: أيه رجال الكيف.
2: شيء لا سيدي مبالم. شيء لا سيدي فيل. شيء لا سيدي رابع. شيء لا سيدي عبد الجواد ساكن القلعة. شيء لا سيدي علي إبراهيم ساكن حيدرة. شيء لا الفلح مشدد في قصرين. شيء لا سيدي بولعافة.
1: يعني ما شاء الله عنا أولياء صالحين برشا في الكيف.
2: شيء لا سيدي عمر بوسنة. شيء لا خديجة الورغية. شيء لا رجال الحمادة. شيء لا سيدي حمادة.
1: إيه. والأجواء بحذاك حلوة برشا يعني محفلين هالليلة يظهر لي.
2: الحافلين
1: سلمنا عليهم برشا وتحيه ليهم وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم
2: يعيشك يعني. ونبلغ تحيه للواعر واصحابي كل محمد وصالح ومزينة وبنتي هناء
1: يعيشك
2: وبنتي مفيده وبنتي سندس واولادي كل واحبابي كل مني يسال علي كل
1: الله يخليك وتحياتنا ليك وان شاء الله سهره حلوه برشا نخليك تكملها مع احبابك واقاربك.
2: عايشك.
1: وماذا بينا نسمع زغروته في التليفون من بكره زغروته بعيد هي. لا مش مسموعه بالباهي. يظل لي حتى في زغروته حشمه. يعيشك الله يخليك شكرا ليك ليلتكم زينة شكرا ليك تبقى على خير يا معيش شكرا ليك الله يخليك تبقى على خير أكيد هذا يا معيش يا عيشي تحية ليهم أحلى الأجواء بحذاه وبحذا العائلة الكريمة في تونس في نعسان تحديدا تحيتنا ليهم وكل أهلينا في نعسان ونحن بزنا باش نكملوا معكم المشوار نرجعكم إن شاء الله بعد الموجز نرجع مكالمتكم الهاتفية.

أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم من جديد، مكملين معكم المشوار وهكا عبر الهاتف معنا سي جلول. مساء الانوار ومرحبا بيك.
1: سهلا عسلامة،
0: شنو الاحوال؟ شنو احوال فرنانة؟
1: عايش مش حوالكم انتم معتك في الكل؟
0: الحمد لله يا رب. نسوا حوالكم انتم مش نوى
1: الحمد لله. والله نسلم عليك ونسلم، والله نحن نسلوك انا عليك ونسلم على العمال معك الكل.
0: الله يخليك معنا المخرج سليم الليلة.
1: سلم على سليم برشا ونصلى عليه مساليم يا رب.
0: امين يا رب. امين يا رب يا رب.
1: سلم عليه هو ولكل العمال معك.
0: الله يخليك يعيشك يا سيدي. اي قلت لي مادام ما ثمش لغز، قلت لي انت هو باش تعطينا اللغز الليلة.
1: يقول على اثنين متعاركين ومتعاركين بثبيت.
0: عاد بشوية، عاد واحدة واحدة. على اثنين متعاركين.
1: متعاركين بثبيت.
0: متعاركين بثبيت.
1: اللي قاعد منع والهرب ميت.
0: يا لطيف. نعاودوا لهم.
1: اثنين متعاركين. متعاركين بثبيت. اللي قاعد منع والهرب ميت.
0: يعني العكس هذا، اللي قاعد منع.
1: والله
0: هرب ميت. على اثنين متعاركين ومتعاركين بثبات، اللي قاعد منع واللي هرب ميت.
1: اي نعم.
0: هذه من عن سي جلول. بيع شكون تحب تسلم؟ اه
1: والله نسلم على صاحبي الواعر برشا برشا، ونسلم معك طيب
0: ان شاء الله يا ربي،
1: ونسلم على ربي المودي وعلى جماعه البشتير المنصف وسامية ولاد الحاج محمود. ونسلم على كمال البوليهمي بالله يسلم عليك برشا برشا، ويسلم على إذاعتك
0: يا سلمنا عليه برشا برشا يا سيدي.
1: ما يسلمش خلاص.
0: تحية ليه وإن شاء الله نسمعوها هكا نهاية
1: إن شاء الله. ما يشاركش معي. ونسلم على محمد غزواني والمضامة نتاعه. ونسلم على جماعة فرنان الكل، كل من يعرف جلود غزواني. ونسلم على فوزي جاري. ويدل الحاج جاري في عرس راني وحداني الليل. شت راي رسول دختي البارح مشيت ليها عم تمر الضايف والزيت.
0: اي
1: مناسبة ان شاء الله مبروك عليها.
0: ان شاء الله ربي يهنيه. ان شاء الله
1: ان شاء الله بطول العمر بدها لي صالحة
0: يا لله. ان شاء الله يا ربي. سلمنا على الحاجة كي تروح.
1: يبلغ سيدي بالله نسلم على العمدة عماد الوسلاتي.
0: اي
1: وعادل الخماسي.
0: اها
1: ونسلم على المكتوب، مكتوبك تعرفين.
0: اي فتح الرايس.
1: فتح الرايس اليوم سمعت وش نسلم عليه برشا برشا.
0: اي
1: يعيشك ونصب على خير.
0: يعيشك الله يخليك، ونرجع لك بعد ان شاء الله باش ناخذوا الاجابه نتاع سؤالنا او تشنشينا الليله. واضح يا سيدي. الله يخليك، شكرا ليك وللقاء. شكرا ليك. ثم مكالمه اخرى. الو
2: الو السلامه.
0: اهلا مرحبا، شنو الاحوال؟
2: حوالك خويت.
0: الحمد لله يا رب. شنو احوالك انت؟
2: بالصحه والرضا ان شاء الله.
0: امين يا رب اجمعين ان شاء الله يا رب.
2: العائله كل فريق التقني.
0: الله يخليك ان شاء الله، انتم زاده بخير تكونوا ان شاء الله.
2: عايشك لاباس عليك
0: والله. الحمد لله يا رب. نسى احوالكم انتم شنو الاحوال؟
2: والله لاباس الحمد لله، مادام نسمعك صوتك واذاعه الكيف.
0: يعيشك
2: منورة بوجودكم.
0: يعيشك الله يخليك.
2: نعم هذا نقوله.
0: امين يا ربي، ان شاء الله ربي يداوم علينا.
2: والله نعم. في البدايه نحب نعيد عليكم.
0: يعيشك.
2: مخرة شويه ما
0: مش مشكل.
2: في منبر اعلامي اخر. نحرك الواحد. خاطر اذا كيف ما جبدتش دخلت في منبر اعلامي اخر.
0: اي
2: ديما احنا ماذا بينا كل يوم نعيد ورا ما تكونش مناسبه.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله، ديما حياتنا اعياد ان شاء الله.
2: الكلام الليل مدهون بالزبده يطلع عليه نهار ويذوب. نحن ماذا بينا نكونوا في مستوى الحدث قول وفعل.
0: بالطبيعه.
2: هاي وعلاش تكونش عام كامل نحن؟ خي نحن المجد وفي نهار واحد ونحيوا الذكرى
0: صحيح
2: ونفتخروا ومن بعد نهار ننسوها. مش معقول زي
0: صحيح. ماذا بينا ديما
2: ما جيتش في حتى برنامج باش نحيي بصراحة وبس نتدخل ولو حتى بجملتين. فرصة ربما في برنامجك انت وما وانت ديما عندك رحابة الصدر.
0: يا بي.
2: في مستوى الحدث انت ديما.
0: اي.
2: ان شاء الله والمرة الجاية ان شاء الله تكونوا في مستوى الحدث نتاع عيد المولد.
0: ان شاء الله يا رب.
2: السيرة النبوية ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: ونقولوا فيها كلمة باهية هكا و ونتحدثوا على العادات والتقاليد كما العادة.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. هو لما حالة يظل يجيب بالثلاث.
2: بالثلاث. أي. صحيح بالثلاث.
0: يعني أي بالثلاث يعني نهارتها عندي شوية صيف.
2: لا ما ما ونحن نحيوه قبل نحن
0: اي نحن مع بعضنا نهار السبت ان شاء الله بقدرة رب
2: السبت يبقى حد ربك
0: بيعشي ما لنسبقوا نحن
2: نحن نسبقوا حتى بعد في بثلة
0: تحبوا من الأول ومن الأخر نعودها ما يصيرش
2: توكي ما جيش في النهار ذاك
0: أنا باش نسبقوا نحن ونزيدوا من بعد بعد وو
2: ماشي لا نشدوها سبعة يا أبو سبعين
0: ايش خير من دنيتنا عايد ان شاء الله ديما
2: اي احنا قلنا ان شاء الله المراه التونسيه بالف خير
0: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله ديما متالقه المراه هذه اللي معناتها احتكت مكانتها من عهد الاستقلال راهو مش جرافيتمون كيكا راهو بفضل نضالاتها الكبيره وبفضل مجهوداتها والسعي نتاعها وراهي مجهوداتها تذكر فتشكر بكل صدق ولو حتى ديننا الحنيف ونحن كل شيء مستمد من الشريعة راهو أعطاها قيمة كبيرة ياسر
0: أكيد
2: أي المرأة لو حتى القرآن ستين حزب خصها بثلثي عشر القرآن تعرف عنها ثلثي عشر القرآن معناتها القرآن ستين حزب العشر متاعه ست أحزاب ثلثي متاع ست أحزاب معناتها ستة على ثلاثة في الاثنين دي أربع حزاب كاملة
0: للمرأة
2: سورة النساء سورة المجادلات الكادحات يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أول ما بدأ بيه يعني الخطبة اللي أبكت الناس الكل يعني
0: وصى بالنساء
2: أي أوصيكم بالنساء خيرا
0: صحيح.
2: ما آنهن فهو لئيم وما أكرمهن فهو كريم
0: صحيح صحيح
2: يعني هذية يعني أحسن وصية
0: صحيح.
2: يعني وقت حسب الدنو متاعه حسب دنو أجله يعني أوصى بالنسائي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وربي وما أدراك بما بالك البشر كيفاش المرأة الكائن هذايا الفاعل في المجتمع ما يكونش مكرم
0: صحيح
2: ما قال أحد الكتاب الشعراء نساء بلادي امرأة ونصف
0: نساء ونصف صحيح
2: نساء ونصف يعني امرأة بلادي نحن كنت في صيغة المفرد امرأة بلادي اما في الجامعة تولي نساء بلادي
0: نساء بلادي
2: احنا نقولوا امرأة امرأة ونصف
0: هو نسينا في تونس ما شاء الله عليهم يعني كادحات وعندهم قيمة كبيرة
2: اما لو بكل صدق نحن التاريخ ما تهيش قيمتها لو مدها امرأة والله يا هناء نحن كنشوفوا الحركة الوطنية ما قرهاش ما يدريش وهذا نقص وهذا معناتها دورنا نحن اللي ما قمناش به صراحة نشوفوا نحن الحركة النضالية النسائية راهي ما تبعدش بعيدة الحركة النضالية الرجالية
0: صحيح
2: لكن التاريخ حكيها للرجال
0: نسان
2: أسماء اللامعة الوقت ذاك
0: مش عاملت المرأة وقتها
2: في أحداث 9 أبريل 38 مبارك ذا من قبلها راو من قطوش يعني كي نرجع التوحيد بالشيخ ونرجع لعزيز عثمانة ونرجع لخديجة رابح ونرجع لسسمه للنزالي ونرجع لسسمه وسيلة بلقيبة ونرجع أسماء وبلسة أسماء من المشهد ذكرها قبل الوقت ما يكفيش ورم هذوكم كانوا مناضلات في معناتها في مستوى الحدث
0: صحيح
2: وإذاعة الكيف معناتها عطتهم قيمة كبيرة ياسر وكل يوم اللي يتبع في البرامج راهي قاعدة تذكر في الأسماء هذه
0: صحيح صحيح وهو يلزمنا نذكره مش فقط يلزم الأجيال هذه الصادة تعرف أنه ثم إنساء خلوا علامة وخلوا بصمة في تاريخ تونس
2: إيه هذا عمر كان ضايع راهو وصل مرحلة كبيرة ياسر متقلقة وساهم في بناء الدولة الحديثة يلزم تعرفوا الناس كل لكن تشوف المرأة تسوق الطيارة وتشوف المرأة وزيرة والمرأة رئيسة والمرأة طبيبة والمرأة قاضية والمرأة محامية والمرأة والمرأة طبيبة أي معناتها راهو دور فعال في المجتمع هذايا معناتها قيمة كبيرة ياسر لما نسألوا عليه جيت في الوقت هذايا بالذات وش بيه ما جاش قبل فهمت كيفاش؟ يعني تقصير بكل صدق
0: صحيح
2: نحن لون بعد قلا بدعة ومش باش يبكوا على الأطفال أما ماذا بينا مستقبلا البشر هذا ياخذ قيمة كبيرة ياسر اللي قاعد يخدم الداخل بالبرة يربي في الصغار ويكد ويسوي ربي في المجتمع.
0: وما نبقوش فقط انه 13 قوت هو رمزية الاحتفال وكهو
2: رمزية ذيك رايب احنا ماذا بينا تكون اعمق شوية تاخذ شوية امتيازات المرأة ما فيها بيس رايب يعبا المرأة ما عندهاش حتى امتياز بكل صدق الله
0: صحيح
2: نحن لازم لفتة ماخي المرأة مشي اختك مشي بنتك مشي امك مشي زوجتك مشي معناتها المرأة راهي ديما تبقى راهي المرأة بتاع بلادنا مشي برضي علينا نحن
0: المرأة في الموجودة هي كيان كامل موجود واللي هي نصف المجتمع واللي هي تربي واللي هي تقرر واللي هي تعلم واللي واللي
2: المجتمع لا نصف شوية من المجتمع كل المرأة فعلة في المجتمع راهي وعندها تراث كبير
0: هي هو كي نقولوا المجتمع كل رجل يتغشوا علينا
2: ما يتغشوش لأنهم رجال لو هم صحيح يكملوا بعضهم المرأة والراجل أما يبقى الراجل يفتخر بالمرأة راهو كي ما تفتخرش ببنتك أنت
0: بالطبيعة
2: يعني نطلوا في بناتنا ونفرحوا بهم كي ينشكوا ونفرحوا كذا هيك واحد ما يفرحش بمرته كي تلقى ما يفرحش ببنته كي تنجح ما يفرحش بأخته كي تشد منصب باهي ما يفرح ليه؟ ليه؟ مش عقد الرأي دي راهو
0: صحيح
2: بعيد على كل شيء
0: صحيح
2: هذايا موضوع ونقطة أخرى نحب نشكرك عليها ياسر هذا الموضوع هنا ونا ديما من المتابعين تاع برامجك
0: شنو؟
2: صرتي نقطة كبيرة ياسر وتحسيسية وإن شاء الله تنقص هذايا كبيرة ياسر موضوع نتاع الطاقة بصراحة يعني مشيتي في الصميم أكثر ما يمكن
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله فقط الناس تتوعى
2: يلزم تتوعى ويلزم نظرة استشرافية ويلزم تدرس في مدارسنا ويلزم ولادنا يفهموا معنى الطاقة ويلزم بس من الملزمات تطحنا فيها سنين ما تطيحوش فيها العام الجاي
0: هذيك المشكلة
2: إيه نحن نعرف توا نحن أن مصادر الطاقة موجودة خيرة ربي
0: ما استحفظناش عليه
2: ما سميه يا أخي توا تجي تقول لي شنو مصادر الطاقة ما مربعة عندك الشمس وعندك الريح وعندك النفايات النفايات راهو نصنعوا منها الهيدروجين الأخضر
0: صحيح
2: وعندك الماء الساخن في الدول المتوسطيه الكل راهي تتحرك بالماجما ليش احنا الارض ترامبلون نحن شوف لك الزلازل عبر التاريخ والواحد مفعولك الماء سخين وسخون هذاك هذاك اكبر مصدر للطاقه لكن مش نستخدمه فيه نحن للاسف في نحن في بلاد نحن نستعمله في 4000 ميجا وات 4000 ميجا وات قالوا على شكون باش يبكي على شكون باش يفعل دموعي ايه اخي نحن كان سحبت اذا تقص الضوء كان معناتها ما علاش باش
0: يزيد هي المشكل الوعي المواطن الدوله زاد لازم تتحمس ولي للزوز يعني كمل
2: بعض والله ما نحبش نثبت حكايه الدوله جمله
0: هو للزوز الحب ولا نكر وما للزوز مع بعض
2: نحن منا فينا نصلحوا نحن كل بلاد تخدمها رجالها نحن لازمنا نصلحوا واحد ما نعملوا حتى على شيء اذا كان نحن عندنا اربع مصادر طاقه وكل مصدر قادر باش يعطينا قديش 1500 ميجا وات هذايا برأي الخبراء الكبار في العالم هذه أنا حسب البحث متاعي في الدراسة 1500 تضرب بها في الأربعة قديش تجيك نحن أنا قادرين بالأربعة هذوما أربعة مصادر طاقة نصنع 60,000 ميجا وات في العام
0: صحيح
2: تولي فاتورة الضوء بلاش يا مدى
0: بالطبيعة بالطبيعة
2: ونحن نغطوا حاجيات أوروبا كل نصدروا لها
0: بالطبيعة
2: ما نبقوش في حاجة للدول الأخرى تعرف باش عايشين نحن عايشين بك الأنابيب اللي تتعدى على تونس ماشي لإيطاليا
0: واليوم المفروض نحن نجم ننجو الطاقة وحدنا
2: ننجو وحدنا لكن نحن تعرف قديش ناخذ ونحن متزايل عايشين بيه 6% راه 6% وكون طلعت وقت الشيوف يوف 2029 هاي بعد 2029 وباش نشبونا
0: الله أعلم
2: هاي القوسني خير منا نحن كونفيرونس كبيرة
0: هو النجم حتى ما نستعملوش الأربع ثروات اللي عنا نجم فقط الشمس كهو نجم ننجو الطاقة ونوزع على جيراننا ومنطقة كاملة مش جيراننا كهو يعني نجم حي كامل حي كامل يشعل من بلاصة واحدة
2: سهل ونحن الأزمات اللي نعانوا فيها ما عندناش قوة نحن جيت موجة متاع سخانة زود بليزيت في دار ما ننجمو هيك.
0: هذيك الكوارث اللي صارت وبلايز تم شكون البلايز شعلت لهم ترجقت الوحدات المناقل صارت برشا كوارث هو وقت هذيك.
2: ما عرفتي وليش الحكاية لأن ما عندناش نظرة إشرافية.
0: هذيك المشكلة.
2: نحن ما تصور ناس هذا قاعدين نعسوا على الماء هاي السدود فرغت هاي كذا أنتي ما حكمة رب.
0: بالطبيعة.
2: أضربوا أصلي أجي اسماء وماء. صحيح. أنا هاك ما قريتش حسير بنت الطاقة اللي أنت اليوم فهمتني والخضوة مش نخدموا بيه نحن
0: ذلك. ومازال راهو يعني مازال راهو ما نقولوش صحيح رب يعطي خير ومازال نحن يلزمنا نكون واعيين للي باش يصير غدوة يعني مازال راهو ثم برشا حاجات قاعدة تصير وتتبدل وتتغير راهي التغيرات المناخية مش لعبة كي نحكوا عليها ثم برشا ناس يقول لك لا تهولوا مانيش نهولوا ذيك حقيقة.
2: لا مش نهولوا ذيك الحقيقة
0: الموجودة. يلزم الناس كلها ترد بالها وتكون واعية.
2: والله أنا اقترحت بكل صدق تدريس المادة متاع الطاقة هذية المدارس متاعنا خلي الولاد يتغرموا بها خلي يعرفوا يزينا فما برامج أكل الظهر وعليها وشرب. أنا حكيت كمربي 36 عام في القصر مازلنا رانا نقلوا في حوايج أخي تقلي في خالد الدين بربروس وشي علقت بيه هنا تعطيني أخويا يهديك أعطيني حاجة نستفادوا منها تعطيني تربية بيئية أعطيني تربية عمرانية أعطيني تربية على الطاقة أعطيني تربية أعطيني حوايج نحن نستفيد منها يستفيد منها الفرد والمجتمع.
0: يعني يلزم اصلا هو في التعليم يلزم حاجات تتقرر اليوم للتلامذه من الصغرى حاجات اللي تواكب العصر وتواكب اللي قاعدين نعيشوا فيه
2: في خدمة المجتمع وفي خدمة
0: ما تبقاش نفس المناهج نفسها القديمة لليوم.
2: يا بنتي من 2002 الكتب هي بيدها لتو من 2026
0: ما تبدل شيء صحيح.
2: هاي يسحب
0: ان شاء الله هذي يلزم
2: كذا مو كل مره نحن كنسيروا مواضيع كما ونحسوا ونوعوا بلطف ومن فينا نحن لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم
0: اكيد ان شاء الله.
2: بعاد على حكايه الدوله وبعاد هذيك ما فماش كونتينيتي وما فماش هذيك ما فماش نحن وحدنا نحن ما نوعين شعب نحن نصلحوا بعضنا
0: ان شاء الله.
2: نشوف مدام هناء عملت ديفياسيون صغيرة نوعاها بطريقة بلطف
0: بالطبيعة
2: ريت وعين ونوعوا الأخرين وكذا منا فينا نصلحوا نحن
0: صحيح
2: كذا كي تدخل الدولة فما إضافة وش نحبوا نحن
0: صحيح هو ماذا بينا نصلحوا اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل صحيح هو ماذا بينا
2: قدام باب دار وتشوفي كيفاش
0: واضح ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب.
2: شوية الحديث عندي برشا ما
0: مرحبا بي
2: ان شاء الله المرة الجاية في عيد المولد راني محضر لك شوية
0: مرحبا مرحبا يا سيدي
2: ان شاء الله ونتحدثوا على العادات والتقاليد
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب ونشوفوا نكونوا نحن متسبقين
0: ان شاء الله يا رب امين يا رب شكرا لك
2: كل وليدتك سعيدة
0: الله يخليك شكرا لك وليدتك سعيدة شكرا لك للقاء
2: على خير.

ومهما الرياح بالعكس لعبت ضدي يا مانا ماني ومهما الرياح بالعكس لعبت ضدي بالي الهلال معلق صوت

تحياتنا لكم من جديد. قبل ما نختم معكم المشوار خليني نذكركم بتشنشينا متاعنا لليلة على اثنين متعاركين ومتعاركين بثبات، اللي قعد منع واللي هرب منيت. هذية من تقديم سي جلول غزواني، تحياتنا ليه. هذية فرعون وموسى، ويحب يقدم تحية لسي عماد، تحية كبيرة كبيرة برشا ليك يا سي عماد. يقولك بارك الله فيك ويرحم والديك ويرحم الرب وقرة ونعم المربي، وبرشا كلام ليست كبيرة متاع كلام حلو وتقيل فيك سي عماد على الكلام اللي كنت تحكي لنا فيه من بكري قبل ما نمشوا للنغم. وتحيتنا ليك سي عماد. تحية زادة يقدم سي جلول، يقول حب سلم على أمي زينة وعلى كيف كيف على الفنانة عم عياشي، ويقولك ما سلمتش علي على كل هكا وصلتهم الكل سي جلول. تحيتنا ليك. سلم زادة على أمي زينة والواعر وعادل ومحمد جلاسي وكل من يستمع لينا، تحياتنا لكم الكل واللي تابعوا فينا الكل على الباج اوفيسيال راديو كيف. شكرا لكم الناس الكل وشكرا لكلماتكم الكل. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم او لليلة من اهزيج وقوافي. شكرا لسليم وشكرا لهشام، ليلتكم زينه.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. موعد جديد مع يومية نائب، ونائب جديد يكون في ضيافتنا في هذا البرنامج اللي له محاكمة لنا نصبه في محكمة للنواب فقط. احنا نستضيف النواب، نطرح عليهم أسئلة، نقيموا الأداء متاعهم من خلال طرح الأسئلة بطبيعة تجاه وعودهم إزاء ناخبيهم. بطبيعة احنا كل مرة ناخذ نائب يكون تابع عنده دي مترشح عليها، هو عن ولاية لكن عنده دائرة وعنده متساكنين عطوا أصواتهم ووعدهم وينتظروا بطبيعة الإيفاء بالوعود هذه. ضيفنا اليوم نائب بالبرلمان، النائب صلاح الفرشيشي عن ولاية جندوبة وتحديدا دائرة بوسالم بلطة بوعوين. إذن كان رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في البرلمان، تعرف الحقيقة بعدد من المواقف بالنسبة لحضوره على مستوى البرلمان. نتحدث على النائب اللي تقلد أيضا عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. عدد من المواضيع كان ركز عليها في مداخلاته وفي متابعاته، تقريبا نتحدث على الأمن والسيادة الغذائية والمائية في تونس، حكي على دعم القطاع الفلاحي وصغار المربين والفلاحين بشمال الغرب، يحكي على حماية حقوق العاملات في القطاع الفلاحي ودعم منظومة الإنتاج المحلي، تحدث على مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة لحماية المستهلك والمنتج. كان نذكركم بتبيعة كان ضيفنا جاهز ويسمع فينا، إذن رحبوا به بتبيعة نائب صلاح الفرشيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا بيك وبكل مستمعي إذاعة الكاف.
2: شكرا لك سي صلاح. اذا نذكر فقط السادة المستمعين انه بتبيعه نذكر انه في الصوره كما هي كنت خدمت بارشا حصص على بوسالم بلطه بلطه بوعوين، احكينا على الاشكاليات وتنقلنا على عين المكان، ريبورتاجات كانوا حاضرين معنا السادة المسؤولين، احكينا على برشا اشكاليات اللي ما زالت موجوده لسنوات تقريبا على امتداد 15 سنه تقريبا. نرجع كل عام عامين لنفس المنطقه نلقوا تقريبا نفس الاشكاليات. نحاول نلخص بالنسبة للسادة المستمعين بيسورتي تعرفهم سي صلاح. نحكوا على البنية التحتية واليوم أنه تهالك وتآكل الطرقات والمسالك الرئيسية والفرعية في بوسالم بلطة بوعوين، نتحدث على عزلة المناطق الريفية، نحكوا على مسالك فلاحية غير معبدة، نحكوا زادة على انقطاعات كبيرة بالنسبة للماء الصالح للشرب اللي زادة تأثر على المواطنين وتأثر زادة على القطاع الفلاحي الموجود في المنطقة. نحكوا على مشاكل الري اليوم، نعرفوا بوسالم ومنطقة الروماني، ونحكوا على الفيضانات اليوم، فيضان مجاري المياه والوديان اللي نعرفوا الموقع الجغرافي لبوسالم وطبعا الكم من التهديد اللي عانت منها مدينة بوسالم تحديدا. نحكو على الانزلاقات الأرضية، نحكو على التنمية، إذا كان منطقة فلاحية بامتياز، قطب فلاحي بامتياز، كيف إن هذا المفروض أن يكون مزدهر، تكون هذا يرجع الأثر متاعه على متساكنيه، على مواطن الشغل، على جودة الحياة. لكن نلقوا اليوم أنه إشكاليات بالجملة، نلقوا بطالة، نلقوا أزمات يعانيها القطاع الفلاحي، نحكو على تعطل المشاريع التنموية في المنطقة بالنسبة لمتساكنيها ولا بالنسبة للباعثين بطبيعة الشبان سيرار الفلاحين والمربين أيضا من غلاء المستلزمات الفلاحية والإشكاليات بطبيعة في الترويج ومسالك التوزيع. نحكو أيضا على الخدمات الصحية والمرافق العمومية اليوم اللي متردية بالنسبة للمنطقة هذه. هذوما عناوين كبيرة، باش ندخلوا بشوية تفاصيل معاك سي صلاح. قبل كل شيء ساعة نعاود ورحبوا بيك أكيد مرة أخرى، حاولت نحوصل باش ما نعاودوش أدي، أنت تعرفوا حكيت عليه مداخلاتك
3: أيه.
2: موجودة موثقة بالفيديوهات شفناها، وهي اللي اعتمدتها وخذيت منها طبعا النقاط اللي أنت ركزت عليها في مداخلاتك، وفي حضور طبعا السادة أعضاء الحكومة بالنسبة لتحت قبة البرلمان. كان نبدو بمنطقة المنطقة الصناعية الرومانية سيسلاح،
3: به هو
2: مشروع
3: انت
2: مهم
3: بديت من
2: جدا
3: التنميه، انت
2: تحدثنا
3: بديت من
2: عليه
3: التنميه
2: لسنوات
3: اهم
2: الطويلة،
3: حاجه. ايه
2: ومن أبرز المشاريع التنموية اليوم المعطلة واللي تنجم تغير وجهة المنطقة،
3: به
2: سواء كان
3: هو انت
2: الموقع الاستراتيجي
3: بديت من
2: لي
3: النقطه الاولى اللي موجوده في برنامجي الانتخابي وقت ترشحت،
2: أي
3: هي النقطه الاولى نقطة المنطقة الصناعية الروماني اللي تغيرت صبغتها من عام 2018 وإلى الآن معناتها ما زالت في ما انطلقتش في التقسيم وتخصيصها للصناعيين.
2: التو المشكلة
3: وكان
2: العقاري تواجه المنطقة
3: لا لا ما عادش فما مشكل عقاري،
2: هاي الحمد
3: المشكل
2: لله.
3: العقاري مساوى، أما الانتزاع الأمور كلها مريقلة، فقط هي المشكل واللي الحمد لله وصلنا النتيجة هو أنها يلزمها محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية الرومانية، لأنه ما نجموش نعملوا منطقة صناعية بالاتساع هذاك 70 هكتار وباش نربطوها بمحطة التطهير القديمة نتاع بوسالم اللي هي في حد ذاتها يلزمها مشروع كبير، وإن شاء الله فيها زاد مشروع لإعادة معناتها هيكلتها وإعادة صيانتها من جديد.
2: محطة
3: فالحمد
2: التطهير
3: لله
2: كان
3: أن المخطط أن
2: أي
3: المخطط 2026-2030
2: أي
3: صادقنا فيه رسميا على محطة تطهير خاصة بمنطقة صناعية الروماني، وكلفتها تفوت ل 20 مليون دينار، معناتها مش راهو كلفة بسيطة. يعني هذا هو كان العائق الأول واللي به هو يعني ما عادش فما إشكال آخر، الوكالة نتاع الوكالة الصناعية تنجم تقسم وتبيع، لكن كي مش تبيع ما هو إذا فما ربط، إذا ربط بالشبكات
2: لازم
3: الماء
2: تكون
3: ما فماش مشكل،
2: مهيئة.
3: الضوء ما فماش مشكل، الإشكال الوحيد هو في شبكة التطهير اللي إن شاء الله هذا فض الموضوع هذا بالنسبة للمنطقة الصناعية الروماني. يعني هناك تحول كبير في الموضوع هذا، ونعتبر الموضوع أنه تحرك بخطى حثيثة. هذه النقطة الأولى.
2: اي كن نذكروا الساده المستمعين، هنا نتذكر انه اخر حصه من برنامج الصوره كما هي الخاص بولايه جندوبه كنا في منطقه الروماني، وكانوا حاضرين معنا، كان حاضر معنا السيد المعتمد والاعضاء زاده المجالس المحليه، وكانوا حاضرين معنا زاده التجهيز الصناد
3: واضح
2: الفلاحه، كانوا حكوا على المحطه هذه وانه قاعدين ندافعوا على انها تكون موجود. الحمد لله انه على الاقل فما حاجة صارت. كان الناس
3: تم
2: اللي تسمع
3: إدراجه
2: فينا
3: في المخطط.
2: أهمية المشروع هذي، لو كان بطاقة تعريف صغيرة للناس اللي تسمع فينا، هالمشروع هذي ضخم، علاش هو ضخم؟ شنية العائدات؟ شنية مكونات؟ وشنو
3: أولا
2: عائداته على المنطقة؟
3: هي منطقة صناعية قريبة لتونس، تقريبا هي تعادل منطقة صناعية باجة. علاش؟ لأنه بجنب لوتوروت بالضبط
2: فعلا.
3: في منطقة الروماني في البوابة نتاع طريق السيارة
2: اي اللي يخرج من الطرق يلقاها موجودة في وجهه.
3: 100 متر على
2: اي
3: لوتوروت، قريبة برشا، قريبة برشا، واللي هي الناس كل تستنى فيها. وحاليا يعني ثم منطقة صناعية جندوبة للارتياح اللي هي الآن واحد واثنين اللي قاعدين مستغلين، أيضا معناتها العباد كل ماذا بها على بوسالم لأنها أقرب لتونس العاصمة وأقرب للموانئ بالطبيعة، لأنه هذوما المشاريع هذوم قاعدين يستثمروا فيها معناتها مصانع كبرى. وبالإضافة إلى أنه عندنا كم هائل من الشباب اللي يستناوا باش ياخذوا حظهم باش
2: لحظات
3: يحبوا
2: نستسمحك
3: يستثمروا في المصنع.
2: تسلح نستسمحك لحظات ونرجع لك.
1: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
2: نرجع لكم يومية نائب ونائبنا. اليوم ضيفنا هو نائب صلاح الفرشيشي عن ولاية جندوبة ودائرتي بوسالم بلطة. إذا نتحدث، كنا نحكو على منطقة الروماني، مشروع مهم جدا، مساحة
3: هو
2: من
3: تطلعنا
2: 15
3: الأخت
2: ل 20
3: أختنا
2: هكتار.
3: هو
2: نعم
3: تطلعنا لأن المنطقة الصناعية الروماني إن شاء الله باش تحط فيها مشاريع معناتها متوسطه ولا صغرى، لانه راهو ما عادش نحبوا برشا تو في الشمال الغربي المعامل الكابل هذوم اللي قاعدين نشوف فيهم تاع الكوابل اللي فعلا تو حاليا ولت عندهم اشكال حقيقي في وجود اليد العامله. يعني وصلوا هم الان اللي ما عادش عندهم ما عادش يلقاو يد عاملة اللي باش معناتها يوسعوا بها من المشاريع نتاعها،
2: تقصد يد
3: واللي
2: عاملة
3: حصل
2: مختصة سي سلاح؟
3: لا لا لا اليد
2: يد
3: العاملة
2: العاملة
3: العادية
2: البسيطة العادية؟
3: في معامل الكوابل توا معنا عندنا اشكال، ده اشكال حقيقي، ما عادش فما يعني يد عاملة اللي في معمل، هما حتى راهو الاجر اللي
2: مع
3: تقاولوا هو
2: البطالة
3: راهو
2: اللي
3: مش
2: عنا
3: اجر
2: الموجودة معناه؟
3: بالطبيعه جندوبه ساتوريت، او الحاله قاعدين يتصلوا حتى بالكاف، ولايه الكاف قاعدين يتصلوا باش ياخذوا خدامه من الغادي ويوفروا الحافلات، لانه ما عادش عندنا عاملات، خاصه عاملات لانهم هما يخدموا برشا بالعاملات، ما عادش عندنا عاملات اللي معناتها تويكا موجودين باش يزودوا حاجه المصانع هذم، خاصه عندنا مصنع كبير في باجه ومصنع جديد في جندوبه لاقين حتى اشكاليات كبيره الان، وبداوا يتنقلوا الجهات الاخرى يجيبوا منها
2: صحة
3: في
2: ليكم والله،
3: العمال.
2: مش حسد، صحة ليكم
3: لا لا
2: معناه
3: صوير
2: نحن نشحوا
3: صوير،
2: على معمل غير ولادنا يخدموا، وانتم الحمد لله انه
3: لكن
2: تفركسوا
3: حاليا
2: على ناس تخدم.
3: هم تو بداوا يتنقلوا، بداوا يطلبوا جو حتى للكاف، وانا سي عماد الزيري حدثني في الموضوع ده ان هم قاعدين يطلبوا يعني تو بعض العاملات من طويرف من البارتي الغربيه نتاع نبر وكذا قاعدين يخدموا في جندوبه الان، يعني الحافلات يمشيوا حتى للمناطق هذه اللي هي تتبع ولايه الكاف، وقاعدين يعني يعملوا في معمل الكابل في جندوب. واحنا حاليا هذا اثرنا برشا على اليد العامله الفلاحيه، ما عادش عندنا تو شكون يجمع مع الفلاحه تعبوا برشا، ما عادش عندنا يد عامله، صحيح مهم جدا انه راهو نشغلوا، لكن ايضا اذا ثم توازن بين العمل الفلاحي وبين العمل الصناعي، هو راهو مش صناعي بيتم على كلمه تعرفوا، هو عمليه تركيب للكوابل وتصديرها من اول جديد، يعني الحقيقه لازم تكون هالمعادله بين الحاجتين، لكن احنا نحب المنطقه الصناعيه تكون فيها مشاريع متوسطه وصغيره باش تخدم الناس المتخرجه اللي عندها شهاده عليا اللي يحب يستثمر ويعمل يعني معناتها ميني بروجي، لكن يشغل روحه ويشغل واحد اثنين ثلاثه معاه، وهذاك مهم جدا، لانه عندنا توا اشكال مش في اليد العامله اللي معناتها العاديه، في اليد العامله المختصه بالحق عندنا شباب متخرج كبير برشا وقاعد بطال ويلزمه يعني الاستثمار في القطاع الخاص.
2: اليوم انت كي قلت نقطه بركه قوس صغير ونرجعوا له ونرجعوا نكملوا معاك، انه اليوم اليد العامله الفلاحيه قاعده تتناقص على حساب استقطاب المعمل، لانه الوضعيه مريحه، لانه كان جاي يخدم في القطاع الفلاحي كان جت نسيت تمشي في نقل امن وتكون تتقاضى الاجر الامن زاده.
3: انا مش نفاجئك،
2: اروى
3: نفاجئك
2: وانا نعرفك
3: انه
2: حكيت في الموضوع هذايا
3: انا مش
2: معناه.
3: نفاجئك انه العامله في القطاع الفلاحي تخلص اكثر من العامله في المعمل، في المعمل في ال 520 و550 دينار، وفي الفلاحه توصل حتى ل 700 دينار الاجره نتاعها بالنقل نتاعها، يعني راهو مش صحيح، معلومات مغلوطه،
2: ليه مش
3: لكن شنو
2: مغلوطة؟ ليه
3: صحيح
2: ليه ليه؟
3: صحيح لا في
2: فما
3: الاجره،
2: عمل،
3: نحكي في الاجره،
2: فما
3: نحكي في
2: عمل
3: الاجره
2: منظم تقول
3: صحيح،
2: يقول لك اعطيني 500 وانا حقوقي مضمونة، وما تعطينيش مليون وانا حقوقي غير مضمونة، نهار
3: معك
2: اللي
3: في
2: نتيح
3: هذا،
2: ولادي
3: معك
2: يقعدوا
3: في هذا،
2: يتامى ما يلقوش شكون يصرف عليه.
3: معاك
2: اعطيني
3: في هذا، لكن
2: المعادلة
3: العمل الفلاحي تورى ولا 4 ساعات 5 ساعات فقط،
2: كي يولي
3: ما ثماش
2: مضمون
3: نسيح
2: الحقوق
3: تتعامل معاه.
2: مضمونة والعلاج وغيره والتقاعد، وقتها نقول لك المعادلة تكون
3: اي معك في هذا،
2: اي
3: معك في هذا، معك
2: اي.
3: في، فهمتني؟
2: وانت
3: لكن
2: الموضوع
3: انا
2: هذا
3: كنا
2: طرحته وحكيت عليه في بالي
3: طرحناه
2: من بين
3: وطرحناه
2: المواضيع
3: بالباهي، هي
2: العاملات في
3: مواضيع
2: القطاع
3: كلها
2: الفلاحي.
3: وطرحناها، انا واحد من الناس في بوسالم وفي بلطة بو عوين الناس تسمع فيا، الحقيقة مسيت كل المواضيع وثم برشا استجابات، عشان الوقت يكفينا باش نعطيك شنو تحقق في عدة مجالات، عندنا حاجات طلبنا بها جت أو بصدد الإنجاز أو برمجت، يعني الحقيقة ثم حل حلالي عدة مواضيع
2: بي
3: وهذا يعرفوه المواطنين، ومشنا احنا باش نحدثوهم بمعناتها من غلطوهم، احنا باش نعطوهم حاجاتهم يسمعوا فيها ما حقق وما سيتحقق ان شاء الله ولا برمج،
2: بي حتى
3: كما
2: نخدموا
3: مثلا
2: مع
3: كما مثلا
2: الروماني.
3: حمايه بوسالم الفيضانات،
2: اي
3: هذه
2: انا
3: نفس
2: جايين،
3: الموضوعات،
2: انا جايين،
3: هذا موضوع
2: خلينا
3: كبير
2: نختموا
3: برشا.
2: سي سلاح، خلينا نختموا مع مشروع المنطقة الصناعية الروماني. قلت لي المهم جدا نحن بيدنا، كي حكينا في الموضوع هذا قبل، أن محطة التطهير مهمة جدا، اليوم فما برمجتها وباش يقع إنجازها إن شاء الله في المخطط التنموي
3: إن شاء الله
2: الجديد، أهمية كبيرة للمنطقة هذه، فما اليوم تثمين للإنتاج الفلاحي اللي باش يكون موجود في المنطقة ونعرفوه ثري جدا في المنطقة هذه، نتحدث اليوم على المطالبة بامتيازات زايدة بالنسبة للباعثين والوحدات الصناعية اللي باش تصير، هذه يلزمنا نهيئوا الأرضية، احنا كي نهيئوا المنطقة
3: احنا راهو منطقة
2: نهيئوا
3: داخلية
2: الأرضية
3: أختي،
2: من التشريعات والتصور.
3: احنا مناطق داخلية، يعني
2: أي
3: هي جاذبة للاستثمار وفيها إعفاءات فيها عفئات حتى ب 10 سنين، يعني اللي باش يستثمر وينتصب في المنطقه الداخليه راهو عنده امتيازات كبيره جدا. نحن جندوبه وكيف وباجه منطقه داخليه، يعني بالعكس وفر لي الارضيه الارض، وفر لي المنطقه الصناعيه. تو تشوف الناس كل تجي للجندوبه، علاش؟ وللكيف والباجه، لانه احنا عندنا امتيازات في القانون التونسي، راهو موجوده في القانون
2: اي
3: التونسي
2: لكن ماهيش
3: تشجع
2: مطابقه.
3: الانتصاب في المناطق الداخليه عكس الهديه ما تلقاش في المناطق الساحليه.
2: به
3: فهمتني؟
2: به اليوم التصور واضح للمنطقة هذه حتى نخدمه اليوم، احنا هيئنا، لكن فما تصور واضح شنو باش نعملوا بالضبط، شنو هي الخارطة المؤسساتية اللي باش تكون موجودة في المنطقة؟
3: لا ما تنجمش هكاك،
2: ما
3: لا
2: تنجمش.
3: ما تنجمش تجي تقول راني اني هذه باش نوجهها لحاجه معينه. كان نشوفوا المغيره تو من اكبر مناطق صناعيه في الجمهوريه،
2: اي
3: توجد فيها كل اصناف الاستثمار وكل اصناف الصناعه والتجاره وغيرها والمخازن تلقى كل شيء. مش بالضروره احنا تو المنطقه الصناعيه الارتياح عندنا فيها اللي يخدم يعني الاسمنت المسلح، وعندنا فيها معمل الكابل، وعندنا فيها معمل تاع الدواء، وعندنا فيها يعني هذا راهو بالعكس لازم تكون متنوعه. هي منطقه صناعيه لازم تكون متنوعه،
2: ده
3: وفيها ايضا ان شاء الله نمشيو في تحويل المنتوجات الفلاحيه، وتكون عندنا يعني بما انه نحن منطقه فلاحيه، معلش ليه معمل طماطم؟ معلش ليه؟ فهمتني؟ هذا الكل راهو القرب نتاع بو سالم يخلي الناس الكل هي تكون وجهه، وباش تخلي انه المنطقه الصناعيه تكبر في سع وتتباع الاراضي هذيك وتتبنى في لحظه وجيزه، لانه الامتياز اللي عندها 100 كيلومتر على تونس وبجنب طريق السياره.
2: نعم، نمشي للنقطة زادة مهمة جدا اليوم واللي تعاني منها تقريبا كل يعني منها كل الشمال الغربي، اللي هو نقص التزود بالماء الصالح للشرب، وأيضا مشاكل اللي يعانوا منها الفلاحة، الماء في تأثيره على المواطن وعلى الفلاح.
3: بالنسبه لبوسالم وبلطة بوعوان دي بنحكي على دايرتي،
2: أكيد
3: باعتبار انه بوسالم تقريبا فما يعني تقريبا نسبه 100% نتاع التزود بالماء الصالح للشرب. اخر منطقه اللي ما كانتش موجوده وفي 2001 2022 وقت ترشحنا منطقه الطليبيه تم تزويدها بالماء الصالح للشرب بمشروع بقالب مليون دينار، وتم تركيزه وما زال الان يعني بداوا يشربوا جزء منهم، وفما ومش نكملوا لهم الان المضخات، فما مضخات اخرى يعني كهربائيه باش تكمل تركب المده هذه وانتهى المشروع. هم بداوا يتزودوا بالماء، لكن مازال المشروع باش نكملوه في الشهر القادم هذا.
2: نحن
3: ابو
2: كي
3: سالم
2: نحكو
3: تولي 100%
2: اي
3: تزود ابو سالم، مش تولي 100% بمسح الشرب.
2: نحن ديما نفرق بين الإحصائيات على الورق اللي هو الرابط راهو 100%، لكن واقعيا كي نجو نشوفو نلقوا أنه المتسكنين 100% ما همش يشربوا.
3: لا انا المواطنين اسمعوا فيا،
2: أي
3: وانا انا نائب بوسالم
2: أي
3: نكلم فيك ونقول لك راهو انا تو الناس الكل تسمع فيا،
2: أي
3: انا
2: أي
3: باش
2: أي أي
3: حتكوني غلط. ما عندناش حاليا في بوسالم، نحكي في بوسالم اضطرابات في الماء، يعني عادي نجم يقص نهار نجم يقص اثنين، اما ما عندناش مناطق اللي ما عندهاش ماء او مازال ما عدا قلنا الطليبيه اللي المشروع نتاعهم بريسك بنسبه 95% شهر اخر ونكملوا لهم التزود. عندنا منطقه في سيدي عبيد صغيره انه الموجودين مربوطين هم وعندهم الماء، لكن جاوا في مرتفع وقت الاستهلاك الكبير معناتها ما يخلطش لهم الماء. ان شاء الله زاد في مشروع جديد ان شاء الله باش يحاولوا، هم موجود عندهم الماء لكن في الصيف يقص عليهم لانهم هم في مرتفع، يذوبوا محطه نتاع ضخ وهما معناتها مجموعه صغيره. هذم تقريبا بوسال. بلطة ابو عوين العكس، مازال عندنا عماده ونص كاملين ما عندهمش حتى مشروع مساح شرب، مازالوا يشربوا ملايين،
2: اي
3: وهذا تحط لهم في المخطط ايضا. تم يعني باش يتعمل لهم مشروع باكثر من 10 مليون دينار تقريبا الكلفه نتاعه، وجات الدراسه وبدينا في الدراسه وباش ناخذوا لهم الماء من محور باجه، لانهم هما احسن يجي يعني
2: اقرب لهم باجه.
3: اقرب لهم، والخط نتاع باجه اعلى منهم، يولي الماء يجي معناتها
2: يهبط لهم
3: كرافيتات
2: معناه.
3: مش كما من ياخذوا لهم من بوسالم، يعني باش يكون 6 محطات ضخ ويتكلف المشروع كلفه عاليه جدا. هذم بالنسبه عندنا مشروع كبير اللي
2: فما سقف
3: اليوم
2: زمني.
3: اليوم اليوم لا سقف زمني تو تكمل الدراسه وبعد نلوجوا على التمويل ونخرجوا المقاولات. يعني انا لازم
2: عويمين
3: اقول لك
2: ثلاثة كيك.
3: عوايمين ثلاثه بالنسبه للمشروع الكبير الاخر ب 5 مليون دينار الان اليوم فما تصاور هكا هبطوا
2: أي
3: مشروع الشواولة اللي
2: أي
3: هو تبدل من اول جديد، مشروع
2: اي
3: جديد كامل،
2: صحيح، خدمنا عليه هذه.
3: والان اليوم يجربوا في المح في المح في المح في المضخات، وقاعدين يسيبوا في الماء في القنوات الكبرى، وبداوا معناتها ان شاء الله في الايام القليله القادمه يعني يكون الماء موجود في الديار الكل، باعتبار كل شيء تعمل جوست مازال مقاول يجرب في المضخات فقط، معناه وعمليه باش يسلم المشروع نتاعه.
2: معناها
3: عندنا مشكل في
2: بلطة
3: على مازال عندنا هذوما العمامره عندهم طريق، جينا نخدمونا في طريق، وهذا تنظر نوصل باب الطرقات لانه عندنا برشا
2: انا
3: طرقات
2: جايين.
3: تونس،
2: وي اي اي
3: ينزلوا في الطريق يلقاو المقاول القديم عمل حلقوم الماء في وسط الطريق،
2: ايوه
3: لانه الطريق ما كانش مبرمج.
2: اي اي
3: الان يعني تنحى الحلقوم هذاك باش نعاودوا نرجعوه بجنب الطريق من جديد، بتعهد المقاول انه باش يخدمه بجنب الطريق الجديد، وطريق سيء تفتح، يعني ربحوا حاجتين، انه
2: طريق
3: الطريق
2: والماء.
3: وصل لهم وفي نفس الوقت الماء ان شاء الله بقدره الله باش يشربوا مع الشواوله، لانهم هم تابعين مشروع الشواوله. عندنا اشكاليه صغيره ما زالت وان شاء الله نوصلوا لحل في البلعابه والخليفات، عندهم مشروع الماء لكن ايضا ما يكفيش الخزان اللي عندهم، ما يكفيش يعني كيف يتعبى الخزان، ولا تعملوا لهم عمليه تقسيم، يعني اليوم هنا عندك اليوم
2: بالتداول.
3: غدوه في الأرض. بالتداول بالتداول،
2: أي.
3: هذا ان شاء الله مشروع زاد تحط في الدارال دو، ثم هذا مشروع كبير اسمه دارال دو،
2: أي.
3: باش نعملوا لهم خزان ثاني كبير ان شاء الله زاد، وتم الموافقه عليه وباش يولي، لكن زاد نجم ياخذ عام ولا اكثر شويه، وباش يولي عندهم معناتها الماء متواصل ومستمر تيلت معناتها كامل اليوم معناتها. هذاك علاش
2: معاناة
3: عندنا
2: المواطن من معاناة المؤسسات التربوية سي سلاح،
3: نفس العملية نفسها،
2: معناه
3: نفس
2: يقع
3: لأنهم في
2: تزويدهم
3: نفس
2: بالخزانات
3: لكن هذا خزان كبير باش تعمل
2: بالستيرنات
3: ثاني باش يولي كيف نملؤوه، يولي يكفي المنطقة كاملة، هم قرابة 900 عائلة
2: اي
3: كاملة يشربوا الآن، لكن يشربوا مش باستمرار، بالتداول يعني بالتداول. هذا
2: دي
3: من المشاريع اللي موجودة بقية المنطقة فيها تزود بالماء الصالح للشرب، تعتبر الوضعية أحسن من عدة مناطق معناتها كما الكاف مثلا، يعني نعرفوا منطقة معشة وعندكم مشكل حقيقي في
2: فعلا
3: الآبار، لأنه يعني عندكمش مائدة جوفية ماهيش كبيرة،
2: سطحية نشرب من
3: وزيد
2: الماء.
3: البرجات
2: اي
3: يعني مالحين كما ملاق ما نجمش يتزودوا منه بالماء الصالح للشرب.
2: به
3: هذا بالنسبة للماء الصالح للشرب.
2: اي
3: أنا
2: الفلاح، اذا كان
3: الفلاح
2: احنا عندنا صعوبة
3: الفلاح
2: في تأمين الماء للشرب، فما
3: به
2: بالك بالنسبة
3: الفلاح الف...
2: لمشاكل الري؟
3: به بالنسبة للري، بالنسبة للري السنة الوضعية أحسن من العام الناول، باعتبار أنه البراج تحسن، براج بوهارتما تقريبا ممتلئ بنسبة
2: والمطر
3: 90%.
2: ثبت، فما نهارات ما استحقش الفلاح بشي.
3: السنة قاعدين يزودوا فينا بتقريبا 4 أيام 5 أيام موجود الماء، ويومين ويومين لا، ومعناتها ثم رضا نسبي السنة بالنسبة للتزود مياه صالح للشرب، رغم أنه بعض الأعطاب موجودة. وأيضا هناك مشروع كبير تعمل ب 120 مليون دينار وبدأ السنة في الإنجاز، هو تجديد المنطقة السقوية في بوسالم وبلطة بوعوان، جزء كبير تعمل منها. تعرف أنت كي تخلي مشروع جديد مو مازلنا نركبه ونجربه، تصير أعتابك الأولى راهو تجوزناها، صحيح ثم فلاح ضر ومساكن في
2: أكيد
3: البداية
2: أي
3: بعد دوب في الربيع، لكن تو تفضت الاشكاليات الكل وتم معناتها يعني بريس قريب يتسلم المشروع، وان شاء الله وفقت لنا زاد الدوله على مشروع جديد لتجديد بقيه المنطقه السقويه كامله في بوسالم وبلطة بوعوان ب 250 وجندوبه زاده جندوبه،
2: أي
3: لانه نفس المنطقه هي
2: نفس المنطقة تقريبا.
3: 250 مليار تجديد بقيه المنطقه السقويه، ويولوا هكا ال 25000 هكتار اللي انجزوا في السبعينات وتم تجديدهم. وهذا كان زاد من المطالب اللي معناتها في البرنامج الانتخابي نتاعي خدمت برشا، انه نجدد المنطقه السقويه فيها 25000 هكتار وبكلهم جدد وبتقنيه حديثه، وما عادش كل حلاقم السمان كلهم باش يولوا بالبوليتيلين، ومعناتها اللي ديرابل ويبقى وان شاء الله الى 50 سنه و60 سنه اخرى، كما
2: ربي
3: بقاعات
2: يعطينا
3: اخرى
2: الوقت
3: الى
2: طبعا.
3: 40 سنه. هذا
2: واضح
3: بالنسبه للمنطقه السقويه
2: واضح
3: والمياه وتزود بالمياه الري.
2: به نجو لمنطقة بوسالم وبلطة، كل واحدة وعندها ما تتعرض ليه من تهديدات على مستوى الطبيعة. موقع بوسالم خلاها عرضة للفيضانات على اعتبار موقعها على واد مجردة، وقت يكون عام ربي يعطينا الخير فيه، تصير الفيضانات على مستوى ونتذكروا السنوات والفيضانات الشهيرة معناه واللي أضرت بالمنازل وبالفلاحة أيضا. اليوم أكيد المشروع اليوم لحماية منطقة بوسالم صارت في السابق، هي منطقة الروماني تحديدا كانت من بين المشاريع لحماية معناها كأنه
3: لحماية مدينة بوسالم،
2: هذا هو، لكن تبقى ديما بوسالم بقت معرضة للفيضانات.
3: إن شاء الله إن شاء
2: المخطط
3: الله.
2: التنموي ماذا حمل؟
3: لا مش المخطط، هو أدرج في المخطط السابق
2: أي
3: وينفذ الآن.
2: ب
3: حماية مدينة بوسالم ب 300 مليون دينار، المشروع متقدم جدا، عندنا عام وشهر إنجاز فات. الواد الجديد هذا اللي اون باراليل معناتها موازي لواد مجردة
2: كسيم
3: ينجز الآن، وأنجز منه قرابة هو فيه 7.5 كيلومتر
2: أي.
3: تقريبا، وصلنا أكثر من الشطر يعني الآن جزء واد كبير واد جديد، هو يمشي موازي البوسالم، باش يبقى الواد القديم يشق بوسالم وهذا يمشي على يمين بوسالم، باش كي تجي الكمية الكبيرة متاع المياه
2: يستوعبها
3: تتوزع لك زوز وديان، تفوت بوسالم، بعد ما تفوت بوسالم يرجع واد واحد في مستوى منطقة الروماني منطقة سيدي علي جبيل. هذا مشروع كبير ب 300 مليون دينار،
2: أي
3: ماخذينه تو 3 مقاولين من اكبر المقاولين اللي عندنا في تونس وينجزوا فيه، يعني مشروع ما عادش فما حديث عليه. وهذا زاد من النقاط اللي حطيتها في البرنامج الانتخابي، انه حمايه مدينه بوسالم من الفيضانات. صار لها عام ونص بالضبط ينتهي المشروع كامل، في زوز قناطر كبار، قنطر على طريق جندوبه وقنطر على طريق تيبار، لانه هذا الواد هذا باش يعبر تحت الطرقات يعني الرئيسيه، ويمر في 7.5 كيلومتر وجهر الواد، واد مجردة واد كساب، جزء من واد كساب وجزء من واد بوهرتمة جهرم، وبداوا الجهر يعني جزء مثلا واد خولان تم جهره يعني في هذا المشروع. واد كساب باش ينطلقوا فيه نهاري، واد ملاق تم جهر جزء منه، واد بوهرتمة باش ينطلقوا في المدة هذه، لكن بقيت المكونات المشروع انطلقت بكثافه، والمواطنين قاعدين يشوفوا معناتها في الاشغال كيفاش اشغال متقدمه بالبيت.
2: يطمئن راهو ان المواطن يشوف،
3: عام ونص
2: واضح.
3: عام ونص عامين نجم نقولوا بوسالم الا الطبيعه راهي قويه برشا وقوه ربي ما تتحالش، لكن نجم نقولوا اللي حنينا بوسالم
2: في
3: النهائيه، لانه نعطيك معطى انه الواد يجيب 3000 متر مكعب في الثانية في مستوى بوسالم وقت الفيضان. احنا عملنا واد جديد يهز 1500
2: اشتر تقريبا،
3: اشتر يعني كيف باش يجي الواد 3000 كيف باش يجوا في المستقبل باش يتقسموا. 1500 باش يبقاو في الواد الرئيسي واد مجردة، و1500 باش يمشيوا للواد جديد. دونك ما عادش فما امكانية الا اذا كانت الطبيعة جابت لنا 6000 اللي معناتها هذا مسار
2: ربي يعطينا على قد جود.
3: أما لكن علميا وفنيا فنيا كي يكمل المشروع يتم حمايه مدينه بوسالم تماما من الفيضانات، وهذاك اللي يلزمني خليني يلزمني نراجع مثال تاعي العمرانيه.
2: اي هذا هو
3: مثال العمرانيه،
2: هو لسوء
3: المتوقف.
2: اي
3: متوقف، الناس ما تنجمش تبني في بوسالم،
2: ما عندها وين تخاف.
3: بوسالم تسكرت، بوسالم ما عادش نجموا ناخذ فيها الارض لانه ممنوع فيها البناء باعتبار ان هي مهدد بالفيضانات.
2: فعلا
3: وقت باش يكتمل المشروع، باش يكتمل المشروع الجديد
2: باش تتوضح
3: نفتحوا، لانه ما عادش مهدد بالفيضانات
2: تولي واضحه.
3: نجموا نسمحوا للناس انها تبني في مستوى ارتفاع 124 متر على مستوى سطح البحر، لانه كما تعرف احنا يخرج الماء في مستوى 124 متر لمستوى سطح البحر، وعندنا اراضي بين 124 و127 حاليا ممنوع فيها البناء، وناس عملت استثمارات وناس شريت اراضي وباقيه فارغه في بوسالم. هذا زاد من اهم المشاريع كما حمايه مدينه بوسالم من الفيضانات.
2: حتى نحكوا على بلطه زاده باش ما يتغشوش علينا،
3: بلطه
2: تتاثر بالانزلاقات، لان نعرفوا انها منطقه جبليه، الانزلاقات هذه المرتفعات تتاثر على الطرقات على حركه إشكال. السير
3: صحيح عندنا اشكال في بعض الانزلاقات، خاصة المناطق تسمى مناطق وعرة، عندنا إشكال في البنية الأساسية مربوطة ببعضه هو راهو
2: أكيد أصفر البنية التحتية في بلطة
3: لفتح المسالم والطرقات
2: فعلا.
3: في بلطة بوعوان وأيضا في بوسالم، وما ضبينا نحكيه برشا لأنه عدة مقاولين الآن ينجزوا، راهو الناس تسمع فيها الآن عدة مقاولين ينجزوا في طرقات مهمة ومهمة جدا وما ضبينا نحكيه عليها.
2: قل لي خلنا ناخذ الوقت في البنية التحتية تو
3: نبداو بالطريق الجهويه 75 اثنين،
2: اي
3: الطريق الجهويه هذه ب 52 مليار. تو عندنا عامين انجاز، مازال فيها عام انجاز. المقاول الان بدا يحط في
2: بين
3: الدبونات
2: كذا
3: نتاعها
2: وكذا سي صلاح،
3: بين طريق تبار
2: اي
3: الى الريابنه حتى سوق السبت،
2: اها
3: ونرجع للعزيمه. فيه 23 كيلومتر طريق جهويه عريضه، طريق اوروبي كل. المقاولة مقدم الآن عنده مشكل في التوفونو في المواد المقطعية، إن شاء الله بدأت تحل الإشكالية، وإن شاء الله على قريب باش نبداو في عملية تزفيت نتاعه، يعني الطبقة الخرسانية تنجز.
2: واضح.
3: عندنا عدة طرقات باش نسميهم لك، نبدا
2: اي اي
3: بوسالم
2: اي
3: تو احنا في بوسالم،
2: اي
3: عندنا طريق ينجز فيه مقاول تو، طريق مجاز شرف في على كيلومتر ونص، صحيح هو الطريق كله فيه 3 كيلومتر، خذينا منه كيلومتر ونص، الآن هما في الإنجاز. عندنا طريق الطليبية اللي أنجز السنة الفارطة، فهمت؟
2: بالله
3: عندنا
2: علاش كيلومتر ونص؟ إذا كان هو
3: لأنه
2: 3 كيلومتر علاش كيلومتر ونص؟ ويقعد الكيلومتر ونص
3: إمكانية.
2: الآخرين؟
3: شوف المجلس المحلي كيف يعطوه فلوس، يعطوه مليار في كل
2: يقول
3: معتمدية،
2: لك هات
3: ما
2: نعمل
3: نجمش
2: كيلومتر
3: أنا
2: خير من
3: المليار
2: بلاش.
3: نجي نحطه في عمادة واحدة، نمشي وما يسالش، ما نشوفوا المضرر، نحن نعملوا كيلومتر ونص. هذيك امكانيات البلاد راهو اخت، راهو
2: اي
3: ما
2: اي اي
3: نجموش
2: اي
3: نعملوا المستحيل. عندنا طريق الرزاونه،
2: اي
3: طريق مهم جدا ينجز فيه المقاول الان، وكان محفر بطريقه كبيره. طريق الطليبيه انجز المده الاخرانيه. عندنا ايضا طريق ثاني في الزوابيه، يسموها منطقه الزوابيه،
2: اي
3: انجز وتزفت في المده الاخرانيه هذه. في هذه الايام المجلس المحلي صادق على سناب باش ينجز طريق سيدي علي الجبيني ب 600 ألف دينار، إن شاء الله في القريب العاجل يخرجوا المقاول راه هذا. وأيضا طريق الخيايطة تم إسناده للمقاول وباش ينطلق في العمل هاته الأيام ذات، وهو طريق مهم في قرابة 4 كيلومتر. هذا ما نحكيه هو على
2: بوسالم.
3: الشرايين الصغيرة والمتوسطة.
2: بلطة بلطة بلطة
3: بالنسبة
2: كارثة،
3: للبوسال بلطة أبو عوان،
2: بلطة
3: بلطة أبو عوان
2: كارثة البنية التحتية اللي فيها، معناه أنت
3: ثم
2: شوف
3: تحسن
2: وسط
3: نوعا ما،
2: بلطة
3: ثم
2: هكيك.
3: تحسن بلطة أبو عوان ثم شوية مازال عندنا، أما بالنسبة لبوسالم ثم تحسن يعني في البنية. إذا كان مش ينجزوا هذا بداوا ينجزوا راما ونكملوا الآخرين تتحسن بنسبة 80%، ويبقى بعض الطرقات الأخرى باش تبرمج، باش تمربج إن شاء الله في المحطة القادمة. ما نجموش نعملوا كل
2: شوية على
3: سبع
2: الفلاحة،
3: أمراض.
2: شوية على التجهيز، شوية
3: نجيو
2: نسرقوا.
3: توا لبلطة أبو عوان.
2: أي
3: في بلطة أبو عوان عندنا عدة مشاريع، عندنا أولا 12 مشروع ينجزوا من طرف البلدي، أنجزوا تقريبا بنسبة 95% وتزفتوا والمواطنين يستعملوا فيهم. عندنا 12 مسلك في 12 دوار كانوا معزولين، بأتم معنى سمعت معزولين أخت، معناتها كانوا يطلعوا
2: نعرفهم
3: بالليل
2: ومشيت لهم
3: ويمشيوا.
2: نعرفهم هكا.
3: هذم تم تعبيد الطرقات نتاعهم 12 منطقة. نزيدك عندنا 4 مناطق أخرين ينجزوا الآن الطرقات نتاعهم على في مستوى برنامج التنمية المندمج، 3 منهم في الشواولة اللي هما العمامرة، تليمية حي الشوك، والعرقوب، وعندنا الكويرية في عماد بولعاب. المقاول الآن ينجز راهو الناس تسمع فيه، وعندنا أيضا 4 مشاريع أخرين مازالوا كي أنجزوا، مازال ما سلمهمش المقاول. عندنا الحجر الأصفر، عندنا العرايسية، عندنا موقع أخرى في بلطة، طريق آخر في بلطة، هذوما 3. عندنا طريق السمران الآن المقاول هو عند المقاول، متوقف المقاول المدة هذه لكن فتحوا وعمل له التوفونو، مازالت عملية التزفيت. عندنا طريق البلدية اللي طريق اللي يهز الجماعة بن عكاشة، الآن أيضا المقاول حاط الماتريال غادي، إن شاء الله هو تعهد باش يرجع النهارين، لأنه يعني كان متوقف شوية باش يرجع ويفتح الطريق ونمشيو في الإنجاز.
2: طريق
3: عندنا
2: سيدي
3: طريق مهم
2: إسماعيل،
3: جدا، عندنا طريق مهم جدا ايضا تحل وبدأ في الانجاز، اللي هو يهز للعواوضه، طريق من بلطه من من من من, من الكيوسك بلطه الى العواوضه، منطقه يسموها طليانه، ويمشي للعواوضه. هذا زاد انجز والمقاول باش يسلموا، لانه فات عليه سنه باش يسلموا في المده الاخرانيه هذه. عندنا مازالوا طرقات مهمين كما طريق 7 مشايخ اللي يمشي لتبرقة،
2: بوسالم
3: متهري
2: وبلطة.
3: متهري
2: اي
3: وبرمجه، وهكا موجود في المخطط بالاسم برمجه في المخطط، حتى في المخطط لانه طريق جهويه يلزمها برشا فلوس، زي 30 ولا 40 مليار، مش طريق راهو طريق كبيره معناتها، برمجه في المخطط. عندنا طريق بلطه من محطه الوقود بلطه الى وسط بلطه، تسلموا المقاول وننتظروا فيه باش ينطلق قريبا في الانجاز، على طول 2 كيلومتر ونص، وبقاو 2 كيلومتر ونص ان شاء الله يكملوا في المستقبل، ان شاء الله على قريب يبدا عندنا مقاول في طريق بلطه ينجز. عندنا ايضا طريق دوار بالكاسي،
2: أي؟
3: ان شاء الله باش يخرج ابيل دوفر في المده هذه في منطقه السمره. عندنا ايضا طريق في عماده كساب، سيدي الذهبي الى كساب، في 3 كيلومتر ونص باش يخرج المقاول في المنطقه في المده هذه. ايضا عندنا طريق اخر في، وهذا المواطنين يسمعوا فيه ويعرفوهم هذا، وعندنا طريق اخر في كشارديه، اسمه طريق الكشارديه في بوعوان، باش يخرج المقاوله في الايام القريبه القليله.
2: عندك بتقطع لنا دقيقه وشوي، عندكش اضافه اخرى اضافه للبنيه التحتيه؟ يمكن حاجه يلزمها تتقال
3: الصحه، خدمنا برشا، خدمنا برشا على المستشفى الجامعي، وتحقق المستشفى، خدمنا برشا سيد النواب
2: جندوب،
3: خدمنا وجندوبة أصبح مستشفى جامعي، وراو كي نقولوا جندوبة مستشفى جامعي راو حلينا الباب إلى أنه بوسالم يولي جهوي.
2: أيوة.
3: لأنه محلي، وإحنا طالبنا، وأنا في البرنامج الانتخابي حطيت هذا، طالبنا برشا حاليا تفتح الباب إن شاء الله على قريب، نسمعوا على أنه زاد مستشفى بوسالم يتحول إلى مستشفى جهوي، وتتحسن الوضعية الصحية رغم المعاناة الموجودة، ورغم أنه نقص الأطباء، رغم أنه تحسن نقص الأطباء. كانوا عندنا 9 أطباء فقط في عامين التالي، عندنا 9 أطباء في الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان، الآن ولا عندنا 14 أو نخدموا ب 14، يعني فما 5 أطباء جدد اللي يتزادوا بعد خطر خدمنا، ونعيطوا ونطلبوا ونتصلوا بالوزارة.
2: صح عليكم، صح عليكم، راوكي تحكي كي قلبي قلبي يوجعني على الكيف.
3: لا لا
2: صح عليكم،
3: لأن ربما حتى نواب الكيف وأنا نعرفهم،
2: نعرف نعرف
3: ما
2: نعرف
3: يتحقق.
2: لكن ما تحقق هو القليل.
3: والله شوف، ما هو شوف راهو زاد لازم نقاربوا بين الامكانيات، بين المتاح والممكن، راهو ما وزنا
2: شويه المتاح والممكن، المناطق والمناطق اللي هو الوقت ما بقاش. يعطيك الصحه ونشكرك برشا على شجاعتك ورحابه صدرك. سي صلاح الفرشيشي النائب بالمجلس، طبعا بمجلس النواب عن ولايه جندوبه دائره بوسالم اكيد بلطه. شكرا ليك، شكرا للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا ديما. موعدنا بالاربعاء في هذا التوقيت مع يوميه نائب، مع اجمل تحياتي سندس مسعاوي، الى اللقاء.
1: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
4: إذاعة الكاف،
5: صوتك يا بلادي ديما عالي.

Subhanallah, Subhanal Khalaqul A'zam, Subhanaka Rabbi, آمنت بقدرتك العلوية وبإبداع صنعك في خلق الملكوت. جلت قدرتك العلوية يا ربي حين خلقت الليل جنينا يتكون بالقدرة في أحشاء الشمس، ويحين الميلاد المرسوم بقدرتك العلوية، فيخرج من رحم الشمس ظلام الليل ويرخي أزدال سكينته، تحتضن الأحياء جميعا بعد عناء السعي وراء الرزق. سبحانك ربي.

سبحانك يا رحمن، لم تغفل رحمتك الواسعة عن عبادك، إذ يسري الساري منهم في جنح الليل فتضيء مصابيح نجومك. هذه الفرحة بنهار يولد من أحشاء الليل الموحش، هذه الفرحة بالنور المشرق مع يوم يولد من كبد الظلمة، هذه الفرحة إذ تشرق في عين الزهر وعين الفل وتغرد في شقشقة الطير، تهتف تهتف جميعها بالحمد وتشكر حين خلقت الليل لباسا وجعلت نهار الأحياء معاشا. وتسبح يا رب بحمدك، سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله، سبحانك ربي في ملكوتك، سبحانك يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، نجدكم التحية على موجات إذاعة الكيف، وندعوكم لعدد جديد من العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية في متابعة لأهم المستجدات اللي تتعلق بصحة الحيوانات خلال المواسم الصيفية، وطبعا تحيين حملات التلقيح وكل المعطيات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في إطار الفلاحة المستدامة وأمراض الصحة الحيوانية. ندعوكم لهذا العدد الجديد من العيادة البيطرية، ونتابع في هذا العدد كل ما يتعلق بالتوصيات والإرشادات اللي تحفظ صحة وسلامة الحيوانات متاعنا، خاصة في إطار حملات مكافحة نواقل الأمراض، الأمراض منها العابرة للحدود، الأمراض منها اللي تنجم تكون في إطار التقلبات المناخية، وفي إطار أيضا الجوائح الطبيعية اللي تعيش عليه إيقاعها جهاتنا وبلادنا من حرائق ومن غيرها. اليوم كيفاش نجمو نحافظوا على ثروتنا الحيوانية، نخرجوا بها بأمان من صيف بين ظفرين، صيف حارق يعني في العوامل الطبيعية، كما نشوفوا تقلبات المناخ بين الشتاء وبين الصيف، وتتقلب أيضا أحوال الثروة الحيوانية ما بين أيضا تغير نوعية الراعي وعديد العوامل اللي تتداخل في تربية الحيوان وأيضا في استدامته. كالعادة شريكي وضيفي في تأمين هذا اللقاء الدكتور شفيق بن صالح، رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين، اللي مشكور دائما على سعيه لتأمين كل هذه الإرشادات. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك صديقة رفيقة، مرحبا بكل مستمعينا وكل عاملين بدار الكيف.
1: إذن دكتور، كما تعرف وما يخفيش عليك ويخفيش أيضا على كل مستمعينا، الحرائق اللي نعيشوا على إيقاعها تقريبا كل صيفية كان فيها ضرر كبير على مستوى الثروة الحيوانية، سواء بالنسبة للحيوانات اللي تعيش في الغابات وحتى حيواناتنا اللي تعيش على الرعي، أيضا على تربية النحل، على قطاعات تعتبر حيوية بالنسبة للفلاحة المستدامة في بلادنا، وبالنسبة أيضا للأنشطة الفلاحية اللي تعيش عليه يعني مكاسبها، الفلاحة العائلية، الفلاحة الحافظة، الناس اللي تسكن قريبة من المناطق الغابية. اليوم شفنا أضرار بالجملة، شفنا أيضا حالة من الهلع ربما في إطار التعامل مع الأزمات هذه. فإحنا في إطار التحسيس، في إطار أيضا التوعية بقيمة الحفاظ على غابات، بقيمة أنه الناس كل تكون العين الراعية ولا ساهرة على حماية الغابات هذوما، الناس اللي تخدم غاديكا معناها واللي تسكن غاديكا قريبة من المناطق الحدودية، كيفاش تنجم تتعامل مع هذه الجوائح؟
2: هو للأسف يعني السنة شهدنا العديد من الحرائق في ظل التغيرات المناخية والارتفاع المرفوض في درجة الحرارة. هو التغيرات المناخية في حد ذاتها كان عندها تأثير سلبي وسلبي جدا على كل البسيطة بالإنسان، الحيوان، للنبات، فما بالك إذا يعني أضفنا لهذه الحرائق في تأثيرها سنة كبير، ثم بعض القصايا في بعض الولايات اللي لاحظناها نفوق حيوانات بالحرق، أيضا حيوانات البرية نفقت بالحرق. اللي ننصح به إنه الخيان المتساكنين في يعني الأماكن القريبة من أماكن الحقذية إنهم يحاولوا قدر المستطاع يبعدوا الحيوانات تاعهم، لأنه كرامات ذيكا راهو تأثيره ثانى عنده، سواء بالتنفس عنده تأثير على الرواري بتاع الحيوانات بتاعنا الألفة، وبالتالي نجم يضرهم. يحاولوا إنهم ينقلوهم المراعي باش ينجموا الحيوانات اللي يطرعها وباش تلقي وين يعني ما تأكل، ونحاول انه نتاقلم مع الوقت حتى انه ربي انه يرحمنا ربي بالغايه النافع على انه يمسح الطبقه الخارجيه من الرماد ومن الترسبات الكربونيه باش تقل على الاقل التاثير نتاعها على صحه الحيوانات تاعنا ولا صحتنا احنا كانسان.
1: واضح. دونك هذه بعض النصائح في المجمل، لانه اليوم الدور معناها اعاده الروح للغابات، وانه نرجع من وين وقفنا معناها قبل ما تصير الحرائق هذه، باش نجموا ننتجوا، باش نجموا نكملوا مراحل الاستدامه، سواء بالنسبه لقطاع النحل حتى للطيور اللي موجوده غاديك دكتور، اللي هي معناها عاده نقولوا احنا صارت لها صدمه فيزيولوجيه، خسرنا برشا نوعيه، اليوم مطلوب انه ان نعاودوا نخلقوا هاك المجال باش الغابه تتعافى والانشطه هذه ترجع معناها لسالف نشاطها، ويرجع سكان الغابات يكونوا قادرين على الاستدامه في مجالات سواء تربيه النحل وغيرها من المجالات الاخرى. طبعا المرحله تتطلب برشا صبر، ماهيش معناها سهله، لكن في نفس الوقت فما شكون استبق معناها الاحداث، قام بنقل معناها النحل نتاعو، خلايا النحل نتاعو، قام منها في مناطق معناها مناسبة لها باش ينجم يخرج بها بسلام من خسائر الحرائق. الحرارة ماهيش حرائق فقط، الحرارة تنجم تكون أيضا كما تعرف دكتور أمراض أخرى تتسبب يعني في أنها تكون أو توفر بيئة لنواقل الأمراض كما الحشرات الناموس غيرها اللي تنتعش في فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، واللي تخلق معناها نوع مباشر من التحدي بالنسبة للناس اللي عندها الفلاحة سواء تربية أبقار تربية أغنام الدواجن، يلقى معناها المربي روحه معناها في مواجهة للنوعية هذه من الحشرات. وإحنا نشوفوا حتى برشة تساؤلات تجينا على نوعية معينة من الحشرات هذه تنمو خاصة في فترة الصيف والعدوى متاحة شديدة، معناها الحشرات اللي تلصق في الدواجن واللي من الدواجن تنجم تتعدى للحيوانات الأخرى. اليوم شو مطلوب من المربي باش ينجم يوفر بيئه امنه سليمه للاغنام نتاعو دواجن وقطيعه وابقار وغيره من الحيوانات باش يخرج لباس من هذا الصيف ونتعدوا لمرحله الخريف، خاطر مرحله الخريف زاده مش مرحله عاديه بالنسبه للحيوانات. دكتور
2: هو خاصه الصيف هذايا انه بغض النظر عن الحشرات ممكن نحكوا على بعض الطفيليات اللي طفيليات خارجيه، خاصه نحكو مثلا على انه البق الجراد الصغير اللي عند الدجاج، ولا نحكو على الجراد عند الحيوانات العاشبه كي نقولوا البقر والمعيز والغنم، ولا نحكو على مع البرغوث اللي العديد والعديد من المربين في فتره الصيف يتشكوا من التاثير السلبي للبرغوث على الحيوانات تاعهم، واللي يلقوا في صعوبه كبيره وكبيره جدا باش انهم ينجموا يحمروا واحد منه وباش انهم ينجموا يداووا الحيوانات تاعهم من البرغوث وياخذوا على البرغوث. اللي مش ننصحوا به يعني هو نصائح هامه بالنسبة للمستغلة كل اللي أول حاجة واللي ديما نعود فيها هي النظافة. لو نظافة المستغلة متاعك تخليك تنجم تبعد كل هالطفيليات ولا هالحشرات على المستغلة متاعك، لأنه هذاك أهم حاجة. إذا المستغلة مش نظيفة زايد واختير فلوس إنك تداوي. حاجة الأولى إذا إنه الحشرات تحكوا على إنك تبعد كل مصدر باش يكون تاع تكاثر الحشرات، وهنا نحكوا على كل مصادر المياه اللي تكون راكده، ما نحكوش على الماء اللي هو مثلا بير ولا صنداج ولا جابية، نحكو خاصة على المياه الراكده اللي هي تنجم تكون بيئة مناسبة باش تكاثر الحشرات هذه اللي هي تنقل لك العدوى. نقول الحشرات نقول الناموس والبعوض والناموس وغير ذلك. يعني أول حاجة إنك تقضي على مصادر المياه الراكده مهما كانت. ثاني حاجة إنه يعني الفضلات العضوية اللي مش نكدسوها في المستغل
1: اللي هي معناها الغبار، معناها المتعارف
2: الغبار وإلا المفضلات بتاع الحيوانات اللي هو البعرور وإلا الجلة بتاع البقر. ماذا بينا إن نحاول قدر المستطاع بعضهم على المستغلة بتاعنا، لأنهم الفضلات العضوية هذيك وقت يتبلوا شوية يكونوا بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والطفيليات الخارجية. هذوما الحاجتين الأولى. الحاجة الثالثة والمهمة أيضا هي الشقوق الموجودة في الأسطبلات بتاعنا والموجودة في الزرايب بتاعنا. إذا عندي أنا الحيط بتاعي مشقق راهو مش يكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات وتكاثر الطفيليات الخارجية على غرار الجمل والبق والبرغوث وغير ذلك. وبالتالي إذا عندك خوش مشقق ولا زريبة مشقق ولا برتال مشقق أكشكوك، حاول على الأقل برشة يعني بشة بتاع سيمان أنك تسكر كشكوك ذلك وإلا لقى حرشة. المهم ما خليش شكوك باش أنه تتكاثر فيها الحيوانات هذية وتكون اللي أسهل في التنظيف. الزريب اللي نعملوها ماذا بينا زريب تكون يعني زريبة نظيفة بالبرير باش يسهل تنظيفها، ما نزربش بالزرب وإلا ببقايا الأشجار وإلا ببقايا الحوايج المعدنية ولا الخشب، لأنه التنظيف مش يكون صعيب وتكون أيضا بيئة لتكاثر الحشرات والطفيليات الخارجية.
1: يعني الأنسب أنه يكون جدار معناها من الأسمنت،
2: الأنسب أنه يكون بريير، نجموا يعملوا بريير زريبة بريير يكون واضح نظيف وما يخليش في البريير ما كنتش تلقي أنه القرادة وإلا البرغوثة وإلا الجملة وإلا أيضا أنه الناموسة تنجم تطير فيه.
1: واضح بي
2: يعني هذوما خلينا نبدأ بالحوايج اللي واضحين واللي سهلين. أنا ضمنت أنه الساحة والأماكن اللي يتربوا فيها الحيوان كان نظيف، ما خليتش إمكانية للحشرات باش تتكاثر ولا الطفيليات الخارجية. أيضا الأرضية اللي يعيشوا عليها الحيوانات بتاعي من محبط إذا عندي إمكانية باش إنه تتنظف تتجهر، يا إما تكون تراب واضح، وإلا تكون أرضية إسمنتية يسهل تنظيفها وما تكونش كالأرضية. نحن للأسف في بعض الإسطبلات تكون إنه الأرضية هي طبقات، يعني طبقة كبيرة نتاع مواد عضوية، عندها معاه ملعام عام ونصف تنحتش، تولي السمك نتاعها يوصل حتى للعشرين وثلاثين سنتي، وهذيك انه صعيب باش انه تنجم تنظف، ومش تكون بيئه مناسبه تتكاثر فيها كل الطفيليات الخارجيه وكل الحشرات اللي مش تسبب لنا في الامراض.
1: واضح. دونك هنا العامل الأساسي اللي نجم نعتمد عليه هو اعتماد النظافة فيما يتعلق بالإقامة اللي نوفروها للحيوان متاعنا. يعني اليوم وقت اللي أنت تنوي معناها باش تدخل في مشروع متاع تربية للحيوانات مهما كانت يعني النوعية متاع القطيع اللي باش توفره، يلزم تخمم في المكان كحاضنة أساسية تكون ملائمة مدهونة نظيفة، قواعد النظافة وقواعد العيش فيها معناها ملائمة باش يتكاثر الحيوان متاعك وباش يكون العيش متاعه سليم، بعيد على الشقوق، بعيد أيضا على يعني أنواع متاع الأشجار وإلا اللي تنجم هي بيدها تكون معناها حاملة للأمراض وحاملة
2: لهنا ما
1: للحشرات.
2: نقولوش أشجار، لكن احنا حكينا وده ما نزربوش ببقايا الأشجار اللي مش تولي هي مكان مناسب لتكاثر الطفيليات الخارجية وإلا لتكاثر أيضا الحشرات.
1: بالضبط، لأنه
2: عكس
1: هكا
2: احنا
1: الأخشاب وإلا البقايا اللي تبقى
2: الأخشاب
1: من
2: بقايا الأشجار هي الأخشاب اللي يقول لك والله خذيت عملت جذرة وعملت كذا، اللي هي راه مش ينقب فيها البرغوثة ولا تنقب فيها كذا، إذا مش تلقي فيها شقوق مش تتكاثر فيها
1: والله دكتور.
2: ويستعمل تنظيفها.
1: دكتور فما حتى شكون واحنا نتابعه اكيد يعني في اصحاب المشاريع هو يحس روحه يتفنن معناها في الايقاع هذايا، ويحس روحه انه قاعد يقوم برس كلام معناها اللي صديق للبيئة اللي
2: إذا
1: هم
2: مش استعملوا الأخشاب هذيك يلزم إنه معالجة الأخشاب قبل استعمالها بمواد يعني تكون صديقة للبيئة بطبيعة الحال، وتمنع إنه تكون أكل الشقوق فيها مكان لتكاثر الحشرات.
1: على ذكر
2: نجم
1: صديق
2: نستعملوها لكن
1: للبيئة دكتور، العجائن اللي قاعدين يحاولوا فيها إلى معناها أواني متاع علفة وأواني متاع ماء، وحتى ساعات تشوف البط معناها يدور فيها وقال لك الجرمين بين ظفرين، هذه ما هي صديقة للبيئة.
2: هو الإطارات المطاطية ولا العجالي هي
1: أي
2: مواد مصنوعة من مواد يعني كربوهيدراتية وبلاستيكية،
1: بالضبط.
2: وبالتالي إنها مواد ما هي صحية سواء كان لأنها تكون معالف أو مشارب، يعني لا نعلبوا فيها ولا نشربوا فيها ولا نزربوا بها. أيضا نشوف في بعض الأحيان إنه يحبوا يعملوا منها زريبة،
1: بالضبط.
2: لأنه أكل الشقوق الداخلية نتاعها مش تكون مصدر لوركود الماء ولا يتكاثر الحشرات ويصعب تنظيف. النجم نستعملوها بعد تدويرها، ممكن انك تصبها من داخل معاش تولي محلوله، يعني بعد التحسين في طريقه استعمالها ممكن نجم نستعملها،
1: واضح. دونك
2: لكن
1: هنا
2: بشكل
1: الرسك لا، لكن بشكل يكون صديق للبيئة.
2: بشكل يكون صديق للبيئه بطبيعه الحال، وما نخلوش مكان باش انها تولي هي مصدر لتكاثر الحيوانات الحشرات ولا لتكاثر الطفيليات الخارجيه.
1: واضح. دونك عملية النظافة مع اعتماد معناها طرق الرسك اللي تكون صديقة للبيئة، نبعدوا على الأخشاب اللي نستعملها في التزريب وغيرها، باش نجموا نوفروا بيئة في المكان الملائم لصحة الحيوان متاعنا.
2: واللي ايضا اكدوا عليه انه في ظل التغيرات المناخيه والارتفاع الملحوظ لدرجه الحراره، اكل التغطيه نتاع البطيمات نتاعنا ولا السرايب نتاعنا بالمواد المعدنيه راهو يزيد ياثر سلبا، سواء في الصيف يعني انه يزيد يطلع ويقوي في درجه الحراره، سواء في الشتاء بانه يزيد يقوي في درجه البروده، لان
1: واضح.
2: هي يعني خاصه كل ما هو معدن مش يكون ناقل للدرجة اللي هو فيها،
1: واضح دكتور.
2: ما هوش عازل، وبالتالي من هذا بينا نعمله يعني سقف بمادة عازلة باش كان في البرودة نعزله نقصه من درجة البرودة، وكان في السخانة نقصه من درجة السخانة.
1: دكتور وقتاش نلتجئ ربما إلى الجانب الوقائي عن طريق الأدوية مثلا إنك باش ترش الأماكن؟
2: هذاك علاش انا حبيت خلال الاخر، احنا تو ضمننا انه المكان اللي تعيش فيه الحيوانات نتاعنا والساحه نتاعها والمستغلات كلها نظيفه، بس تو مش نشوفوا شنو هو الحوايج الوقائيه اللي لازم نعملها. قبل الساعة ما يظهر لي الإشكال.
1: بالضبط، تفضل.
2: أول حاجة إنه ماذا بيا من دخل للمستغلة بتاعي كل الحيوانات اللي متأكد اللي هي سليمة. أنا ما غالي قلت تنظيفة والدجاج نظيف ورام بينظف والمعزة نظيف والبقرة نظيف والغنم نظيف، ما ندخلش ليهم حاجة مانيش متأكد، ولا حتى كما نقول احنا الكلاب نتاعي ولا القطط، ما ندخلش حيوان مانيش عارف هو نظيف ولا نثبت في كدا. وحتى كي نجيب نحاول دوبا نجيبه ندويه باش لا قدر الله ثم بويضات ولا ثم يرقات في البدن نتاعو نقتلهم قبل ما انهم يولوا يظهروا ويولوا لي، يعني تولي لي انه مستعمره جديده نتاع الحياه الحوايج هذه. بس ايضا انه ماذا بيا انه دوريا بعد استشاره الطبيب البيطري حول الحاله الصحيه اللي عندي في المستغله، ينجم ينصحني باستعمال بعض الادويه البيطريه اللي تستعمل خارجيا ولا عن طريق الحقن لتقويه المناعه بتاع الجسم ضد الحشرات هذه، ولا ضد خاصة هنا نحكو على الطفيليات الخارجية، ونحكو خاصة هنا على كل ما هو جملة، على كل ما هو جريد، وقل حد على كل ما هو برغوث.
1: يعني نجم نصنفوها حشرات زايدة ولا ليه دكتور؟
2: هي احنا نسموها
1: طفيليات،
2: طفيليات، طفيليات كل
1: دي
2: حشرات.
1: بارازيت. اي
2: هم كلهم حشرات خارجية، لكن الحشرات نجم تكون طائرة او الا انها تمشي.
1: وتصنف على انها ذات درجة خطورة عالية دكتور والا
2: بطبيعة
1: ليه؟
2: الحال، لأنه البرغوث والجراح والجملة ينجم يكونوا ناقلين للأمراض من خلال أنه طبيعتهم في العيش هم يمصوا الدم، وينجم لا قدر الله ثم مرض في حيوان مش يمصوا الدم يزرق المرض ذاك ويمشوا يتغذوا على حيوان آخر من خلال مصهم للدم، ينجم يسيبوا العامل المرضي اللي هو في أغلب مش يكون فيروسي وينقلوا المرض من حيوان إلى حيوان.
1: بي دكتور، واحنا بما انه ديما نحكيو على امراض الصحة الواحدة، يعني هل فما درجة من الخطورة تنجم تمر من الطفيليات الخارجية تمس من صحة الانسان، يعني كمرض ينتقل من الحيوان للانسان، والا ما فماش؟
2: مثلا انه مرض الطاعون اللي هو الطاعون اللي عند الحيوان ما ينتقلش للانسان، لكن تنجم في بعض الاحيان اذا ثم بعض الامراض اللي هي فيروسيه واللي تنجم تكون يعني مصدرها حيواني، ويكون انه الانسان ينجم يعني تضره اذا البرغوثه والى الجراده مش تنتقل يعني وعرضيا، خاطر في الاغلب الاحيان انه باش انه يتغذى البرغوث والا الجراد على الانسان راهو يكاد يكون حاله نادره. لكن ثم إمكانية أنه عرضيا برغوثة ولا جرادة تطيح في يعني جسم إنسان تنجم أنها تمص بتاعه هو نادرا، تنجم إذا تكون هي حاملة لعامل مرضي وقت تجي مش تتغذى تنجم تعدي له للمرض.
1: واضح. دوك هنا في إطار معناها عملية المكافحة، إذا توفرت معناها الحشرات هذه والنواقل هذوما خاصة الطفيليات الخارجية، هل طريقة التعامل معها العلاجية سهلة دكتور؟ تتطلب برشا وقت وإلا لا؟ وهل فما عدوى سريعة وإلا لا؟
2: هو بس علاش احنا ركزنا اول حاجة على نظافة المستغلة، لانه يعني اذا تكون المستغلة نظيفة يكون عملية العلاج اسهل. وقتا نولوا انه بعد استشاره الطبيب البيطري في شنو نوعيه الدواء اللي الناس تستعمله وكيفيه استعماله الجرعه والمده، وقتا نجم نقضوا على الحشره الخارجيه الموجوده في الحيوانات بتاعنا، مع ضروره خاصه في الاغلب احيانا لاعاده المداولات بعد 14 يوم، لانه ثم امكانيه متاع بعض البويضات ولا اليرقات اللي تكون مش مازال ما يعني ما هيش
1: مسقصتش.
2: حاضره تنجم تطلع لنا بعد 14 يوم والتالي نعاودوا باش انا ناخذوا عليها. هذيك تكون المستغله نظيفه، لكن الاشكاليه اذا تكون المستغله بتاعي ما هيش نظيفه وفيها برشا شقوق وفيها برشا تراب وفيها برشا غبار وما هيش مسيجه بحوايج اني نجم ننظفها، اذا تداوي الحيوان بركه راهو ما تكونش عندها فاعليه، بعد اربع خمس ايام ست ايام مش تيجي نفس الحال.
1: هنا يعني كيفاش تنجم معناها يخرج منها الفلاح بأخف الأضرار، معناها يعمل حد للانتشار متاع الطفيليات الخارجية وفي نفس الوقت معناها ما تصيرلوش العدوى، يكسر العدوى؟
2: هو أول حاجة يبدأ ينظف إذا مستغلتك مش نظيفة، لو يعني بمرة أخرى زي تعمل أي دواء بيطري
1: واضح.
2: زي خسائر فلوس، وما كانش مش توصل حتى نتيجه، وبل بالعكس الاستعمال مش اللي تدخل في مرحله بتاع استعمال مفرط للمبيدات الحشريه اللي تنجم تكون تعمل تسممات لكل الحيوانات الموجوده في البيت.
1: وهذه نقطة
2: لولا النظام
1: نرجع لها
2: ثم
1: بعد شوية
2: النظام ثم
1: دكتور.
2: النظام. نعم
1: قلت لك النقطة هذه إن شاء الله نرجع لها بعد شوية في إطار معناها ترشيد الاستهلاك أو استعمال الأدوية البيطرية، كيفاش نجمو نداويو من غير ما تكون فما تأثيرات على القطيع الآخر وإلى الحيوانات وإلا صحة الإنسان بصفة عامة، خاصة في ظل المستغلات تنجم تكون فيها تعدد يعني متاع تربية الحيوان، تعدد الأنشطة الفلاحية.
2: كما قلنا انه اول حاجه اذا انا لقيت في المستغل بتاعي في الحيوانات بتاعي ثم البرغوث ثم جريد ثم جمله خاصه هذوما الحشرات وخاصه هذوما نبادر باني بطبيعه الحال مش لازم نعالجهم، ثم علاجات يعني تكون بالحقن وثم علاجات تكون بالتقطيس والا بالرش على الحيوانات، لكن ايضا يلزمها تكون متبوعه في نفس الوقت بمداوات يعني الجدران بتاع المستغلة بتاعي الأرضية كل مكان ينجم يوصل له ولا يمشي له الحيوان بتاعي.
1: واضح.
2: وذاك علاش نأكدوا من له إنه لازم الجدران ما تكونش فيها شقوق، يلزم الأرضية تكون نظيفة، في بعض الأحيان أيضا يلزمني الفرشة الوطنية بتاع الأرضية تكون تراب يلزمها تتقشر المدة يعني للسمك حتى 10 سنتيمتر تتلم الكل وتتحرق،
1: واضح.
2: لأنه الأرضية ديك مش نلقوا فيها العديد من البويضات واليرقات اللي مش بعد مش يعني في السلسله الحياتيه نتاعها مش تولي هي يعني حيوان كبير يعني حشره كبيره ولا طفيل كبير ومش تعاود السلسله الحياه نتاعها. يعني الحرق للارضيات الترابيه وللارضيات اللي هي تكون فيها يعني الغبار ومدوات الجدران ومدوات الحيوانات بتاعها.
1: واضح. دونك هذه
2: مع ضرورة الإعادة بعد مدة 10 أيام 14 يوم ناية وشدة وجود الطفيلية هذه من عدمها وأيضا اتساع المكان ومدى اتساعه وغير ذلك.
1: بي دكتور، هذا في الإطار الجانب الوقائي. بي فرضا أنه الفلاح معناها قبل هذا الجانب الوقائي، لكن فرضا أنه صارت عدوى مثلا متاع يعني طفيليات خارجية وصلت واكتشاف الحالات، شنو أول حاجة أو أول عرض ينجم يلاحظه الفلاح في المستغلة متاعه على الحيوان متاعه يأكد له أنه راهو عنده إصابة جديدة، وفي وقديش معناها سرعة التعامل العلاجي مع الموقف؟
2: هو من اكثر الحوايج مثل خطر تختلف مش كيف الجريد مش كيف البرغوث، ممكن البرغوث والجمله تتشابكوا شويه مثلا. اكثر حاجه مثلا في البرغوث ولا في الجمله انه مش تشوف الحيوان بتاعك ما يحب اي حك، لانه ثم حاجه قاعده تمشي في الجلد بتاعه ولا تقرص فيه،
1: اعراض جلديه. بي
2: يعني انه مش تحسه كان يحك يتحرك يقرب لحيته يحك فيه في الجسم بتاعه مهما كان بقره والا ممكن الابقار شويه ما تلقيش فيهم البرغوث لانه يعني الشعره ما هيش كبيره بالصوفه مش كبيره ما يلقيش بقعه وين تتخبى البرغوثه وصعيب باش توصل الوبره بتاعها، اما خاصه في المعيز والغنم البرغوثه يعني تعمل التهابات جلديه كبيره عند الحيوانات وتخليها ما هيش مرتاحه ثاني تتحكك وظني ممكن تسك توصل حتى تظل يسرح في الساقين بتاعها ثاني تعظف في الساقين بتاعها
1: معناها حالة هيجان يخلق لها
2: الحكه الحكه تحس حكه كبيره هذيك راهي مش تكون باينه، وخاصة في الـ في البريش الصغار واللي في العرش الصغار تحسهم كاينين ماشيين ويضعفوا الحالة بتاعهم ديما مخوفين لأن البرغوثة تمص الدم تخليه تقرصه في الشد بتاعه ديما تخليه متقلق ماهوش مرتاح ماهوش في أريحية. الجريد العكس الجريد ممكن ما يبانش ما يعملش حكة، يلزم ديما نحاول ديما قدر المستطاع نتفقد الحيوان بتاعي خاصة في الجلد الرطبة يقولوا جلد الرطبة تحت الذيل وين مثلا الإناث وين الذراع بتاعها وين الكرش في الـ الـ الـ يعني الـ الـ يعني الشيرة الدخلانية بتاع الفخذ وين الصدر وين الكرومة، فالبقايا هذيكم تنجم الجراد يشد يعني في البقايا عظومة سواء كان معزة بقرة نعجة نحاول نثبت البقايا عظومة. الجملة نفيق بها مثلا نلقي البويضات تاعها كما نقولوا نحن الصباع، يعني صعيب باش تشوف الجمله. ديما اني نحاول نشوف خاصه في الماعز الاكحل نفرق الشعر، نشوف كان ثم الصباع البويضه البيضاء، نعمل حسابي راه ثم الجمله باش ناخذ احتياطاتي وكيفيه العلاج.
1: بي دكتور، هل انه يعني موسم الجز عنده تأثير في انه ينقص في يعني نوعية العدوى هذه بالطفيليات الخارجية والا ليه، خاصة بالنسبة للأغنام؟
2: طبيعي طبيعي، وخاصة سواء كان أغنياء ولا حتى فهمت ولا الميت، لأنه كي باش نقصوا الطبقة الخارجية بتاع الصوف ولا بتاع الشعر، مش نقص بقعة يعني مأوى، مش نقص مأوى للحيوانات دي باش تتخبى ولا باش تكاف، دي
1: واضح.
2: حاجة الأولى. أيضا أنه في الأغلب الطريقة المثلى أنه بعد عملية الجد قوموا بتغطيس الحيوانات بتاعنا في مواد يعني مضادة للطفيليات الخارجية، باش انه كان ثم يرقات ولا ثم بويضة نحاولوا نقصوا من وجود الحشرات هذه.
1: واضح، معناها هذه أدوية، نوع من الأدوية ولا يعني
2: نحط في الماء في بغوات
1: مستحضرات؟
2: ولا كل واحد شنو الامكانيات تاعو، وبعد ما نزلزلوا النعجه نغطسوها فيها، بعد ما نزلزلوها مش قبل، بعد ما نزلزلوها نغطسوها فيها باش كان ثم بعض الحشرات الخارجيه ولا الطفيليات الخارجيه نقتلوهم.
1: واضح، معناها هذا في الجانب الوقائي. وقت
2: الجانب
1: وقت
2: الوقائي
1: اي
2: مش
1: كملت الجز مع وقتها انت تعمل معناها المستحضرات هذه او الادويه اللي تغلف بها الجلد والا الصوف نتاع الحيوان باش تقضي عليه الطفيليات الخارجيه.
2: صحيح.
1: ودكتور شفيق، كما تعرف برشا ناس يقول لك معناها انه اعراض يعني انتشار الحشرات او الطفيليات الخارجيه هذه ينجم حاسب طريقته هو البسيطه، يقول لك راهو السبب نتاعها انه الحيوان اللي عندي المناعة متاعه ضعيفة، على خاطر هو يقرأ في الحالات الكل انه عملية معناها الاعراض اللي تظهر عليه الحيوان، كما كنت تحكي انت الحكة والهيجان وانه الغذاء متاعه معناها ينقص الشيء مش موجودة وغيرها من الملاحظات معناها في السياق هذا. دونك كيفاش نجمو نتعاملوا مع النقطة هذه، وهل فعلا ثم عناصر معدنية كي تنقص معناها في المناعة نتاع الحيوان تنجم تكون سبب لمزيد انتشار الأعراض نتاع الطفيليات الخارجية والإصابات نتاعها وإلا لا؟
2: هو ما تسماش حتى يعني علاقة بين الحالة الجسمانية للحيوان ووجود الحشرة هذه. مرات يقول لك مثلا راهي الجملة والله إنها تسرح على الضعف، مش صحيح. إذا البيئة نتاعك فيها مرفقة بعبارة أخرى وفيها الحشرة الخارجية الطفيليات الخارجية، رغم ما كانت مهما كان الحيوان سمين ضعيف يتغذى بالقدا ولا مش يتغذى بالقدا، رين الشد فيه
1: واضح.
2: بغض النظر على التركيبة الجسمانية الحالة الصحية ولا العمر ولا نوعية الحيوان. نوعية الحيوان ممكن تتذكر صحيح مثلا انه بعض الحيوانات البرغوث من نلقوه في البقر صعيب ياسر، بينما الجوريد نجم نلقوه في الحيوانات الكل.
1: معناتها فما حشرات والا طفيليات خارجيه تتفرق بحسب نوعيه الحيوان.
2: لا مش خاطر مثلا الشعره بتاع البقره ماهيش كبيره،
1: واضح.
2: البرغوثه ما تلقيش وين تتخبى تحت الشعره باش انها تنجم، اذا مش تمشي فوق الشعره من فوق ماهيش باش تكون عندها حتى تاثير على البقره، وبالتالي ماهيش من الحيوانات اللي تحبتها البرغوثه باش انها تنجم تمص منها الدم.
1: واضح، معناها خلينا المليو معناها الفضاء والا البيئه اللي تعيش فيها ماهيش ملائمه لها عند مثلا عند الابقار، عند الاغنام غير عند الابقار. واضح دكتور. به دكتور، نقطة مهمة جدا ذكرتها ونصيت عليها في السياق معناها المكافحة اللي هو اعتماد الأدوية في إطار الجانب الوقائي والعلاجي. احنا كنا توقفنا على انك باش تعقم وإلا باش تحاول تعمل معناها الجانب الوقائي عن طريق بعض المستحضرات اللي يوصفها البيطري واللي تقوم بطبيعة الحال بتغليف الجلد متاع الحيوان باش ما يكونش عرضة للنوعية هذه من الطفيليات الخارجية. هل الأنواع هذه من الأدوية، طبعا أنت وفرت لأنه برشا من المستمعين يقول لك عنا إشكال معناها كبير برشا في توفر الأدوية البيطرية في بلادنا ليميت هذوما، وإحنا كنا حكينا عليه أكثر من مرة وننتظر أنه إن شاء الله تتجاوب الأطراف الكل مع النداء اللي نداء البياترة ونداء أيضا الفلاحة اللي هما ماذا بيهم أنه يتم إيجاد حل واضح للإشكاليات هذه اللي هي نقص نقص الأدوية البيطرية، لكن في صورة توفرها عند بعض الأنواع، هل إنه قادر على إنها تكون معناها أسباب من اللي يتأثر عليه المحيط العام متاع الحيوان، تنتقل الحيوانات أخرى تضرهم، تضر الإنسان وإلا لا، تضر معناها المنتوج وإلا لا، الحليب، الألبان، الأجبان، غيرها من المنتوجات في اللي قدمها الحيوان؟
2: هو كل دواء بيطري يلزم استعماله يكون تحت إشراف طبيب بيطري. وده علاش؟ لأنه بشوف في عين الاعتبار نوعية الحيوان، لأنه يعني ثم أدوية تنجم تكون صالحة للحيوان ومش صالحة للحيوان الكري. يعني المصنع هو صنعها وأنتجها وجعلها لفئة معينة ولفصائل معينة من الحيوانات، يعني ما تمشيش على الحيوانات الكل. مثلا إنه الدواء اللي نستعملوها باش نقاوموا مثلا البرغوث والجريد ولا الجملة ولا أي حشرة ولا طفيلي خارجي عند الكلاب ولا البطاطس، ما نجموش نستعملوها عند المشتريات الصغرى، لأنه تأثيرها يكون خطير، لأنها تنجم تتسرب في الحليب ولا في اللحم، وبالتالي تكون تأثيرها خطير على الإنسان.
1: واضح.
2: وبالتالي أنه كل دواء مرات مخصص لفصيلة معينة من الحيوان، هذه الحاجة الأولى. أيضا الكمية والمدة ينجموا يتغيروا حسب العمر بتاع الحيوان، ايضا حسب الانتاجيه نتاع الحيوان. مش كي بقره يعني مخصصه لانتاج الحليب، كيف مثلا علوش والا الجزمات تختلف لانه طريقه الانتاج مختلفه.
1: واضح، معناها تكون حتى درجة الوقاية والعلاج مكثفة أكثر يعني بحسب
2: حتى ما أدوية ما نجمو نستعملوها، خاصة إذا قاعدين نستعمل في الحليب وقاعدين نستهلكوا فيه.
1: واضح واضح دكتور.
2: والا اذا نستعمله نقولوا ثم مده انتظار ولا فتره انتظار ناخذوها بعين الاعتبار، تتراوح من 4 ايام، جمعه 12 يوم، انت حتى توصل 28 يوم في بعض الادويه، باش ناخذ بعين الاعتبار انه ما نستهلكوش سواء كان الحم ولا الحليب، على يعني حسب نوعيه الانتاج وطريقه الانتاج.
1: واضح.
2: اللي ننصح به راهو استعمال المبيدات الخارجيه والادويه البيطريه هو من احد عناصر الوقايه، ماهوش هو الوقايه الكل. كما حكي علاش احنا عملوه، نحكي على النظافه المستغله، طريقه اداره المستغله، طريقه تسييج المستغله، طريقه يعني تنظيفها والعنايه بها، راهو هذا ممكن. اذا انا طبيب بيطري مشي يشوف ولا من الاجدر استعمال الادويه البيطريه، مش يقول لك المده، طريقه الاستعمال خاصه في الخارجي، في اللي في طريقه الحقن ايضا لازم يكون يأخذ بعين الاعتبار نوعية، لأنه في بعض الأدوية اللي نستعملها من الحقن ما عندهمش حتى تأثير على بعض الطفيلة الخارجية، وبالتالي تكون خسرت فلوسك.
1: ويعني هنا بالضرورة أنه يستشير الطبيب البيطري مش على
2: طبيعي جدا، لأنه كما قلنا أنه نشوفوه مع بعض المربين أنه يستعملوا الأدوية، لكن في الأخر نقوم أنهم صرفوا برشا فلوس، عملوا للأسف أنه يعني النطاق بتاع المستغله والاضطراب اللي فيها بطريقه الاستعمال المفرط، ولا تسمى عباره كانوا تلويث للبيئه بك المركبات الكيميائيه، لانه هي الادويه اللي تترشح كلها مركبات كيميائيه.
1: واحنا شفنا تاثيرها حتى على الناب، على الماء، على التربه،
2: على انه حتى انه ايضا وقت نستعملها يلزمني انا ك يعني نستعمل فديك يلزمني لبسه معينه، يلزمني ايضا نظافه معينه باش ما انه ما نضرش، يعني اذا مش تتيح لي على الجلد بتاعي، خاصه اذا تكون الكميه كبيره تنجم تعمل تورمات في الجلد، تنجم لا قدر الله تتمص في الجلد وتولي تسممات في الدم وغير ذلك.
1: معناها نقولوا احنا رده فعل تحسسيه.
2: تحسسيه سواء كان على مستوى الجلد والا ايضا حتى على مستوى داخل الذن على مستوى الدم.
1: واضح.
2: والا ايضا حتى بالشمام. والا مثلا لا قدر الله حتى على مستوى العين يلزمني، يعني ثم النظارات اللي هما مستعملين لحمايه العين يلزمنا ناخذ اعتبار نلبسوهم باش ما نضروش العين نتاعنا.
1: واضح. به دكتور في صوره ما عندنا اصابه مثلا لخروف ولا نوع من انواع المواشي بالطفيليات الخارجيه هذه، طريقة التعامل معها في إطار الذبح مثلا والاستهلاك العائلي وكما تعرف المناسبات برشا، كيفاش يتعاملوا مع هيك الجلد هذيك اللي فيه معناها الأمراض ويتخلصوا منه بطريقة معناها تكون صحية وما تضرش، وفي نفس الوقت إذا كان تم استعمال أدوية معينة كيفاش ينجموا يتعاملوا مع الـ يعني الـ نوعية اللحوم اللي مقدمة؟
2: بس اذا استعملنا ذلك على قلنا اذا استعملوا الدواء ولا استعملنا الدواء، فما فترة انتظار ناخذها بعين الاعتبار. مش هو يقول لك يلزم تستنى مثلا 3 ايام ولا جمعه ولا مده معينه وانت تجي قبل الانتظار. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه للطفيلات الخارجيه راه ما عندهاش في الاغلب اذا ما سماش علامات مرضيه الحيوان، يعني الحيوان اذا ياكل بكذا لابس عليه نشيط ما عندوش سخانه، الحيوان يعني الحشره الخارجيه حتى كي تكون على مستوى جسم الانسان راه ما عندهاش تاثير على اللحوم. يعني هذاك شنو؟ انها موجوده صحيح لكن ما عدتش مرض اللي
1: واضح
2: يخلي جسم الانسان مش يتعب.
1: واضح، دونك ديما تبقى جلدي معناها
2: حاجه
1: خارجي.
2: جلديه ما
1: اي
2: تقلقش تنجم تذبح. الاغلبيه نتاع الطفوله الخارجيه راه انه وقت انت تذبح هي تصيب الجلد وتمشي على روحها. هذاك علاش مرات كثير مثلا ممكن تتشاف المسالخ، انه خاصه لما يتكدر فيها البرغوث الذباح يبدا يذبح والبرغوث يبدا يسرح هيرب. فهمتني؟ يعني انه ما هيش ما عندوش تاثير كبير. الجلد اذا مش نستعمله نجم نغسله بالصابون، ننظفه بالصابون وقت حتى كان ثم يعني يرقات ولا بيض النجم يتحرى ويمشي على روحه.
1: واضح واضح دكتور.
2: يعني ما تسماش في الاغلب انه هالحشره الخارجيه ما يكونش عندها تاثير كبير، تاثيرها وقت على الحيوان خافوا منها وقت تعدي له مرض، والا ان تعمل له تحسس مفرط ما التجريس وكل ماشي. تخيل اني جسم انسان حاجه تدبي فوق منه ديما مش يولي يحك ديما متقلق ماهوش على اريحيه.
1: مي دكتور، الحيوانات هذه او الحشرات والطفيليات الخارجيه تنتعش تحديدا في اوقات الذروه الحراريه، معناها مع التقلبات المناخيه سواء في فصل الصيف وفتره معينه من فصل الخريف. من بعد اليا ينجم معناها اذا كان معناها ما تمش علاجها فورا، هل معناها يتم القضاء عليها بصفه تلقائيه والا تبقى معناها بيوض ومن بعد يتعاود تتوسع الحلقة الدورية متاحة وتكمل في العيش، معناها تبقى معانا للصيف المقبل والا لا؟
2: هو شوف الطفيلات الخارجية يمكن مش كل بس تم طفيلات خارجية وكم في نشام لو جرب مثلا من بين الطفيلات الخارجية واللي ايضا العلاج نتاعو
1: هو ظهر لي يعني خارج التصنيف العلاجي، معناه يعني مش من اسهل لانه ينجم يعمل عدوى للانسان ولا ايه؟
2: عدوى ينجم اذا خاصه اذا جرب مثلا يكون يعني الملامسه نتاعو يوميه وبطريقه كبيره ينجم انه يعطي نجم يتعدى العبد، ولو انه ثاني ايضا انه جرب باش يتعدى من الحيوان العبد. راهي حالات نادره ونادره جدا تاع عباد ممكن عندهم شويه ملامسه بزايد لك للحيوان هذاك اللي فيه برشا جرب.
1: هو كان انت اول ما تذكر المرض هذايا ديريكت معناها الفلاحه والا باسئلتكم يقول لك الدواء الازرق، معناها دكتور يقول لك
2: الدواء الازرق ما عنده حتى تاثير
1: بالضبط. وهم اصلا بعد الدواء الازرق يمكن من كثر ما تم استعماله والا اللجوء ليه ما عادش عاطي مفعول، وهذايا من خلال برشا مكالمات جتنا معناها في السياق هذايا دكتور.
2: اي ما عندوش حتى تاثير، اي ما عندوش حتى تاثير. وذاك علاش انه ماذا بينا اذا عندك حاله مرضيه راهو انه كي تمشي ونقولوا احنا وتقابل طبيب بيطري وتستشير وتوقع الفحص الصحيح راهو يكون العلاج اسهل واقل تكلفه برشا.
1: واضح، دونك هنا ما تمشيش وحدك، حاول انه باش معناها تقصر الثنيه نتاع العلاج وتلتزم بطبيعه الحال بطريقه المداوات، على خاطر لو ساعات تهز الدواء يبدا الدواء صحيح لكن طريقه الاستعمال تكون غالطه والفتره نتاع الاستعمال تكون غالطه، في يا اما تطويل الفتره والا لا قدر الله تظهر معناها تفاعلات جانبيه هكا ولا دكتور؟
2: صحيح صحيح صحيح. يعني ننصح بها احنا انه في انت قلت لي وقت كبر الدنيا
1: ايه؟
2: هو خاطر الطفيليات هذه نحكوا خاصه على 3 حوايج هذوما، نحكوا على الجريد، نحكوا على الجمله، ممكن الجمله اقل صحيح، نحكوا خاصه على الجريد والبرغوث انه راهم هم يعيشوا في درجه حراره معينه. اذا تنزل درجه الحراره في الاغلب على 15 ولا على 14 انه ما ينجموش يعيشوا يموتوا، والا انهم يمشوا ولوا الشقوق هذيك اللي خليناها الارضيه اللي مش نظيفه وهي من المواد العضويه يدخلوا لداخل فيها باش يلوجوا على شويه دفء ويكنوا روسهم غاديك.
1: معناها يدخلوا في سبات.
2: في سبات وقت بويضات انها ما تعاود تفقس الا كي تيجي درجه حراره ملائمه باش تفقس.
1: واضح.
2: يعني تنجم تبقى من اخر الخريف هذايا حتى لاخر الربيع الجاي باش تولي تفقس.
1: واضح دكتور. دكتور عنا في دقيقة نحوصل طبعا كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم في إطار طبعا الجانب الوقائي من الطفيليات الخارجية اللي تظهر عادة مع ارتفاع درجات الحرارة. تفضل دكتور.
2: لهنا باش انا نلخصه بالقدر، راهو انه الطفيله الخارجيه ما تعيش وتنعم بالحياه السليمه الا في بيئه مصر، في بيئه مش نظيفه، وبالتالي وقت تكون بيئتك نظيفه، بيئتك نظيفه شنو معناها؟ بالبقعه اللي يعيشوا فيها الحيوانات، للبقعه اللي يدوروا فيها الحيوانات، للبقعه اللي يسرحوا فيها الحيوانات.
1: واضح.
2: راهو تكون انه قضيت بنسبه 50 60 حتى 70% على امكانيه وجود الحشرات الخارجيه ولا الطفيله الخارجيه اللي تاثر في الحياه بتاع البشر. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه كي نشري من دخل للمستغله بتاعي كان نظيف. بل ما نشري نثبت بالكدايه ثماش جرب، ثماش جمله، ثماش برغوث، ثماش بويضات تاع جمل، ثماش سيبان، ثماش شجريد، وبعد ندخل.
1: واضح دكتور، يعطيك
2: حاجه
1: الصحه.
2: ثالثه انه قبل ما نداوي وقبل ما نستعمل اي دواء نستشير الطبيب.
1: وهذه أهم نصيحة أساسية نختم بها لقاءنا اليوم في العيادة البيطرية. ممتنة دكتور شفيق بن صالح على هذه النصائح وعلى وقتك ودعمك للبرنامج. شكرا لك. إن شاء الله ملتقانا معك في الحصص القادمة بإذن الله. نقول لك إلى اللقاء، وإن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا، لبيئتنا، لحيواناتنا، وأجمل تحيات كامل الفريق في لمان الناس الكل.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبوسالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ألبسنا من حلل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا يا نبي الخشوع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إشراقات هذا الصباح عن الصدق مع الله. ورد في القرآن الكريم آية شاملة تبين للمسلم كيف يكون صادقا مع ربه، حيث قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من الآية الكريمة يتضح لنا كيفية تحقيق الصدق مع الله تعالى، وذلك من خلال التمثل بأنواع الصدق الأربعة. الصدق في الاعتقاد. يكون الصدق في الاعتقاد من خلال تحقيق أركان الإيمان كاملة: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يصدق بهم تصديقا جازما دون ريب أو شك. والصدق في النوايا يكون من خلال الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل الأقوال والأفعال، وأن يكون هدف المؤمن من أفعاله وأقواله تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يرغب في الجزاء منه تعالى دون سواه. والصدق في الأقوال يكون من خلال مطابقة القول للواقع، وأن يختار المسلم في أقواله الكلمات الطيبات، وأن يشهد بالحق ويتجنب شهادة الزور. والصدق في الأفعال يكون من خلال الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق باطن المسلم ظاهره، فلا يظهر خلاف ما يبطن، ولا يطلب رضا الناس من أفعاله، بل يجعلها كلها خالصة لله تبارك وتعالى. نجد الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الصدق في العديد من الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما حذر سبحانه وتعالى من الكذب ومخالفة الظاهر للباطن، وأن يقول المؤمن خلاف ما يفعل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهمية الصدق مع الله: ليس شيء أنفع للعبد من صدق ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادة المؤمن في صدق العزيمة وصدق الفعل، ومن صدق الله في جميع أموره صنع له فوق ما يصنع لغيره. وللصدق مع الله سبحانه وتعالى عديد الفوائد التي تعود على صاحبها بالخير في الدنيا والآخرة، ومنها تحقيق رضوانه سبحانه والوصول إلى منزلة الأبرار والأخيار والصديقين، وتحقيق الطمأنينة في القلب والنفس، ودخول الجنة، وإجابة الدعاء، والأجر الكبير من الله تعالى. فالصادقون هم خيار الناس، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين بمنك وفضلك وجودك.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

يا الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، وارفع مقامنا يا رافع السماء والغيوم. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، وارزقنا فرح يعقوب وإيمان موسى وفرج يونس واحتمال نوح وتقوى يوسف وطهر عيسى وصبر أيوب وزهد محمد عليهم السلام أجمعين. اللهم ارزقنا مع كل يوم جديد طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم اجعلنا في هذا اليوم ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم إن عائلاتنا وأهلينا هي أجمل هداياك وأغلى ما نملك، فاحفظهم لنا وأسعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا في كل أمورنا يا رب العالمين. نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا اللهم بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدد من الولايات منها جندوبة، وسيجرى ابتداء من غرة نوفمبر المقبل بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة مبارد بعمادتي حليمة وولاد مفدى من معتمدية فرنانة. كشف عرض قدمته جامعة جندوب عن بلوغ عدد طلبة الدارسين والمحتمل اكتمال تسجيلهم للسنة الجامعية 2026-2027 بالكلية وبالمعاهد 3 نحو 7680 طالبا مقابل 2747 سريرا معدا للطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية بشقيها العامي والخاص. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية المنقضية إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكمية المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، أي بزيادة قدرة نسبتها 55.3%. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة يوم أمس سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. قالت إيران أمس إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمراً بعدما توعدت واشنطن الجمهورية الإسلامية بأقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

يا صباح الأنوار، يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخيرات لكل مستمعينا اللي تسمعوا فينا واللي فايقين على بكري في نهار اليوم، نهار السبت اللي يوافق 20 أوت 2026. معكم في أولى المنوعات الصباحية اللي تسمعوها عبر موجات راديو الكيف حتى للعشرة بإذن الله، أربع سوايع مع بعضنا بأخبارنا المتنوعة، متابعاتنا، موزيكتنا، الأركان اللي استنستوا بها. نسلم على توت ليكيب اللي معايا لليوم في هالصبحية، كل من هشام بن صحابة على الكونسوليت، سليم رزقي في الغرفة الفنية المركزية، مولجي لهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم آمنة من أمام الميكروفون. نسلم على كل الناس ونقول لكم إن شاء الله نهيركم من أسعد الأيام. تحية خاصة زادة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم، ونقول لكم طريق السلامة. أكيد بعد شوية نرجع معكم في أولى أركانة فيما يخص أحوال الطقس.

رجعنا معكم في صبحيتنا، نعود نقولوا أهلا وسهلا بالجميع. صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين. الناس اللي فايقين على بكري نعرفوا برشا متوكلين على ربي يخدموا، نقولوا لكم ربي يعينكم وبرشا زادة مرتاحين. لكن فما شكون في الصباح يحب يعمل مارش هكا يشم النسمة نظيفة المزيانة؟ علاش ليه؟ كل واحد وعاداته الصباحية. على كل الكل الكل نتمنوا لكم ديما نهاير مبروك ونهاير مزيان. اليوم درجة الحرارة كنا سمعنا يعني الأيامات اللي فاتوا إنه موجة الحرارة باش ترجع الأسبوع هذايا، لكن أقل من الموجة اللي اتعدت، وهذا ما يمنعش اللي باش تكون يعني فيت المعدلات العادية نتاع الوقاية هذايا. على كل احنا نقوله إن شاء الله ربي ديما يعطينا باللطف. خلنا نعملوا يعني دوليشة في أحوال طقسنا اليوم في انتظار سويعة أخرى مع 7.25 تكون أولى مصافحتنا مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك درجة الحرارة اليوم باش تشكل كما قلنا ارتفاع طفيف. الارتفاع هذايا باش يبدا ابارتيغ من اليوم الموافق ل 22 اوت، باش تتراوح فيه درجة الحرارة القصوى بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 40 و 43 درجة ببقية الجهات. الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار تكون مؤقتة رعدية باش تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح باش تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه فكرة عامة فيما يخص أحوال طقسنا. إن شاء الله إن شاء الله نقول ربي ديما يلطف بينا وربي يحمي الجميع. وصلنا في توقيتنا 29 دقيقة بعد الستة، ما زلتوا باش تسمعونا عبر موجات راديو الكيف، معاكم إن شاء الله مونسينكم حتى للعشرة. مرة أخرى نقول لكم صباح الأنوار والورود.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: هذه أغنينا التونسية سمعناها بصوت فرقة الرشيدية اللي توصلنا في توقيتنا ل 43 دقيقة بعد الستة. نقول لكم مرة أخرى صباح الأنوار والخيرات، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. نمشي وراكم حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 22 أوت. أكيد العديد من الأحداث اللي صارت بطبيعة الحال وتأرخت، وإحنا نعرفه يعني كل شيء يموت إلا التاريخ، التاريخ اللي يبقى مذكور عبر العصور. وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافق اليوم أعياد ميلادها. نبدأ وبطبيعة بأولى الأحداث اللي عنا من تاريخ اليوم 22 أوت، باش نرجعوا تحديدا العام 1798. كما اليوم نابليون بونابرت يصدر قرار بإنشاء المجمع العلمي في مصر. أما بالنسبة لعام 1901 صار فيه تأسيس شركة كاديلاك للسيارات. نمشوا شوية لعام 1910 اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا. ونمشي والعام 1966 من تاريخ اليوم صار فيه تأسيس بنك التنمية الآسيوي. نختموا الأحداث بعام 2025 كما اليوم يوافق أن الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميا في قطاع غزة وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نتيجة الحصار الإسرائيلي. المواليد من عام 1923 عنا ولادة المغنية المصرية بديعة صادق، بالنسبة لعام 1934 ولادة نورمان شواريسكوف عسكري أمريكي، بالنسبة لعام 1948 ولادة سمير الحكيم اللي هو ممثل سوري. ونمشي لعام 1991 ولادة فيدريكو ماكيدا اللي هو لاعب كرة قدم إيطالي. الأعياد والمناسبات 22 أوت يوافق عيد العلم في روسيا. دونك هذه ركن حدث في مثل هذا اليوم، حبينا نعطيكم فلاش صغير فيما يخص الأحداث المواليد والأعياد. 45 دقيقة بعد الستة ما زلنا معاكم ومواصلين مشوارنا، تسمو فينا عبر موجات راديو كيف. تحية صباحية لكم مستمعينا الكل، مرة أخرى نحيي كل مستعملي طريق وين ما كنتم.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. قرر وزير التربية نور الدين نوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 25 و2026 و2000 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في هذه المسابقة، بينها مدرسة الحرية سليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. تقدمت أشغال مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعمادة وادي الزرقاء من معتمدية السور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب المياه. تتواصل بجبة من ولاية باجة فعالية الدورة العاشرة لمهرجان تين التي انطلقت مساء أمس لتختتم غدا 23 من أوت الحالية بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي. شرق أوسطيا، قالت إيران إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا بعدما توعدت واشنطن الجمهورية الإسلامية بأقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. من جانبه أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي أن إيران ستواصل تعزيز القدرات وإنتاج الصناعات الدفاعية والعسكرية، مشددا على أن استراتيجية التعزيز الدفاعي والهجومي هي السبيل الأكثر فعالية لمواجهة التهديدات. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع، وقيت نعطوكم فكرة فيما يخص صيدلياتنا المناوبة في ربع شمالنا الغربي. تكون الانطلاقة بولاية الكيف، معتمدية الدهماني، صيدلية عمار الجزيني، السادس محمد الهشمي الشريشي، الكسور خالد التناني، عنا زيدا الكيف المدينة، صيدلية سميرة بورزقي، زفيتلانا باتشيغ، عفيف بن موسى، تجروين صيدلية سعاد الشيرني، سقيت سيدي يوسف أمل بوغامي، قلعة سنين سيف الدين مسعودي، ونبر عمرو الحنيشي. بالنسبة لولاية بيجا، عندنا بيجا المدينة صيدلية رياف بن عثمان، محمد أنيس سليمان، تبرسق صيدلية أمين أغديرة، تستور محمد علي بن حميدة، تيبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فراس سيري، مجاز الباب منظر العكرمي، نفزة صيدلية سونيا قدور، ود الزرقاء صيدلية نادية الشلويتي. بالنسبة لولاية جندوبة، عنا بلاريجيا صيدلية أحسان الغزواني، بوسالم محمد حناشي، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية صيدلية بوثينة بوعاني وهند الدخيلي، تبرقة صيدلية نوفل الشاطر، عند راهم نادية المرزوقي، غرد دماء غسان مجدي، فرنانة فرح العبد اللي نخدمو بي ولاية سليانة، الروحية صيدلية محمد الهيدي العرابي، لكريب حسن العيدي، برقو عصام بن عطية، بوعردة محمد البنجي.

0: هذايا كان ركن فيروزيت معكم لليوم في صبحيتنا مرة أخرى. نقول نهاركم فل وياسمين مستمعينا وين ما كنتم. مقيت باش نمشي الأولى مصافحتنا من المعهد الوطني لرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد. صبحي نهارك زين، مرحبا.
1: صباح الخير أختي، من التحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: يعيش كسيدي منورنا. دونك ليمات اللي فاتوا ليمات هذو ما قاعدين نسمعوا على عودة لموجة الحر اللي سبقت. بطبيعة الحال نحبوا نعرفوا معك أكثر التفاصيل بيان سور فيما يخص أحوال طقسنا في الويكاند هذي، كيفاش باش تكون وإسكو موجة الحر باش تكون موجة قوية كما اللي تعدات وإلا أقل؟
1: نعم صحيح، هو تقريبا كما ذكرت هو ارتفاع، هنالك ارتفاع في درجات الحرارة مش كما اللي تعديت بطبيعة الحال أقل، لكن ما يعنيش اللي هو باش ترتفع بالقدية درجات الحرارة الأيام القادمة. بداية من يوم الغد نحكي على درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 46 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات الغربية للوسط يمكن تتراوح ما بين 36 و 39 درجة. اليوم نسجلوا تقريبا بجهة الكاف كحرارة قصوى بعد الظهر 38 درجة، في حين يوم الغد يمكن نسجلوا 41-42 درجة. تبدأ الأجواء أكثر حرارة يمكن منتصف الأسبوع القادم، يوم الأثنين والثلاثاء أقل بقليل، تبقى مرتفعة داخل البلاد ممكن حتى توصل حتى 46 درجة جهة توزر، جهة كبسة، سيدي بوزيد، القيروان، حتى غرب جهة صفاقس، ذوما المناطق الداخلية الكل باش تعيش معناتها أجواء حارة نظرا لتمركز تام لمرتفع للضغط الجوي. مرتفع كي نقولوا مرتفع بطبيعة الحال تيارات جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى، هواء حار وجاف وبالتالي ما نعبر عنها بالشهيلي. إن شاء الله معناتها ماهيش باش تدوم الحقيقة كيما دامت الفترة الفارطة وقعدت حتى أكثر من 10 أيام، ممكن 4 أيام أو حتى بالأهرى فما مناطق معناتها أقل من 4 أيام. أربع خمس أيام معناتها بداخل البلاد، وفما المناطق الشمال الغربي مثلا يمكن يوم الأربعاء والخميس أكثر معناتها تكون فيهم الحرارة يمكن توصل حتى 44 أو 45 درجة مع ظهور الشيلي، جهة الكاف، جهة جندوبة، معناتها مناطق جهة باجة، حتى وصولا إلى تونس الكبرى الحرارة بشكون مرتفعة يومي الأربعاء والخميس. وإن شاء الله بداية من آخر الأسبوع يمكن هنالك معناتها بوادر نتاع وصول تيارات شمالية غربية أو انفراج، إن شاء الله ربي يرحمنا. بالحال تبقى ديما القلايا الرعدية واردة، هذا هو وقتها معناتها. يوم الأمس شفنا خلايا رعدية نشطة خاصة في جهة الكسرين، وسجلنا حتى 41 مليمتر في مدة زمنية وجيزة مع تساقط البرد بأحجام مختلفة. هذا اليوم بشكون فرصة تشكل هذه الخلايا الرعدية واردة، وخاصة في فترة ما بعد الظهر بمناطق الشمال الغربي. كنقول الشمال الغربي بطبيعة الحال جهة الكيف معناتها معنية بهذه الخلايا الرعدية، ويمكن تشمل بعض مناطق شرقية في آخر النهار لمناطق الشمال والوسط. وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يكرمنا زادة كيف كيف، وإن شاء الله يعني يعطينا ديما ربي على قد الشهيد باش نجمو يعيشك نجيبه ونواجهو الحرارة هذه. مشكور صبحي، يعطيك الصحة يا سيدي على التفاصيل هذه. يعيشك، بارك الله فيك، نهارك زين. مكملين احنا معكم المشوار بعد شوية زميلتي عقيلة الحربيبي في عناوين النشرة. مازلنا معكم، نذكركم بلي تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: السابع والنصف صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. بولاية جندوبة التأكيد على جاهزية المؤسسات التعليمية لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجل المحددة. صدور قرار يتعلق بالتسجيل العقاري والإجباري بعدد من المناطق بولاية جندوبة بداية من نوفمبر المقبل. تقدم أشغال مشروع ربط منطقة الويتية بوادي الزرقاء من معتمدية تستور بشبكة مياه الشرب لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات. تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي وارتفاع قياسي لصادراته خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة 8. إلى اللقاء.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 22 أوت. البداية تكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا، دورة عدد 20 اللي تم افتتاحها البارح، ورفع العلم التونسي سندس حشينا لعبة منتخب كرة اليد فتيات، وفراس القطوسي البطل العالمي في رياضة التايكواندو وكذلك الأولمبي. الافتتاح إذن، واليوم تبدأ المشاركة التونسية، وبدايتها كانت في الكاياك البارحة وفي التجديف وخروج كل متسابقي المنتخب التونسي من دور نصف النهائي. اليوم كانوي كاياك المسابقات تبدأ 8 متاع الصباح. أيضا السباحة عنا جميلة بولكباش، أحمد جوادي، ياسين بن عباس، حبيبة بلغيث، تكون مسابقاتهم اليوم. اليوم تايكواندو، عهود بن عون، محمد أمين الزغلامي، شيمة توم، محمد خليل الجندوبي. كرة حديدية أيضا، معتز الجويني، محمد أمين السعيدي، أي دبوسي، صابرين زكري، كذلك المصارعة رضوان الترهوني، المبارزة بالسيف فارس الفرجاني، ياسمين دغفوس يدخل اليوم للمنافسة، البدل مهدي اللومي، محمد عزيز الهلالي، والدرجات الهوائية محمد عزيز الدلاعي. اليوم كذلك في الرياضات الجماعية، كرة اليد الفتيات تونس يلعب ضد إيطاليا 7 متاع العشية. في كرة الطائرة الجولة الثانية بالنسبة للرجال، ضد إيطاليا بعد فوز على الجزائر 3-0، اليوم 7 متاع العشية تونس إيطاليا. وفي كرة القدم اليوم 8 متاع الليل، المنتخب التونسي الأولمبي يلعب ضد منتخب مقدونيا الشمالية. إن شاء الله بالتوفيق لي البعثة التونسية المشاركة في هذه الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أولمبيك الكاف أعلن البارح تعاقده مع 3 ملاعبية، لاعب رواق صادق إنجازو، اللاعب السابق لتقدم سقيت الدير وابن مستقبل المرسى، أيضا منعم بن مخلوف حارس مرمى مسير جرزونة، أحد أبرز حراس الرابطة الثالثة الموسم الماضي، والمدافع المخضرم نور الدين الشرطاني اللي لعب لعديد الأندية في الرابطة الأولى والثانية، القيروان، المرسى، وكذلك نجم تلوي، وتجربة في السعودية، وغلق القائمة بالنسبة لأولمبيك الكاف قبل تحول يوم الثلاثاء إلى مدينة عين درهم في تربص بأسبوع، وفيه مقابلة ودية في بداية التربص في تبرقة ضد فريق الوفاق، وفاق جدابيا الفريق الليبي. جندوبة الرياضي أيضا في الرابطة الثانية، تعاقدت البارحة مع الثنائي سهيلة تهنتي متوسط ميدان من جمعية مجرين، مع تجديد عقد ابن النادي وديع المجري ظاهر أيسر. تتواصل تحضيرات الفريق اللي بدأت يوم الاثنين استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الثانية يوم 19 من سبتمبر المقبل. المستقبل الرياضي كافي ببرنوسا يرجع نهار الاثنين ويستأنف تدريباته استعدادا لانطلاق موسم بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني، في انتظار تحديد الموعد، ممكن يكون في شهر أكتوبر المقبل، في موسم جديد وتحدي جديد بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي كافي ببرنوسا. الحدث اليوم هو انطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، دفعة أولى بأربع مقابلات، الأربع ونص كل المباريات، الملعب التونسي مع النادي السيرسي في باردو بإدارة بديس بن صالح، يساعدوا أسمير زاكركوفيتش سلوفيني في تقنية الفار، لقاء منقول على القناة الوطنية الأولى، في ملعب علي الأحوار بحمسوسة ملحمسوسة الاتحاد المنستيري حسين بن سيسي حكم، وأسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش في تقنية الفار، واللقاء منقول مباشرة على الوطنية الثانية. الاتحاد الرياضي بن قردان يستضيف نادي حملة بإدارة الحكم سيف الورتاني من رابطة الكيف بمساعدة خالد جويدر في الفار، لقاء مش يكون منقول على الوطنية الثانية، مسجل في الساعة 7 مساء. وتقدم سقيت الدير في المهيري في صفاقس يستضيف شبيبة العمران بإدارة حسني نيلي حمزة جعيد في الفار، ومنقول هذا اللقاء على الوطنية الثانية مسجل في الساعة 9 ليلا الدفعة الثانية مش يكون غدوة. والأولمبي البيجي يتحول للجربة للقاء فريق ترجرجي في ملعب الجربة ميدون غدا في الساعة 4:30 مساء، والأولمبي البيجي ملعبيته المنتدبين غير مؤهلين للمشاركة في المباراة. معز الشرقي لاعب التنس التونسي يتأهل للدور نصف نهائي لبطولة كانكون المكسيكية، بطولة التحدي، بعد فوزه في ربع نهائي البارح على مويز كوامي الفرنسي زوز مجموعات مقابل واحدة 6-4-2-6 و7-6، ويواجه في الدور نصف نهائي اللاعب البولندي هوبرت توركاش المصنف 69 على العالم. منتخب أقل من 17 عام في كرة الطائرة يلعب اليوم ثاني مبارياته في بطولة العالم في قطر، لقاء يجمع في الساعة 9 صباحا بمنتخب فنزويلا، منتخبنا كان هزم في اللقاء الأول ضد فرنسا 3 أشواط مقابل 0. ألعاب القوى وضمن الدوري المسي جولة لوزان التونسية مروة بوزياني تفوز بالمركز الثالث في سباق 3000 متر موانع بتوقيت 9 دقائق 5 ثواني و55 جزء من الثانية. مبروك مرة أخرى لمروة، وتستعد التونسية للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. البطل التونسي كذلك حسن الفنية يفتتح عدد ميداليات الوفد التونسي في بطولة العالم لألعاب القوى الماسترز في كوريا الجنوبية بفوز بذهبية سباق 2000 متر فئة 75 سنة بتوقيت 9 دقائق 37 ثانية وزوز أجزاء من الثانية. وبطولة الماسترز يشارك فيها التوانسة هيكل أسبوع هلال عياشي، حسن الفنية، السمية بوسعيد، ذكرى نقاء جميلة ماجري، ريحان بالحاج محمد وفاطمة بن هذيلي دليلة الوتية. على مستوى عربي البارح الجولة الثانية في البطولة السعودية هزيمة فريق الحزم جليل قادري ومحمد أمين بن حميدة أمام الدرعية 1-0. بن حميدة لعب 98 دقيقة، والمنتدب الجديد من الترجي دياكيتيد خلف دقيقة 79. الرياض انهزم ضد النصر 4-0 من هدف لرونالدو في الدقيقة 83، هو الرابع في المباراة. ورونالدو كان خلف دقيقة 62. قاسي انهزم ضد الاتحاد 1-0، والفيصلي أمام نيوم 2-0 هزيمة. في البطولة المصرية انطلاق الموسم وتعادل للبطل الزمالك أمام الاتحاد 0-0، والدجلة وزيد كذلك تعادلوا 0-0. في البطولة القطرية غرافة فاز على الشحانية 2-1، والعربي وشمال تعادلوا 2-2. بطولة إسبانيا الجولة الثانية ريال بيتيس فاز على ريال سوسيداد هدف مقابل 0. اليوم أتلتيكو بلباو مع إشبيلية في 4-6.5، فالنسيا سيلتا فيغو 8.5، إسبانيول برشلونة مع ريال مدريد. في البطولة الإنجليزية البطل يبدأ بداية طيبة، أرسنال بفوز على كوفنتري صعد من الدرجة الأولى 3-0. اليوم نص نهار ونص هال سيتي مع مانشستر يونايتد، ماضي 3 إيفرتون كريستال بالاس، إبسويتش تاون ساندرلاند، نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد، والخمس ونص برينتفورد مع توتنهام. بطولة فرنسا أيضا بداية طيبة لمارسيليا، فوزوا بنتيجة عريضة على ستراسبورغ 4-0. اليوم الأربعة أربعة لونس مع أوسير، الثمانية غير بوع لومان مع بريست، نيس فريق العابدي مع لوريون فريق التالبي، تولوز مع ليون، وتروا مع باري إف سي. في بطولة إيطاليا جولة الأولى اليوم الخمس ونص إنتر ميلان مع مونزا، أودينيزي مع كومو، 8 غير بوع جنوى، نابولي، بارما مع كاليري. وأختم بالسوبر الألماني يتلعب اليوم 7:30 كالعادة، بروسيا دورتموند مع فريق بايرن ميونخ. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد الساعة الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم www.radiokef.tn.
1: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكيف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. بولاية جنوب تأكد على جاهزية المؤسسات التعليمية للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية. بولاية الكاف تقدم أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90%. ارتفاع قياسي لصادرات زيت الزيتون التونسية من خلال ترويج 368 ألف طن خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة، وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي تواصل برامج التهيئة والصيانة المبرمجة بالمؤسسات التربوية مع برمجة حملات نظافة ضمانا لتوفر أفضل ظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي مفتتح الموسم الدراسي الجديد.
2: الأذن بانطلاق حملات نظافة وحملات صيانة، حملات تجهيز كافة الفضاءات التربوية في مختلف المؤسسات التربوية. تتمثل حملات النظافة أساسا في إزالة الأعشاب الشوكية، تهيئة المساحات الخضراء، التبييض والتزويق وتنظيف كافة القاعات، ورصد حاجية المؤسسات التربوية من طاولة التلاميذ، من مربين، من حاجية في المخابر الإعلامية ومخابر التقنية وغيرها. مندوبية حرصت منذ تقريبا أكثر من شهر على إنجاز استشارات للتزود بأكثر من 2300 طاولة مزدوجة لفائدة التلاميذ، وكذلك تجهيزات خاصة بعشر أقسام تحضيري من طاولات وألعاب ووسائط تعليمية لفائدة التلاميذ. حرصنا كذلك على صيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به، كذلك هناك حملة أخرى تسريح الموازيب تصريف مياه الأمطار وصيانتها، كذلك حملات نقوم بها منذ أكثر من شهر وتتمثل في استحثاث نسق البناءات والصيانة والتوسعة والإحداث.
1: ونبقى في الشأن التربوي، حيث قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 25 و2026 و2000 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، بينها مدرسة الحرية سليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية، وحددت قيمة الجائزة الأولى بأربعة 4000 دينار، فيما ضبطت قيمة الجائزة الثانية ب2000 دينار. تقدمت أشغال مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعمادة واد الزرقاء من معتمدية تسور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب مياه الشرب. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تسور عن عمادة واد الزرقاء مجدي مرعي:
3: انطلقت معاينة مشروع تزويد التجمع السكني باللويتية بالماء السرح للشرب، والذي تضمن اقتناء ووضع القنوات على امتداد 1100 متر وإنجاز 4 منشآت مائية لفائدة 18 عائلة. هذا المشروع من انتظارات المواطنين لمدة تفوق أكثر من 40 سنة. قد انطلقت الدراسة منذ أواخر 2024 وتمت المصادقة عليها في سنة 2025 بكلفة مالية 178 ألف دينار. وانطلق المشروع في 2026 بعد جهد كبير وبعد معاناة كبيرة من المواطنين. الحمد لله في القريب العاجل يتم تزويدهم رب الماء السرح للشرب على حساب جمعية رمائية. نسبة تقدم الأشغال في حدود 50%.
1: تتواصل بجبة من ولاية باجة فعاليات الدورة 10 لمهرجان التين لتختتم غدا 23 من أوت الحالي بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. رئيس جمعية المهرجان أنور جبية:
4: مهرجان جبل يجي في حلته العاشرة، مهرجان تنموي ثقافي يعنى بالكرموس ويخدم الكرموس. هو احنا سناء الله غالب ما عملناش ندوات، كنا نعملوا ندوات علمية يعني تفيد الإخلالات، وكان ثم إشكاليات لحلها من ضمن الخبراء ومن ضمن الفلاحين. سناء الله غالب جت البرمجة سريعة، صار العام جاي نستديوها، وكرموس الجب يعني رغم الصعوبات وتعرفوا السخانة اللي جاتنا سناء إلا أنه الحقق فوق العادي في 60% تم الإنتاج. جب نجحت وخذت التسمية المصدر الأصل في كرموس البحولي، وإن شاء الله من حسن لأحسن.
1: تقدمت أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90% وبكلفة قدرت ب 942 ألف دينار، حيث انطلقت أشغال القسط الثاني من التهيئة، وذلك بعد الانتهاء من القسط الأول الذي شمل تهيئة وتعبيد ومد قنوات التطهير. عضو المجلس المحلي بنبر عن عمادة نبر هشام الخضراوي:
5: بخصوص نهج الشيخ العياشي، ضمن إطار التنمية المندمجة تقدم نسبة الأشغال أكثر من 90% بتكلفة قدرت ب 942 ألف دينار. الآن الأشغال يعني في طور الإنجاز في المنشأة المائية، وإن شاء الله ربي معناه يتممها على خير.
1: صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 بتاريخ أمس الجمعة 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بتسجيل العقارية الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدين وصفاقس وجابس، ويجري ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. وبولاية جندوبة يجري بواسطة المسح العقاري العقارية الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة ماء بارد بوعلي بعمادتي أحليمة وولاد مفدى من معتمدية فرنانا. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة أمس إجابة على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605.3 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب بدورها ارتفاعا بنسبة 50.8%، إذ ارتفعت الكميات المصدرة من 34.1 ألف طن إلى 51.5 ألف طن، لتمثل بذلك 14% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 86% لزيت الزيتون المصدر السائب. ويستأثر سوق الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 57.1%، تتصدرها إسبانيا بنسبة 32.1% وإيطاليا بنسبة 20%، وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 24%، تتوزع أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.2% وكندا بنسبة 4.8%. كما تمثل الأسواق الأسيوية 11.3% من إجمالي الكميات المصدرة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% والأردن بنسبة 3.1% والسوق الإفريقية بنسبة 3.8%. في العالم، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية بما في ذلك الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية ورفع الأعلام والحفريات، معتبرة هذه الممارسات تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم. قالت إيران إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمراً بعدما توعدت واشنطن الجمهورية الإسلامية بأقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. من جهته، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي أن إيران ستواصل تعزيز القدرات وإنتاج الصناعات الدفاعية والعسكرية، مشدداً على أن استراتيجية التعزيز الدفاعي والهجومي هي السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة التهديدات. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. بولاية جندوبة تأكد على جاهزية المؤسسات التعليمية للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية. بولاية الكاف تقدم أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90%. ارتفاع قياسي لصادرات زيت الزيتون التونسية من خلال ترويج 368 ألف طن خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي. نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام 9 بإذن الله.
6: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: صباح نرباح راديو الكهف.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تيك.
5: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في ركن هاي تيك وجديد عالم التكنولوجيا. تكون الانطلاقة بالروبوتات البشرية اللي تتجه نحو الاستعمال الحقيقي. هذه اللي تم الكشف عليها مؤخرا في مؤتمر الروبوتات العالمي اللي صار في بكين عاصمة الصين. تم عرض عدة روبوتات قادرة على فرز الطرود وتجميع بعض الأجهزة والمساعدة في الأعمال المنزلية. دونك كما تلاحظوا يعني التركيز ما عادش فقط على روبوتات اللي ترقص أو تستعرض مهاراتها، لا بالعكس، بل تم إدخالها تدريجيا إلى المصانع والخدمات المنزلية. وكان صرح يعني أحد المسؤولين اللي كان موجودة في المؤتمر هذية أنه قطاع الروبوتات قاعد يتطور وبش يتطور أكثر في القادم من الأيام، خاصة أنه ده يسمح للروبوتات بفهم الأوامر الصوتية أو النصية وزيادة تنفيذ مهام جديدة في بيئات غير مألوفة. دونك التقنية هذه مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير قبل ما تكون منتشرة على نطاق واسع. باش نبقى وبطبيعة الحال مع الأخبار التكنولوجية ونمشو شوية العالم الهواتف الذكية باش نحكو على أحدث ابتكار لفت الأنظار. هو هاتف أونر روبوفون اللي يعتمد على كاميرا مزودة بنظام تثبيت وحركة

0: وتحريك آلي مدمج يسمح ويخلي بتوجيه الكاميرا إلى زوايا مختلفة أثناء التصوير. الفكرة تتمثل أنه يتم توجيهها نحو دمج الذكاء الاصطناعي واستعمال الروبوتات مباشرة داخل الهاتف، وهذا بطبيعة الحال يعني يمكن أنه يتم التقاط صور بطريقة مزينة وواضحة وفي كل الاتجاهات من غير ما نستعملوا اليد، جست نحطوا التليفون يعني على ذراعنا دونك، ويتم التصوير من المناطق الكل. حاجة جديدة بطبيعة الحال باش نشوفوها يعني في الأسواق في الأسابيع المقبلة. باش نحكوا زادة شوية على الذكاء الاصطناعي اللي كما تعرفوا مع تزايد الطلب على المكونات اللي تستخدم خاصة وتستعمل برشا الذكاء الاصطناعي في الأجهزة نتاعها وخاصة في الذاكرة المستخدمة، بدأت تظهر تحذيرات من احتمال ارتفاع التكلفة نتاع بعض الهواتف والحواسيب، خاصة إذا كان الأمر باش يستمر في الضغط على سوق المكونات الإلكترونية. دونك كما يعني حكينا، عالم الروبوتات وعالم الهواتف الذكية يعني عالم جديد ومتجدد ديما فيه بطبيعة الحال الانتقال والاستعمال للذكاء الاصطناعي من الشاشة إلى العالم الحقيقي. هذا دونك ركن هاي تيك لليوم. هاي تيك
1: إشهار. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار.
3: إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: رجعنا معكم في توقيتنا 8:30 نتاع الصباح. أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى، نقولوا صباح الأنوار والخيرات للناس اللي عدلوا الموجة معنا. مازلنا معكم في صباح الأرباح حتى للا عشرة، وقيت باش نمشي ومع زميلتي رفقة العبيدي من معتمدية عين دراهم فيما يخص أسعار السوق لليوم. نقول لك رفقة مرحبا، نهارك زين.
6: صباح الأنوار آمنة، صباح الفل والياسمين. تحية ليك، تحية لكل مستمعينا، وتحية لكل فريق العمل معك اليوم الصباح.
5: قبل كل شيء خلينا معاك رفقة قبل ما نمشي الأسعار القفة التونسية، ناخذوا فكرة فيما يخص يعني الحركية في عين دراهم، خاصة أنه فما اكتواليتي اللي قاعدين نتابعوا فيها البارحة في دار الثقافة، برشا أجواء فيما يخص الأيام الثقافية الصيفية.
6: بالفعل انت الأيام الثقافية الصيفية من نهار 20 أوت تتوصل حتى نهار 23، أجواء كبيرة كما تعرف. معناها هو المفروض نحكي على مهرجان الريحان الوطني اللي يعتبر معناها حجبه للدولة، معناها سنة الثانية على التوالي. أنا بسميش معناها المهرجان، ويقع الاختيار أيام ثقافية صيفية، أيام ثقافية في عديد المناطق. معناها ثم في غادي ماي كيف كيف، ثم في بنينكير، عين دراهم أيضا أيام ثقافية، بلطة بوعوين. دونك للأسف برشا إشكاليات معناها حلت دون وجود مهرجان. دونك أيام ثقافية تلاقي إقبال كبير، الفضاء نتاعها هو فضاء خارجي، معناها تشرف عليه دار الثقافة بالطبيعة، ولكن الفضاء فضاء خارجي في قلب مدينة عين دراهم موجه للجميع بشكل مجاني. العروض لحد الآن معناها تشهد إقبال كبير، ونعرفوا قيمة المهرجانات أو العروض الفنية ديما عندها إقبال كبير بالنسبة للمواطنين اللي هو متنفس ليهم، خاصة العروض الفنية. وشي غالمو معناها هوني عندهم خطر قريبة تبارقة، تقريبا كانت مواكبة كبيرة من العباد هنا الأهالي المهرجانات اللي كانت تبارقة على مستوى مهرجان طاقة دولية وحتى مهرجان الجاز الدولي. ومع ذلك كما قلت لك يبقى ديما المهرجان هو متنفس معناها للناس انهم يمشيوا ويسهروا يتفرهدوا، ولكن تبقى ديما المطلب الرئيسي هو انه يكون مهرجان. علاش معناها يتنحى مهرجان عين دراهم؟ لازم كل الامكانيات تتوفر باش يرجع من جديد هذا المهرجان. عنده قيمه كبيره عند الناس وعنده صبغه مغربيه معناها بالاساس، كيلت سنوات طويله معناها عشنا وتربينا على المهرجان هذا.
5: اي هذه بطبيعة نداء للسلطات المعنيه باش يشوفوا في الامر هذايا علاش، شنو الاسباب اللي تم حجبه للمره الثانيه كما قلت رفقه، خاصه انه يعني متساكنين المناطق الداخليه يعتبر المهرجان اللي هو متنفس وحيد كما نعرفوا، فما ناس تبقى في نفس البلاصه ما تخرجش ما تمشيش لظروف ماديه بطبيعه الحال. هاكا المهرجان يحاولوا يحضروا للسهريات نتاعو باش يبدلوا شويه الجو، نعرف وستريس نتاع الحياة والضغط الكبير. به معاك رفقة نمشي، وأكيد دوليشتنا المعتادة فيما يخص أسعار السوق.
6: وقل منش أسعار السوق كيف كيف تحكي على الحركية طقس سخون معناها طقس موتي باشا بتاع بحر وطقس الجيد وابتداء من هذا الاثنين مش تكون موجة حرارة معناها استثنائية مش كيما اللي فاتت بالحدة ديك اللي مش تكون حارة مقارنة بالأيامات اللي عشناها الأيامات هذوما معناها بادة تسمى باهية بالقداش خانة معتدلة ولكن باش ترتفع درجات الحرارة تقريبا عن 3-5 ولا 6 أيام ابتداء من الأسبوع المقبل نمشي معاك الأسعار هي زادة بس مرتفعة معناها الأسعار باش نبدا بأسعار زقوق وأنا خاطر احنا نقتربوا من عيد المولد على مستوى مدينة أنجاهم بين 30 دينار وتقريبا في 50 دينار بين الجويد والخشين معناها التعب وكيف نحكيو على الفاكهة بال 100 جرام يعني كيك يعطيك سعر 2500 حتى ال 12 دينار ومعناها البيستاش يعتبر معناها غالي 100 جرام ولا البندق 20 دينار 100 جرام متاعو الباقي معناها بين 1500 ب 1500 ب 1800 6000 5500 انت وحسب معناها
5: رفقه يعني هذه اسعار الفيكه التونسيه مش الفيكه اللي جايه من القطر الجزائري
6: لا هي جايه من القطر الجزائري هي فيها زاد التونسيه راه اعطيك الاسم بصفه عامه لكن في المجمل معناها 2500 فان الزوزه دي نتاع القطر الجزائري 100 جرام عليها قبل كبير هذا بالنسبه للاسعار نتاع الزقوق وفيما بالك الحقوق زاد غاليه برشا من 18 دينار وصلت حتى ال 55 دينار معناها شنو ارتفاع كبير على مستوى الاسعار بالنسبه لماده الزقوق وكل ما يخص
5: هذه كلها من جراء بطبيعه الحرائق اللي صارت اللي اكيد عندها يعني تاثير
6: اي بالطبيعه ثم نقص كبير على مستوى نحكيوا الانتاج والكميات المنتجه ولكن مع ذلك هو ارتفع مقارنه بالسنوات السابقه هو ماشي بارتفاع حتى على مستوى كما قلنا معناها العلب اللي مستحضر اللي حاضر معناها دونك فيها ارتفاع كبير سنين مقارنه بالسنوات الفاتت الاسعار نتاعنا كيف كيف البطاطا مثلا بقات محافظه على 2600 2500 معناها مده طويله تحت شويه في فتره معينه 16100 17100 ورجعت ارتفعت من موجة الحرارة الكبيرة والإشكاليات الكبيرة اللي رافقتها بقت الأسعار مرتفعة جدا فيما يخص معناها الخضار والغلاز البصل بين دينار و 1200 الفلفل والطماطم الأسعار وصلت حتى 3800 3400 بالنسبة للفلفل بأنواعه حار وحلو طماطم كيف كيف هي أسعار ثم كجويدة دينار حتى للفين والفين وميتين القاع الأحمر بين دينار 1500 القاع الأخضر وصل حتى مع 3500 مش موجود في كمية كبيرة كيف كيف ما هوش كما العادة معناها المتوفر في الأسواق سنين 17100 محاوط كيف كيف قد حاضر على السعر نتاعها تصيف كامل فقوس في 2500 الخشب اللي تيوم من 12100 حتى 17100 الخضر ورقي ب 500 زبط البرجان حتى التفا دينارات الكرنب الموف والخضر بين 15100 و 2500 بالنسبة للتمور حتى 13 دينار و 800 الكيوي 12100 للكعبة ما اللي بالباك وتتباع بالأربع كعبات بال 4900 4800 5200 لانزاس 8500 وتوفي حتى لل 5200 لعنب حتى لل 6500 بأنواعه البطيخ 12100 15100 الكيلو الكعبة ثم كيف كيف اللي يبيع الكعبة بين 15100 و 2500 مش ديما معناها بالكمين ربما موجودين تلاع بين 500 700 و 800 الكيلو الخوخ حتى ال 4000 خوخ متبقي ولا خوخ كراميل حتى ال 4500 5500 والكرموس 16 دينار 17 دينار بالنسبه للحوم الحمراء لحوم الحمراء على العلوش في 60 دينار البجني في 50 دينار بقي 75 دينار المخلط 35 دينار بس علوش بين 20 25 دينار تعلوش من 8 15 دينار مرقيت حتى 50 دينار كبدة 50 و 60 دينار بالنسبة لي اللحوم البيضاء اللي ارتفعت بالجديد جيج جاهز لطبخ 10000 تقريبا 50 قبل جيج 12 دينار 750 كبدة جيج 18 دينار 400 سكالوب دان ب 21 دينار 600 مشوي دان 18 دينار خاف دان 16 دينار و 200 كتاب دان 9 دينارات كبدة دان 19 دينار و 200 حمى مفوح وسافد مفوحة حتى ل 19 و 20 دينار العظم ارتفعت كيف كيف 13 مية الحارة والبلاتو 9 دينارات و 750.
5: واضح، يعني ارتفاع كبير في الأسعار يعني في الصيفية هذه. نقولك مشكورة رفقة، يعطيك الصحة على الجولة هذه في معتمديتين دراهم بين الأخبار الثقافية وأسعار السوق. مكملين احنا معكم المشوار أصدقائي تسمونا عبر موجات راديو كيف مرة أخرى. نقول أهلا وسهلا بالجميع، نتمنى طريق سليمة لكل مستعملي طريق وين كنتم، أبقوا معنا.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. مازلنا معكم حتى للعشرة في أصبحنا ربيح. خلينا نمشي ونحكو شوية على الدورة 15 للمهرجان الدولي للإبل والتراث اللي باش يتقام من 4 حتى 6 سبتمبر 2026 بمدينة زوريخ السويسرية. هذه اللي إن شاء الله كما قلنا باش يصير في سبتمبر المقبل تحت شعار دورة التميز والإبداع. التظاهرة هذه تعد تظاهرة عالمية ثقافية وسياحية، دورة فريدة من نوعها تقام في سويسرا للاحتفاء بالإبل والتراث الشعبي والثقافة الأصيلة من خلال العروض اللي باش تكون موجودة والأنشطة الثقافية والتراثية المتنوعة. الهدف من المهرجان هذه هو التعريف بالتراث العربي والإسلامي وزيد الحفاظ على الموروث اللي مربوط ومرتبط بالإبل بوصفه جزء من الهوية الثقافية في عدد من الدول العربية، إلى جانب زيد تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب ودعم الحرف والصناعات التقليدية وإتاحة الفرصة للحرفيين والعارضين لعرض منتوجاتهم وتشجيع السياحة الثقافية والترويجها. باش يشارك في المهرجان هذية ثلة من الوفود من عدة دول عربية باش يكونوا حاضرين كما تونس، السعودية، قطر، موريتانيا ودول أوروبية على غرار ألمانيا، فرنسا، ألبانيا، السويد وسفراء الدول ذات الصلة بثقافة الإبل، إلى جانب آلاف الزوار وعشاق الجمال من سويسرا وكافة أنحاء العالم. وهذه الكل بالطبيعة لاكتشاف الأصالة والعروض اللي باش تكون موجودة في المهرجان واللي هي عروض ثقافية متنوعة. دونك المنظمين تاع المهرجان طموحهم انه يكون المهرجان هذية جسر ثقافي بين أوروبا والدول المهتمة بالإبل، وانه زاد المهرجان يساهم في التعريف بالتراث العربي والصحراوي وتعزيز التبادل الثقافي. باش يتضمن البرنامج تاع المعارض فيهم يعني الحرف التقليدية، باش نلقوا الأزياء، الأكلات التراثية، باش تكون زادة فما مسابقات خاصة بالإبل وأمسيات شعرية وفنية وفعاليات زادة ترفيهية. نذكروا أنه مؤسس المهرجان هو مواطن سويسري من أصول تونسية من مدينة دوز، وجاتوا الفكرة نتاع المهرجان من خلال بعث أول مزرعة للإبل في سويسرا واللي تحولت بمرور السنين إلى ملتقى عالمي يهدف للتعريف بالثقافة الصحراوية وتقاليد تربية الإبل في قلب أوروبا. نقولوا احنا بالتوفيق للمشاركات العربية اللي باش يكونوا موجودين في سويسرا وخاصة التونسية. الدورة هذه هي الدورة 15 للمهرجان اللي باش ينطلق من 4 حتى 6 سبتمبر 2026.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام 9 صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدد من الولايات منها جندوبة، وسيجرى ابتداء من غرة نوفمبر المقبل بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة مبارد بعمادتي حليمة وولاد مفدى من معتمدية فرنانة. كشف عرض قدمته جامعة جندوبة عن بلوغ عدد طلبة الدارسين والمحتمل اكتمال تسجيلهم لسنة الجامعية 2026-2027 بالكلية وبالمعاهد الثلاثة نحو 7680 طالبا مقابل 2747 سريرا معدا للطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية بشقيها العام والخاص. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية المنقضية إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. استفاد 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جنف 2026 وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 4 مواطنين في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهم، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلداتها وقراها ومخيماتها وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية. قالت إيران أمس إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا بعدما توعدت واشنطن الجمهورية الإسلامية بأقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: صباح نرباح
2: راديو الكهف.
4: راديو الكهف
5: إذاعة الكهف،
6: صوتك يا بلادي ديما عالي.

معكم مواصلين المشوار، نحكي شوية على الاكتواليتي. باش نحكو على نقابة الأطباء التونسية الخاصة بطب التجميل اللي أعلنت البارح عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز الطب التجميل وتنظيم القطاع. وكانت اعتبرت النقابة في بلاغ لها أنه كراسات الشروط يعني حاجة تعد تقدم بارز وتمكن من مكافحة الممارسات الغير قانونية، وكذلك تمكن من سد الفراغ التشريعي اللي أدى للكثير من الفوضى، كما تمكن زادة كراسات الشروط من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى والتمييز المهني في قطاع الصحة للمتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز اللي تمارس خارج الإطار القانوني الطب التجميل هذا. وكان ذكر زادة النقابة في نفس الإطار أنه المعركة هذه اللي خاضتها ما كانتش ضد المهنة أو ضد أشخاص معنيين، وإنما كانت معركة من أجل سلامة المرضى ومن أجل جودة العلاج واحترام القانون. وهذه لافتة إلى أنه طب التجميل اختصاص طبي قائم الذات يستوجب تكوين طبي ومهارات خصوصية وتجهيزات مطابقة ومعرفة بالتعقيدات، وخاصة بالقدرة على التكفل بالمريض في حال وقوع حادثة. وبينت زادة النقابة أنه اعتراف السلطات بالإشكالية هذه يعتبر تقدم، وأكدت أنها باش تواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل ضمان تطبيق القرارات اللي باش يقع اتخاذها على أرض الواقع، وحتى يمارس طب التجميل داخل الإطار مؤمن ومقنن يحترم المرضى. ذكروا أنه عمادة الأطباء كانت أصدرت بيان حول الممارسة الغير قانونية للمهنة، وشددت على أنه إجراء عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية لازم تكون من قبل مهنيين وذوي الاختصاص والكفاءة الطبية. وإحنا نعرفوا يعني فما برشا حوادث صارت، فما عبيد فقدت حياتها، فما عبيد اتشوهت. دونك هذاك علاش ماذا به الواحد يمشي ديما لأهل الاختصاص. الاختصاص سامحوني مش كان في طب التجميل، في أي حكاية لازم المعلومة ناخذوها من أهل الاختصاص، والعمليات والجراحات يكونوا على أيدي يعني مختصين في المجال اللي ينصحوا ويقدموا نصيحة في بلاصتها من غير حتى يعني مخاطر. خاطر نشوفوا سورتو طب التجميل اللي برشا مراكز عشوائية نشوفوا فيها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كما الانستغرام والتيك توك اللي ما عندهم حتى دراية وخبرة كافية بطب التجميل ويمارسوا في الحقن وغيره وغيره. دونك اردوا بالنا وربي يحمي الجميع. مكملين معاكم توقيتنا 21 دقيقة بعد 9. اهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.

0: عملتوا الكيف؟
1: مواصلين معاكم في ربيع ساعة الأخرى عبر موجات راديو الكيف، نحكي شوية على الأيام الثقافية الصيفية في معتمدية تجروين اللي اليوم باش تكون الانطلاقة نتاعها تتواصل حتى النهار 28 أوت 2026 بدار ثقافة تجروين بقاعة العروض منظر الجبابلي. أسبوع كامل باش يكون أسبوع ثري من الفن والثقافة والفرجة اللي باش تكون في انتظاركم. دونك كونوا في الموعد مع بطبيعة الحال الأجواء هذية قبل العودة المدرسية اللي ما عاد يفصلنا عليها، يعني أيامات قليلة بخيس ثلاثة جمعات. احنا نقولوا إن شاء الله عودة مدرسية موفقة وميمونة لتلميذات الكل يتفرهدوا أموا قبل ما يرجع الضغط نتاع القراية. على كل خلينا نمشي ونحكي شوية في ما يخص التظاهرة المولودية، التظاهرة هذية اللي أعلنت عليها جمعية ثقافة فن الإسطنبولي بتونس العاصمة عن تنظيم النسخة 10 من التظاهرة هذه احتفاء بالمولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله بش يكون نهار 3/25 أوت. إن شاء الله يا ربي مبروك علينا أو عليكم بالخير واليوم والبركة. الأول مرة التظاهرة هذه بش تمتد على مدار 3 أيام في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بداية من غدويكا حتى 25 أوت 2026. كان حكيه وأوضح رئيس الجمعية رياض الزاوش خلال ندوة صحفية انتظمت البارح في المدينة العتيقة أن الدورة هذه باش تستقبل فرقة درويش من تركيا كضيف شرف، وباش يتم تأثيث الاحتفالية هذه بباب سويق ويليها حفل ختان 50 طفل من العائلات المعوزة. تتواصل فعالية التظاهرة هذه باحتفالية موسيقى إسطنبولي نهار 24 أوت بمقر الجمعية في زاوية سيدي علي الأسمر بباب جديد بتونس، والاختتام نتاع التظاهرة باش يكون بخرجة المولودية هذه نهار 25 أوت 2026 اللي باش يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بداية من 9:30 صباحا انطلاقا من زاوية سيدي محرز. وباش تستعد النساء بطبيعة الحال تحضير العصيدة مرورا بأزقة المدينة العتيقة للالتقاء في زاوية سيدي بن عروس عبر المسلك السياحي، وهذه تحت إشراف الأمن السياحي بتونس المدينة. باش يشارك في الاحتفالية هذه اللي تنتظم بالتعاون مع مجمع مدينتي فرق إسطنبولي الجهوية أو ما يعرف محليا أحيانا يعني بالبنا، ومنها نفطات وزر وأم العرايس والقروان وجابس وصفاقس وسوسة، وفي جهات أخرى زادة تعرفت بممارسة موسيقى إسطنبولي اللي ما تقتصرش بركة على الموروث الثقافي على تونس العاصمة فقط. زاد كيف صرح أنه الجمعية باش تواجه في صعوبات مالية باش تبقى مواردها محدودة من أجل تنظيم النوعية هذه نتاع الاحتفالات كل عام، وأشار إلى أنه الدعم المادي اللي تتحصل عليه الجمعية من وزارة الشؤون الثقافية ضئيل جدا أمام مصاريف التظاهرة هذه، ودعا لضرورة الترفيع في الدعم وإيجاد يعني تشجيعات لمثل هذه التظاهرات الثقافية اللي تثمن الموروث الفني وتسعى لإحيائه. كما نذكر ونفت نظر إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ زاوية سيدي علي الأسمر والحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وذي حال العديد من الزوي اللي موجودة في عدة مناطق ومن بينهم زادة مدينة الكيف، منهم زاوية سيدي بو مخلوف يعني المعروفة به الكيف في تونس وخارج تونس اللي بالحق تعاني من بنية مهترية يعني أيلة للسقوط. احنا هكي نكونوا وصلنا للختام نتاع احديثنا في الأجندة الثقافية اللي عنا لليوم. بطبيعة نحب نحيي الأصدقاء صفحتنا اللي يتواصلوا معنا من الصبحية، نقول لكم يعطيكم الصحة على كلامكم المزيين وعلى تصبيحاتكم الحلوة علينا وين ما كنتم. احنا زيدا نقول لكم نهاركم زين فل وياسمين، نرجعوا شوي خير.

هكا نكونوا بالنغم هذايا نوصلوا لختام مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. ان شاء الله غدويكا ملتقانا في نفس التوقيت من 6 حتى للعشرة. بسلامة.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تمام العاشرة، مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدد من الولايات، منها جندوبة، وسيجري ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة ماء بارد بعمادة يحليمة وأولاد مفدى من معتمدية فرنانا. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للأنشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية المنقضية إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للأنشطة الثقافية، بينها مدرسة الحرية سليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 4 مواطنين في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما نصت عدة حواجز عسكرية ونصبت على مداخل المحافظة وبلداتها وقراها ومخيماتها وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية. قالت إيران أمس إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، بعدما توعدت واشنطن الجمهورية الإسلامية بأقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة.
6: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. بالطبيعه كل اسبوع نختاروا موضوع معين، موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيوا في موضوع مهم نجم نقولوا، اللي هو موضوع الساعه، ارتفاع درجات الحراره والامراض المزمنه. نعرفوا ارتفاع درجات الحراره الايامات هذه ينجم يتسبب نقولوا في تفاقم الامراض المزمنه خاصه بشكل مباشر. هذيك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا مع الدكتور رضا الملاحي، حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور اهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات اذاعه الكاف.
1: ومرحبا بك، نشكركم على الاستضافه. نرحب بمستمعي اذاعه الكاف. نعرف بروحي دكتور رضا الملاحي، رئيس قسم الطب العام ورئيس اللجنه الطبيه بالمستشفى الجامعي بالبرد.
0: مرحبا بك دكتور. موضوع مهم برشا ووقته توا مع ارتفاع في درجات الحراره، الناس اللي تعاني واللي تشكي من الامراض المزمنه ينجم يسبب الارتفاع هذا في تفاقم نجم نقولوا الامراض المزمنه بشكل مباشر، على خاطر نعرفوا انه موجات الحر يعني تزيد من العبء نجم نقولوا الفيزيولوجي على اجهزه الجسم، هكا ولا ليه دكتور؟
1: صحيح.
0: مثلا كيما القلب يولي يخدم بجهد مضاعف بطبيعة ولا لا باش يحافظ على استقرار درجة الحرارة، وهذا ما ينجم يعرض يعني المصابين لعدة مخاطر. نبدأ معك أنت دكتور، ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تفاقم الأمراض المزمنة؟
1: وفيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، هو بصفة عامة ارتفاع تسمى درجة حرارة الهواء عن المعدلات الطبيعية، وهذا بالطبيعة يأثر في صحة الإنسان خاصة على الفئات الأكثر عرضة، مثال مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن. لأن الجسم الإنسان بالطبيعة خاصة عند الفئة هذوما يبذل مجهودات إضافية للحفاظ على درجة الحرارة حرارتها الطبيعية، باش يخلي درجة الحرارة الطبيعية الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة يبذلوا مجهود أكثر. من على سبيل الذكر هم نذكروا ثم أمراض مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي.
0: باش ناخذوهم دكتور حالة بحالة، هذوما الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، هكا ولا ليه دكتور؟ نحكيو على موجات الحر هذه اللي تهدد صحة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. ماناش نخوفوا في الناس، أما هنا للوقاية، يعني الناس اللي تبدأ يعني ما تبذلش مجهود، ما تخرجش في أوقات الذروة بين العشرة حتى الخمسة، ما نقولوش لحتاش نبدأهم العشرة، يعني تبدأ حالتهم الصحية مستقرة، يعني الحرارة هذه ما تنجمش تأثر عليهم، يعني يعيشوا عاديين، هكا ولا ليه دكتور؟
1: هذا هو بالضبط. نبدأ مثلا ناخذ مرضى ارتفاع ضغط الدم. بصفة عامة المرضى هذوما وقت يسمى
0: مرضى الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم دكتورة؟
1: اي نبدأ مرضى ارتفاع ضغط الدم هما ليبرتونسيون ارتيريال هذوما. بصفة عامة وقت يسمى ارتفاع في درجة الحرارة الناس هذوما يعملوا تمدد في الأوعية الدموية اللي هم سموهم فازودايليتاسيون. وقت يصير تمدد في الأوعية الدموية يتسبب هذايا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم تسمى إيبوتونسيون، كي تتحلك الأوعية الدموية والسبب بتاعها هي ارتفاع درجة الحرارة، الأوعية الدموية تتمدد تتحلك، وقت اللي تتمدد هي يطيح ضغط الدم يسموه إيبوتونسيون، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم هذايا تعرق شديد، يبدا عنده برشا عرق، يقولوا عندهم يشعروا بدوخه، فقدان التوازن، والسبب زاد تمدد الاوعيه الدمويه في فقدان الاملاح، يؤدي زاد الى جفاف. هم مرض ارتفاع ضغط الدم اللي هم يسموهم مع الهيبرتونسيون ارتيريال هم تصير لهم فازودايليتاسيون ديزارتير، اللي هم الاوعيه النوويه في السخانه يتمددوا، وفي الشتاء يتخلصوا، يتمددوا في السخانه وقت يتمددوا تصير انخفاض في ضغط الدم، تصير ايبوتونسيون، يحس روحه بدوخه فشله، التونسيون بتاعه مثلا كان كل واحده 13 سبعه ولا طيح، طيح التونسيون بتاعه ل 11 10 نتيجه تمدد هذا، التمدد هذا بتاع ارتفاع ضغط الدم، لانه يأثر مباشره على الاوعيه الدمويه.
0: احنا دكتور بجينا بالناس اللي عندها امراض مزمنه بالطبيعه، بعد باش نحكيو على الرضع والاطفال الصغار زي ده هما اللي ما زالت اجسامهم في مرحله تطوير القدره بالطبيعه على تنظيم درجه الحراره، واللي يستحقوا عنايه بالطبيعه في مثل يعني هذا التوقيت، كيفهم كيف الكبار في السن والناس اللي عندها امراض مزمنه، هكا ولا ليه دكتور؟
1: الأمراض بالنسبة للرضع
0: مازلنا بتو نرجعوا لهم ساعة، ناخذوا الناس اللي عندها أمراض مزمنة، حكيت لنا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم. دكتور حكينا شنية المشاكل اللي تنجم اللي تصير لهم مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني وقت اللي عرضوا نفسهم بالطبيعة يعني يخرجوا في أوقات الذروة ولا يعملوا في درجات حرارة مرتفعة بين 10 حتى الخمسة نقولوا، ينجم يصير لهم هالإشكاليات اللي كنت تحكي عليها انت دكتور. كل حاله وحالتها دكتور بطبيعه، باش نحكيو على الوقايه بالنسبه للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، كيفاش تنجم تكون الوقايه بخلاف انهم يواظبوا ياخذوا دويتهم في وقتهم، برشا حاجات انت كطبيب بطبيعه باش تحكينا على الوقايه، الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم باش تنصحهم دكتور؟
1: بالطبيعة احنا قلنا في نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عند الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هذا يؤدي إلى الدوخة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس. بالنسبة للنصائح للمرضى هذوما، خاصة شرب كميات كافية من الماء،
0: سورتو
1: وعلى طول النهار، احنا ما نجيش نشرب وقت ونبقوا برشا ما نشربوش، ما على طول
0: مش في
1: النهار
0: نفس الوقت تشرب الماء هذاك الكل، تشرب على طول
1: ولا
0: النهار.
1: على طول النهار، يعطيك الصحة. تجنب لازم نتجنب التعرض للشمس، خاصة ما بين الساعة 10 للساعة 5 مساء، نبعدوا البقايا السخونة، حتى الملابس، حتى الملابس ولا بين تكون فيها تحت اللون، ماهوش
0: باش ما تجلبش
1: ماهيش
0: السخانة.
1: دافنة، ماهيش دافنة. ننصحهم بقاء في أماكن جيدة فيها تهوية، مهوية، وزاد عدم ممارسة أي مجهود، معناتها للناس الكبار في العمر تلقاه يمشي في السباحة ولا في الثانية، ولا معناها عدم ممارسة مجهود بدني شديد.
0: والبقاء بطبيعة في أماكن تكون يعني باردة نوعا ما، الاستحمام زاد بما يعني يكون بارد شوية ينجم يساعد يعني في انخفاض درجة حرارة الجسم.
1: بالنسبة للناس اللي تعاني من مرض القلب، على القلب في وقت اللي ثم ارتفاع درجة الحرارة يبذل مجهود أكبر، هو
0: يولي
1: علاش
0: يبذل مجهود إضافي أكثر من العادة.
1: إضافي يعطيك صح لضخ الدم هذاك إلى الجلد ولتبريد الجسم،
0: يعني للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، هكا ولا لا؟
1: يولي يعمل أكثر من طاقته، وارتفاع درجة الحرارة هذه ما يؤدي في بعض الأحيان إلى خطر الذبحة الصدرية، لازم يعملوا نسموها انفراكتيز الميوكارد، او قصور القلب يسموه انسفيسونس كاردياك احنا لدى بعض المرضى.
0: يعني دكتور كما كنت تحكي انت هنا في ارتفاع درجات الحراره، الناس اللي عندها امراض القلب يعني يحاول الجسم يعني تبريد نفسه، هكا ولا لا؟ كما كنت تحكي انت عبر توسيع الاوعيه الدمويه وزياده تدفق الدم كما كنت تحكي الى سطح الجلد. هنا شنية يصير للقلب؟ يعني هذا ينجم يؤدي الى تسارع ضربات القلب، كيفاش بالضبط؟ انخفاض ضغط الدم كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هذا يولي القلب يعني يخدم اكثر من طاقته، يولي ثم تسارع في
0: ضربات
1: عمل القلب.
0: القلب. اي
1: اي ولا وهذا لازم يؤدي في بعض الاحيان الى قصور القلب،
0: ها
1: يعني يسموها انسفيسونس كاردياك احنا، والا يعني والا عند بعض المرضى لازم يؤدي لنا حتى الذبحه الصدريه، اللي هي معناها انسداد القلب يخدم اكثر من اللازم، ولازم يعمل انسداد في الاوعيه الدمويه بتاع القلب، وثاني تصير نتيجة ذلك ذبحة صدرية عند بعض المرضى اللي هم امراض عندهم مرض مزمن للعقل.
0: يعني الارتفاع هذا في درجة الحرارة ينجم يؤدي للناس بطبيعة اللي تعاني من أمراض القلب، ينجم يؤدي إلى ذبحة صدرية.
1: بالطبيعة علاش يؤدي إلى ذبحة صدرية؟ خاطر الجفاف، الجفاف بصفة عامة هو يزيد من لزوجة، معناها يبدأ لزوجة الدم، الدم ما عادش يولي سائل أكثر من اللازم، يسمى لزوجة، قد معناها هذا يأثر حتى على يولي عنده خطر وينجم يعمل لنا ذبحة صدرية.
0: اي شنية تنصح الناس اللي عندها المرض هذا المزمن، أمراض القلب والشرايين؟
1: هو الناس تضم يتجنبوا التعرض المباشر لدرجه الحراره مرتفعه.
0: اي
1: باش يقللوا من مخاطر المضاعفات هذه، اللي هم معناها احسن حاجه شرب السوائل بصفه عامه، حتى معناها شرب الماء، ماكله برود وسلايه غله، يبعدوا على الماكله الدسمه، مثلا كسكسي، مكرونه، الناس هذوما سيرتو ياخذوا حاجات فيها سوائل، يكثروا من شرب السوائل. والتعرض كما قلنا قبليك هو التعرض، تجنب التعرض للشمس ما بين الساعة 10 والساعة 5، البقاء في أماكن معناها فيها تهوية باهية، والابتعاد سيرتو الابتعاد على الأماكن اللي فيها تجنب فيها عرضة للشمس كبيرة. أضم نصائح بالنسبة للناس اللي عندها أمراض القلب، وخاصة معناها استمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب،
0: وخاصة أي
1: ما يوقفش على الدواء، ياخذ الدواء في وقته كما قال الطبيب، إذا كان قال نقص الملح ينقص الملح. أضم توصية معناها الأدوية يبقى ياخذها باستمرار، ما
0: أي
1: يوقفش الدواء، ما يوقفش على الدواء بتاعه.
0: مهم برشا بتبيع دكتور شرب الماء.
1: شرب الماء يلطف درجة حرارة الجسم.

الحرارة وتفاقم المشكل، تنجم تؤدي إلى مضاعفات لا قدر الله، تنجم تكون خطيرة على صحة الإنسان. استراحة غنائية ثم لا نعود دكتور.

0: مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحته كانت ناولوا فيه اليوم ارتفاع درجات الحرارة والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة مع الدكتور رضا الملاوحي. حكينا على خطر ارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي تبذل مجهود، نحن ما نحكيوش عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة وتبقى في أماكن يعني مكيفة وما تجهدش نفسها وتواظب على يعني شرب دواها، هذه كناس بقدرة ربي عادية ولاباس بالطبيعة، والدكتور رضا الملاوحي يعني لح برشا على شرب كميات كافية من الماء حفاظا على يعني اكتساب يعني حرارة جسم طبيعية، باش ما نجهدوش كما كان يحكي الدكتور يعني القلب وينجم يسبب في مضاعفات نجم تكون اختلال. حكينا الدكتور على الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حكينا على الناس اللي تعاني من أمراض القلب والشرايين والارتفاع هذا الكبير متاع درجة الحرارة، والناس اللي تبذل المجهود ولا تعرض نفسها لحرارة الشمس تنجم تؤدي إلى ذبحة صدرية لا قدر الله. دكتور نرجع معك، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك معاش.
0: دكتور نحكيه على الناس اللي تعاني اللي عندها مرض السكري، نعرفوا مرض السكري عند الصغير كما عند الكبير، يعني ما هوش حكر على الكبار في السن، كيفاش تنجم تأدي التعرض لأشعة الشمس ولا الارتفاع هذا درجة الحرارة، كيفاش ينجم يعكر الحالات نتاع الناس اللي عندها مرض السكري؟
1: صحيح، هذا ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في اضطراب مستويات السكر في الدم. الناس اللي عندها مرض السكري وقت يتم سخانة وارتفاع درجة الحرارة يتسبب لهم اضطرابات في مستويات السكر بالدم. على كيفاش هذا يصير؟ الجفاف بصفة عامة هو ديزيدراتاسيون يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم. وقت تبدأ الشياح جلدة شيحة من ارتفاع درجة الحرارة، هذا
0: ارتفاع السكري ولا انخفاض السكري؟
1: لا، ارتفاع
0: بالعكس.
1: تصير ارتفاع توجونا برشا على الكتاب، للاسف يقيموا عندنا برشا مرضى هضمة وخاصة في فصل الصيف، هي برشا حاجات منهم
0: يعني مرضى السكري حالتهم تقريبا ديما تتعكر مع ارتفاع درجات الحرارة أكثرها.
1: لا، ارتفاع درجة الحرارة يجوا 4 غرامات 3 غرامات 5 غرامات سكر في الدم، وهذا نلقاهم ديزيدراتين، نلقاهم شيحين، الجلد نتاعهم شيحة، لأنه ارتفاع السكري في الدم يؤدي إلى التبول برشا، يمشي التواليت برشا، كل خلايا يمشي على بعض التواليت وبالطبيعة يشيح منها ارتفاع درجة الحرارة ومنها التبول، يشيح الدم من الماء، وهذا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. ثم مرض السكري إذا كان سيرتو كبار السن إذا كان يتعرضوا لارتفاع في درجة الحرارة، راه هذا يتسبب في الجفاف، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكري في الدم. نحن بالابتعاد على
0: كيما الكبير كيما الصغير دكتورة بالنسبة
1: الصغير. الحقيقة أحسن، لأنه يعني الصغير بصفة عامة كمية الماس مشكلة بتاعه أقل من الكبير، والصغير بصفة عامة معناها مكثر الماكل بتاعه هي سوائل، ما هوش كيف كبير في سماء درجة الحرارة إذا كانت مرتفعة يتسبب هذا في ارتفاع مستوى السكر في الدم.
0: شنو هي النصيحة دكتور؟
1: هو نتيجة لك الجفاف اللي يصير في الجسم. يصير جفاف في الجسم نسموه احنا ديزيدراتاسيون. يصير ارتفاع في تركيز السكر في الدم، وبالطبيعة يصير هيبرجليسيميا ضمة اللي يجونا الحقيقة، وكيف في المستشفيات القسم اللي نعمل فيه أنا يجي نعملوا إدراتاسيون، احنا نعملوا الترفيزيون بتاع السيروم باش نحرق الشياح هذاك، ونزرقوا لهم بتاع الأنسولين يرجع مستوى السكري في الدم يرجع عادي، يرجع طبيعي بمجرد أن تتنحك الجفاف في الجسم يرجع طبيعي. وننصحهم بالطبيعة بالخروج اثناء الخروج من القسم ننصحهم باش يشربوا الماء بالله وياخذوا الدواء بتاعها في وقتها. و هذاك هذاك هذاك هذاك مرض السكري.
0: يعني دكتور ديما المشكلة هنا في الناس الكل تقريبا اللي عندها أمراض مزمنة كيما ارتفاع ضغط الدم، كيما السكري، كيما الكلى، المشكل في الشيح، في الجفاف.
1: في الجفاف الشيح هذيك هي اكثر ما يسبب يعكر الامراض نتاعهم، كما ضغط الدم، كما السكري، كما المرضى تاع الكلى. زاد اللي عنده المرض نص تاع الكلى، خاطر الجفاف بصفه عامه
0: لا باش
1: كيما
0: نرجعوا له الكلى توا باش نحكيوا عليه بصفة خاصة، خاطر ما نجموش ناخذوه يعني لمحة صغيرة. الناس اللي تعاني عندها أمراض الكلى يعني سواء الحاد وإلا المزمن، كيفاش تنجم يأثر درجات الحرارة عليهم؟
1: صح. بالنسبه لامراض الكلى نشوفوهم، نشوفوا المرضى هذوما ستو الحال نشوفوهم في فصل الصيف. علاش نشوفوهم برشا في فصل الصيف؟ يجونا الاطفال المستعجلين بعدد كبير من الصغار حتى في عمر صغير،
0: اي
1: على
0: يعاني من
1: 20
0: مرض الكلى.
1: 25 20 25 30 سنه نشوفوهم برشا. الناس هذوما هو السبب هو الجفاف. وش يعمل الجفاف؟ يزيد في تكون الحصيات الكلى، معناها تبدا نقول احنا حجرات صغار في الكليه. الجفاف واحد كي ما يشربش الماء بالباهي ويبقى يبقى للشمس، للحراره تاع الشمس، يكون معرض للحراره تاع الشمس، هذا يكون قله التبول لانه ما يشربش بالباهي. وقت تصير ثم قله التبول تتكون حصيات في الكلوه، ويجي افيك ديكريز، احنا نجيو للمستشفى
0: نحن
1: انت
0: نقولوا
1: بتكون في
0: الأحجار
1: المستشفى
0: في الكلى. ها
1: ولا يجي افيك ديكريز في الارجانس، يتوسع ويتقيأ. هو يسموها كريز دي كوليك نيفريتيس، احنا نسموها كوليك نيفريتيس، اللي هما النتيجه نتاعهم هي نلقاو حجرات صغار، حصيات صغار في الكلوه، الوصفه نتاعها هي الجفاف، وخاصه المريض اللي ما يشربش، مش قاعد يشرب في الماء الباهي. نجي نسالوهم يقول لك انني ما ننسى ما نشربش ولا ما بعطسش، ويعدي نهار كامل وهو طقس حار، يعدي نهار كامل هو الدم بتاعته قاعد يفرز في العرق، قاعد يعرق منها، والانسان ما يشربش الماء ينقص التبول، وتصير تتكون حصيات في الكلى.
0: أبار دكتور الحجر في الكلى، الناس اللي عندها الكلى ما تخدمش بالكدا يعني الكرياة يبدأ طالعة، شنية التأثير متاع الارتفاع الحرارة عليها؟ يعني تولي تزيد ما عادش تخدم أكثر، كيفاش بالضبط؟
1: لا هم الناس اللي تعمل معناها في
0: أبار الدياليز، الناس زادة اللي تعاني يعني ما تخدمش بالكدا ومازال يعني
1: لا
0: ماهوش
1: لا
0: في
1: ما
0: مرحلة
1: تخدمش
0: الدياليز.
1: بالداء، وسيرتو الناس اللي يوصل الكلى تاعهم في مرحله متقدمه وما تخدمش بالداء، ومرحله قبل الدياليز بتاعها ما يخش على الدياليز، فهم معناها عند النسبه كبيره يكونوا بطبيعتهم عندهم السكر، وعندهم الدم، وعندهم ارتفاع ضغط الدم، وعندهم مرض السكر. على هذاك هو شو الاسباب اللي تخلي الكلى
0: ما
1: توصل
0: تخدمش بالكدا
1: لمرحله متقدمه.
0: نتيجة
1: هم
0: للمضاعفات
1: امراض،
0: متاع السكري والضغط الدم.
1: اي امراض انتي براسل هم السكري وضغط الدم. هذوما وقت اللي ما يشربش الماء الباهي ويكون عرضه للشمس تصير جفاف، ومعناها الميكانيزم برانسيبال السبب الاساسي هو الجفاف. وقت تصير الجفاف تصير ديزيدراتاسيون، يشيح الدم، وعلى هذاك الكلوه تولي حاجتها بك الماء، وهي مش قاعد يشرب ماء تضعف الكلوه وتمشي في لا يقدر في اتجاه تصوير الدم.
0: به دكتور بالنسبة للجهاز التنفسي، ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تأثر على الجهاز التنفسي؟ ما نعرفش باش تحكينا على الناس اللي تعاني من عندها مشكل في الجهاز التنفسي.
1: كيف مرضى السكري ولا الكلى اللي نشوفوهم برشا في الصيف، عندنا زاد مرضى الجهاز التنفسي هذوما يجولنا. انا في القسم توا عندي مرضى من نوع هذوما، اللي هو السبب نتاع شو هنا، الهواء كيبدا ساخن، الهواء الساخن وثم رطوبه في الهواء هذاك يزيد من ضيق التنفس. من ضيق التنفس سيرتو عند المرضى اللي عندهم الربو هو لازم، ومرضى اللي عندهم انسداد رئوي هذوما اللي زاد في جوز ريسبيراتوار واللي زاد ماتيك، هذوما عندهم مرض الربو. الهواء الساخن والرطوبه والميديتي، احنا الرطوبه دي تزيد من ضيق التنفس، يولي يتنفس بصعوبه، تحسوا يلهج احنا نقولوا يولي يتنفس بصعوبه، يولي صدره يزفر برشا، ويولي نقولوا التروسفير، يولي يثبت في الهواء بصعوبه، يعني تحسه يثبت يعمل في مجهود كبير باش باش باش باش يتنفس. وهي اسباب نتاعها هي كان الهواء الساخن وكان الرطوبه هذاك اللي هما ما يساعدوش الناس هذوما اللي عندهم مرض الربو ومرض انسداد الرئوي.
0: هذا هو دكتور، حكينا على الأمراض الكل تقريبا، عن الناس اللي تعاني من أمراض القلب، حكينا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري، الناس اللي تعاني من الربو. دكتور، لا قدر الله ضربة الشمس، نعرف ثم برشا ناس تتعرض يعني للمشكل هذا، لضربة الشمس. شنية هي ضربة الشمس بالضبط دكتور؟ شنية علاماتها؟
1: هم شوفوها ضربة الشمس سيرتو عند الأولاد عند كبار السن،
0: الكبار في السن سيرتو موجودة عند كبار السن؟
1: عند كبار السن،
0: اه
1: وهم العلامة تاعها هي تؤدي إلى دوخة، العبد يحس روحه داخل دايخ، تؤدي إلى صعوبة في التنفس، يبدأ يتنفس بصعوبة،
0: التعرق الشديد زادة. اه
1: عرق شديد،
0: اه
1: يتقيأ، يبدأ نشوف يبدأ تجيه حالة تقيأ،
0: اه
1: وهم نقيسونهم ضغط الدم نلقاه طايح بطبيعته لأنه ضم ضرب، ونشوفوا نقيسوا له درجة الحرارة نلقاها مرتفعة وعالية، وهذوك الحقيقة راهو هذايا المرضى هذوما يجب ناخذوهم بسرعة في الاستعجال، وتصير لهم الإدارة الصعبة على نحطوا لهم تلفزيون على هذوما، ونعطوا لهم دواء على ضد السخانة، وهذوما نبقوا نراقبوهم حتى للتطليح لهم درجة الحرارة ويفيقوا. وصرتوها من ضربات الشمس هذوما اللي قلت صرتوها في الوقت تبدا كما لا يتضمن عند صرتو عند كبار السن، وعند الناس اللي يخدموا ونشوفوها مستيقظة، عند الناس اللي يخدموا في سيرتو في البناء، الناس اللي تخدم برا في الفلاحة،
0: اي
1: يبدأ يحصد،
0: اي
1: والناس اللي هذوما يجولنا من الاستعجال، سيرتو العباد هذوما اللي يبدأوا سيرتو يحضر محاضر البناء ولا يبدأ في الفلاحة يخدم برا، هذوما يجولنا الاستعجال بضربة الشمس.
0: دكتور، ثم دراسة تقول أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة هذه تأثر على النساء أكثر من الرجال، يا هل ترى حكاية هرمونات شنية بالضبط دكتور؟
1: والله احنا الحقيقه ما
0: يعني
1: دخلناش
0: حاجة صحية لهرمونات النساء، ما نعرفش كيفاش، نعرف حاجات مثلا المرأة مثلا أبار لي زورمون انت تنجم تحكي عليها كطبيب، المرأة زادت تبذل مجهود نتصور أكثر مثلا في المطبخ، هي اللي تعيل عائلتها، أما الهرمونات عندها دخل هنا دكتورة؟
1: انا الحقيقه ما لاحظناش فرق، ما سيرتو المراه انا تبذل مجهود اكثر برشا من الراجل، سيرتو في توقف الفلاحه، في الفلاحه سيرتو النساء هم اللي قاعدين يخدموا يكملوا مخرج، الناس تخدم في الشمس، الناس تبذل مجهود في المطبخ، هذوما ما على نتيجه العمل نتاعها ما عندهاش علاقه، الحقيقه ما شفتش علاقه بالهرمونات ولا
0: صحيح دكتور، هل أنه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ينجم يأثر على عمل الدماغ؟
1: يعني
0: آه.
1: يبدا
0: يعني
1: معناها
0: يتراجع التركيز أكي ولا لا وكل؟
1: ينقص نوم دو كونسنتراسيون، ينقص التركيز، نتيجه ارتفاع درجه الحراره قد يكون ثم خمول ضغط الدم تلقاها طايح شويه، والناس هذوما سيرتو بشرب الماء، اهم حاجه هي اهم حاجه شرب السوائل، شرب السوائل وتجنب التعرض للشمس هذوما، وحتى في اللبسه نلبسوا حاجات فاتحه اللون، معناتها ما نلبسوش حاجات داكنه، وسيرتو بان ديما العبد يبرد روحه ويشرب ماء بالد، هذوما سيرتو باش ما يخليش العبد تصير له هكا خمول ولا تصير لها تعرض.
0: بالنسبة للأطفال دكتور والرضع مهم برشا، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة تنجم تقع لهم مضاعفات أو يعني يتعرضوا بطبيعة لأشعة الشمس، وإلا يبدأ المكان ماهوش نجم نقوله مكيف والا برد شويه، كيفاش بالضبط دكتور؟
1: اي سي احنا سوفون في الصيف احنا اللي كان يسموهم ديزيدراتاسيون، هذوما لي زونفون اي لو نوفوني اللي نورسو ديزيدراتي، هذوما يجيو في الصيف مع العدد تاعهم. الحمد لله تو نقصوا بالباهي، نقصوا بالباهي لانه النتيجه تاع معناها التوائم تاع الاولياء. احنا نقولوا ديما للمراه تجي خارجه من الماترنيتي ولا الميديتري باش تتنقص باش الماكسيموم تاع الصغير، ديما تعطيه يشرب، يشرب الماء الباهي، ديما تقوم بالاغتسال نتاعو. هذوما الحاجات اللي خلوا ما ينقصوا الهيدراتاسيون. وثم ثم ثم مرضى هم صغار، هم كيبدوا يشكوا بعاد شفتوا على المستشفى، والا العائله اللي بوس كربي معناتها الحاله نتاعهم اجتماعيه ما هيش باهيه، هذوما نرقدوهم في السبيطار حقيقه، ما سيبهمش نعملهم في الهيدراتاسيون الترفيزيون حتى اللي يشد راحه الصغير وقتها نسيبه. سيرتو اما كي يبدا واحد قريب والعائله نتاعو فاهم، انا نفسر له لازم يشرب الماء بالباهي، نقص لها دبش.
0: هنا دكتور باش نحكيو على الاجراءات الوقائيه، يعني مع ارتفاع درجات الحراره ماهيش في تونس برك، راهي في العالم في عده دول في العالم. هنا عده نصائح بطبيعه يقدموها الاطباء بالنسبه للناس العاديين، يعني لاباس والحمد لله، والناس اللي عندها امراض مزمنه بطبيعه. شنو هي النصائح دكتور خاصه؟
1: هي ما
0: تجنب الخروج الساعة في أوقات الذروة.
1: هذوما المرض، هذوما الناس اللي عندها أمراض مزمنة هم أكثر مع تأثر بموجات الحرارة هذه. الوقاية الحقيقة لازمة، تجنب التعرض المباشر مع درجة حرارة مرتفعة، شرب كمية كافية من الماء
0: وخاصة السوائل الماء،
1: السوائل يعني صح، تجنب التعرض للشمس لأن قلنا سبتوما بيناتهم العاشرة للخمسة لقيت هذاك الناس اللي عندهم كبار السن وعندهم أمراض مزمنة ماذا بها ما يخرجوش. كيف قلنا راهو نبقى في مناطق ما فيها تهوية باهية، عدم ممارسة مجهود معناتها أثناء الحر، ارتداء ملابس تكون فاتحة، والاستمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب.
0: بالطبيعة هذا الكل دكتور إلى جانب التغذية السليمة بالطبيعة باش الجسم.
1: بالطبيعة هذايا التغذية ما هو سيرتو التغذية في الصيف تغذية سليمة وتكون الحمد لله، لأنه في الصيف برشا حالات فيها ماء.
0: أما نعرفوا دكتور بصفة عامة أنه برشا ناس يعني تفقد الشهية في الصيف، ذيك علاش أكدنا على التغذية السليمة كما ذكرت أنت، برشا حاجات فيها الماء، الخضرة مثلا فيها الماء، الغلة فيها الماء،
1: الغلة فيها الماء، السلطة فيها الماء، ونشرب رغم ذلك ديما نحطوا بحضان الماء ونشرب الماء على الأقل الأخر فطور الصباح، القايل فطور نص النهار، فطور العشاء نشرب الماء، ما بيناتهم في العشيه نشرب الماء، في الليل الحقيقه هذيك اهم دواء هو انه شرب الماء.
0: شرب الماء وتجنب يعني الخروج اوقات الذروه والتعرض مباشره لاشعه الشمس بقدره ربي. ان شاء الله صيف سليم للجميع، يعني الناس اللي ما تجهدش نفسها.
1: نتمناو صيف بدون
0: مشاكل صحية.
1: مشاكل صحية إن شاء الله.
0: هذا هو موضوعنا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية على الصحة بصفة عامة، سواء كان الناس الأسوياء اللي يخافوا من ضربة الشمس ولا الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة. دكتور رضا بطبيعة الملاوح يأكد على تجنب يعني الجلوس وإلا البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة وإلا الخروج أوقات الذروة، وهي ينصح بشرب الماء خاصة والبقاء في أماكن تكون يعني درجة الحرارة متاحة ما هيش سخونة برشا وما فيهش الضغط. هكا ولا ليه دكتور؟
1: هذاك هو بالضبط. إن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة لكل كده.
0: للجميع. شكرا لك مرة أخرى دكتور رضا الملاوحي، شكرا لك على حضورك معنا رغم التزاماتك المهنية والنصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. بتبيعة مشكورين نسكل على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز 11. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية، وأن عمليات البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. وأكد جباب لأنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصلوا بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة، تواصل تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثلاثاء القادم، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 الذي انطلق في 7 أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية المنقضية إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 4 مواطنين في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية نسوقها إلى كل مستعملي الطريق، الكل اللي هم يتو يسمعوا فينا على موجات راديو كيف. إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا ربي تكون آمنة، خاصة على مختلف شبكة الطرقات. إن شاء الله كرهبنا زادة تكون بخير، وإن شاء الله السواق بتاعنا يكونوا في أحسن حال ويكونوا في فورم ويكونوا منتبهين ويكونوا ديما حذرين على الطريق، لأنه كما تعرف الفترة الصيفية احنا توا في آخر الفترة الصيفية، ولكن مازالت الحرارة متواصلة مع الضغط مع التوتر النفسي. ديما تحلوا بالصبر وخلوا روحكم ديما في فورمة باش تنجموا توصلوا سلمين وعلى طرقاتنا أمنين. تحية لكامل الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر. هند اليونسي تقود الرحلة تقنيا، يونسي الشيرمي في الديجيتال باش يعطيكم أحسن صورة على برنامج كرهبتي، سعاد في التنسيق العام للحصة، سليم الرزقي في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، ومكرم في التنسيق الهاتفي. تحية كذلك من كامل فريق برنامج كرهبتي لكل أحلى مستمعين اللي يتبعوا فينا ديما، ومرحبا بكل أسئلتكم، كل خاصة انتقاداتكم ميسالش نقبلوها، ميسالش ملاحظاتكم اللي توصلنا في المباشر. رانا ما تتصوروش أسبوع كامل وإحنا نحلوا في برشا مشاكل، طبعا نعطوكم حتى برشا مشاكل قاعدين نحلوا فيها خلال الأسبوع، وإحنا معتزين أن نكونوا ديما همزة وسط في برنامج كرهبتي، إذا كيف تكون في خدمة المواطن الكريم أينما كان. نحاول وراء نبلغ أصواتكم حتى مش في البرنامج، راو خلال الأسبوع إذا كان ثم بعض الإشكالات توصلنا رانا نبلغوا فيها للمسؤولين وللجهات المعنية، هذاك واجبنا الإعلام، احنا راو نبلغوا أصواتكم فقط، البقية تبقى ديما عند المسؤول باش ينجم يقدمك الخدمات هذيك للمواطن الكريم. الركن الاول اللي تعودتوا به زو السيارات في الميزان، احنا ديما نواكبوا السيارات العصريه، السيارات الجديده اللي قاعده تدخل لتونس خاصه، واللي قاعده تكتسح الاسواق العالميه. السيارات نجم تكون غاليه، نجم تكون متوسطه، احنا نحاولوا نواكبوا كل التطورات العصريه في مجال صناعه السيارات. زو السيارات في الميزان، نعطيكم نقاط القوه نقاط الضعف وكل مواصفات ومميزات زوز علامات تجاريه، ولكم الاختيار. ركن الخدمات كالعادة ركن أوتوميكانيك، ديما نحكوا على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كيما نعطيكم الحلول الممكنة للأعطاب المستعصية الفجئية اللي تنجم تصير لكم، كيما نجموا ننصحوكم ووجهوكم نرشدوكم باش تنجموا نجنبوكم كل المتاعب وكل المصاريف الزايدة. وإن شاء الله يا ربي احنا نكونوا موافقين، وانتم زادة تتبعونا وإن شاء الله تكونوا موافقين، وإن شاء الله تلقوا الحلول الممكنة للأسئلة متاعكم وللإشكاليات في الميكانيك. وركن أوتو ترانسبور، نحكو زاد على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم، تعرفوا ديما مشاغل كبيرة رغم التحسينات رغم المجهودات تبقى ديما ثم إشكاليات، هذاك علاش احنا ديما نستقبلوكم ديما على الرقم الهاتفي ولا الصفحة الرسمية باش تعرفوا مشاغلكم باش احنا نقدموها للمسؤول، وإن شاء الله بكلنا نحاولوا باش ننهضوا بقطاع النقل الغير منتظم. ركن أوتو فيزيت، نحكوا على زادة على خدمات مراكز الفحص الفني. تعرفوا ثم بعض الأسئلة اللي وصلتنا خلال الأسبوع، بعض الإشكاليات اللي وصلتنا، ثم شكون يتشكى من الازدحام داخل مراكز الفحص الفني في الفترة هذه، شنو السبب نتاعه وعلاش تم ازدحام كبير، يقول كان ماخذ موعد في العشرة بقيت حتى ال 12 ماضي ساعة، رغم أنهم بالحقيقة اتصلنا بمركز الفحص الفني ولقيناهم أنهم يخدموا حتى بعد الوقت، صدقوني يكملوا هم الساعتين يقعدوا للثلاثة باش يكملوا الناس الكل ويخدموا في عدد كبير من السيارات اللي تدخل مراكز الفحص الفني. احنا نحبوا نسمعوا ارائكم، ونسمعوا ربما ملاحظاتكم واقتراحاتكم، واحنا باش يكون معنا زاد ممثل مركز الفحص الفني بالكاف باش يعطينا كل تفاصيل. ما ننساوش الفحص الفني العرضي اللي ولينا نلاحظوا فيه يوميا على طرقاتنا بالاشتراك مع شرطة مرور وحرس المرور. ما تنساوش زاد ركن الأخبار المتفرقة من هنا وهناك، أخبارنا حول الطرقات، ما تنساوش زاد بتسألوا في قانون الطرقات وكرونيكور البرنامج اللي حافظ قانون الطرقات، الكل حافظونا الكل موجود معانا باش ينوركم وباش يعطيكم كل جزئيات قانون الطرقات والأخبار اللي قاعدة تداولها خلال هذا الأسبوع. ما تنساوش تدخلاتكم ديما على الرقم الهاتفي 70-281-727، قيدوا عندكم الرقم 70-281-727 وإلا 78-227-700.
هذا العدد والساعاتنا الثانية باش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة اللي باش توصلنا بالتليفون وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. بعد باش نحكوا في ركن على الطريق سيكوريتي روتير، باش نحكوا على انخفاض عدد الحوادث مقابل ارتفاع عدد القتلى، خاصة ثمش سموها الموسم الصيفي موسم كارثي على مستوى حوادث المرور وخاصة عدد القتلى. كيفاش نفسر أو كيفاش تنظر جمعية سفراء السلام المرورية إلى هذا الوضع المروري؟ كيفاش تشوف الحلول الممكنة لتفادي مثل هذه الكوارث؟ وبطبيعة الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، وعندكم اليوم كود تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب بقال إذاعة الجو بكيف. كود معناها تتعلم تكوين مجاني كامل، نربحوك في 200-300 دينار، ونزيدوا بعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع سياقة جراتوي فعلية تقريبا 150-100 دينار أخرى جراتوي. ما ثمش ما نعرفشكم شفرح بيكم أكثر من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. كيف كيف عندكم تكوين مجاني في قانون طرقات لسكاننا وسكان مستمعينا في جندوبة وباجة اللي نجموا يقربوا غادي، مدرسة سليم هادي بجندوبة زاد هي توفر لكم تعليم مجاني في قانون الطرقات، يعني تأخذ الكود من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، تجب تعمل حتى 10-15-20 ساعة للي تأخذ الكود ما تدفع حتى مليم باش نربحوك الكود. نجم زادة تتعلم عن بعد، اذا كان انت في باجة حتى تتعلم في جندوبة نجم عن بعد نجم يعلمك حتى لتأخذ الكود. هذه كلها جوائز من في برنامج كهربتي من اهداء مدرسة سليم هادي بجندوبة ومدرسة ياس بحجر لتعليم السياق. ان شاء الله متابعة رائقة للجميع، ان شاء الله تلقوا معنا ديما الامتاع والمؤنسة. كالعادة نبدو بالموسيقى بالغناء وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء ديما جد التحية لكل من تحقبين على موجات راديو كيف في برنامج كربتي. قبل ما نقدم ضيوفي حبيت نهني اليوم صديق البرنامج اللي يسمع فينا من هولندا ديما سامي زعابي، اللي بمناسبة ختان ابنه أنس الزعابي. أنس الزعابي في هولندا، ألف مبروك يا سامي الختان متاع أنس الزعابي اللي هو مستمع كريم وديما يكتب لنا في الكومنتير ويسمع فينا مجموعة كبيرة من التوانسة في هولندا ديما يسمعوا فينا ويتابعوا في البرنامج. ألف تحية لكم وكل مستمعينا في هولندا الكل، وألف مبروك الأنس الزعابي بمناسبة ختان، واليوم مبروك ليك مرة أخرى. هاي نقدم ليكيب الحاضر معنا اليوم منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا يا سي منظر.
1: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: اليوم حضور فعلي اليوم معنا اليوم معنا اليوم على عين المكان سي محمد خضيري، ضيف لي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد صالح البوسالمي خبيرنا واستاذنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
1: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: شنو احوال الصبيط لو القصرين؟
1: والله الحمد لله.
0: شحال عندكم سخانه تو؟
1: فما شويه مطر باهي.
0: سخانه الجمعه الجايه كبيره.
1: الجمعه الجايه ان شاء الله ربي يلطف بينا.
0: ان شاء الله ربي يلطف بينا، درجه الحراره باش تكون مرتفعه برشا. هذاك علاش مستمعينا اللي يسمعوا فينا واللي عنده برنامج بتاع التنقل الجمعه الجايه مع العائله في الكهرباء سيسر واحكم، راهي ثم سخانه كبيره. الصبر خير الاوقات اللي تبرد فيها الطقس شويه، ما تخرجوش في السخانه برشا، كرهبكم احموها شويه من السخانه، هاك البلار يبدا متنفس شويه، راهي ثم برشا احتياطات وحوايج معناها خفيفه تنجم تمنعكم وتنقذكم من حوايج خطيره. حاتم الشاذلي كرونيكور البرنامج، مرحبا حاتم.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع.
0: اي كرهبك ما تخليش السخانه
3: تغطاها؟ لا لا لا، في الجراج.
0: في الجراج. واللي عنده كهرب البرة يزمو يعمل تو باش يحافظ عليها بالسخانة هذه
3: ديما ما يحطهاش للسخانة، خاصة يزم البولار يهبطوا شوي وكل عجلات اللي ديما خلوهم للشمس
0: نغطوهم
3: خاطر راهو فيهم ضرر برشا من أشعة الشمس.
0: ليش يتعوجوا كل العجلة؟
3: لا ما يتعوجوش، لكن تفقد الخصائص نتاعها. المطاط هو العدو اللدود نتاعو وهي الشمس.
0: تو نرجعوا له بعد باش ما ندخلوش الموضوع طول. لا نبدا بالركلول. زوز سيارات في الميزان اليوم، زوز سيارات اخترتوا لنا اليوم سيزوكي سويفت 1.2 لتر بتقنية سي في تي، سعرها 65,400,000 جي ال اكس، والام جي 3 1.5 لتر كونفور سعرها 64,950,000. ولينا وقت نلقوا كهرباء ب 65,000,000 و64,000,000 نقولوا كهرباء رخيصة سي محمد صالح. ولت رخيصة
1: هذه السيارة نتاع الزوالي ولا نقول
0: اي ولينا زوالي صور
1: اي 64 مليون ولت
0: تاع الطبقة اللي كيفنا نحن متوسطين.
1: هي سيارة السيارة ذي سيارة كما قلنا نتاع الزوالي اللي ماهيش موجودة وقت تعمل طلب تستنى شهرين
0: شهرين بين ظفرين سامحونا
1: بين ظفرين
0: اي بين ظفرين
1: بين ظفرين سيتادين فيها جارانتي عامين فيها 5 بيبان 5 بلايص. الموتور نتاعها كلاسيك 4 سيلندر ريسونس موتور عادي باهي. شنو هو كونه التصليح نتاعو؟ ما فيش برشا تعقيدات
0: سهل
1: سهل اي فهمني. دونك 6 شبو 6 زويل 110 شبو دين بطبيعة 1.5 لتر الساعة نتاع السيوانة نتاعو. فيها ترانسميسيون نتاعها بوات فيتيس مانيويل 5 رابور تراكسيون قدام. ديمونسيون باهي، فيها طول متاع 411 سنتي، العرض 179 وارتفاع 150. الكوفر متاعها يهز 293 لتر. هذا كي يبدا كي يرقد الكراسي التراني نجم يرقد الكراسي يولي يهز 983 لتر. السرعه القصوى متاعها 170 كيلومتر. الكونسوماسيون متاعها باهي 5.5 لتر في 100 كيلومتر. ما فيهاش برشا ديزوبسيون، لكن فيها اللي نيسيسير موجود فهمني. فيها لابياس لي زير باك من قدام، اليماج اوتوماتيك نتاع لي فو، اونتي باتيناج لو اس بي راكب، كونترول دو بريسيون دو بنو. فيها رادار دو ريكول وكاميرا دو ريكول. فيها الفو نتاع ليد نتاع النهار فو دي جور. الجون تاع لي 16 بوس تقريبا باهي ممتازه مع السعر نتاعها ممتازه. فيها ايكرون سنترال مزيان في 10.25
0: كبير كبير
1: 5.25 بوس. فيها من داخل مزيانة من داخل، فيها تروى روبوزتات من تالي، الفولون ملتي فونكسيون فهمتني، ونجم يريقلو في الهوتور في الهوتور مريقل. فيها بوتون ستارت ستوب كلي انتليجونت كليماتيزيون مانيال. توا احنا نحبو
0: تخدمها الكهرباء دي من البعيد كليماتيزيون من البعيد
1: بعيد
0: تخدمها من البعيد
1: كليماتيزيون مانيال وانا راني نشجع كليماتيزيون مانيال خير من
0: خير من الاوتوماتيك
1: خير برشا برشا من كليماترونيك لانه سهل حتى في التصليح حتى كي تصير ديفو فهمني ما بغير ما ينقي نصل الطابلو دو بور ما غير نصل فهمني لي روتروفيزور نتاعها الكتريك لي فيتر الكتريك افون وارير كي نقارنوها هي السياره دي عندها ثم رينو كليو ب 66 950 66 مليون
0: هي ما تشبه رينو كليو
1: كيف كيف سي تي بي ب 66 و 89
0: كيف كيف نفس القام كله
1: ثم الفولكس فاجن بولو غاليه ب 86 مليون 980 سكودا فابيا 66 كلها تقريبا في ست الا الهيانداي اي دي سبب 51 مليون
0: 51 باه اذا راهو الكرهبة هذه راهو 65 مليون و 64 مليون ولات حاجه عاديه في سعر السيارات الجديده ما تقولوش هاو يجيبوا لنا في كرهبة غاليه ليه راهو 65 و 64 كي تجيب لك كرهبة جديده زيرو كيلومتر بالمواصفات هذه وبالمميزات هذه وبالزوبسيون هذه راهو تتسمى سعر معقول
1: جدا
0: هاي سي منظر هذه بالنسبه لسيزوكي سويفت بالنسبه للام جي 3 ولا ام جي علامه معروفه
4: سي محمد طارح كي على ام جي
0: سي محمد صالح سي محمد صالح كي على ام جي تو نحكوا على سيزوكي سويفت
4: انا لاحظت اللي فما برشا فرق ما بينها هي والام جي اول حاجه انا هبش نعطيك الخاصيات ومن بعد تو نتطرقوا
0: اهم الخاصيات
4: اهم الخاصيات سيزوكي سويفت هذه 1.2 لتر سي في تي بوات اوتوماتيك هذه الاخرى بوات
0: سي في تي ديما يسالوني شو هو تقنيه السي في تي هذه هي تقنية موجودة في السيارة
1: في البوات فيتيس
3: هي بوات

0: بالنسبه باهي حاليا ديسپونيبل ماهيش ديسپونيبل اون بري كوموند اللي يحب ياخذها الكاروسيري سيتادين مونوكوك معناها مش كبيره صغيره الجارانتي 3 سنين نمبر دو بلاس 5 نمبر دو بورت 5 الموتوريزاسيون الموتور اللي فيها يختلف على الموتور اللي في الام جي النمبر دو سيلندر 3 تيربو الانرجي بالطبيعة اسونس هذه 4 شوفو الاخرى 6 شوفو البويسونس 82 الاخرى نعرفش كداش بالضبط سي محمد طاهر باه الكوبل هذه ضعيفة على الاخرى 112 نيوتن متر في 4300 معناه وقت الموتور يبدا اكسيليري شويه يبدا هو اكسيليري 3000 و 4300 وهي 112 نيوتن متر معناها مش قويه برشا الاخرى اقوى منها السيلندري بريسك 1200 سنتيمتر كيوب بالنسبه للديمونسيون هذه 3.8 الاخرى 4 متر البواط اوتوماتيك بالنسبه للكونسوماسيون كونسوماسيون واحد
1: راول سامحني سي المستمع نتاعنا يحب الحوايج اللي تهبوا بالضبط
0: بالضبط هاو باش نعطي هاو باش نعطي بالضبط
1: اعطيني الموتوريزاسيون اعطيني كذا خاطر كي باش تقول له على الطول العرض ثم حوايج يهموا برشا يحب باهي. يسال برشا باهي. على الموتور باهي
0: الموتور
1: فيه مشكله
0: باش نعطيك الموتور
1: الكونسوماسيون هذول اللي تهم الناس اللي تحب تشري كهرباء
0: باهي الموتور قلنا 3 سيلندر اسونس تيربو القوه مش قوي
1: باهي 3 سيلندر وفيه تيربو
0: 3 سيلندر وفيه تيربو باهي بالنسبه للكونسوماسيون 4.4 ميكس ما تاكلش
1: باهي
0: ما تاكلش باهي لكن سي توفيق كي نشوفوا فيها كليماتيزاسيون اوتوماتيك هذه اللي نحن في اللول الكليماتيزاسيون حبته يبدو مانويل في الكرهب الصغيره الكرهب اللي كيما هكا تبدو بويسونس ضعيفه ماذا باين ونعرفوا
1: قداش ما ياثرش هذا على الكهرباء
0: ياثر الكليماتيزاسيون
1: تنقص القوه بتاع السياره
0: تنقص خصوصا تبدا عندنا صعادي كيما احنا الكير
1: ما تلقاش
0: جهد تبدا كهرباء معبي ما تلقاش جهد الكوفر الاخرى اكبر من هذه الكوفر 265 لتر باهي الحاجه اللي لاحظتها هنا كونه من ناحيه الحجم ومن ناحيه الموتوريزاسيون الام جي خير الحجم خير تهز كونفور خير في البويسونس خير والام جي باش نحبوا نعملوا الفرق ما بين السوزوكي والام جي كون الام جي صنع كيما نقولوا احنا صيني الباهي فيها كونه التجهيزات كبيره من نوع الالكترونيك هذه تجهيزات ضعيفة والأخرى تجهيزات كبيرة لي كاميرا لي كوموند أو فولون يعني تجهيزات كبيرة أكثر من هذه ومع ذلك السعر تقريبا كيف بعضها
1: نفس السعر معناها
0: إذا وأنا نفضل لام جي خير
1: معناها نتصور الناس كنت تحب لام جي نتصور لام جي حاجة إيه باهي إذا خيروك بين
2: التكنولوجيا اليابانية وقت اللي خدمت لك كهرباء ماهيش معقدة يعني وبياساتها موجودين على الام جي
1: سي نورمال عندك 65 تاخذ الام جي وتاخذ السيزوكي
2: ناخذ السيزوكي
1: سيبيا
2: علاش السيزوكي انت كتشوف حتى
1: خدت حد وعاد في ساعه
3: الام جي تشرح الصدر بصراحه
1: الام جي
2: انت كتشوف الكوب الكوب نتاعها كاينها ميني كوب
0: لا شوف
1: حتى ما ديما خارج السر
0: الكوب الكوب الكوب سي توفيق السيزوكي هذه خاصه انا ذي الموديل هذا يمشي نسوي اكثر من يمشي
1: جوستومون
0: اي للرجال
1: تمشي حتى صغيره مزيانه نتاع
3: مبروك عليكم
1: هاي كملنا الاولى الكهرباء الاولى هذول زوز كراب عطيناكم كل التفاصيل كل المميزات
2: ها ما كملتش الكلمه
1: عندك شويه تفاصيل
2: لا مش التفاصيل التفاصيل اللي كونوا راهو اربع خمس سنين اخرين اللي كنا نحكوا عليه باش يولي من التراث
1: يعني
2: السيزوكيه ذي اللي كرهب
1: كيرميك شنو التراث شرحوهم
2: يعني شركات تو كي نشوف مثلا الام جي لمجي كات ب 54 مليون الكتريك 100% يعني ولد ارخص من الكهرباء الترمي
1: شكون ما يحبش الالكتريك علاش تبقى بالتراث
2: بالطبيعه ما يحبش الشركات باش تفرض روحها ما عادش تصنع لك البياسات وما عادش تصنع لك
4: بعد فتره باش كيما قبل كان الكمبيراتور وفتحها
1: وتنجح اي معناها شجع الناس معناها
2: اللي يحب ياخذ اللي يعشق الكهرباء الترميك ماذا به من تو ياخذ كهرباء لا سيزوكي ولا ام جي
1: الالكتريك
2: اللي ترميك ترميك خاطر ماشيين يبدو بشوي بشوي ينقصوا فيه لانه هذه يعني العالم كله متجه للتكنولوجيا تاع السيارات الكهربائيه وما تنجم تنجح السيارات الكهربائيه هذه نحب ولا نكره يلزمنا ننحوا من من من من من المعامل الكهرباء الجديده الكهرباء الترميك هذه
1: باش تدخل السيارات الكهربائيه باش نحافظوا على البيئه
0: تاخذ شوي وقت
3: شوي وقت
1: يلزم شوي وقت
0: لان كي نشوفوا الصين في العام تصنع في 30 مليون كهرباء منها اشترى تاعها هبريد والكتريك
1: معناها نعرف نعرفوا السياسه

0: في منظر ريتا والصناعة الصينية وحاليا في الالكتريك وين متجهة خصيصا لهم هما تو قاعدين يستعملوا في كل شيء الكتريك هما قاعدين يستعملوا في الكهرباء ما غير سائق لهم هما الكتريك
1: خلوا المستمع الشركة معنا
0: والعالم الثالث يعطوهم الترميك ويعطوهم كل شيء
1: النقاش حثاد شوية في
2: برنامج مخزون الأرض من النفط ما ينزمش تستغنوا عليه في لحظة
1: يزم شوي وقت هذا النقاش بتاعنا اليوم وانتم زاد اصدقائنا المستمعين تنجموا تتدخلوا معنا وتناقشوا معنا في كل المواضيع اللي ناقشوها في برنامج كهربتي كما هذا موضوع السيارات الكهربائية والسيارات البريد الكل وقتاش مش ربما ندخلوا في العالم هذا بصفة كبيرة وإلا مازال يلزمنا برشا وقت ومضت كهربتي ونبدو استقبلوا التليفونات على 78-227-700 وإلا 70-281-707 وعشرين. حاضر الومضة هندي إذا كان مش حاضر مش معه مش نذكره بالتليفون 70-281-727 وإلا 78-227-700 اي تفضلك ده.
3: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين كما كنا نتناقشوا احنا بالطبع نفسحوا المجال لمستمعينا الاوفياء سواء كان على الصفحه الرسميه وماذا بيك حاجه تدخلنا للصفحه الرسميه بنشوف الاسئله اللي توصلنا في المباشر برشا يلوموا فين يقولوا لنا رانا نكتبوا لكم وما تجاوبوناش على الاسئله نتاعكم وما تجبدوش لنا اسامينا بالله ديما اعمل طلع على الصفحه الرسميه
0: يكتب لينا على صفحة رسمية يكتبش لينا على المباشر ديريكت ثم اللي يكتب قاعد يتابع في المباشر ويكتب المباشر هذاك علاش تجينا الأسئلة مؤخرة شوي
1: ثم اللي يتابعوا فينا
0: فينا على المباشر ويكتبوا على المباشر اما يكتب لنا على الصفحة الرسمية باش نجموا احنا نجاوبوا على الأسئلة نتاعك
1: باهي يعطيك الصحة تبعثونا على الصفحة الرسمية والا تكتبوا لنا والا تطلبونا على 70-281-727 والا 78-227-700 اولى المكالمات الهاتفية الو على السلامة
4: الو عسلامة
1: سعب السار مرحبا بيك
4: تحية ليك ويعطيك الصحة وتحية للخبراء اللي معاك في السواعة هذه والسواعة الثانية أنا عندي سؤال علاش تنفجر الحاشي ده ساعات صاحب السيارة يتفاجأ بانفجارها أنا نحب تفسير وقتاش نتفقدوها وشنو الصيانة نتاعها وهل هي انفجارها الأكثر في الصين وإلا في الدنيا باردة في الخريف في الشتاء أضعش
1: تقلوه عبصار عاود لنا السؤال يا عبصار عاود لنا اختصر السؤال باش نفهموه عبصار
4: الحاشدة اللي هي البطارية
1: ساعات
4: معناها نتفاجئ وبها تنفجر انا نحب هنا تفسير من عند الخبراء وعليش هي تنفجر ساعات واثنين شو الصيانة اللي نعملها وهل هي قابلة للانفجار دينا في السخينة اكثر وإلا في الخريف وفي الوعد يعطونا الصيانة
1: انتها
4: السؤال الثاني حتى ما حكيت على الفحص الفني العربي هو باهي اما مش متواجد في 12 المعتمدية في ولاية الكاب حبيت سي توفيق خلصنا احنا نشوف ريت كربة تكبر تاع النقل الريفي ما معادش عند 20 سنة تلقاها معناها في حالة رفة هو مش يخدم بها نقل ريفي لا معناها الشركة اللي بها للروح ومعناها حر حاجة كذا اما تجل بالار انتاح مكسر وعمل لها الباش وعمل لها كتر منظر خيبته
1: بيه
4: في الصيانة
1: واضح
4: الفيروج مكسر هنا سؤالي
1: يعني وعليش الفحص الفني العرضي ما يجوش للمعتمديات هذا سؤالك فهمته
4: واثنين الامن تحرش كمرور كشرطة عندهم الحق باش يوقفوها ويحزوها كيبك المنظر ذاك التعيس
1: بيه واضح يا عبستار واضح والله الأسئلة تجمو تسألوها في 15 ثواني تجمو تسألوا سؤال واضح يعني هاو سؤالتك واضحة يا عبستار نجمو نقصوا فيها فيسع ونجاوبوا فيسع باش نلقونا احنا برشا عنا برشا اخبار وعنا برشا مواضيع باش نتناولوها في البرنامج خلينا نجاوبوه البطارية يقول لك علاش تنفجر اول حاجة
0: نجم منها
1: اي بطارية تستعملها في السيارة نحكوا بصفة عامة احنا نحكم بصفة عامة البطارية تنجم تنفجر ولا لا علاش كيفاش نقوموا بعملية الصيانة البطارية سي محمد صالح
5: شوف بالنسبة للبطارية تو احنا
1: على البطارية بصفة عامة مش لازم هذه ولا هذه
5: القديمة صحيح تصير فيها خاصة القديمة تصير فيها
1: عندنا كراهب قديمة مازالت تمشي لتو
5: عندنا أول حاجة السبب الأول هو السير شر
1: أي.
5: بطارية يبدأ من الالترناتور بتاعي شارجي أكثر من اللازم
1: أي.
5: ويكون ثم غاز يدور يخرج من تنفسه البطارية يخرج يبدأ حوالي الكبوت مسكر يبدأ بكلها يولي غاز قابل للاشتعال
1: به
5: أي إيتنسال باش تسبب فهمتني خصوصا في الطقس السخون معناها مع السخانة مع الغاز
1: معناها هي معرضة للانفجار في السخانة أكثر
5: أي هو هو أكثر. هو سيق رو بمجرد أن تكمل سير شارج نجم حتى الريحة يشمها
1: أي.
5: في الداخل فصل فصل
1: أي. أي.
5: في اللابيتاك الداخل يشم ريحة غاز مش عادي
1: به ثم الصيانة لها
5: ثم الصيانة طبيعي أي. الصيانة أي. هو ساول حاجة صيانة تفقد بطريته وقت يقيس وقت يقيس التونسيون مش هيقاها التونسيون في 18 في 17 وقت في وقت وقت الشحن الموتور
1: يخدم
5: معناه هو المفروض ما يفوتش 14.5 وقت قيس الشحن
1: به.
5: وقت اذا كان عنده سير شارج يزمو يصلح الالترناتور نتاعو
1: حتى نرجعوا للموضوع خلينا نشوفوا التليفون يستنى فينا وبعد نرجعوا له نكملوا نحكوا على البطاريه فيه. الو على السلامه الو
6: الو على السلامه السلام عليكم
1: وعليكم السلام سيدي مرحبا بك مرحبا تفضل سيدي تفضل
6: شكرا
1: تفضل
6: ليه معكمش بتاع لاسيرونس
1: لا لاسيرونس اليوم في مهمة تابع الخدمة متاعه وذاك علاش تتعذر عليه الحضور معنا اليوم
6: نجموش
1: تسأل نجم تسأل لا تنجم تسأل ونجاوبوك عليه نجم تسأل تفضل طول باتصالات نجم ونجاوبوك تفضل
6: هاي
1: تفضل
6: إن شاء الله
1: هاي
6: شوفوا توا مثلا الواحد كي يصوري الريكول متاعه
1: هاي
6: مش كما كرهبة عادية متاع واحد بشي يستعملها للتجويل ولا العائلة كما كرهبة يخدم بها يصور بها في الخبز
1: هاي
6: نقل
1: البضائع نقولوا احنا مثال نقل به نقل الرقية
6: الكهرباء نتاع خدمة معناتها
1: به
6: به نحن هنا فماش قانون تعويضي على خاطر راهو اللي باش يتمس مثلا عمل الحادث تعرض للحادث راهو باش يستغرق عنده مدة للتصليح هو بيدو الاكسبير راهو ساعات يجيش في وقت وراهو ساعات تضرب مدة باش يجي يصور لك باش تعمل الإجراءات باش تبدأ في التصليح شوف انت المدة هذه كل على حساب صاحب السيارة اللي هو قاعد يخلص في أداءات واللي هو قاعد يدخل في فلوس للعائلة متاعه
1: يعني ايه
6: سميش نقطة قانونية تعويضية للسيد هذا اللي تعرض للحاجة
1: فهمت كيف فهمت معناه تعويض على كل الايامات بتاع الخدمة اللي ضاعت له مخدمش فيها
6: قولكوا مثلا انتو في الضمان الاجتماعي موجود العباد المنخرطين يعني ولا انو القانون موجود هذايا وهو متغافلين عليه خاطر توا الناس تفكر كان بتصلح كهربتها وكهو ولكن هو التعويض
1: التعويض بتاع ليمات العمل واضح السؤال
6: ثاني بوجال هنا برشا تجاوزات من بعض يعني الشركات متاع التأمين تجاوزات واضحة للناس كل يعني كيما مثلا ما يأمنش ليك دراجة نارية ما يأمنش ليك تاكسي جديدة ما يأمنش ليك كاتكات بشري ما يأمنش ليك هو يفيكو يدور صحيح أمور واضحة يا أخويا تأمن له يعني هالتجاوزات هذية فماش رقيب عليهم ويطبق عليهم القانون وكل واحد عنده حقوق واحد عنده واجباته كيما المواطن وقت اللي يخطأ يتعاقب حتى هما يتعاقبوا ويعطوا تعويض للمواطن
1: واضح
6: يعطي الصحة
1: لا يا مرحبا بيك وأسأل في محلهم بالحق أسأل بالحق يلزم أنا عندي الإجابة تقريبا على السؤال بعض ولكن خليكم أنتم طوي يجاوبوا لزكسبير متاعنا ثم مكالمة أخرى ألو عسلمة ألو مرحبا مرحبا سيدي عسلمة
7: يعيشك محمد من جندوبة
1: سي محمد من جندوبة مرحبا بك سي محمد مرحبا بك
7: يعيش خويا ربي يبارك
1: تفضل سي محمد تفضل
7: نداء لإدارة تجهيز جندوبة معدنا رومبون سوق جمعة جندوبة على مستوى السواني في علامة ستوب يعني قف إجباري لكن اللي يقف غاديك بحكم وجود برشا سيارات على اليمين وعلى اليسار تحجب الرؤية تماما لين الواحد يقريب يدخل وسط الطريق باش يشوف
1: قضية مفترق سوق الجمعة
7: جندوبة السواني في على مستوى منطقة السواني
1: نعرفها المنظر جميل جدا كالبقعة المزيانة المحلاة هذيك السواني وانت ماشي في السواني وطالع فك الصعدة وماشي لسوق الجمعة الفوق منظر رائع جدا نعرفه بالقداء ان شاء الله يا رب ان شاء الله
7: انهم يعملوا بيكيات ولا حاجة باش يمنعوا وقوف السيارات باش معاش تعوق الرؤية
1: وقوف السيارات به هاو النداء نوجهوه تو للتجهيز بالله التجهيز جندوبة المدير الجاي للتجهيز جندوبة وكل المكونات الأعوال في التجهيز بشوفوا الرومبوا بتاع سوق الجمعة السويني ثم ستوب راوم وهوش ما نجموش يشوفوه يعني الرؤية غير واضحة لأنه الناس توقف السيارات بتاعهم ثم ماذا بينا تشوفوا الماكينة ذاية تعملوا في حاجة باش ما عادش توقف فيه السيارات هكا ولا هكا سي محمد ان شاء الله يعيش خويا سي محمد وان شاء الله صوتك يوصل للتجهيز وانا متاكد انه مش يوصل للاداره الجويه للتجهيز بجندوبه شكرا لك على الاتصال مكالمه اخرى الو عسلامه
8: الف توفيق
1: مرحبا سيدي عسلامه عسلامه
8: معك جلول غزواني فرنانا
1: مرحبا سي جلول مرحبا بك
8: اهلا بك وسهلا
1: يعيش مرحبا سي جلول هاي شنو الوضع اليوم ففي فرنان عاش تحكي لنا اليوم هاي
8: ربي سي توفيق بالنسبه لسياره الاسعار
1: هاي
8: مش بتوش لنا لا حتى في برامج هاي سيارة الأسعار تبقى سيارة أسعار ثم مواطنين ما يعطيش هالأولوية يبدأ يتمسخر لي يخرج لي من الكياس ثم نتبلص على اليسار وعلى اليمين ساعة ساعة يجي يقعد بالدرج بالدرج ربع ساعة والله أعلم بها كهرباء من تالي وش ساعة طبها ناس تعالج شو واحد بين الحياة والموت شوفوا تلقى مرتب مرتب بك يتولها التالي في اللي رغي وراه واللي يتولها بالكياس هذا واحد
1: به
8: واثنين
1: أي.
8: عندنا طريق رابط بين بنمطير وفرنانة
1: بنمطير وفرنانة اي
8: اي ثم مسافة نتاع تقريب من جنطورة لقبل فرنانة بكيلومتر
1: اي
8: كياس في تصريح مثلا ماشي بلاكة نتاع بداية اشياء ولو بلاكة واحدة
1: قاعدين يخدموا فيه توا
8: قاعدين يخدموا فيه كتير الكرابة تشوفها تزال الغبار ثم ساعة ساعة كرابة تتبع فيها ما تشوفش قدامها مش لبلاك تحت الكرة ولا ثم حد شيء
1: اي اي اي
8: هم سؤالات بالنسبة لسيارة الأسعار اللي ما يتركش الأولوية لسيارة الأسعار هذه فيها قانون وإلا ما فيهاش
1: هذه ها وحاتم بالشدة تعطيك مباشرة الإجابة اللي ما يحترمش سيارة الإسعاف وما يخليشها الأولوية تتسمى مخالفة ولا لا
8: سيارة الإسعاف تبقى سيارة الإسعاف الحماية تبقى حماية
0: تعتبر سيارة مبجلة
1: واضح واضح سي جلول شكرا لك يعطيك الصحة على الأسئلة نتاعك ها اسك سيارة الإسعاف أي برشا بالحق تبدا سيارة الإسعاف هز مريض في حال خطيرة وما تلقاش منين تتعدى والطريق مسكر منه ومنه وازدحام مرور وما يخلوش الأولوية هذا يتسمى مخالفة, مخالفة. وإلا لا ونجاوبوهم بعد بعد هاي نرجعوا على البطارية قبل ما نكملوا حياتنا مع
0: البطارية عندي هاي. إضافة رو كي نقولوا البطارية
1: هاي
0: راي حاجة كبيرة ياسر كلمة انفجار
1: هاي.
0: كلمة انفجار
5: هاي.
0: كارثة هاي. خاصة كي نقولوا البطارية نتاع الكهرباء الإلكتريك هذيك راي بالحق انفجار وتعمل نار وتعمل أما البطاريات
1: العادية
0: هاي. صحيح تخرج الريح صحيح تتفلق اما ما تعملش الانفجار القوي كيما تعملوا الكهرباء
1: انا ما يخوفش
5: احنا ما نحكوش على السياره الكهربائيه لان هذيك موضوع ثاني ما تصورش كان سي عفصار يحكي على
1: السياره الكهربائيه
5: لكن بالنسبه للبطاريه
1: احنا نحكوا عليهم للزوز
5: السياره العاديه في السياره العاديه البطاريه اذا كان لاحظت كونها منفوخه البطاريه سخونه فهمني
0: سايب الماء
5: وتبدا تغلي حتى الواحد يبدا يغلي السائل
1: كان هبره ما تغلي
5: يغلي من داخل فهمني وسايب ريحه في الواحد حتى تحرك في العينين فهمتي
0: ما تعملش انفجار الانفجار القوي
5: اذا كان وسط معناها باش تطرشق وتسيب السائل ساك السائل باش يعبط على الدهن يهك ويهبط كذا ماهوش باش تعمل كارثه لكن الواحد يلزم يتفقد
1: سيمون فحص ملاحظه قبل عندك سؤال في ساعات
9: الملاحظه كونه البطاريه اذا موجوده في الكومبو موتور قريبة للموتور هذيك تستحق العناية أكثر خاطر تلقى البي ام والمرسيدس تبدو البطارية بعيدة عن الموتور هذاك ما يستحقوش العناية الكبيرة
1: به
9: والفحص الفني العرضي
1: يعطيك الصحة
9: هو سؤاله جيد
1: هو سؤاله جيد احنا في الكاف موجود الفحص الفني العرضي تقريبا في الجمعة مرتين ثلاثة قال لك وين المعتمديات
9: بالضبط وهذاك هو اللي ما نجموش نعملوا ليه ديبلاسمون ونخرجوا لبرا فهمتني ولا خممنا مع المدير الجهوي ان باش نخرجوا مرة للتجرويد فهمتني ولا بقى ماك تعرف الكهرباء ماهيش ما معناها الكهرباء عندها خدمات
1: وسيلة نقل معناها تابعة للإدارة
9: هز هز اللي يعدوا الامتحان يمشي الجندوب ويمشي السليانة معناها ما نقوش وسيلة تقل باش تهبطنا مثلا سيرس الدهماني أما خممنا باش نمشوا
1: للتجروين معتمدين كله ماذا بينا مش تجروين برك تجروين صحيح
9: حبينا الاكتظاظ غادي في تجروين بحكم السيارات
1: وهي الأولى في حوادث المرور في الكيف
9: تجروين حبينا نمشوا للتجروين للأسف ما مشيناش بقينا نخدموا على مستوى الولايه مركز الولايه وان شاء الله باش نعملوا له برنامج
1: في انتظار ان شاء الله وسيله نقل. المهم
9: لا وسيله النقل في بالي تصلحت يامس ان شاء الله لك
1: نبرمجوا
9: ونشوفوا مع سي يوسف ونمشوا للسيرس الدهماني علاش لا نزيد نمشوا قلعه سنان
1: علاش لا نزور المعتمدات الكل
9: بالضبط.
2: بالنسبه للفحص العرضي بالنسبه للفحص العرضي حتى الاعوان يستعملوا بالعين المجرده يسحبوا الفيزيتات تبدا في نارها مكسر كيما حتى ما غير
1: هذا بالقانون
2: بالقانون
1: بالقانون
2: القانون يسمح له
1: يسمح له انه يسحب
2: يسحب الفيزيتا ويعيد الفيزيتا
1: من غير ما يكونوا حاضرين الاعوان الفيزيتا
2: عنده القانون ينجم يسحب ويحيلوا الفيزيتا باش يعاود الفيزيتا بدون جديد بعين المجرد يشوف
1: بالعين المجرد معناها ينجموا الاعوان الامن يخدموا من غير ما يكون عاون من الفحص الفني
9: يخدموا خدمتهم يعطيه توصيل ويقولوا اقرب سنتر تمشي ليه ما تفوتش 15 يوم
1: تعاود تعمل فيزيتا
9: تعاود تعمل الفحص الفني على كان الخطا
1: على الخطا
9: هذا حاجه عجلات يعمل عجلات
0: حاجه بركه ديفور سيمونذر يكون وراه المخالف في الـ في الـ في الشيء هذا من حقه باش يطلب الـ الـ الـ الـ الوكالة الفنية اللي أقرب ليه مثلا شد في تونس نجم يطلب باش يحلوا له كيف باش يحلوا كيف يعني باش تقرب له
1: خاطر قال عبصارة اسك الأمني نجم يحجز العربة اللي ما تخضعش للمقاييس هذه وإلا يسحب كان الفيزيتا برك ما يسحبش ما يحجزش العربه
2: ما يحجزش
0: العربه كي باش يحجز العربه كيفاش باش
1: باش يعمل فيزيتا
0: اما ينحي الكارت غريز مع المخالفه خاطر لازم يرفع المخالفه نتاعو وينحي الكارت
1: غريز واش الفيزيتا كارت غريز ياخذها شات التسجيل ياخذها
0: يعطيه وصل
9: ما ياخذهاش شات التسجيل شات التسجيل يخليه
1: يخليه له يخليه للسائق
9: ياخذ له شهاده فحص الفن
1: شهاده فحص الفن هذاك علاش ركزوا
9: يرجع له
1: ما نعطيش معلومه مش متاكدين منها
9: باش ياخذ شهاده التسجيل يأخذ شهادة تسجيل ما ياخذهاش يهز الكهرباء للحجز وقتاش كي ما يلقاش الاوراق تاعها اي
1: هذيك حاجه
9: يهزها للحجز اما شهادة تسجيل ما ياخذهاش
1: ياخذ كان شهادة فحص الفن هذاك هو باش يمشي هو يعاود يعمل واحد
9: بالضبط
1: يعطوه حاجه يخدم بها حتى الجماعتين
9: يعطوه هكا الشهاده هذيك يواصل بها حتى يجينا نحن
1: باه بالنسبه للعماد يقول لك ما عرفش ما عندناش ممثل فهمتوا تفضل ما اللي جاوبونا اذا كان فهمتوا بالنسبه يقول لك سياره نفعيه انا نخدم وعندي جمعتين ثلاثه شهر نخدم لكنك عملت حادث عمل وانا مظلوم هاك الاكل بيه اكل فتره تاع الخدمه
0: هو هو هو لو ثم فرق بين كونستا الاميابل وكونستا تعدل المحكم كي نعملوا كونستا الاميابل يعني ثم صلحي بيناتنا
1: يعني رضيت
0: يعني مش نقترح عليك مش تقترح علي انت كل شيء تاع المرض وتاع كذا وتاع كذا وتاع كذا لكن انت تحب تتبع كل ما يخصك وكل ما هو متضرر يلزمك يعني تتعدي المحضر معاش صلحي يتعدل المحكمه والخبير هو اللي يحكم في الشيء هذا وانت تجيب الوثائق نتاعك للكهرباء تاعك تخدم وانت كنت تصور في كذا كذا
1: في النهار
0: معمول به معمول به في المحكمه القاضي له الصلاحيه باش تجيب له انت الوثائق تاعت المحامي والقاضي باش يحكم معاش ولا صلح ديما نمشوا في في في في زوج اتجاهات لكن نحب ما تطوالش نتعامل مع لاسيرونس ديريكت لكن نحب ناخذ حقي وما تعجبنيش المونطون اللي عطاهولي لاسيرونس نعدي للمحكمه
1: المحكمه
0: هي
1: لها تعويض على ايام العمل اللي فاتتني
0: بالطبيعه يطلب كل شيء
1: نجم يكون لواج
0: يطلب كل شيء يطلب كل شيء والقاضي هو
1: وقعت هذه قبل
0: موجوده معمول بها معمول به
1: باه يقولوا ثم تليفونات وبعدها نرجعوا نعطوكم الكلمه الناس الكل الو عسلامة الو رجاء اللي تسمع فينا راك في المباشر يعيشك سينو نتعدوا المكالمه الاخرى
10: الو سلامتي طبيق
1: وعليكم السلام سي صدقي راك في المباشر يا سي صدقي
10: كم طيب الله غالب سامحوني نهاركم طيب نهاركم زين
1: مرحبا بك
10: عايش بالله يا سي توفيق عندي سؤال نعرفش كون خبير ميكانيكي يجاوبني
1: عليه اي تفضل اعطيني اعطينا
10: بالنسبه للهاش دي
1: الهاش دي اي
10: الهاش دي
1: اي
10: ثم لا تيتيف ولا دبلو
1: اي
10: ثم كي تسكر الفيلتر الفيلتر بارتيكوليك تتسكر
1: اي
10: نجم نحو الانجكتير اللي يجي في الفيلتر بارتيكوليك ونعملوا له تيو يحطوا له فيه لا دبلو وظهر لي كي تعمل شويه غاز اكسيليري نصورها ينضاف وهو على بلاصه ممكن تجي لي حكايه ولا لا؟
5: لا ودي اسمعني انت انت انت الفيلتر تسد الفيلتر بارتيكولير تسد حبيت تتنقل
1: سي صدقي هاو يجاوب فيك واسمعوا باش تعطيه المعلومه
5: باش نتفاعلوا مع بعض لان نفهموا بعض الموتور هاش دي اي بطبيعه فيها فيلتر بارتيكول يتسد الفيلتر بارتيكول باش تنظفوا من بعد باش تزيد لا دبلو هكا ولا
1: سي صدقي
10: فيديو مره اللي فاتت ينحي الانجكتور اللي في الفيتر بارتيكيل.
5: اي الانجكتور باش يبش يبخ الدبلوف.
10: اي الانجكتور كي تنحي انت اما تحط لها تيو تيو تحطها انت لدبلو مباشر ديريكت فيه هو فهم كيفاش
5: ديريكت تحطه في في في الفلتر بارتيكيل.
10: اي مباشر ريت تحطها مباشر وتكسيليري تغازي لها البرودوي ذاك يخرج مع الشخموم تاعي يعني ما شاء الله نظيف بعد ما عرفش.
5: لا لا شوف لا دبلو ما نحطوش واحنا في فلتر بارتيكيل ديريكت لا دبلو راه يتحط
10: لا دبلو واي لا دبلو
5: لا دبلو راه يتحط شوف اذا ما نفهموا لا دبلو شنو هي دوره ساعه
10: ينظف ينظف ينظف الفلتر بارتيكيل
5: ولا لا مش ينظف لا دبلو واخد نزيدوه احنا للغازوال باش يطيح التمبيراتور تتحرق فيها لي بارتيكيل الموجودين في الفلتر بارتيكيل ملي كانت مثلا باش تتحرق في 500 درجه تولي تتحرك في 450 ولا في 400 درجه لا تبلو هذاك وقت يدخل
10: يصير في اسمعني بربي سيد مهندس حبيت حاجه برك اللي ريته انا بعيني وتبعته وعرفت انت راك شطرني الراي انت ولا لا ريت الفيتر بارتيكولي تنحيش انت الانجكتور تنحاها وتعمل تيو انت تحطه في الفيتر بارتيكولي وتجيب انت لدبلو وتكسيليري والبردو يمشي على الفيتر بارتيكولي ينضاف
0: فهم اي هو يخدم في خدمه مانيوال ينحي في الانجكتور باش يكثر يعني من اللي كانت قبل تعطي في نسبه معينه الكهرباء تاع الدبلو باش يكثر لها فوق الفلتر بارتيكول باش ينظف
1: هذه الخدمه مش علميه هذه ماهيش علميه صدقي الخدمه هذه تحب سي محمد صالح يركز برشا على الخدمه العلميه لانه يقري فيها ويعرف
10: حاجه ملموسه بيديك نصور اخي برشا خير من برشا حاجات علميه انا هي انت ما غير متنحاها
1: تجربه معناها
10: تنحي الانجكتور تحط تجيب تشو تحطه وانت في الفيتا بارتيكولي وتعطيها البرودوي نتاع نتاع نتاع نتاع
5: لاتيتيد
10: يمشي يمشي بالكدا لا تعدد الدبلو ينضاف بالكدا بالكدا ريت يعني بالشخمو بعيني يعني مش يعني حاجه
5: اي طبيعي هي روحه بالنسبه للفيتا بارتيكولي وقت تصب فيه برودوي توكسيك برودوي ما اي برودوي اخر باش يخرج لك مسخ باش تنفخ عليه باش يخرج حتى ماهوش ادبلو لكن احنا لا دبلو لازمنا نفهموا
10: ينضاف راه لان هنا ينضاف تصب انت الفيت تصب فيها البرودوي ديريكت ينضاف
5: باهي نجحت معك العمليه صبا
1: اذا كان نجحت العمليه مساش اما نشجع عليها الناس باش تعملها
10: حبيت نوصل المعلومه هذه راه انت متفرسك اذا كان تفكرتك انت الفيت بارتيكولي متفرسك مش تنحاها انت وتنظفها وذاك تنقب فيها نقبيها تربع الخمس نقب على البلاصه تنحي الانجكتور اللي يصب في الفيت بارتيكولي وصب البردوي ذاك وتعطيها شويه قاطع تنظاف ما قرني خاش
0: راه مش كل فيتري ينضاف راه ولا كان وصل الكلامين بلاصه معينه ما عادش علاش ينقب فيهم
5: ينقبوه تبدل الفيتر بارتيكولي هو راه عنده تروازي
10: تاع مرتين تنضاف مرتين ثلاث مرات
1: واضح هاي
10: تنضاف هكا فكرتي انا وان شاء الله ربي
1: يعطيك الصحه صدق يعطيك الصحه في المعلومه صدق هذيا صحيح ثم معلومات تقول لك انا ما قريتهاش اما بالخبره وبالتجربه عملتها وجربتها ونجحت احنا عندنا الجانب العلمي الاكاديمي اللي يتكونوا فيه وقروا فيه ونبلغوا فيه للناس اللي باش تولي معناها مستقبل المهندسيه في الميكانيك وثم
0: الفلتر بارتيكيل
1: ثم تليفونات يقولوا لي ثم ثم تليفونات يا حاتم رجاء الاولويه دي من التليفونات الو عسل ما ثمش تليفون تقطع ما هو تليفونك يبقى يصلنا فينا برشا يقص سمعت في حاتم ولا تليفونك يبقى يصلنا فينا برشا يصلنا يصلنا يصلنا ولا يقص تليفون هذاك علاش الأولوية للتليفونات
0: أتفضل قلنا الكاتاليزير ولا الفيلتر لكن ما نظفتوش أنت وما عملتش الصيانة من الأول كل 60,000 ولا 70,000 تنظف وتريقل أمورك لكن خليت الكلامين تاعو فت نص شطر نتاعو نص نتاعو راهو يستحيل باش ينضاف حتى كي تصب البرودوي راهو
1: يبقى شركات التأمين كي تعمل تجاوزات ثم شكون يراقبها الجامعة التونسية لشركات التأمين ثم الافتيزار ثم وزارة المالية هل الهيئة العامة للتأمين هذا بنجاوب في المستمع سي عماد اللي طلبنا صحيح ثم هيئة العامة للتأمين نجم تراقب ثم الجامعة التونسية لشركة التأمين الافتزاز هي اللي تراقب ولكن راهو نقول لكم راهو بالنسبة اللي ما يحبوش يأمنوا اللي شو اسمها التاكسيات الجديدة والموتورات الدراجات راهو من المركزي من تونس مش على مستوى جاوي سخذير طلبت الكلمة
2: طلبت الكلمة بالنسبة على البنيين اللي يحب يبقى يامات والسيارة متاعو مش قاعدة تخدم يتصل بالصناعة والتجارة نعطوه شهادة نحن في الأيامات هذية وقديش اللي جور يصور هذايا إلا الخبير نتاعو
1: الخبير عنده
2: الخبير عنده
1: به معناها هو هذه الإجابة على السؤال معناها ما معمول به الحاجة ذي به تلفونه ألو عسلامة ألو
11: ألو
1: عسلامة سيدي مرحبا
11: أهلا بك
1: مرحبا سيدي شكون معي أخوي
11: معك لطفي من كيف
1: سي لطفي مرحبا سي لطفي مرحبا أخوي هاي سي لطفي تفضل.
12: سلام على حد
1: يعيشك. مرحبا. وسي خضيري لا وسي محمد صالح لا. ها
12: الري تاع الكار قداش تبعد على الطريق يلزمها؟
1: الري تاع الكار
12: قداش تبعد على الطريق؟
1: قداش يلزمها تبعد على الطريق الري تاع الحافله؟
12: هذا تين سي توفيق
1: اي
12: عملوا لنا ري يمكن تبعد 2 متر كي جاي خارج
1: هي.
12: ما تنجمش تخزر الطريق الا ما تقدم برشا ساعات الخشم الكهرباء يجي مع الطريق بالضبط
1: اي
12: باش تنجم تشوف على يسارك باش تنجم تخرج اه
1: اه هذه وين هذه وين
12: في واد الطين
1: في واد الطين به عندك فكره عليها سي الحافله سي حافتي بيقول لك الحافله قداش لازم تكون بعيده على الري
12: تاع
1: الري تاع الحافله قداش لازم تكون بعيده
0: ما فهمتوش
1: تقريبا اه
2: المحطه اللي تقعد فيها للعباد باش تجي الكارت تاخذها هذه فهمتوا
1: اه
2: وهي محط مختصر بمتر ومتر ونص يعني
0: يعني قريبه قريبه للطريق
2: قريب لك عجلتين يخرجوا لبرا وعجلتين يبقوا في الكياس صحيح ليتهم في واد العين اما ما نعرفش المتراج لبرا قداش والداخل قداش ما نجمش نجاوب على المتراج بالضبط
0: اي يعني هو تحكوا فيه الحاشيه راهي يعني ما نعرفش لطفي الحاشيه ما مريقله ولا ماهيش مريقله خاطر البلاصه هذيك
12: حاتم هي تبعد حكايه متر ونص على الطريق
2: يعني قلت لك متر ونص شويه
1: متر ونص شويه يظل
2: متر ونص حاجه متر ونص متر
12: على يسارك
1: واضح يا سي لطفي يعطيك الصحه
12: الوليفه تجري فيه الكراب برشا
1: اي اي اي صحيح ملاحظتك صحيحه في محلها يا سي لطفي يعطيك الصحه على التدخل معنا نرجعوا للاسئله وين وصلنا شنو سوق الجمعه ذيك ستوب عملناها سي جلولي يجاوب على سياره الاسعاف القانون
0: شو يقول هي تعتبر سياره مبجله وقت كي تستعمل الاضواء نتاعها تبدا يعني بامور قانونيه
1: اللي عندها الاولويه
0: تبدا تتمتع تسمى سياره مبجله كيفها كيف الحمايه كيف
1: السائق اللي ما يبعدش وما يخليش
0: مخالفة بستين دينار
1: مخالفة بستين دينار
0: مخالفة بستين دينار
1: من يسمعوا يا السواق وقت تجيك سيارة الإسعاف ولا بتاع الحماية المدنية وتبدأ عاملك الضوء إلا عاملك الألارم نتاعها وما تبعدش وتخلي عندك وين تبعد ساعات يقولك ما عنديش والنهار بلا غالب أما تبدأ عندك وين تبعد وما تبعدش وما تخليش لها الأولوية راهي مخالفة قيمتها 60 دينار
0: بالله هي الإجراءات القانونية عند الرفض
1: الرفض شنو
0: الرفض باش شركه التامين ترفض ما ما ما ما, ما تعملش اسيرونس الموتور في وزاره الماليه هبطت قانون القانون يقول لك الرفض الضمني يعتبر سكوت مؤسسه التامين لمده تتجاوز 10 ايام يعني تمشي باش تعمل اسيرونس تاعك وتسكت عليك
1: ما تجاوبكش
0: لهنا راهي تعتبر مخالفه لازمك تراسل
1: انت باش تعمل كي باش تمشي ما تجاوبكش تعمل مكتوب رسمي
0: مكتوب رسمي
1: تعمل لهم مكتوب
0: اللي حبل تمشي تعمل مكتوب رسمي اللي هي رفضت وكان لزم يعني عن طريق عدل ايش
1: عدل منفذ
0: عدل منفذ باش تبدا امور قانونيه باش تتبع حقك وتراسل المكتب المركزي للتعريف تعرف توفيق قديش توصل المخالفه نتاعها العقوبات تتعرض الشركة لخطايا مالية تصل إلى 30,000 دينار أو توبيخ في صورة تواصل رفضها بعد قرار المكتب الرمزي يعني لكان المكتب المركزي يعطي القرار نتاعه وتتعنت الشركة ذي ما تعملش ما تعطيكش لاسيرونس نتاعها توصل الخطية نتاعها حتى 30 مليون
1: به المستمع اللي طلبنا سي عماد يقول لك راهو سؤالي بسيط راو سؤال بسيط اش دخل المحكمة في الموضوع قال لك واحد كرهبته تكسرت الليامات اللي صلح فيهم في السيارة تبعين لاسيرونس ولا مش تبعين سهل السؤال قال لك اسك الليامات اللي انا بخدم قاعد نصلح فيهم في الكهرباء تبعين التأمين ولا مش متبعين التأمين
0: راوكي احنا كي نعملوا اسيرونس لاميابل راي لاسيرونس ما تعطيكش حقك بالضبط راي كي باش هبط خبير
1: ما تحسبش لك الليامات هذه
0: ما تحسبش
1: كي تعمل
0: المحكمة هي تحسب لك كل شيء انت تهب تقرير تعمل محامي شنو اللي خسرت حتى كل شيء تحط فيه
1: معناه نجاوبوه نقولوا له اذا كنت تحب تاخذ الايامات نتاعك اللي ما خدمتهمش يلزم على طريق المحكمه
0: ماهيش لميه
1: ماهيش بطريقه صلوحيه
0: ماهيش صلوحيه يعني ايجنت يعني فيها متعه الحيط
1: أي.
0: بالنسبه للاميابل الراح اخويا انت فيها متعه الحيط
1: نصحوا
0: يعطيك الصحه
1: انت بسائق تاكسي مثلا للواج يخدم وكرهبته تعرضت لحادث مرور وبقى نقول واحد الجمعتين ماهوش يخدم يصلح في الكهرباء اسك الجمعتين هذول اللي ما خدمهمش ويدخل كل يوم نقولوا 50 دينار كل يوم وال100 دينار اسك هذه تدخل في التعويض في لاسيرونس والا لا
2: لازم يطلبهم كي باش كي نقلق سيحات باش يدخل للمحكمه
1: آه. جست ماما لا عماد
2: خاطر هو اللي جور تنجم السياره حسب اللي طال وقع فيها الحادث تنجم ثلاثة ايام وثلاثة تخرج تنجم جمعه اذا طولت على قد ما طول تحب تاخذ حقك هنا في المحكمه خاطر لاسيرونس ما تعطيكش
0: توفيق حتى اكسيدون صغير عندك باراشوك مثلا تضربت الكهرباء تاعك وما نحبش نعمل كونستا معك نحب نعمل محضر نحب نحمل معذر ونعديها للمحكمه وخلي المحكمه تحكم ما نحبش اراميابل ما نحبش لان لاسيرونس يعني تعطيني صلح كما قال سي خضيري نحب المحكمه هي اللي تحكم
1: باش ما نبقوش برشا في نفس الموضوع فما بعض الاخبار وكاله التحكم في الطاقه دعم بحجم 10,000 دينار لاول 47 سياره اجره كهربائيه اول سياره اجره 47 كهرباء الاولى ها باش يعمل مطلب في سياره كهربائيه من اصحاب سواق سياره الاجره ال 47 الاولى عندهم 10,000 دينار من وكاله التحكم في الطاقه.
2: هي بخير ربي صلي على النبي صلي على النبي نحن نباركوا ليه من الامر هذايا ولو انه هو حتى القرار
1: هي تشجيع
2: هي تشجيع مع زاد القرار الجبايه تطلع له بريق بالكدا ياخذها بشر الحق
0: سي محمد تصور
1: مبدوج
0: كانت ال 10 ملايين هذه اللي نحكم باش نعطوا بها نعطوها للناس تشجيعا نعملوا لي بورنس انا نتفرج عليها مراه قعدت ساعتين وسبع دراج تستنى في الدور نتاعها في تونس جاي من الخارج وهبطت بلاغ يعني تعمل في انونس قالت بجاه ربي ما تجيبوش الكهرباء الالكتريك يا ريت تخدموا
1: انا نحبسوا معناش لي بورن نحبسوا
0: يلزمنا نعملوا لي بورن
1: يلزمنا نعملوا ما نحبسوش
0: يلزمنا نعملوا لي بورن
1: يا حاتم
0: تو حاجه يجي علينا
5: يا حاتم
0: بالحق راه لازم نعملوا لي بورن
1: تو حاجه كيف هذه بيه نبركوها مش نعرضوا لها خاطر
0: ما نعرضوش ليها يلزم نعمل لي بور خاطر ولت اشكاليه اليوم لكان توفيق التاكسيات لكان مش ولا كل الكتريك
1: احنا نقولوا مبارك والاجرام تاع وكاله التحكم في الطاقه على التشجيع على اقتناء اسئله كهربائيه ولكن ماذا بينا نزيدوا عملوا لي
0: بور لا لي بور هي الاولى
2: خذ
5: لي بور هي الاولى توفيق احنا نباركوا الخطوه دي خطوه ايجابيه لكن في نفس الوقت
0: لا
5: في نفس الوقت هم مش شجعوا باش لعبات
1: تسعه عملوا لي بور
5: هم
1: شو اسمه
0: لي بور توفيق قبل الكهرباء الالكتريك
5: يحبوا يعملوا
2: لي بور زيد تهبط تاكسي الكتريك ان شاء الله تكون البدايه ضربت البدايه وتعمل
1: والله بدت لي بور بدو يعمل
2: في لي بور
1: انا المشكله انه ساعات الكهرباء توقف في البلاصه بتاع لي بور والناس ما تلقاش كيفاش
2: تسرق حكم خاطر مازال
1: لي بور في تونس موجوده ولات موجوده
2: اما ان شاء الله
1: نشدوا 100% من الاول بدينا باللي بورن عملنا الخطوه الاولى بتاع اللي بورن مازلت ثم شكون مبرمج تو 50 كعبه بورن جديده باش تعمل في الايامات هذه
2: ستفيق.
1: بدينا
2: العلم ماشي ويتقدم ربما يبدو سرجير لاسك في الكهرباء يسرجي منه واحد
0: سرجير
1: انا ديما احنا ننظر بالعين الايجابيه ما نشوفش بالعين السلبيه شوفوا بالعين باش تقطع مسافه 100 كيلومتر الكهربائيه قديش تاكل فلوس تقريبا في 100 كيلومتر كهرباء السيارة الكهربائية توا قديش يلزمها فلوس
0: 2300 كيكا
1: 2300 سمع مسارة 100 كيلومتر مش شوية 100 كيلومتر
5: لا ما توصلهمش حتى
2: 2800
1: لا قدروها الخبراء باش تقطع ايسونس قديش تاكل 100 كيلومتر
0: عندك انت ولا الكهرباء
2: تقرا
5: 5 في 2000 ونص
2: تقرا 11000
5: 12000
1: سيدي في سياره كهربائيه تقريبا قدرها ب 6000 هاي هند يظهر لي باش تقص علي الميكرو نرجعوا بعد نصف نهار ونكملوا في برنامج كهربتي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. صوت
1: الشمال الغربي إذاعة الكاف. تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية، وأن عمليات البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. وأكد جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس لطرقات السيارة، يواصلون تدخلاتهم الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكة تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ صادر عنها اليوم، أعلنت عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق للثلاثاء 25 من أوت الجاري، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية المنقضية إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 4 مواطنين في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلدتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي.
2: مع توفيق الشيري.
1: مع توفيق الشيري.
0: مع توفيق

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء، نرجع لكم في الجزء الثاني. تحية لكم الكل وين ما كنتم، لقاء يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. نرحب مرة أخرى بفريق البرنامج اللي كمل معنا تقريبا 15 دقيقة إضافية من أجل الإجابة على تساؤلات السادة المستمعين. سي محمد خضيري ضيف لي، مرحبا سي خضيري. سي محمد صالح يواصل معنا كذلك، مرحبا بك. حاتم بالشادلي، مرحبا بكم الكل. الأسئلة تقريبا وصلونا السويع الأول، كل جاوبنا عليها الأسئلة كلها. خلعتكم بعض الأسئلة اللي وصلتنا ومزلني، إذا كانت نجموا تتصلوا بينا وتحبوا تسألوا 70 281 727، وإلا 78 227 700. ثم شكون يقولك هل فتح النوافذ في الطرقات السيارة خلال تبدو الكهرباء تجري برشا هو يساهم في ارتفاع استهلاك الوقود وإلا لا؟
1: لا يساهم
0: بالطبيعة،
1: يساهم، لأنه تكون مقاومة متاع الهواء، مقاومة متاع السيارة، فهمني؟ باش يساهم،
0: معناها من الأحسن أنه ما نحلوش الشباك
1: من الأحسن
0: وقت الكهرباء تجري.
1: أي من الأحسن،
0: أي شنو نعمل بخير،
1: لكن أي هو عنده اختيار بين باش يخدم خطر في السخانة، بين باش يخدم مكيف، ولا باش يحل.
0: أما خير نحكوا على الاستهلاك تاع
1: الوقت. بالنسبة للاستهلاك الاثنين يستهلكوا، لكن ما زاد الوقت باش يحل الهواء وهو سخون، ما باش يتحل المشكله، فهمتني؟ باش يبقى هواء سخون وفوق منه الاستهلاك، يولي يخدم المكيف واش بيكون مسكرين.
0: على قد ما تجري الكهرباء،
1: على قد ما
0: الكهرباء تتعبى بالهواء من داخل
1: ويكون مقاومه، مقاوم تولي سياره مقاومه.
0: باه
2: باه، وماذا بينا احنا حتى كان باش نحل الشباك، نحل الشباك من اليمين ومن اليسار، باش كيدخل الهواء من اليمين يخرج من اليسار.
0: ما نحلوش واحد بركه،
2: كيدخل الهواء وما يخرج.
0: جوستومون احنا ساعات نحلو من باب واحد،
2: يدخل الهواء يولي كاين ريت ساشي مثلا كتشدها تجري بها
0: تبدا
2: مسكره، يعني يدخل في الهواء تبدا تحوزك.
0: ما نحلو مشيرتي
2: كي تبدا ساشي منقوبه وتجري بها يخرج الهواء.
0: باه واضح، ما نحلو الشباك مشيرتي.
2: ماذا بينا نحلو مشيرتي.
0: ثم تليفون معايا. الو عسلامة. الو عسلامة يا حاتم. تليفون. الو يا حاتم. عسلامة، مرحبا.
3: لطفي معك توفيق.
0: سي لطفي، مرحبا. سي
3: لطفي، سي خضيري.
0: اي
3: نحن شرينا كهرباء نقريفي،
0: اي
3: نحبوا ما يفهم التاكسي جماعي، يلا درا فيها شروط ولا كذا؟
0: اي سي خضيري، اي فهمت السؤال ولا عاود لي يا سي لطفي؟ سي خضيري اللي بتعب شويه مش مركز اليوم.
3: اي توفيق، قلت لك شرينا كهرباء جديده وهي رخصتها نقريفي،
4: هي قاعد تخدم الرخصه،
3: النجم نحولوها تاكسي جماعي ولا لا؟ لا مازالت ما غدتش تحت.
4: اي كان بالنسبه باش تحط تدخلها السياره ما تدخلش تاكسي جماعي، ترجع النقر الريفي كما هي، خاطر هي في الاحتفاظ برك. الى حد الان التاكسي جماعي في الاحتفاظ، مازال القرار ما تفعلش، هو موجود القرار على الارضيه، ولكن
3: سي خضيري يريد تكرار تو يخدموا تاكسي جماعي،
4: هذاكم في الاحتفاظ، هذاك كي توفى مول الرخصه تورثها جوزته تتبدل تاكسي جماعي اوتوماتيك. اما بالنسبه مش تبدل سياره لسياره هنا الا باللجنه الاستشاريه للنقل، فهمت؟ يعطوك المزال في السي باسي اللي في السياره نتاع النقل الريفي وتكمل بها نقل الريفي كيك حتى يلقوا حل، خاطر هو مش يبدلوها كلها مع بعضها، مازال تاخذ وقت. راهو
0: واضح سي لطفي، واضح. باه شكرا لك، يعطيك الصحة سي لطفي. بالله حبيت نعطي ملاحظة، ثم شكون يقول أنا سألت في موضوعه وجاوبته وجاوبني شكون مش مختص في المجال هذاك، احنا رانا فريق واحد، وقت تبدأ عنا إجابة نجاوب ونعطوا المعلومة، مش لازم سي خضيري عنده كان النقل لا ينجم، إذا كان عنده معلومة في ميدان آخر ينجم يجاوب، حاتم ينجم يجاوب، إذا احنا رانا فريق كامل متكامل نجم نجاوبه على شرط أن تكون المعلومة متأكدة دين منها. يعني كي جاوبنا على التأمين لأنه خبيرنا في التأمين مش موجود وجاوبنا، مش معناها نحن ما لا، يعني إذا كان عندنا المعلومة صحيحة ومتأكدين منها رانا نعطوها المعلومة، مش نستنوا السبت الجاي حتى يجينا الخبير نتاعنا بتاع التأمين باش يجاوبنا. هذه النقطة، وارجع للسر، وإحنا رانا ننقوده في البرنامج وإحنا المسؤولين على البرنامج، مع تحياتنا لكل مستمعينا والآراء نتاعهم. عندك ملاحظة حات؟ عندنا سامبول، ثم يقولك عندي سامبول وقت نعمل مارشونارير نسمع التقطيق تحت الموتور، نسمع في الحس تك تك تك تحت الموتور، شنو زعم السبب هذا؟ شنو حيرني؟ يقولك السبب هذا حيرني،
1: لازم يثبت ساوينا التقطيق، خاطر
0: يقولك تحت وين؟ تحت الموتور،
1: تحت الموتور، حاجة ميكانيك، حاجة ميكانيك هو يزمو تفقدها،
0: في المارشرير برك
1: راه اي نجم يرفع كهرباء الفوق ويحط مارشرير ويشوف فهمتني يشوفها بعينه
0: أيه.
1: لكن في العاده كذلك تبدا في الفري فران في خاطر مرات يكبشوا في الواحد في المارشا بوم تاع الشباب في
2: لا لا تري دي فران لا الاكثريه سي محمد صالح خاصه كي يقير في المارشرير هو المارشرير كي يبدا السيبور موتور مضروب كي يحط المارشرير ويوخر التيري يحس بالتكتيك
0: تكتيك
2: في المارشرير بالضربين خاطر يولي الموتور ماهوش راكح يولي يضرب في الطوله
0: جوستومون
2: اي ثابت في السيبورات تاعو
0: سيبورات بالدرجه الاولى لازم ثابت في السيبورات باهي سامبول دو كيف كيف يقول لك بدلت الموتور جديد خرجت لي شيك موتور بعد ما بدلت موتور جديد خرجت لي شيك موتور عملت الدياغنوستيك قالوا لي يلزمك تبرمج الكارتا على الموتور الجديد
1: بالطبيعه
0: يلزم هذه
1: بالطبيعه هو بدل موتور جديد فهمتي والموجود في الكالكيلاتور هو مبرمج على الموتور القديم هو يركب ويحط في شاته وكذا ويعاود بروغراماسيون تاع الموتور بتاعك
0: معناها صحيح قالك لك نمشي نعمل هذه باش تكلف هذه تقريبا انه يبدل يبرمج الكارتا البرمجه هذه الكارت قد تكلف فلوس
4: المشكله تو نحن نركبوا ساعات في موتورين كيما انا مثلا خديت موتور يلزم هو فيها بوش ما نجمش نركب سيمانسن خاطر ما يقراهاش
1: اي لا حتى
4: تعمل في المونتاج
1: حتى نفسه تبدا بوش وتركب بوش راهو مش الموتورات كلها فيها نفس البروجرام بالضبط
4: اي حقا تختلف فيه في بعض الحوايج
1: فهمتني وديجا حليت وسكرت وبدلت في شاتي لازمك تحط البروجرام تاعك
4: بروجرام جديد
0: بروجرام جديد باه نقص الماء الراديتور يقول لك والله نلقى الماء ناقص في الراديتور وما ثمش حتى تسريبه نتاع ماء لوطه شوف تحت ليه شوف تحت الكهرباء ما ثمش
1: اي
0: رغم انه الراديتور قاعد ينقص لي في الماء
1: ينجم يكون في بقع ما تشافش كل ثم بلاصه ما شافوش البلايص ما شافش عندك الشوفاج اللي هو تحت التابلو دو بور ينجم يكون يصد بينقط غادي ما تفيقش بيه جم
2: سيبريمي باش
1: يبان لازمك تسبريمي وتشوف وفما زاد لي باستيم تاع البلوك ينجموا يقطروا والموتور سخون من التقطر تشيح
0: عادي توك ينقص الماء من الراديتور ما يقلقش محمد صالح
2: مش عادي
1: لا مش عادي لازمش ينقص نورمالمون ما ينقص فما علاش خاطر الموتور الماء ماهوش مسكر راهو سيركوي ارميتيكمون كلو مسكر ما حتى ليفابوراسيون ما تصيرش
2: هو توفيق الحل الوحيد يعملها على وهي الكهرباء بارده يعمل تيست دو بريسيون
0: هو يعمل وحده تيست دو بريسيون
2: يمشي يهز الكهرباء يقول له مادام ما بانش ليه كي تبدا كهرباء سخونه واقل قطره تاع ماء تبدا فوته صغيره تهبط تتبخر ما تهبطش ما تطلعش كي تبدا كهرباء بارده ويعمل التيست دو بريسيون هذا في الباز دو يعمل الهواء يحل البوشون تاع الماء ويحطه بالبريسيون تاع الهواء فهمتني تبدا بالشوي بالشوي يعمل لها قداش منبار اللي كان ثم فويت تاع ماء يبان ليه ولا يقطر يبان ليه معش معش
1: اول حاجه البريسيون شوفها كيفاش تطيح ثاني حاجه ملي كانت تتقطر تولي تزرق
2: لكان بريسي لكان ثم بريسيون ضايعه راي القوي تاع البحث تبدا هابط
0: باه حوادث المرور في الشمال الغربي شكون يعطيني الولايه الاولى في الشمال الغربي اللي تصدرت في عدد الحوادث هاي شكون باش ياخذ نقطه
4: سليانه
0: الاولى سليانه سيخذير يقول سليانه اللي متصدره عدد الحوادث في الشمال الغربي هاي حيط ماي
2: كيف
0: المفروض انت تتبع في احصائيات حوادث المرور
2: كيف
0: غايب المده هذه ماكش فور ماكش فور
1: صار جندوبه
0: جندوبه قصاحه سي محمد صالح لخصه جندوبه تصدر
2: حوادث عدد القتل
0: لا لا لا ما تبدل السؤال عدد الحوادث يلوج على
2: القتل كيف
0: يلوج على ثغره اذا اي خاطر هو المختص في عدد الحوادث هو طلع
2: بالشرطه لا القتل كيف
0: جندوبه تحتل المرتبه الاولى في عدد الحوادث هاي عدد القتل شكون سي محمد صالح عنده نقطة عدد القتلى شكون الولاية في الشمال الغربي اللي فيها أكثر عدد تاع قتلى
1: كيف
0: هاي ها
1: الكيف
0: بكيف سي محمد صالح ها
2: الكيف كيف
0: الكيف
1: كيف
0: الكيف يا سيدي ماشي الكيف مال سيدي هي باجة احتلت باجة احتلت المرتبة الأولى في عدد الحوادث باجة احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى هذه بطبيعة حسب إحصائيات حوادث المرور شفتوا الاضراب الفجئي نتاع ناقلي المحروقات ها في ساعتين ثلاثه
1: وماشي سونس فماشي سونس
0: في ساعتين ثلاثه وطابور من الصف علاش التونسي من اللي يسمع انه ثم اضراب نتاع سونس الناس الكل في الكيوسك وطابور من الصف ها والمواطن يتذمر وباش يقص لي سونس وهما سويعتين ثلاثه ماكسيموم
1: انه هو المواطن اول حاجه ما يعرفش قداش باش يكون الاضراب ما خاطر مش يقولوا لو كان قالوا باش نحبسوا ساعتين بركه ما كانش باش يعمل كيك
0: اي
1: وثم زاد عندنا في المواطن التونسي بصفه عامه كي تقول له الحاجه راهي مش
0: مش
1: تقول له سكر بحال ما كذا
0: يعمل صف على السكر
1: يمشي
0: هذيك طبيعتنا.

0: اي في فتره ما وقت السميد توصل له سميد مطيش لانه يعني العباد كلها عبت السميد في ديارها بكميه اكثر من استحقها ومن بعد توجد سميد وفسدك سميد هذاك وترماه في الاودي
1: وترماه. اخر سؤال باش ناخذوا حاتم بشادي باش ما يطلعش ما عندوش نقطه، شكون الولايه اللي احتلت المرتبه الاولى في عدد القتلى في تونس كل؟ الولايه اللي احتلت المرتبه الاولى في عدد القتلى، اخر فرصه عندك.
2: تونس
1: صفاقس. صفاقس
0: يظهر لي نابل.
1: يظهر لي نابل. بقى سي محمد صالح متفوق اليوم في الجوله، اليوم عنده نقطه واحده من كلكم، ما عندكمش. هي ولايه القيروان المرتبه الاولى في عدد القتلى، هي ولايه القيروان. اي ثم بعد جت تونس، ثم بعد جت تونس. القيروان المرتبه الاولى في عدد القتلى، ثم جت تونس في المرتبه الثانيه. هذه اخر احصائيات المرصد الوطني للمرور. عود رجع درسك يا حاتم باش ما تاخذ نقطه المره الجايه. سيدي يعطيكم الصحة. شكرا لك سي محمد خضيري ضيفلي رئيس لجنة النقل، نورتنا اليوم. سي محمد صالح مشكور كل الشكر على التعب نتاعك معنا من أجل تقديم المعلومات للمستمعين. حاتم بشادلي كرونيكور البرنامج، بعد شوية باش تكون معنا عفاف بن غني رئيس جمعية سفراء السلام وري، باش نحكوا على ارتفاع عدد القتلى مقارنة بانخفاض في عدد الحوادث، شنو المشكل، كيفاش نتابع الوضع المروري وكيف السبيل للخروج من هذا المأزق. بعد النغم نرجع نواصل معكم هذا اللقاء.

0: على الطريق.
1: سور لارو،
2: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. كما تحدثت شوية أنه الموسم الصيفي يعتبر كارثي على مستوى عدد القتلى، انخفاض في عدد الحوادث مع ارتفاع في عدد القتلى، تقريبا أكثر من 848 قتيل إلى حد اليوم. كيفاش نفسر الظاهرة ذي؟ كيفاش ننظر للوضع المروري هذا؟ كيفاش نجم نشوف الحلول الممكنة باش النقص من عدد القتلى؟ هذا كله بجاوبنا عليه صديقتنا عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، بعد ما نسمعوا شرط الركن. ها سمعنا شرط الركن صحيح. هاي عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، مرحبا بك يا عفاف.
3: صباح النور توفيق، تحية ليك وإلى كل مستمعي ذات الكيف وإلى كل مستعملي طريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
2: مرحبا بك عفاف، نعرف أنكم تتبعوا في الوضع المروري. قريتك هكا أرتيكل في بعض الصحف تقولي وأن الموسم الصيفي يعتبر كارثي إذا نحكوا على عدد القتلى.
3: صحيح توفيق، هذا حكينا فيها قبل، قلت نذكر توفيق في كل المداخلات.
2: أي صحيح،
3: ديما كنا نركزوا على مؤشر اللي هو نقول انا مؤشر خطير برشا، وانه احنا عنا انخفاض في عدد الحوادث عدد الجرحى، لكن المؤشر الخطير هو الارتفاع في عدد القتلى. معناتها الخسائر فاتحه، ما ربحنا شيء، معناتها النتيجه هي بالعكس كارثيه، وانك انت معناتها عندك عدد القتلى قاعد يتصاعد، وهذا مؤشر يوري اللي الحوادث نتاعنا ولات قاتله توفيق. معناتها وهذا قلناه، كنت تذكر في عديد من المداخلات قلنا ما عادش عندنا نسمعوا مثلا لا قدر الله حصول حادث، والله لاباس مشاو للسبيطار روحوا، لا توفيق
2: تو ما عادش
3: على عين المكان. على عين المكان معناتها زوج قتلى ثلاثه قتلى، هذا شنو المؤشر توفيق؟ هذا يوري معناتها اللي ساعه اول حاجه معناتها كان فما مؤشر نتاع خطوره، معناتها السبب الاولي نتاعو هو السرعه معناتها السرعه وما ادراك ما السرعه، اللي في صوره حصول حادث واصطدام لا قدر الله معناتها تشوف معناتها الماساه معناتها والخسائر تكون فاتحه بشريه وايضا ماديه توفيق. في ساعات تشوف لا قدر الله الحوادث اللي قاعده تصير، السيارات ما يقعد فيها شيء توفيق. صدقني معناتها انت كي ترى السياره معناتها تعرف اللي شنو الخطوره نتاع الحوادث. الى جانب معناتها ترى معناتها درجات الحراره اللي ما شاء الله معناتها قاعده
2: ترتفع،
3: معناتها الصيف سخون برشا معناتها، وهذا ما ينجم ياثر كان بالسلب راهو على السلوك نتاع مستعملي الطريق توفيق. تشوف في تشنج كبير برشا، الناس الكل تحب توصل فيسع، الناس الكل مزروبه، السيارات مالها الا ميكانيك توفيق، مالها الا معناتها سياره شنو معناتها هي اداه باش توصلك سالم وامن، لكن احنا ولينا نستعملوا فيهم قاعده معناتها السياره ولات اداه نتاع موت، معناتها انا نقصد بها ربي من مكان معناتها الى مكان باش نوصل في امان، لا ولات توصل معناتها لا قدر الله بخسائر فاتحه. هذا يتهور على الطريق برشا توفيق، قاعدين نسجلوا فيه مجاوزات ممنوعه
2: 8 شهور يا عفاف، 8 شهور اكثر من 800 قتيل، يعني كل شهر 100 قتيل بمعدل كل شهر يعني 100 قتيل في عدد الحوادث.
3: توفيق قلنا يا توفيق انت تذكر، انت ارجع ديما للمداخلات اللي احنا كنا نند ومعناتها بالعدد نتاع القتلى، كي نقول لك يا توفيق راهو يوميا عندنا ما بين 4 و6 قتلى يومين على طرقاتنا، معناتها العدد هذايا باش يوصل كان للحاله اللي احنا قاعدين عايشينها اليوم، ولو كان مش نحطوا حد معناتها للنزيف اليومي اللي قاعد يهدر معناتها في الارواح على الطرقات، راهو والله توفيق باش نقعدوا نحسبوا كيف
2: باش نبقوا نحسبوا جستمو، هذا هو سؤالي، باش نبقوا نحسبوا قداش نبقوا نحسبوا
3: المداخلات هذوما، ولاو بالحق معناتها وليت نحشم انا معناتها باش نتدخل باش نقولوا العدد نتاع القتلى باش نفيدوهم احنا مستعملي الطريق.
2: جستمو شنو نعملوا
3: معناتها التدخلات لازمها تكون عاجله يا توفيق، راهو مراجعه معناتها مجله الطرقات، هذايا التهور والسلوك اللي مسؤول على الطرقات ما ينجم يحدوا كان معناتها تطبيق القانون بكل صرامه، راهو مش معقول، وقلنا في تدخلات قبل مش معقول باش نحطوا عون نتاع مرور في كل رومبوان في كل فو، هذا معناتها يلزم رفع الالي للمخالفات اقرب الاجال يا توفيق، في اقرب الاجال راهو كل يوم مش يطبق فيه القانون، كل يوم مش يتراجع فيه القانون، كل يوم مش يرفعوا فيه في القيمه نتاع المخالفات، كل يوم ماناش باش نسرعوا معناتها في الاليه نتاع المراقبه نتاع الحاله السياقه تحت تاثير الحاله الكحوليه، راهو يا توفيق هذا باش نقعدوا نحسبوا في الموتى على طرقات.
2: صحيح
3: نداء ونداء معناتها من المنبر نتاعك الى المسؤولين اللي يسمعوا فينا والى صانعي القرار، راهو يومين راهو ما نقعدوش نغزروا نقولوا لاكسيدون ما يصير كان لغيرنا، راهو لا قدر قدر الله كي باش تتصاب في عزيز عليك وقتها باش تولي باللوعه هذه وبالصوت هذا وتندد وتعاود وتقول راهو طبقوا القانون راهو نعم راجعوا مجله الطرقات توفيق مش معقول
2: مش معقول يا عفاف انا اخي المسؤولين مش قاعدين يشوفوا في الدراجات الناريه اللي قاعده عامله فوضى في الطريق ليل ونهار وموتى
3: ما تقوليش ما فماش حلول يا توفيق ما فما راهو الحل يمكن لو كان فما الاراده والاراده تكون موجوده الحل يتوجد والتطبيق نتاعو يتوجد اما مش تقولي فما اولويات واولويات انا هي الاولويه اللي تضاهي الاولويه نتاع حياه الانسان نتاع الحياه البشريه اعطيني يا خويا
2: ما فماش
3: حافظ لي على حياتي قبل
2: وحقي وحقي في الحياه حقي هذا حقي الاول في الحياه قبل ما نطالب باي حقوق اخرى
3: التشغيل اولويات التشغيل والتعليم نقولوا خليني حي الساعه
2: اعطيني حقي اني نعيش الصحه
3: جوستومون
2: بالحق
3: والله سامحونا
2: بألم لا والله بألم
3: مش نجينا شويه معناتها اما ما نجمش نحكي انا على الارقام هذه الكارثيه وانا نحكي في اريحيه ونحكي ونقول والله الاسباب هي السرعه عدم حزام الامان عدم وضع لا لا لا لا الناس تعودت بها اللونجاج هذايا تطبيق القانون
2: لازم نبدلوا لازم نبدلوا الطريقه يا عفاف
3: آلية المراقبة يا توفيق راهو ايش نقول لك البلدان اللي خفضت في حوادث المرور لاهي بالوعي ولاهي بالتحسيس ولاهي بنشر ثقافة سلامة المرور هذا الكل تجي
2: بالقانون بالتطبيق القانون
3: بالتطبيق القانون راهم يخافوا من الخطية راهو المواطنين بالخارج اللي جاوا هوني وعملوا كوارث معناتها أقلية مش لازم نقولوا ما نعموش لكن تشوف السلوك المتهور نتاعهم غاديكا كي يمشي على ساقيه يخاف وهوني يولي يتجاوز ويولي يعيط ويولي يلتدابت للانفيرانمان
2: صحيح صحيح صحيح
3: صحيح صحيح صحيح ولينا خلينا لهم الفوضى هذية
2: جستمو هذا هو عفاف معناها ثم حاجة ناقصة باش نتفادوا احنا ولينا نقولوا توا كنا نلجموا على 1000 باش ما نوصلوش ل 1000 قتيل توا في 8 شهور وصلنا 800 واش قتيل يعني الوضع قاعد يتفاقم اكثر يلزم حلول عاجله
3: في المؤشرات يا توفيق المؤشرات الكل هذيا رانا احنا اونلي زاد تكتيل مؤشرات وقلناهم على الامواج نتاع الاذاعات ومعك انت معناتها مؤشرات ظاهره باش نوصلوا للوضع هذا وما اتعس من الوضع هذا
2: والله ثم حاجه عجبتوني كجمعيه وانكم حبيتوا تاخذوا شهادات نتاع الناس اللي فقدت عزيز عليهم في ديارهم خل تكون على الاقل شوك للعباد الاخرى على الاقل
3: يا توفيق نداء هذايا نداء على خاطر انا نحس في الناس هاني قلت لك معناتها دونك ما من لطف لا قدر الله الله لا يوري العزيز معناتها عبد يفقد عزيز عليه في الطريق راهو اللي ما تلوعش ماهوش قاعد حاسس توفيق
2: جستما والله والله
3: راهو ما يعرفش يقنع
2: نولوش حتى احنا نفكروا في انه نسجلوا شهادات نتاع ناس ونعدوها باش تكون باش تكون على الاقل على الاقل الناس تحس والناس تسمع والناس
3: باش تكون حاجه هكا في ان شاء الله يكون عندك السبق وتكون معناتها هذا على الامواج تاع اذاعه الكيف باش تكون فما حاجه بالحق نمسوا بها التونسي خاطر يلزموا يشوفوا يلزموا يحس ويلزموا فماشي ما نبدلوا بها سلوك
2: والقوانين اللي في الرفوف بتاع البرلمان اللي مازالت ما خرجتش ثم سمعنا بها عندها برشا تو ما خرجش
3: توفيق اشهره باش ما نقولوش سنوات معناتها مش معقول يا توفيق تقول لي انا معاك في الاولويات لكن ما فماش اولويه اغلى من الروح الانسانيه
2: هاني قلت لك
3: خليني نقعد حي ومن بعد قريني ومن بعد شوف لي الخدمه
2: جستمون والله شو نقول لك يا عفيف بالحق بكلنا وقت نسمع بعدد القتلى هذي بكلنا بالحق شو كي بكلنا نبقوا نقولوا شنو الحلول اخي احنا مقصرين الاعلام قاعد يقوم بدور والتوعية موجودة الجمعيات قاعدة تعمل في التحسيس والتوعية وين
3: توفيق انا قلت لك القاعدة الاساسية والاولية هي يلزم تكون عندك اساس جوريديك يلزم تكون عندك انت معناتها قاعدة اللي هي فيها تطبيق القانون وفيها احترام للقانون وفيها معناتها خطايا تكون رادعة وآلية معناتها رفع الآلي للمخالفات باش الإنسان يحس روحه مسؤول ويحس اللي معناتها السلوك نتاعه مراقب ما له غزمة وما جيناش من بلانات أخرى حتى في البلدان الأجنبية توفيق يخافوا من تطبيق القانون بالتالي احنا الروح البشرية هي أولوية
2: يعطيك الصحة عفاف بلوعة كانت معك عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء سلمورية بكل ألم تتكلم وتتحدث لأنه الوضع بالحق زاد على حده أنه عدد القتلى أكثر من 800 قتيل في 8 أشهر معناها أرقام مفزعة شكرا لك عفاف يعطيك الصحة شكرا لك
0: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو أصدقائنا المستمعين واصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لحق كل ما التحق بنا على موجات راديو كيف. تورقنا المسابقات والجوائز، عندكم زوج جوائز، عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذوا الكود، ومعاه 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي من إهداء مدرسة ياس بحجر لتعليم السياقة شارع البرج سليم، وعندكم زادة تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة سليم هي دي بجندوبة لتوفر لك تعليم عن بعد وبالحضور وتكونك أحسن تكوين في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. هذول زوز جوائز من أهداء زوز مدارس تعليم السياقة. الأسئلة بطبيعة الأسئلة تكون فورية، وكل مستمع مطالب أن ينجم يجاوب على سؤال وإلا اثنين، وبطبيعة اللي يحتاج الكود ماذا بين اللي يحتاج الكود ماذا بين اللي باش يطلبنا على 70 281 727 وإلا 78 227 700 يكون محتاج للكود بالحق، باش يبدأ عنده نية باش ياخذ البيرمي، باش يبدأ بالكود. احنا نشجعوه نعطوه الكود ياخذ الكود بلاش، ومن بعد بطبيعة يكمل البيرمي ونزيدو نزيدوه نعلموه سوايع جراتوي في السياق. هذا يا راو احنا نسعوا باش نشجعوا شبابنا باش ياخذ البيرمي وباش ياخذ الكود، على الاقل نقصوا عليه شويه مصروف. نعرفوا تلميذ ولا طالب بنزل باش ياخذ الكود والبيرمي يلزمو برشا فلوس، هذاك علاش احنا نعاونوه باش ياخذ الكود على الاقل من غير ما يصرف برشا فلوس. اولى المكالمات الهاتفيه. الو عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: مرحبا سيدي عسلامه.
1: وبيك عايش.
0: عايش خويا، مرحبا. شكون معايا خويا؟ شكون معايا؟
1: عبد الجليل الهملاجي.
0: عبد الجليل؟
1: عبد الجليل الهملاجي.
0: عبد الجليل الهملاجي ياك؟ الهملاجي. القلعة الخصبة. مرحبا بيك سعد الجليل. مرحبا بيك.
1: وبيك عايش.
0: هاي لشكون الكود سعد الجليل؟
1: الكود الولدي.
0: الولدك ان شاء الله ربي يفضله لك. هاي قديش عمر ولدك تو؟ قديش عمره؟
1: 21 سنة.
0: 21 وقايد باش تعمل له كود وبيرمي تو؟ ها
1: طيب
0: هاي ان شاء الله على الاقل نرتحوك احنا من 300 400 دينار بتاع الكود، ونزيدوه 5 سوايع يتعلمهم زاده بلاش من اللول، ومن بعد يبدا يتعلم عاد بشويه فلوس من بعد. باهي هاي صعب جليل. هاي مش نعطيك سؤال ونعطي الجمله وانت تكمل. كهربه كهربه تسركيلي وتدور من غير لوحه منجيميه ما فيهاش ماتريكيل، العقوبه تصل الى قديش تنجم توصل؟ العقوبه اقصى عقوبه قديش تنجم توصل؟ كهربا من غير بطاقه تعريف نقولوا احنا، من غير ماتريكيل، لا رقم منجمي ولا حتى شيء مخفي ولا منحي، العقوبه وين توصل يا سي عبد الجليل؟ كبيره العقوبه. هاي
1: العقوبه من 3000 دينار 5000 دينار.
0: اعطيني العقوبه الكبيره، اكبر عقوبه مش فلوس. اي عبد الجليل، اي عبد الجليل الوقت يضغط.
1: السجن.
0: اي اعطيني قديش توصل؟ اي اعطيني.
1: من 3 إلى 5 سنوات سجن.
0: حبس في الاولى.
1: من 3 سنوات.
0: تصل الى 3 سنوات سجن. اي تصل الى 3 سنوات سجن الناس اللي تمشي بكهرباء من غير لوحه منجيميه. باه نزيدوا ولا يزي سؤال؟ عبد الجليل.
1: نزيدوا ولا عمال عرب؟
0: نزيدوا. كهرباء ما فيهاش قاروره اطفاء. أكل اللي لا قدر الله ثم حريق نستعملوها، شنو العقوبة نتاعها؟
1: 20 دينار.
0: 20 دينار. عندك زوز إجابات صحيحة يا عبد الجليل، شكرا لك على الاتصال. أبقى معنا في الاستماع عبد الجليل. أبقى معنا في الاستماع. هاي مكالمة أخرى، إذا كان ثم مكالمة أخرى. ألو. 78 227 700 وإلا 70 281 727. عن عبد الجليل الهملاجي اعطى تقريبا زوز اجابات اصحاح في انتظار المكالمات الهاتفيه. نعرف سعاد ثم مكالمات، بزالت سعاد في التنسيق. هاي ثم مكالمات بصدد التنسيق مع المستمعين الاوفياء. الو عسلامه. ثم مكالمه. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا عسلامه اختي. مرحبا. شكون
2: عايش؟
0: شكون معايا؟
2: حبيت نسلم امك زينب، حبيت نسلم عليكم ونسلم على مدام عفيف على الكلام اللي قالته، ومسكينه ويرحم والديكم، تنوروا في العباد، الله ينوركم، الله يبارك فيكم فريق كامل
0: والاذاعه
2: الكيف الكل. نحييكم نحييكم، الله يبارك فيكم والله ينوركم.
0: يعيش قاعدك الصحه،
2: مهمتك نسمع فيكم وديما ونتبع فيكم. انا حبيت اليوم نتدخل ونسلم عليكم اكهو.
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يدوم في حياتك.
2: ربي يفضلك صحة. انتم وربي يبارك ليكم، انتم تنوروا، الله ينوركم، الله يبارك ليكم.
0: يعيشك امي الغاليه ويعطيك الصحه، يعيشك يعطيك الصحه
2: ان
0: شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله، يعطيك الصحه. باهي كلمات حلوه ذي ترفع المعنويات شويه ساعات. هاي مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو الو عسلامه. عسلامه
3: عسلامه اخوي.
0: مرحبا سيدي، شكون معايا اخويا؟
3: فيصل الشيرني من الكاف.
0: فيصل الشيرني من الكاف، مرحبا سي فيصل.
3: ربي يبارك.
0: يعيش سي فيصل. هاي اخوي الكود لشكون سي فيصل؟
3: الاسمى.
0: لشكون؟
3: اسمى بنتي.
0: اه البنتك، البنتك ربي يفضلها لك. هاي عندك مسؤوليه صعيبه فيصل راهو، عندك عبد الجليل مجاوب على زوز اسئله، يلزمك تجاوب كيف على زوز اسئله.
3: ان شاء الله.
0: هاي ان شاء الله. السؤال يقول هاي الدراجة النارية اللي نسمعوا فيها في الليل تعمل في الحس وتعمل في سمعتهم معايا ولا فيصل؟ نهار وليه لك ولا رأي ذيك عقوبة كبيرة تنتظرهم.
3: أنا
0: حسب رأيك أنت وين توصل العقوبة متاع الدراجات النارية كبيرة الحجم اللي تحدث الضجيج وتقلق راحة السكان، وين توصل العقوبة؟
3: عامين عامين سجن.
0: عقوبة هي بنقولوش عامين، هي فيها عقوبة سجنية هكا ولا؟
3: نعم.
0: وشو الأخر مع العقوبة السجنية وش فيها؟
3: خطية مالية.
0: فيها خطية مالية، هذه اللي جابها الأولى نحسبه هيك صحيح. فيصل هاي ما لا رد بالك، الناس اللي يسمعوا فينا أصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم اللي قلقوا في العباد في الليل وفي النهار، هراو القانون يقول أنه تنجموا تتعرضوا العقوبة السجنية وخطية مالية، هذا هي القانون. السؤال الثاني. هاي يا سيدي. العجلات غير صالحة للاستعمال، يبدأ يسوق في كهرباء والعجلات متاعه في حالة وتضبطوا دورية أمنية، شنو العقوبة متاعها؟
3: 20 دينار.
0: 20 دينار، والله إجابتك صحيح، عنا زوز إجابات صحاح توا يا فيصل. هاي أبقى معنا في الاستماع باش نولوا نعملوا عملية القرعة بينك وبين عبد الجليل في انتظار المستمعين اللي مازالوا معنا. شكرا لك يا فيصل على شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو الو عسلامه.
4: الو عسلامه.
0: مرحبا يا سيدي عسلامه.
4: هشام المشرقي من باجه.
0: هشام المشرقي من باجه، مرحبا بك هشام. اي هشام اي الكود جندوبه بطبيعه. السؤال يقول ايقاف سياره في مكان يعطل حركه الجولان، واحد يحبس كرهبته ويعيق حركه الجولان برشا وفي الطريق بتاع تجهيز، تنجم توصل العقوبة إلى قداش يا فايز يا هشام؟ واحد يوقف كهربته، واحد
4: سجن إلى 6 أشهر سجن.
0: لا لا اللطف اللطف اللطف في السجن هذية. واحد يوقف كهربته في مكان يعطل حركة الجوالين ويعيقها يحبسها طول، رأي العقوبة نجم تكون 40 دينار و60، أما ثم تنجم توصل وين يا هشام؟
4: توصل حتى من 120 حتى 200 دينار.
0: ماشي من 100 كذا، عندها مبلغ معين قد قد يا هشام 220 دينار، تنجم توصل 220 دينار. للأسف الإجابة خاطئة، نتعدوا للمكالمة الموالية. ألو عسلامة. ألو عسلامة. باه هند ثم مكالمة حاضرة معايا، مازالت المكالمة ما هي جاهزة. 70 281 727 وإلا 78 227 700، على السعاد ثم مكالمات هاتفية وإلا مش موجود. به به تحضرونا زوز ورقات، خنعملوا عملية القرعة اليوم بين عبد الجليل وفيصل في انتظار المكالمات الهاتفية بطبيعة. هاي ثم مكالمة تقول لي سعاد موجودة. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
5: أنور الهمامي من جاز الباب.
0: أنور الهمامي من جاز الباب، مرحبا يا أنور.
5: هاي الكودن تاع الولدي.
0: الولدك إن شاء الله ربي يفضله لك. هاي ما أنا نبعثوك الجندوبة يا أنور. تأخذ من جندوبة الكود، إذا كان ربحت تأخذ من جندوبة. هاي أنور ثم حسب حذاك يا أنور.
5: هاي راديو
0: نقص في الراديو. أنور اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون. هاي به المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية،
5: أي نعم،
0: إذا كان يستحوذوا على كامل الرصيف بتاع المترجل وهو بيسيطروا عليه الكل ويحطوا فيه الكراسي والطول ويحطوا ويخلوا حتى واحد نجم يتعدى، الخطية المالية وين تنجم توصل يا أنو؟
5: الخطية المالية متاعته 300 دينار.
0: أكثر
5: 750.
0: زيد زيد سكر اعطينا شي فران شي فران
5: شي فران مليون
0: مليون يعطيك الصحه تنجم توصل للمليون يا انور المقاهي باش احنا راه باش نوعوا الناس ها بالله اصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجاريه بالله ما تستحوذوش على الرصيف راهو الاستحواذ على الرصيف راهو تنجم تكلفك خطيه توصل للمليون توصل للمليون ها تجب تكون اقل كيما تجب توصل باهي انور اللي جاب الاولى بتاعك صحيحه يا انور هاي نكملوا نكملوا باهي اذا كان توا واحد يحط كراسي وطول في الرصيف اما ما سكرش الرصيف الكل وفي طريق تابع التجهيز مش تابع البلديه خطيه ماليه قداش تولي
5: خطيه ماليه 200 دينار
0: اكثر شويه اكثر شويه
5: 250
0: شي فران يوصل شوي هذه اعطيناها برشا مرات راهو التجهيز نجم تخطي الكهرباء ينجموا يلقوا كهرباء في الطريق محطوطه راهو ينجموا يخطوا كيما ينجموا يخطوا اصحاب المحلات اللي يحطوا كراسي وطاول ثم شكون يحط له كرسي قدام المحل نتاعو يقول لك باش ما توقفش ليا حتى حاجه لا هذاك راهو هذاك راهو تجاوز القانون لانه عطل الرصيف باه عندك اجابه يا انور صحيح ابقى معايا في الاستماع إذا كان ما ثمش زوز إجابات نجمو نعطوك الكود تاع جندوبة باهي أبقى معنا أنور اسمعنا في الراديو توا أنور أي شكرا لك على الاتصال مكالمة أخرى ألو على السلامة
6: عسلامة الصديق
0: مرحبا سيدي على السلامة
6: وبيك أكثر عايشك
0: شكون معايا خويا؟
6: علي العياري سائق سيارتك
0: علي العياري سائق منين علي منين؟
6: ملكيف
0: ملكيف إي ما قول لي ملكيف احنا توا في المسابقة تقول لي منين يا علي؟
6: أي سامحني الصديق
0: تحب تربح كود لشكون؟ السماح يا علي
6: ثم كان كود مستويه
0: اليوم كود اليوم اي كان ما تسحقش كود
6: مدام
0: إيه لا لا شوف مبرمج لها بيرمي ولا مش مبرمج لها بيرمي
6: اي قلت كل مدام ان شاء الله اي بتبيع
0: إيه انت من قبل مبرمج لها بيرمي ولا لا
6: واي بتبيع
0: حضر لها فلوس قداش البيجي محضر قداش قداش محضر قداش محضر لها بيجي للبيرمي
6: انا محضر تفتوفك
0: تفتوف ها في بالك البيرمي توا قلش من مليون توا علي
6: ما حدش تفتوفه
0: يا اخويا احنا عندنا زوز توا بالكيف عاملين زوز اجابات صحاح يا علي معناها انت يلزمك تعمل زوز اجابات صحاح يا علي
6: ان شاء الله وساهلين
0: هاي انت تسوق انت عندك بيرمي ولا لا
6: عندي
0: اعطيني المخالفات اللي مازلنا نحجزوا فيها رخصه السياق تتفك لك البيرمي تفك في الوقت
6: مثلا عندنا ريمي كونتيني
0: ثم ثلاثة لا عادي يعني راك عندك بيرمي وتسوق وسائق سيارة تاكسي اي انت تسوق في كهرباء ثم عاو مش سهل لك ثم ثلاثة مخالفات مازالوا يتفك فيهم البيرمي لتو شنو ثلاثة مخالفات يفكوا لك البيرمي في الوقت هاي يا علي راه عندك بيرمي يا علي الناس تضحك علينا يا علي راهو يقولوا عنده بيرمي وسائق سيارة تاكسي يا علي
6: عندك مثلا متصلحين تاع البرميتي الدويفي
0: لا لا لا لا ما وافي 20 دينار وافي ليك البرمي 20 دينار يفكوا لك البرمي علي هاي علي تعرفش تعمل ابحث عليهم مش نقايل على الاجابه ابحث عليهم والجمعه جاي تعطيهم لي علي باهي علي هاي عاون علي مش نعطيك واحده منهم الجرح او القتل على وجه الخطا واحد يعمل اكسيدون ويتسبب في الجرح والا قتل هذا يتفكروا البرمي في الوقت راه
6: صحيح
0: مازالوا زوز اخرين علي مش نقايل لك عليهم علي هاي شكرا ليك على الاتصال نزيدوا ثم تليفونات باه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه بالله عملوا لي عمليه القرعه بين عبد الجليل وفيصل ها اذا كان سعاد تسمع فيا سعاد في التنسيق العام للحصه سعاد فيصل وعبد الجليل الهملاجي وفيصل الشيرني شوفي لي عمليه قرعه شكون باش يربح فيهم كود من اهداء مدرسه ياسر حجالي تعليم السياقه ومعانا انور الهمامي مبروك ليه اللي باش يربح معانا كود من مدرسه تسليم هادي بجندوباي سمعني شويه حتى دقيقتين يا هند حتى مقطع غنائي لسان شاهد باي

به. قلنا أنور الهمامي من مجاز الباب ربح معانا كود من جندوبة مدرسة سليم هادي بجندوبة، تفرح بيكم الكل وتعلمكم أحسن تكوين باش تاخذوا الكود سوايع الكل جراتوي. بالنسبة للقرعة هندا وسعاد باش تعطوني يقولوا لي عبد الجليل الهملاجي، عبد الجليل الهملاجي من القلعة الخصبة هو اللي ربح معانا كود مدرسة ليس بحجر، وزيد يربح معاهم 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي. هاي عبد الجليل مبروك ليك، اللي ربح معانا كود زوز أسماء، عبد الجليل الهملاجي من القلعة الخصبة ربح معانا كود من مدرسة ليس بحجر لتعليم السياقة، يتعلم مش نعطوه احنا الكود رو، يتعلم حتى اللي ياخذ الكود، يبقى ديما سوايع جراتوي حتى اللي ياخذ الكود. وبالنسبة لأنور الهمامي كيف كيف بجاز الباب مدرسة سليم هادي بجندوبة يتعلم باش ياخذ الكود، ومن بعد بطبيعة باش ياخذ البرمي. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر كيب كاملة في الحقيقة، كانوا معنا حاضرين من 11 حتى الماضي ساعة. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين الأوفياء اللي ديما معنا على موجات راديو كيف، نتقابل معكم السبت الجاي، إلى ذلك الحين دمتم أوفياء، طريق السلام لكم الكل، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف. موعد النشرة الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها. الهيئة العامة للسجون والأسلحة تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف عملياتها الرقابية بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك. بولاية جندوبة تقدم أشغال عدد من المشاريع الصحية والموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بالمستشفى الجهوي. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس إفريقي الأنباء اليوم أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم الترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. وأشار إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مودعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المودعين. وجدد الناطق الرسمي تأكيد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ليست إجراء مرتبطا بظرف معين، وإنما هي منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية والمتابعة والعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، فضلا عن إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية، وأن عمليات البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. وأوضح المصدر لوكالة تونس إفريقي الأنباء أن عمليات منطقة الحرس البحري بجرجيس تلقت مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة 9 ليلا اتصالا من باخرة تجارية أفادت بقيام طاقمها بإنقاذ شخص مفقود عرض البحر، وأن وحدات المنطقة تولت إثر ذلك إخراج الناجي من البحر، حيث تم إسعافه من قبل وحدات الحماية المدنية والصحة العمومية. وبالتحري معه وفق المصدر ذاته، أفاد المعني بالأمر بأنه أبحر خلسة يوم الأربعاء 19 من أوت رفقة 14 شخصا من أصيلي بنجردان وشخص واحد أصيل جرجيس، قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. كما أفاد الناجي بأن 11 شخصا كانوا يرتدون سترات نجاة في حين تواصلت عملية البحث عن بقية المفقودين. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم السبت عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق للثلاثاء 25 من أوت الجاري، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ووجهت 210 تنابيه كتابية وحررت 122 محضرا عدليا ضد المخالفين. وأوضحت أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة. وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية خلال هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاعا في نسق استهلاك منتجات أزجوج والفواكه الجافة ومختلف مستلزمات تحضير أكلة العصيدة، ويهدف هذا البرنامج الرقابي الخصوصي لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك والتصدي للممارسات المخالفة والتثبت من مدى احترام المؤسسات والمحلات لمتطلبات السلامة الصحية، خاصة فيما يتعلق بظروف الخزن والعرض للبيع، وذلك حفاظا على صحة المستهلك. وجهويا، تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف ضمن فريق مشترك من حجز كميات هامة من الفواكه الجافة والتوابل والمواد الغذائية مخزنة في ظروف غير صحية وفقا لمنسقة الهيئة منى الحمداني.
1: حجز 481 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان الأبيض والسوس مخزنة في ظروف غير صحية مع وجود القوارض الحية والميتة وفواد القوارض. حجز عدد 200 كيلوغرام من الدروع الحبوب تم حفظها وخزنها في ظروف غير صحية مع فواد القوارض. حجز عدد 222.5 كيلوغرام من التوابل التي تحتوي على حشرات السوس وفواد القوارض. عدد 50 كيلوغرام من مادة الملوخية التي تم خزنها في ظروف غير صحية. عدد 13 كيلوغرام من مادة الزيتون التي تظهر عليها علامات التعفن والفطريات. تم حجز 33 كيلوغرام من مادة المرجانين لعدم احترام سلسلة التبريد. تم حجز 1300 لتر من الحليب التاجز المجهول المصدر تم نقله في ظروف غير صحية. تم حجز 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء المهربة في وسيلة نقل غير مبردة. 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا مجهولة المصدر ومهربة في وسيلة نقل غير مبردة. عدد 711 كيلوغرام من الفلفل الأحمر تظهر عليه علامات التعفن والفساد وتنبعث منه روائح تانية. هذا كما تم توجيه عدد 7 محاضر مخالفات هي وتم توجيه عدد 15 تنبيه مع العمل على تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بجندوب خليل الغجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، ومنها المستشفى الجهوي صنف باء بغرد دماء وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها إلى برمجة دعمها بأطباء استشفاء.
2: من أهم الإنجازات هي تسمية المستشفى الجهوي بجندوبة كمستشفى جامعي، كذلك من المشاريع اللي شهدت تقدم بالجهة إنجاز المستشفى الجهوي صنف باء بغرد دماء اللي يشهد تقدم بصفة متسارعة على المدة الأخرانية. نشوفوا حتى البلاتفورم معناها بريسك حضرة بتاع المستشفى هذا. إضافة المستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد إنجاز قاعة القصر هذه اللي نسبة تقدم جارية بالجداء، كذلك تأشير على صفقة تهيئة القاعات المركزية بالمستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد معناها تجديد كامل قاعات العمليات حسب المواصفات العالمية الجديدة. كذلك بالنسبة للمركز الإقليمي للأمراض السرطانية اللي تم دعمه بآلات جديدة وكذلك اقتناء آلات جديدة إن شاء الله في قريب العاجل بتقنيات حديثة، هذا إضافة إلى صيانة العديد من مراكز الصحة الأساسية، إضافة إلى أنه إن شاء الله في الموسم جديد بحول الله ثم دعم من وزارة الصحة لفتح خطط لأساتذة جامعيين ومساعدي صحة إن شاء الله باش يتم دعم المستشفى الجامعي بجندوبة.
0: أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية عن عمادة النور مكرم جبالي أنه يتم العمل على تسريع في إنجاز مشروع شبكة التطهير بالعمادة لتفادي الإشكاليات التي تعترض متساكني الجهة خلال موسم الأمطار.
3: قاعدين نتابعوا في الملف وخاصة تسديد قنوات الصرف الصحي في الوقت بدون تواصلوا مع المقاول المكلف بتجديد شبكة التطهير وجاوزوه، هي استكمال ربط قنوات تصريف الأمطار. هذا يتبع حسن الإنجاز والجودة واحترام المعايير الفنية باش تكون أشهاد في المستوى وتخدم المواطن مع السلطة المحلية والجهوية بمدينة جهنم وحريصين على نجاح المشروع. هذايا مشروعي النور صار انتظار، احنا من 2017 في طول قاعدين نتسنى في المشروع ان شاء الله يرى النور على الاقل في جزء ممتد من لفهاش الحفناوي حي 2 مارس وحي النور، انتظار ان يتم ادراج حي الحفناوي اللي بالحق بنيه تحتيه مهترئه باحسن معنى الكلمه. المشروع نشتغلوا بالتسيع المشروع الكاري وديجا لابيل دوفر سعيد نستناو شكون المقاول باش ياخذ المشروع.
0: قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، بينها مدرسة الحرية سيليانا التي أسندت إليها الجائزة الثانية. مدير مساعد الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بسيليانا منير الفريجي:
4: احنا السنة تحصلنا على عديد الجوائز من بأن الأنشطة الثقافية تلعب دورا أساسيا في الحياة المدرسية وهي تتجاوز التعليم التقليدي لتشمل بناء شخصية التلميذ بشكل متكامل وتنمي المواهب والإبداعات، أيضا صقل المواهب كاملة وكشف القدرات الفردية في المجالات مثل المسرح والرسم وتحدي القراءة وألعاب الرياضيات والمنطق إلى آخره، أيضا رفع مستوى الثقة بالنفس والقدرة على التعبير الحر عن الرأي لدى المتعلم تقليل جهود الدراسة وخلق بيئة ممتعة للتلميذ. كل العوامل هذه خلتنا نرسم أهداف حصلت المدرسة الابتدائية الحرية على الجائزة الثانية وطنيين في التنشيط الثقافي لرئيس الجمهورية. حصلت المدرسة الابتدائية هي على هذه الجائزة من خلال أنشطة قامت بها خلال السنة الدراسية، بحيث المدرسة هذه لديها عديد من النوادي. إذا هذه الأنشطة الكثيفة والسرية جعلت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة، وذلك بتوجيه السيد المندوب الجهوي للتربية باش نحصل على عديد الجوائز.
0: ستنطلق الدورة الأولى لليالي ساقية سيدي يوسف الصيفية بداية من 22 من أوت لتتواصل إلى 28 من الشهر ذاته ببرمجة متنوعة، وفقا لمدير دار الثقافة بالساقية كريمة العيارية التي أكدت أن مداخيل أحد العروض ستخصص للمتضررين من الحرائق بالجهة.
5: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف، تنظم دار الثقافة ساقية سيدي يوسف تظاهرة ليالي الساقية الصيفية في دورتها الأولى من 24 إلى 28 أوت 2026 في برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والموسيقية والتراثية والترابية، ويكون الموعد يوم 27 أوت 2026 مع العرض الحدث مجيرة بنت الحي، على أن تخصص هذه المداخيل لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها ساقية سيدي يوسف في بادرة تضامنية تؤكد دور الثقافة والفن في التعاون والتآزر.
0: في الشأن الوطني، بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 الذي انطلق يوم الجمعة 7 من أوت 2026 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بين بيع بمختلف ولايات الجمهورية. وفق معطيات صادرة السبت عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تلقت وكالة إفريقيا الأنباء نسخة منها، وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار و16 مخالفة تخص الفوترة، إلى جانب 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. تنطلق مساء اليوم من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية لتجوب عددا من الجهات التونسية. وتهدف هذه القافلة وفق بلاغ صادر عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد إلى تبسيط مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع، فضلا عن تعزيز الوعي بالتحديات المناخية والتفكير في حلول محلية من شأنها دعم قدرات البلديات والمجتمعات المحلية على التأقلم والصمود. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم، ويكون ملحوظا يوم غد الأحد ويوم الاثنين 24 من أوت وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشهيل، وتكون بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات. ويتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. عالميا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 4 مواطنين في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية. بحث وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني مساء أمس تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف عملياتها الرقابية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتحجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك. بولاية جندوبة، تقدم أشغال عدد من المشاريع الصحية والموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بالمستشفى الجهوي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. أخبارنا الرياضية لهذا اليوم نبدأها بألعاب البحر الأبيض المتوسط ومشاركة الملاعبية والرياضيين التونسة اللي بدأوا اليوم في السباحة الجميلة. بولك باش ما شاركتش في سباق 400 متر سباحة حرة وخيرة التركيز على نهائي 1500 متر إن شاء الله 6:25. أحمد الجوادي تأهل لنهائي 400 متر سباحة حرة يلعب بالعشية في 5:15. النهائي محمد ياسين بن عباس كذلك في 200 متر سباحة على الظهر تأهل للنهائي يلعب العشية في 5:35. في التايكواندو خروج التونسية عهود بن عون وزن أقل من 49 كيلوغرام وكذلك محمد أمين الزغلامي وزن أقل من 58 كيلوغرام وتأهل لربع نهائي شيمة تومي في وزن أقل من 57 كيلوغرام وتلعب ضد مقدونية في الدور ربع نهائي. كذلك خليل الجندوبي تأهل لربع نهائي منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام يلعب ربع نهائي في 5:15 ضد متسابق يوناني. كرة حديدية خالد بوغريبة إلى نصف نهائي الرمي بالدقة وزوز هزائم لمعتز جويني ومحمد أمين السعيدي. كذلك في المصارعة خروج رضوان الترهوني في دور ثم نهائي وزن أقل من 77 كيلوغرام. المبارزة بالسيف فارس الفرجاني تأهل لربع نهائي بخمسة انتصارات وياسمين دخفوس تخرج من دور المجموعات. في البادل مهدي لومي محمد عزيز الهلالي فوز في الدور الأول على ثنائي يوناني 2-0. اليوم في كرة اليد السبعة تونس تلعب ضد إيطاليا في السيدات. في كرة الطائرة لقاء ثاني لمنتخبنا ضد المنتخب الإيطالي 7:00. وكرة قدم منتخبنا يلعب في 8:00 ليلا ضد المنتخب المقدونية. إلى أخبارنا الخاصة بكرة القدم والجامعة التونسية تعلم كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المدرب الوطني معين الشعباني يعقد اليوم ندوة يوم الأربعاء 26 أوت ندوة صحفية بداية من الساعة 11:00 في أحد نزل العاصمة لتقديم برنامج عمله في الفترة القديمة. اليوم افتتاح مقابلات بطولة رابطة الأولى موسم 2026-2027. اليوم الملعب التونسي يلعب في باردو مع النادي الصفاقس. الحكم بديس بن صالح لقاء منقول على الوطنية الأولى. أما الحمصوصة الاتحاد المنستيري حسين بن ساسي هو الحكم ولقاء منقول على الوطنية الثانية. تقدم سقيت الدير مع شبيط عمران بإدارة حسني النيلي واتحاد بنجردين مع نادي حملان بإدارة سيف الورتيني. ولو أنه اتحاد بنجردين كان تقدم بمراسل الرابطة لتأجيل لقائه باعتبار الفاجعة اللي وقعت في بنجردين وغرق مركب للهجرة غير الشرعية اليوم وفقدين يعني اللي كانوا موجودين على متن هذا القارب. في انتظار الجديد حول القرار متاع الرابطة إما تأجيل اللقاء أو الإبقاء على التوقيت متاعه اليوم في 4:00 PM. رسميا متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي غيث الوهابي يتعاقد مع نادي حتى الإماراتي ويلتحق بالثنائي التونسي الآخر فراس بالعربي وسيف الدين الجزيري. فريق حتى ساعد إلى الدرجة الأولى درجة المحترفين الإماراتية كان هزم في الجولة الأولى أمام فريق الجزيرة بهدفين مقابل صفر. التعاقدات الرسمية لفريق أولمبيك كيف الموسم الرياضي القادم: محمد أمين بن عزيزة، محمد أمين ستيتي، علاء الدين القاسمي، أنور المناعي، شهاب العويدي، محمد عزيز النفاتي، منعم بن مخلوف، حارس مرمى صادق انجازو، نور الدين الشرطاني. مع تجديد عقود عديد اللاعبين من الموسم الماضي والفريق يدخل يوم الثلاثاء 25 أوت في تربص في عين دراهم. بداية التربص بتكون مقابلة ودية في تبرقة مع وفاق جدابيا الليبية. كذلك التعاقدات الرسمية لفريق جندوبة الرياضية إلى حد الآن: عزيز نصيبي حارس مرمى، عبد القادر الغموشي، جعفر الزريبي، إيهاب جراية، سهيل التهنتي، رياض الفريو وماهر بن سلطان. هذوما انتدابات جديدة وتجديد عقود طاهر ماني وابراهيم الفرشيشي. تتواصل استعدادات الفريق تحت إشراف المدرب هيكل العياري لانطلاق بطولة رابطة ثانية يوم 19 سبتمبر المقبل. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة أقل من 17 عام حقق اليوم أول انتصار ليه في بطولة العالم في قطر. انتصار كان على منتخب فنزويلا بثلاثة أشواط مقابل شوط. تفاصيلها 25-22 25-25 25-16 و25-23. بعد هزيمة في الجولة الأولى ضد فرنسا 3-0 مقابلته الثالثة مشكون غدوة منتخبنا ضد المنتخب القطري في 3:00 بعد الزوال. لاعب التنس التونسي معز الشرقي يلعب الليلة ضد هوبرت كوهوركاش اللاعب البولندي المصنف 69 عالميا في الدور نصف نهائي لبطولة التحدي كانكون في المكسيك. لاعبنا التونسي كان فاز البارح على مويز كوامي الفرنسي في نصف نهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
إلى أخبارنا الدولية، والاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا أعلن عقوبات نهائي كأس العالم 2026، عقوبة كبيرة على باريدس لاعب منتخب الأرجنتين، 10 مباريات وغرامة مالية 90,000 دولار، إيقاف كذلك لاعب الأرجنتين مولينا 7 مقابلات وغرامة 90,000 دولار، والمادة لاعب منتخب الأرجنتين كذلك مباراة واحدة.

اسمها هذه تولوز مع ليون وتروا مع باري اف سي في البطوله الانجليزيه. هال سيتي متفوق على مانشستر يونايتد 2-0 في بدايه المقابله تقريبا الشوط الاول انتهى. ايفرتون يلعب 3 مع كريستال بالاس، ابسويتش تاون مع ساندرلاند، نوتنغهام فورست ليدز يونايتد، والخمسة ونص برينتفورد مع توتنهام. في البطوله الاسبانيه الجوله الثانيه اليوم الاربعاء اتلتيكو بلباو مع اشبيليا، الستة ونص فالنسيا سيلتا فيغو، 8 ونص اسبانيول برشلونه مع ريال مدريد. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد السادسة مساء في جديد الرياضة. إلى اللقاء.

يلا نغني مع إيمان حناشي. مرحبا بكم الناس الكل معنا في موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم انتوا حتى لثلاثة مع الموسيقى اكيد مع ضيفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو نكتشفوهم بعضنا بعد شوية. نوعدكم بحصة نار نار كيما تحبوها انتوما اكيد, ورايكم يهمنا برشا بطبيعة توصلكم. نستنوه معنا كل عادة في باج راديو كيف, وين تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل. مرحبا بكم الناس الكل, بداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا وكمع جوي الموزيكا. شخليكم مع أغنيتنا الأولى اكتشفوها مع بعضنا، خليكم هكا تخموا شكون ضيفنا اليوم في يلا نغني.

0: هلا هلا، ما شاء الله ما شاء الله، ذوما اكيد ضيفي فرحانه باستقبالهم اليوم معكم في يلا نغني ديو. نادره جلاسي الفنانه والمغنيه الشيبه والعازف عمر الحميمي، مرحبا بكم، نورتوني.
1: مرحبا بك مين، ميرسي على الاستضافه، فرحانه برشا بوجودي بحذيك اليوم على موجات اذاعه الكيف لاول مره.
0: مرحبا،
1: ان شاء الله مش اخر مره.
0: ان شاء الله اكيد مش تكون اخر مره. نادره نحكيو مع مستمعينا، ربما في الكيف يعرفوك وزيدا حتى البرا من الكيف، اما اللي ما يعرفش نادرة شنو نجمو نقول اليوم، من بعد اكيد باش نحكيو على المشاركات وغيره، اما خلينا نتعرفوا على نادرة اكثر.
1: هي ساعه تحيه كبيره للمستمعين اذاعه الكيف الكل، يعرفوني ما يعرفونيش. نادرة جلاسي، استاذ موسيقى، نغني ملي انا صغيره، ايمان من عمري 4 سنين ديما نغني، مغرومه بالغناي، اما نحب نغني جست العبيد، معناها لاصحابي كهاو الفامي، ما كانش عندي الكوراج الحقيقه باش نطلع ونغني. السنه جاتني اوبورتونيتي، قلت علاش لا.
0: أول مرة
1: يعني نظر في فيستيفال.
0: أول معناتها وقتاش أول مرة طلعت سير سين؟ تخيلت معناها مع الغرام يعني باش يكون عمر أصغر برشا؟
1: لا أنا قبل كنت الحقيقة جيفيت إني نطلع سير سين قبل. أنا ما نحبش اختيار مني،
0: أي
1: بورتون جاوني برشا عروض باش نطلع والكل،
0: حتى وقت القراية نتصور معناها أكيد فما ديزاكتيفيتي حتى في الفاكولتي والكل، نتصور
1: نطلع مع صحابي زملائي بيان سور في الفاكولتي، الأساتذة كانوا يحبوا برشا صوتي بيشجعوني على الغناء. اختيار مني، انا حبيت نكمل في التعليم كهو، الغناء عملته جست هوايه كهو، متنفس من جوجمه بتاع الحياه والكل.
0: السنة هكا خرجت، السنة
1: شجعني الحقيقه صديقي علي اليعقوب، نوجه له تحيه،
0: سلم علي
1: في عايشك في الفكره بتاع لما الكافيه، هو هاني مراد صديقتي زيدا،
0: نوجه له تحيه
1: على الاخر، هو شجعني. بورتون انا من الاول ما حبيتش الحقيقه ورفضت والكل، هو كان ديما يؤمن بصوتي والكل، يعني ندرى ليش لا تكمل تخدم معنا والكل، وافقت وكانت تجربة محليها. وبعدها جاوني دي اوبورتونيتي اخرين، اي بو مخلوف اكسترا بيان سور، ما نجمش ننساها الاوبورتونيتي نتاع سي باسم الصندي، زاد نقدم له تحيه، امن برشا بصوتي وعطاني الاوبورتونيتي هذيا نتاع بو مخلوف اكسترا باش نعمل افتتاح انا وعمر. اللي كلمته ديريكت قال لي اوكي موافق، وعملنا افتتاح محليه ولقى برشا نجاح من الجمهور والحمد لله.
0: مش اول مره تخدموا بعضكم، هذي حسيناه في الغنيه، خاطر معناتها عزفا وغناء فما تناسق هكا ولا
1: زميلي اول حاجه ولدي كلاسي، وثاني حاجه نخدم بعضنا في المهد الجهوي الموسيقى مع بعضنا، اسيد نقري مع بعضنا ونتفهموا برشا انا وعمر موسيقيا يعني الحقيقه.
0: مغنينها قبل، محضرينها توا اللي
1: خدمناها في العرض نتاع بو مخلوف اكسترا وعجبت الناس.
0: عجبت الناس اكيد. مازلنا باش نسمعوا معاكم، شنو الاختيار توا في اللي نمشيو معاه؟
1: زي العسل.
0: حلوه برشا نسمعوها. حاضرين نسمعوا بعضنا زي العسل.

0: الله الله
1: الله
0: الله الله
1: يسلمك.
0: عليكم، برافو. أكيد أنتم في الاستماع. يلا نغني مع الفنانة والمغنية نادرة جلاسي
1: الله
0: والعازف عمر
1: يسلمك.
0: الحميمي. نرجع معكم بعد شوية بعد موجز الساعتين. مازال عندكم ما تسمعوا باش نحكي وباش نغني ديما في يلا نغني.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الثانية للأنباء. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس، وأن عملية البحث عن المفقودين في عرض البحر ما زالت متواصلة، وأكد أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عملية البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم الترويج له. تنطلق مساء اليوم من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع بالبلديات التونسية لتجوب عددا من جهات البلاد. وتهدف القافلة إلى تبسيط مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من هذا اليوم ويكون ملحوظا يوم غد الأحد ويوم الاثنين القادم وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية، ويتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب جهات البلاد إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخر جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: مي.
1: ديو اليوم وضيفنا اليوم هو مع نادرة جلاسي وعمر الحميم. مرحبا بكم من جديد. باش نمشيو مع الموسيقى ونرجعوا للكلام وباش تعرفوا اكثر اكيد على ضيفنا. اما قبل شنو نسمع بعضنا بتونس بيك هكا ولا حتى انا متونسه بيكم اليوم. خلينا نسمع بعضنا بتونس بيك وراجعين.

0: برافو برافو ما شاء الله عليكم. وكان البداية معاكم اليوم بدينا بالصعيب، احنا بدينا بالتربيات ومش الناس الكل تتقن اكيد التربيات. ما شاء الله عليكم. نرجع مع عمر، عسلامة.
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: يعيشك.
1: تحية للسامعين تاعك كيف الكل.
0: يعيشك عمر، مش أول مرة تكون بحذانا في الراديو.
1: أي جيت قبل، جيت مع جماعة الفويي جو بونس مرة.
0: اي نتفكر جيت معنا. مرحبا بك.
1: ميرسي عايشك بفضلك.
0: زملاء مع بعضكم في المعهد الجهوي للموسيقى زادا.
1: قريتوا
0: مع بعضكم وتوا تخدموا زادا مع بعضكم.
1: اي توا نخدموا في المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالكيف.
0: باهي. واللي ان شاء الله باش يكون الافتتاح هكا ما يسيش احنا نعملوا برومو من توا في سبتمبر مع دوره جديده ان شاء الله للناس، خاطر كان فما شويه وحكينا قبل هنا في البلاتو لي اشكاليات بالنسبه للمعهد. الحمد لله توا لاباس، الاساتذه موجودين، اللوكال زاد موجود.
1: ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي هو باش يكون في الفورات لهنا.
0: انا
1: مش بعيد برشا.
0: مش بعيد. باهي.
1: ومرحبا بالناس الكل.
2: مذابينا زاد الاولياء يقيدوا صغارهم في الكونسرفاتوار، خاطر بالحق مذابينا الصغار اللي نشوفوا فيهم في الشارع توا الكل مذابينا يعملوا هكا اكتيفيتي كما موسيقى حاجه باهيه
0: مع دي بروف. معناها مع يكونوا هما اللي اكيد مأطرينهم هم برشا بالطبيعه. هاكا دعوه للاولياء بالطبيعه علاش ليش يلتحقوا بيكم ان شاء الله، وانتم اكيد في ايادي امينه
2: اكيد.
0: عمر، موسيقى كيفاش بدا الغراب من الصغر؟
1: نجم تقول ايه، هو اون فيت فاميلي الكل يعملوا موسيقى. نوجه لهم التحيه الكل، وسورتو سيرين اختي الحميمي.
0: سلام عليها برشا.
1: اي سلام عليها برشا برشا، نشكرها برشا برشا خاطر ديما تعاوني معناها وتنصحني كنت موسيقى وكل شيء. اون فيت
0: سلم عليها برشا.
1: سلم عليها برشا برشا.
0: تحيه لها. هذايا بالنسبه للغرام اكيد مع العائله والكل. توا في الكوتي غير بالطبيعه التعليم، وين متواجد معناتها؟
1: والله توا عندي مدايده مدايده مع اسويت الكيف اصحابي على الاخر نحبهم برشا نوجه لهم تحيه. و ابار سا نعزف مع بليزيور معناها جروب اخرين، مع سيرين، مع نيدرا،
2: مع ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب
2: تستغنى عليه.
1: دونك الحمد لله
0: صافي.
2: خاطر ما شاء الله متفاهمين برشا موسيقيين انا مع الحقيقه بالعين نفهموا بعضنا.
0: صحيح، وهذا
2: فرحانة برشا اللي هو معايا الحقيقه.
0: معناتها بالرغم ما عندكمش مديده معناتها برشا برشا يعني.
2: صحاب احنا ديجا
0: في لا بار الصحبه كبراتيك معناتها
2: وليد.
0: عملتوا اسم للباند؟
1: موجود.
0: شنو الاسم؟
2: باونتليس هارمونيس.
0: اي باهي برشا ان شاء الله موافقين.
2: خاطرش نغني وغربي ان شاء الله، ماذا بينا ندخلوا ستيل غربي في الشونتين ان شاء الله.
0: باهي باهي. انتم كيما حكيت بديتوا بالصعيب، بديتوا بالتربيه، ما باش نسمعوا بعد ان شاء الله زيدا.

0: البشري.
1: برافو برافو كالعاده ما شاء الله عليك.
0: كلمات ساعات نغلط في الكلام ران
1: مسيش مسيش الصوت يخلي الاخطاء الكل تتلاشى امام الصوت ما شاء الله عليك محليها ليه حلوه
0: تذكره محمد الله يرحمها
1: الله يرحمها اغنيه حلوه برشا نديوها اكيد لكل الامهات اكيد نجموا نسمعوا توا حاجه في التونسي ولا في شنو بالضبط
0: تحب كيفي نشوه الهلال
1: اي قبل كيف تحت الاسمينه في الليل
0: باهي اوكي
1: نسمع ميلا تونسي مازال عندكم تسمع كي ديما في يلا نغني

0: ما شاء الله عليكم، نحلموا معاكم هكا نطيروا شويه وبعد نرجعوا للواقع. حتى هند زميلتنا هكا تقول لي بالضبط هذا هو، انت تغني وانا وياها نتبسموا ديما هكا، تلقينا نتبسموا لبعضنا. اغنيه حلوه صوت احلى ما شاء الله عليكم، بارك الله عليكم، وعزفا زاده عمر ما شاء الله عليك. مازال عندنا ما نسمعوا، خلينا نمشيوا مع اغنيه من عنا وبعد راجعين معاكم في ستيل تاع موسيقى اخر زاده شو اسمه زاده الكيفي اللي قلت لي ما كنتش
1: برشا
0: ما كنتش تغني فيه وما كنتش تصور لي باش تلقى روحك فيه، لكن السنة حاجة أخرى
1: الحمد لله ضربت الغنية برشا. أول مرة نغنيها اقتراحي الحقيقة من سي وليد العويدي، نوجه له تحية. من الأول خفت الحقيقة منها، من بعد بون نجحت برشا تحديات الناجحة.
0: بعد شوية نرجع معاها ونسمعوها، خليكم مع أغنية مسجلة وراجعين معكم إن شاء الله.

0: ورجعنا معاكم هكا مع دندنات نيت ضيفتنا اكيد نادره الجلاسي، ومعنا زيدا عمر الحميمي بتبيعه في العزف، كواليسنا زيدا فيها موزيكا اكيد وفيها حديث على الموزيكا. باش نسمعوا كيف في المره هذه كيما حكينا بكري شوي مع نشوه الليل
1: وطير الحمك
0: باهي.

0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله
1: الله
0: عليكم في
1: يسعدك.
0: كل الألوان، ما شاء الله اللي
1: الله يسعدك.
0: غنيتوها حتى التوا، وسرقنا ياسر الوقت معاكم. ماذا بينا أكثر وأكثر نستمتعوا أكثر معاكم، متأكدة حتى مستمعينا البرا نفس الشيء.
1: إن شاء الله.
0: من الكيفي باش نمشيو الحاجة بعيدة برشا،
1: غربي.
0: ستيل آخر
1: داكور.
0: ستيل الكل ما شاء الله، وككل مرة حاجة في بالي باش نعملوا هكا ترتيحة مع أغنية وبعد نرجعوا مع الغربي، ما نعرفش إن شاء الله نجموا نتعدوا طول خط الوقت ما عادش يكفينا،
1: اوكي،
0: نجم نمشي حاجة طول
1: قبل ما
0: عمر.
1: نسيش نجم
0: اي اي
1: نعطي ديديكاس بربي سي باسم الساندي، خاطر هو اكثر انسان بالحق
0: سلم عليه،
1: وثق فيا، عطاني عرض كامل لي انا وحدي بالحق، شالنج كبير برشا، الحمد
0: ستيلو
1: لله
0: بزوز،
1: نجحت
0: ستيلو
1: برشا،
0: تستحقوا بالحق
1: ميرسي بوكو سي
0: اكثر
1: باسم،
0: واكثر.
1: اي غراس لوي بالحقيقه،
0: وكنت معناها قد التحدي الحمد
1: الحمد
0: لله،
1: لله
0: معناتها
1: الحمد
0: كان
1: لله
0: عرض ناجح،
1: الحمد لله، عجب الناس
0: عجب الناس وتفاعلوا
1: وحلي
0: معاه،
1: برشا فرص جدد،
0: ريت لي
1: ديجا
0: كومنتير زاده،
1: الحمد لله
0: كلهم فيهم
1: الناس
0: تشجيع
1: كلها
0: وكلهم
1: عجبهم
0: حاجات
1: الحق
0: حلوه
1: العرض،
0: الحقيقه
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. ان شاء الله ديما موافقين. 49 دقيقه معناتها مازال تقريبا 11 دقيقه اقل شويه، يلزم نسمع معاك حاجه غربي باش
1: غربي
0: هكا
1: اوكي
0: النوع في الستيل اللي نسمعوهم معاك.
1: ان شاء
0: مع
1: الله.
0: الموزيكا عمر حاضرين ولا
1: مش
0: شويه
1: محضرين نهار، هو ما مسيلش باش ناخذ
0: سبونتاني؟
1: خاطر سبونتاني.
0: شنو هو الاغنيه؟
1: كيلينغ مي سوفتلي،
0: اي كيلين مي سوفتلي، اغنيه حلوه برشا زيدا من الاغاني الغربيه الجميله.
1: اي
0: مغرومه بالغربي، قلت
1: مغرومه برشا بالغربي، تربيت على لي شونسون ايترنيل فرونسيز،
0: اي
1: الوالده تحب برشا ستيل هذاك، دونك من الصغر نسمع هكا
0: فرونسي كهاو
1: ولا نسمع زيدا انجلي، اما الاولد سكول ما نسمعش جديد،
0: كيف كيفك؟ حتى
1: نحب
0: انا نحب
1: نعشق الاولد سكول،
0: الاولد سكول نحسهم نحسهم حتى في الاحساس اكثر، ما نعرفش علاش
1: اولد بات جولد بالحق.
0: صحيح. تسمع برشا سامي برشا، مثلا كيما نقولوا لارا فابيان،
1: خوليو
0: اغليسيا،
1: شارل ازنافور،
0: تسمع الجو ذاك، سيلين ديون بالطبيعه،
1: جو داسان، نحب المكثر لي شونسون فرونسيز اكثر،
0: لي
1: زيترنيل
0: اكثر. به به برشا
1: غي ماتشو نحبها برشا،
0: اي برشا اختيارات اكيد جميله. حكينا بكري شويه، خليه شويه وقت لعمر خلي يحضر لنا الاغنيه. حكينا في الكواليس على وين منخبي شيء على مستمعينا، على
1: اكيد
0: اكيد على تميش تخمين في ان شاء الله اغنيه مسجله، قلت لي ان شاء
1: الله
0: على شيء
1: باذن الله، توا
0: شاء
1: نخدم على اداره اعمال ان شاء الله، وعلى
0: اي
1: جروب به معايا
0: اي
1: اكيد،
0: اي
1: عمر اكيد باش يكون موجود معايا هذيك سون ديسكسيون،
0: عمر لازم موجود
1: ان شاء الله، اسامي اخرين علاش لي في المستقبل، وعندي فرص جدد الحقيقه تحلوا لي بعد العرض نتاع سي باسم الساندي اللي بالحق نقدم له تحيه على الاخر، بالحق هو اكثر انسان عاوني، نقول له ميرسي بوكو، وان شاء الله تستناو حاجات جدد في المستقبل.
0: ديما في الخطوات الاولى مستحيل تنسى اليد الاولى اللي تمدت لك،
1: أكيد
0: ولا
1: أكيد
0: حتى
1: أكيد
0: بالكلام،
1: أكيد
0: حتى بالكلمه الحلوه معناتها
1: اكيد
0: في اي مجال،
1: وعلي
0: معناتها
1: زيد يعقوبي هاني
0: في
1: مراد
0: اي مجال. صحيح صحيح، ان شاء الله وانت تستحق معناتها وتستاهل، نادرا ان شاء الله نشوفوك خير من اللي تتمنى ان
1: شاء
0: الله.
1: الله
0: يا رب.
1: وما ننساش عائلتي اكيد والفاميلي، عاونوني برشا، امي بابا ما كوزين زيد عبي نوجه لها تحيه، خويتي نعطيهم الصحه الكل اللي شجعوني، والناس اللي شجعوني زاد في تيك توك، خاطر انا بالحق فما برشا عبيد تعرفني من
0: تيك
1: توك،
0: برشا تيك توك
1: كونت نتاعي ندو ندو
0: ندو ندو في تيك توك،
1: برشا شجعوني الحقيقه، كل ما نهبط كفر غاديك ينجح مش نورمال،
0: قلتولي باش تولوا تخدموا زيد ستيل جديد ان شاء الله نتاع كفر، انت وعمر ان شاء الله نشوفوهم مع بعضنا في تيك توك. عمر شنو نجمو نسمعو ولا زيد شوي؟ هكا على الطايرة نسمعوا مع بعضنا ملا اختيار النغم الاخريني بالنسبة لمشروعنا معكم اليوم، Killing Me Softly.

0: برافو برافو
1: الله يعيشك.
0: برافو، يعطيكم الصحة. أغنية حلوة برشا، حلوة برشا،
1: الله
0: وذكرتني
1: يعيشك،
0: برشا
1: ميرسي
0: حاجات
1: بوكو.
0: الحقيقة. ما نجمش ما نحكيش أغنية هذية كنت تحبها برشا برشا برشا. صديقة وأخت الله يرحمها
1: الله
0: توفيت، ما
1: يرحمها،
0: كانت تحبها برشا الأغنية هذية. يسرى قلميمي أكيد
1: الله يرحمها،
0: نهديها لروحها ولأمها، كانت تسمع فين، نقدم لها تحية كبيرة برشا.
1: الله يرحمها.
0: يعطيكم الصحة.
1: عايشك
0: شكرا،
1: كمان، ميرسي على الاستضافة
0: يعطيك
1: مرة
0: الصحة.
1: أخرى.
0: محليها
1: يعطيكم الصحة
0: معاكم،
1: على
0: حسا
1: الخير، والله
0: محليها
1: الوقت ساعة
0: معاكم،
1: تعدى
0: تعدى
1: معاك، ميرسي
0: فيسع فيسع
1: بوكو
0: على
1: والله
0: الحقيقة.
1: على الحقيقة.
0: خليكم كلمة كلمة عمر.
1: يعطيكم الصحة مرة أخرى على الاستضافة،
0: مرحبا بالعكس،
1: إن شاء الله تسمعوني في حاجة أخرى،
0: إن شاء
1: وإن
0: الله
1: شاء الله
0: برشا خدمة، إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: جاية،
1: بقدرة ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: عايشك،
0: إن
1: شكرا.
0: شاء الله موافقين.
1: إيمي
0: نيدا،
1: ميرسي بوكو اللي كانت ساعة على الاستضافة، ميرسي لكل حد شجعني وأمن بصوتي. إن شاء الله تستنيو برشا جديد في المستقبل
0: إن
1: بإذن
0: شاء الله
1: الله. من الأول كنت ليه الحقيقة كنت عاملتها متنفس وهواية كهاوده باش نقدم الحقيقة، خاطر تشجيع هذا الكل ما نجمش ما قدمش.
0: وعندك
1: ميرسي،
0: علاش، عندك علاش، ما شاء الله
1: يعيشك
0: معناتها عندك صوت تبارك
1: من
0: الله،
1: عيشك، ميرسي بوكو،
0: وتستحق زيد تكون موجودة أكثر
1: إن شاء
0: وأكثر
1: الله
0: إن
1: باش
0: شاء الله في الساحة الفنية
1: ننفتح
0: إن
1: على
0: شاء الله.
1: أنماط جديدة إن شاء الله.
0: أي
1: كل
0: علاش
1: مرة
0: لي
1: باش نجرب حاجة، علاش
0: معاش
1: لا،
0: ترفض حتى شيء لما تجرب.
1: جربت ديجا التراث ونجحت فيها،
0: نجح
1: علاش لا باش نكمل
0: نجح
1: نبدا في
0: برشا.
1: التراث.
0: أي
1: ميرسي للناس الكل شجعتني، لعائلتي، لصحابي، لأي إنسان أمن بصوتي، وإن شاء الله اللي جاي أحلى بإذن
0: إن
1: الله.
0: شاء الله، متأكدة بقدرة
1: نعيشك
0: ربي. تحية كبيرة برشا ليكم، نشكركم، نشكر
1: نعيشك
0: مستمعينا
1: كمان،
0: الكل.
1: ميرسي.
0: ضيفنا أكيد كانوا حاضرين معنا كل من الأستاذة الموسيقى والمغنية نيدرا جلاسي وأستاذ الموسيقى والعازف عمر الحميمي. نتلاقاو إن شاء الله في موعد ضايع لحقا. باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم سمعنا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. أكد المدير والجهة للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، من أهمها أشغال المستشفى الجهوي بصنف ب بغار الدماء وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعة المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها، بالإضافة إلى برمجة دعمها بأطباء استشفائيين. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثلاثاء 25 من أوت، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للسلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترامها لشروط السلامة الصحية للأغذية، ووجهت 210 تنابيه كتابية، وحررت 122 محضرا عدليا ضد المخالفين. نفت الهيئة والعمل السجوني والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له، في إشارة إلى ما تم التداول مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين. تنطلق مساء اليوم من شارع حبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. وينتظر أن تشمل القافلة عددا من الجهات التونسية بهدف توسيع دائرة التوعية بأهمية العمل المناخي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في بناء بلديات أكثر استعدادا وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. تصدرت تونس دول شمال إفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر لينكتوم للإزدهار لهذه السنة، محققة 64.18 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادر عن المعهد البريطاني. وشمل التصنيف 161 دولة، حيث تقدمت تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا، والجزائر في المرتبة 83، وليبيا في المرتبة 115، ومصر في المرتبة 120. ختاما، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,419 شهيدا وأكثر من 174,000 مصاب بحسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم، والتي أفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية شهيدين وأربع إصابات. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام الرابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.

أهلا وسهلا بكم. حديثكم كبير. في حديثكم كبير اليوم مش نحكو على حاجة كبيرة في الدنيا هذه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا من منظور ديني، ما فيش حتى كلام، خاصة كي نحكو على الذناع على الولاد الجابهم تعب والما جابهمش تعب. هذه كلمة نسمعوها لما حالة منمش نركز عليها برشا، من القوالب الجهاز اللي نسمعوا فيها كل يوم، الجابهم تعب والما جابهمش تعب. برا لوج عاد لوج، تفهم كل واحد كل يغني على ليه، وكل واحد يغني من الزاوية الضيقة متاعو. اللي عنده صغار يشكي والما عندهش يشكي، مهمش. باختصار اليوم باش نحكوا على الولاد اللي هما حبينا واللي كرهنا، ساعات يتعبونا نعرف، مصروف نعرف، ولكن الحياة هذه بجا ربي نحبوا نعدوها لتعب لا مصروف لا حد شيء، لا نخدموا لا نعملوا شيء، ما فهمش كيفاش نعدوها. تخي هذيك هي بربي الدنيا، شكون قال لكم اللي الدنيا باش تقعد هكا مرتاح كالم لا تصرف لا تعمل حد شيء وتولي ما عندها حتى طعمه؟ اكيد هذا من تحصيل الحصر، ولكن في كل الحالات يتعبونا ومن بعد يفرهدونا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا نعملوا علينا رساله في الحياه هذه نقوموا بها، ولكن في كل الحالات لازم نكونوا قد الرساله هذه، نعملوا علينا والباقي بيد ربي. نعرف كيفاش نربوهم، نعرف كيفاش نحطوهم على السكه، حتى كان ما نعرفوش نجتهد، وفي كل حاله تجتهد ونجتهد واصاب، ولكن في كل الحالات اليوم باش نحكوا على الذناع على الكبدة على الولاد. الموضوع هذا قبل حكينا على ولد الولد، ولد الولد خير من الولد بالطبيعة، هذه كم تحصيل حاصل، ولكن اليوم باش نحكوا على الولد على راس المال. قبل هذا شنو رايكم؟ هذا اهداء خاص لكل اللي يسمعوا فينا في الوقيت هذايا، اغنية مش على الولد مع على التراث، تراثنا اكيد اللي نفتخروا به. نسمعوا الاغنية ثم رانا عودة اكيد راجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير اليوم باش نحكوا الحديث الكبير، باش نحكوا على الولد، على الذراع، على الابناء تحديدا. ما نعرفش كان عندنا مكالمه، مرحبا اهلا وسهلا، ما عندناش نجم تطلبونا تفاعلوا معنا، مرحبا. هذا هو الموضوع نتاعنا، ما نعرفش محمد امين عندنا مكالمه. ايه اهلا وسهلا.
1: اهلا
0: غيبة. لا نورمالمون ما نقبلوكش، هاي نقول لك من الاخر. صاحبي غيب علينا ومن غير ما خلى حتى وصية، تيتي اللي غيب يخلي وصية يا رسول الله. يا سلواعر وينك يا اخوي؟
1: غالي حنان غالي،
0: المهم لاباس عليك، المهم الصحة لاباس. الحمد لله. ها والله في المباشر هذا، وين سلواعر، وين عم عثمان، وين باو عم عثمان دخل مره ايه. وصلناه قال لاباس، هاي الحمد لله.
1: الحمد لله والله لاباس، عطتنا ولا زي الجلدوس عندي الزبنيات في تونس
0: غادي ما شاء الله.
1: واش نقول لك فرهدون يلا يلا.
0: هذا هو اللي نحكوا عليه، ما شاء الله جبت اللي اللي اللي اللي تعبوك في الصغرى فرهدوك في الكبرى، الحمد لله.
1: في الكبرى وصحيت 14 يوم صبح عاش وغد حر.
0: الله الله الله الله، عاد تيب ربي تيب زلت تسأل علينا احنا، تيب حر ودنيا تيب. لا انت تداش تعمل بينا نحن. يا اخوي صحة وفرحة الحمد لله. الحمد لله والشكر لله، وربي يخلي البنيات، وربي ان شاء الله باذن الله من الذرية الصالحة والحمد لله.
1: الحمد لله اللي يجيب ذريه صالحه بحول الله لاباس
0: ديما لاباس.
1: والله سيف والله سيف فتحي جبان الاولاد راهو باهي، هو يقول لك المال والبنون زينه الحياه الدنيا.
0: اي
1: لكن أي. لكن المال راك نتفاهموا فيه واحد ورب، هذاك قضايا الرب، كل واحد باش كاتب له ربي. اما البنون راهي فاهم حكمه.
0: صحيح.
1: الحكمه يلزم المدرسه الاولى هي الدار الصغرى.
0: اي صحيح.
1: تخرج توريه كيما قبل الشنتي يهز لهم حاجه كذا، يمشي يلقى يهز لهم ويتفتف كذا وكذا، في الاخر شدات وقالت له كذا، قالت لها يا قال لها يا ما كان يهزني راك
0: يهزني. يرحم والديك، كان حب السيني من الاول، راني ما وصلش للمصل. ايوه
1: ليش هي ضاي في زمان، قال لها ريت جيت من الاول على الاقل المدرسه الاولى هي الدار، ولم راي هي الركيزه كله، لم راي ترواح كان تاع المجتمع ثلاث ارباع
0: صحيح.
1: ام صالحه هي ثلاث ارباع تاع المجتمع، مش نص المجتمع حتى.
0: صحيح.
1: خاطر الام دم تعبه ياسر مسكين،
0: تعبه ياسر،
1: ترضى هي وليداتها كذا، ترضى ماذا بها قمه العلم وقمة في الرخاء وقدوة لغيرهم،
0: وماذا بهم تشوفهم كما تحكي في عز مرتبة، ولكن على الغالب ساعات نحن نبنوا نوع ويطلعوا نوع، نحاولوا نملسوا نوع ويطلعوا نوع.
1: بالضبط، خاصة الشنت يبدو عند وليدات ويوصل سن المراهقة يتعبوه شوية
0: برشا، مش شوية
1: يتعبوه وكذا، وشد في ربي شي فتحي والله
0: الحمد لله.
1: من سار على الدرب والسلب بحول الله كي
0: تو بيناتنا سلوار، البنيات ربي يبقى عليهم، تعبوك تعبت اكيد. ما
1: ما عنديش
0: اي
1: كنت في القرية قريتهم وكل رفعت عليهم الجهل وكل
0: ما شاء الله
1: لاباس، والله ونعم بالله الحمد لله، يضربوا بهم المثل يضربوا بهم المثل في المنطقه والله
0: الحمد لله.
1: خاطر الام صالحه، الام باهيه، الام طيبه، الام تزرع تاتي في مرعى في كل وقت.
0: اي
1: راهي سمع حساب انت وتزرع اخي، تزرع الدفله خضراء تشوف فيها مزينه في الولد وهي ما عندهاش حتى ما فوق.
0: اي يرحم والديك، لا يعجبك نوار دفله
1: فيها انواع وسكاله.
0: صحيح.
1: أنا عندي امرأة طيبة الواقع الحمد لله،
0: الحمد لله
1: بها والله يا فتحي، إلا إلا إلا إلا روعة يضربوا بها المثل الأصل،
0: الحمد لله
1: والله بدون مبالغة
0: الحمد لله.
1: والبنيات شو وش نقول لك، خلوني أنا أبا بالراحة، أنت كل واحدة مناية كل ناية ما نمشيش ليها إلا الأخرى تاخذ تبسي وتجيني للدار
0: يتعاركوا عليك ماو حاجتين، يا يتعاركوا عليك شكون يهزك لون، يا يتعاركوا بالعكس كل واحد يرمي للاخر، انت الحمد لله يتعاركوا عليك باش يهزوك والحمد لله.
1: والله ونعم بالله 14 يوم قلت لك 17 في البحر الجلاسيير وال
0: اوه
1: اوه
0: سيل واعر انا ما عادش. صح لصاحبي، فرحت بهم ولا ما زلت البنيات؟
1: لا متهنين كل الوليدات
0: ما شاء الله، يا ما شاء الله، يعني ولد الولد انت وصلت وصلت مرحلة ولد الولد ما شاء الله عاد. اوه سلوى عرجد
1: من عند ربي الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: خمس بنيات وولد ولد ربي يهديه وكرم.
0: امين امين عزيزي
1: معايا ديما في الهدايه.
0: امين امين ربي يصلح الراي
1: والحمد لله ربي يهدي ياخذ في سوسه. ما واش نقول لك ما
0: مش مشكل الجاي خير خلي على الله ما نعرفوش عليه
1: وان شاء الله ربي يدلو الخير ان شاء الله.
0: ما دام انت باذن الله باهي وقلبك باهي والمدام ما شاء الله ديما تدعو بالهديه وندعو لاباس لاباس ما يصير كان خير
1: والله الحمد لله والله
0: ونعم
1: بالله.
0: يا اخويا اصحابك الكل يسلموا عليك سلم عليهم سلوار طولت صاحبي تفضل. ايه
1: هاي سيدي هاي سيدي تحياتي القلبيه لكل الاصدقاء سي محمد عبيد الشمس الاخ سي جلول الغزواني
0: سي جلول سلم عليك
1: حاجه في برنانا وكل العائله سي عبد المجيد بمنطقه بهره مدير مدرسه متقاعد وان شاء الله ربي يطول ربه في عمره عطاه عمره كله في العلم لوليداتنا سي جيلاني الحرباوي وكل عائله بمنطقه برويس مصر العبيدي صديق وفيه سي عثمان العبيدي صدر منطقه مزيد وقول نقول له سي عثمان انا نهارات نطلب فيه يقول راني في فدوى ما تحاولش عليها نقول له حتى الدجاج جفدي حتى الهاك ومويز
0: اتهنى
1: ما تطولش عليها
0: المد بي اعطيهم اللحم وكهوه هذا زايد اللحم الكبير
1: يا بوي حني العرس من عنده امي تقول له ساعه غمه ديما ما نقولهاش الصديق العزيز صلاح الحرباوي ستار المحيندي عبد الحفيظ حسين مروم جميل ربي يطوره في عمره
0: امين
1: محبوبه معروفي عايشه يعقوبي جليله ورقي رفيقه ورقي وبنت بنات شكري شويني منجي ومحوم من الجمره عاد الرفاهيه والام مسعوده ام زينه والفضل على ربينا نور الدين مهدي الهادي محفوظ والخالتي الصادق بن حمود العبيدي وزوجته حسنيه ليلى الغريبي مبروكه غزواني فتحي عبيدي وكل احباء هذا البرنامج وضمت دائما متعلق.
0: عايشك صديقي ومرحبا بيك وما تنسانيش ينسيكش البحر توا ورجعنا اي ما عادش عندك عذر.
1: لا سي
0: خويا عايشك شكرا يعطيك الصحه عايشك مرحبا اهلا وسهلا. نذكر تعقبينا في الاستماع ما نعرفش كان مازلت عندنا مكالماتي اهلا مرحبا
2: ساعات نهير وساعات نهير
0: الله الله سي جلول مرحبا سي جلول يا اهلا
2: وبيك اكثر مكتوب واش خليت المكتوب حاطي ديدي

0: مكتوب منه هروب. انا ديما مع الحكايه دي.
1: هذه تجمع الكل. لا معايا بالضبط. واش خلى المال والبنون؟ لا والله عندي زوج وليدات وبنيه.
0: ربي يبارك. ربي يبارك.
1: ولا تقول لي مدير ولا معلم ولا استاذ، مع كامل احتراماتي لهم كل المدرسه الاولى راهي لهم
0: اكيد
1: حاجه موريه بالمناسبه.
0: ربي يخليها، ربي يخليها، ربي يخليها ويبقى عليها الستر واجمعين ان شاء الله.
1: انت واش احوالك اخويا؟
0: والله نحمدوه، الحمد لله والشكر لله.
1: صح بخير
0: الحمد لله.
1: ومخرج الماك شكون معنا؟
0: سي محمد امين هذاك.
1: سلم على امورنا ان شاء الله ديما، ان شاء الله ديما امن يا ربي وكل ان شاء الله ما معاك.
0: واضح ان شاء الله. وتفكرنا بكب الفولاره
1: ان شاء الله. ونقول لك سلم على ابو المودي وجماعه البسيان، ونسلم على صاحبي الواعر برشا برشا برشا.
0: اي
1: ونسلم على كمال البوليهمي.
0: اي
1: ونقول له الواعر الحمد لله يا ربي انا عرفت الحقائق اليوم.
0: اسمع جمعتين بحر نسدوا في حباب الكل تبر برك يسير على الحي.
1: كل شيء الكلاسير والبحر ما في. نسلم على عماد الوسلاتي.
0: اي
1: وعاد الخماسي.
0: اي
1: وهنا مدفعي.
0: واضح صديقي.
1: وكل اهالي اذاعه الكاب وجماعه فرنان وكل من يعرف جلول الغزواني.
0: شكرا صديقي. شكرا.
1: ونسلم على فوزي جاري يا بحذير ويسمع فيه.
0: سلم عليه، سلم عليه وتسمع كبي الفولار ان شاء الله.
1: ونسمع على نسلم على صلاح نسيبتي في حمام برقابة بالمناسبة.
0: اي اي اي ما تفكر نسيب كبي الفولار. عايشك صديقي. شكرا. اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. مكالمة اخرى ثم. اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: اوهو عم عثمان هذا يا شنو انت. اسمع كنا نقطعوا فيك ونريشوا في المباشر.
2: نسمع
0: اي نسمعك ملالي.
2: مش نحكي لك نكتة.
0: اي
2: نحن المدبية ما كنا نمشوا ناخذوا.
0: اي
2: توا ولوا عطونا للطهور والعرس نولينا نقروا ونجروا. نهار السبت الكاتب كتب على واحد صاحبي عنده طهور.
0: اي
2: يا اخي نحن مروحين في الليل وشدونا الحرس يرحم والديك ووالديهم نحييهم بالله الحرس.
0: اي نحييهم تحيه ليهم.
2: وليدات صغار جدك انت هكاك.
0: اي
2: شدنا في دار السلام. السلام عليكم. قلنا لك السلام قالنا تعرفوا عليكم. قلت له نعم عثمان العبيدي صدر بمدينه اهلا وسهلا.
0: الله الله.
2: قلت له ليدي راني كنت قبل كنا نمشوا ناخذوا في الفلوس تولينا نمشوا نجروا. والله يضحك الحرس مسكين والله الحقيقه مساكين في نص الليل.
0: ايه خطا تو عم عثمان تحب ديما تقبض ما هو لازم تدفع هذيك الدنيا تقبض وتدفع.
2: نجد فيا.
0: اي
2: طاح في بيا.
0: اي
2: هو ما شاء خوذ شد شد هات لي هات لي ما باش يمد ايده. واحد قال له واك خوذ خوذ نحن اللي نقرب في العاب مثلية.
0: اي
2: اللي داخل يدي ويجيبوا مسيج من الديار ونقولوا مش يعطينا حاجة.
0: وصحيحة تو عم عثمان الحقيقة صحيحة يا عبد الميت ممدود وانتم اللحمة ذي ما عجبتنيش بدلها لي ثم شوية مبين. هذا سلواعر قال سلواعر قال لي ما قلت
2: مش صحيح. اسمعني هو لو كان يشكر في روح ويشكر في المرأة.
0: اي
2: هو الخايب هو الخايب مش صبايا
0: هكا هو سيء.
2: هي بتصل هي اللي معنيته هو راهو بتصل يقول لك عميش الواعر راهو اسمه واعر ما سموه الواعر
0: للواعر هكا هو
2: مش اسمه الواعر راهو اسمه اخر وسموه واعر لانه واعر هو
0: هكا هو ماذا واعر هذاك
2: هو عنده اسم اخر راهو تو نقول لك
0: عليه. هاي خلي كي نبدو تليفون مشوا يسمعوا فينا هاي واضح. عايشك عم عثمان يبارك لك. عايشك
2: والله انت بديت البرنامج تاعك وتذوقت.
0: ايوه
2: مرجعك لو انا وقت ما انت سير الناس يتكلم ولا اي
0: حاجه هكا هو اي اي والله عايشك عم عثمان. الحمد لله والشكر لله.
2: تحدث على الولاد انت تحدث على الولاد.
0: اي
2: لا يا بنياتي كل عن
0: ما شاء الله
2: فيهم اللي جابت صغار وفيهم اللي ما جابتش.
0: ربي سهل له.
2: تسمع فيا.
0: اي
2: يا اخي هرسونا نحن الولاد هرسونا.
0: اي
2: الصغيرين الولاد الولاد وريد ناس وريد تاج وهات عطيني وبابا ونلحن وتقولين نهار كامل الشيبس الجلاس واللي يجيب كعب جلاس يطل على خيرته كله. وخارج ناس يجي يتبيهم قالت لي انا صراحه هي دم

0: برضه في الجيرتو.
1: يزي يزي في البركة.
0: وقفت انت اسمع هدينا الليلة مشيت لتورت بحزة مباركة.
1: هاي.
0: وهي خسرت لي العاف من خوي قلت لي والله يخلوا بلاصتك. آه. ما تقول يا مش تبكي عليها.
1: تو ثبتي روح اقول لها خذتها من ناحية ترديها.
0: وراسك انت كيف الحزمين.
1: سي هي هي.
0: قلت لي والله يخلوا بلاصتك.
1: اي.
0: والله الولاد باهيين راه الولاد باهيين.
1: اي.
0: اما نحن شوف صفاتك. الاولاد جبناهم نحن تونا جبت ثلاثة اولاد.
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: ما تعبونيش وما شريتش الكوش وما نعرفوش.
1: صحيح.
0: كنت. انا هزري صغار زي جيلة زي.
1: سيد ليه سيد
0: ليه سرحليه
1: المساكين الحمد لله هو يولد ببركته
0: في السبعينات
1: اي
0: عندي خالي محمد بالعشر اذا معروف بالعشر يرحمه كان صدام
1: يرحمه اي
0: مشيت بحذاه قلت له خالي انت كبرت وليداتك وليداتك اسكت قال لي تو كي يدبروا لك ويلي وبرموا في ساخين وانت تشوف الزرق والله وراسك انت الله يرحمه كيف تفكر
1: الله يرحمه
0: كنت خالي محمد خويا خالي بالعشر ومحمد بالعشر في نظر العينيه هذا اللي خدمت ثاني هذا في الحميد
1: اي
0: ويا تعب كنت خالي خويا اللي جات صغار وانت كبرت البلاد كبرت كبر اسكت اسكت قال لي تو كي يدبروا لك تو تشوف
1: تو
0: الرحمه عليك
1: تو تشوف الضرب
0: عاد راني مشيت
1: الحمد لله
0: كبرناهم والحمد لله
1: الحمد لله ربي يخليهم ويبقى عليهم الستر ان شاء الله ديما من اي
0: والله اسمعني في معرب الله عندي ملاح مش نقول لك عليه
1: اي
0: شوف الكيران اللي جابوهم جدد جاب
1: اي
0: كيران نظاف نصلي على النبي
1: اي
0: كل كرسي فيها اكل وحده وين يشتري التليفون
1: صحيح
0: ريدوات نظاف
1: ما شاء الله اي
0: والله يا في فتحي
1: نجيب
0: فيها المرعولة ننبح نقول له ما هي بزاهر ربي استحبوا عليه نهارين ولي ترك في الكار تجي ريد وقت مقطعة
1: لا حول
0: لكن واحد يتنحوهم والله يا عظيم نحن ما بين تونس و من تونس الشيخ في رقم خمسة جاء عنا استراحة في دقة
1: هاي هاي
0: يعبس الشيفور يرحم وديك ودي يقول عنكم الرايح شعر بارجين هنا
1: بيه
0: فأولا لوطة وكل شيء وهو يعبس الواحد ياخذ الكاس كروتي يطلع زي ياكل فيه في وسط الكار
1: ويخلي الشاي وسط الكار ويهبط صحيح.
0: ولدي يسمعني وساعتين ما تبارسين غير استنى اللي يطلع يطلع قهوه فيه
1: أي.
0: يطلع كاس تي وتقعد تقول لي تملوح يا ريت الكيران مسالي على النبي مستحضر علينا انا راجل كبير والله راني نحن الناس كبرنا اللي احسن نقولوا احسن
1: يرحم والديك
0: اللي كان نقولوا الاساس
1: لا يرحم والديك في الملاحظه والله يعطيك الصحه
0: والله يا كي تاخذ لك الريد ويت شوف هاك المره انا نتفرج في التلفزه كفاطمه الكراي
1: اي
0: هذيك مع سفيان فرحان.
1: اي.
0: قالت عن تسعين قالت الصين ما يسمعوش بالسكليت.
1: صحيح.
0: تو شوف 30 سنه اليوم ولو يسمع في الكيران هاي الكيران مش نورمال انت ما تجيبش
1: يعرف صحيح.
0: شكون يعرف عليه.
1: صحيح.
0: يسميها قدامه شيفور. كي تجي تحرس المال يشعل الضوء الداخل بس تشوف ليش تقول تشوف هاك الحاج.
1: اوه.
0: وهم لا خلوا فيهم ولا نفقوا والله العظيم نقعد من معناها من المسؤولين. يلاحظوها الحكاية دي ويشوفها عليش يا رسول الله
1: واضح
0: كيف تجيني الزاري ما تجيني الزاري معناها ما تدخل بالبيت كان يجيك الباب رفيف وكل شيء أنا نظر
1: صحيح
0: يجيك حاجة أخرى ذا حاجة أخرى
1: للأسف للأسف
0: للأسف والله للأسف
1: ربي يهتش عايشك
0: في المكي
1: أي.
0: في المكي مسكين مريض يعني في الجليل
1: ربي يشفيه
0: وفي جمال صاحب وشي فور الكار
1: أي ربي
0: يكون النقل ده قلب وسلم على سلمور دي جويني وعلى أهل الناس الكل واجه الواعر ذاك الواعر قلوا انت وانت راجن وياك ونقول وسي محمد العياري بالله يا بحثية
1: أي سلم علي
0: بالله الخزارة فيها لأنا كردي من عنده
1: ويقرد آه مدام تكردي مدام تكردي سلموا عليه كانوا في الكريدي ما سلموش عايش كاتك صعب عثماني بارك شكرا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا سي محمد امين نكبوا الفلانه ولا ناخذوا بكلمه اخرى مازلنا ما كبوش هات ناخذوا بكلمه يا اهلا
2: الو
1: يا مرحبا
2: سي فتحي
1: يا مرحبا بيك
2: مرحبا بيك يا سي فتحي
1: اهلا وسهلا
2: لاباس اخويا
1: سي عماد شنحوالك
2: يا اخويا كان لقينا بواي باش
1: لا ما شاء الله توا هكا توا توا هكا
2: زيد على شوي وقت ولا لا
1: زيد عنا خذ راحتك تفضل
2: هاي بيه الحمد لله خاطر الموضوع بيه لو لا عمل جبت
1: وزي على
2: الابن رويت راح برشا مواضيع اخرى فيه عقوق الوالدين وفيه عقوق الابناء وفيه معناتها هذايا دورنا شويه توا ونختصر اكثر ما يمكن ما فيها باش راه
1: تفضل سي عماد
2: التحايا ونختصروا فيه الاهداءات ونختصروا هي ساعه وما تعمل شيء راه اللي عنده حاجه باش يحكيها اون بليف كهو
1: واضح واضح
2: هي المهم سيدي خويا الابن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات كما قلت لك توا. بقينا له في حالات أما في حالات أخرى نقلب بالآية ما عادش المال والبنون زينة الحياة الدنيا وليك زينة الحياة ولنقمة. وقتاش هنا وقت الإنسان يخون الأمانة.
1: صحيح.
2: خلنا نبدو من رواحنا نحن الساحة قبل ما نمشوا للأبناء. الأبناء لنا نحن هما نصنع التربية متاعهم، نحن هما نحطوهم وقت نعطوهم حقهم ونحسن تربيتهم ونقوموا بالواجب معاهم الساحة. خاطر الأمانة والأمانة عرضناها على السماوات والأرض فأبين والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. يعني أمانة لا يثقلها شوية. إنسان وقت يجيب صغار يتحمل مسؤوليتهم. لو مش يجيبوا يرمي يهمل في المجتمع يزيد يضر غيره. خاطر نحن كنشوفوا سامحني مواضيع مترابطة. الطلاق لو ولا نسبة محسوبة يوميا. عادش نحكوا بالشهر وبالعام. إذا كان جيب صغار أنت وتنفصل المرأة تمشي تشوف حياتها والرجل يشوف حياته والأبناء ذلك مطيشين في الشهرة وبالألاف توا يباتوا في محطات القطار وفي محطة الكيران في المدن الكبرى هذه راهي كارثة على المجتمع. هذا يولي كما قال المعالي هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أما الإنسان يحسن التربية متاع الصغير ويعطيهم العطف والحنان هذيك اللازم يكبر بيه ويتلابيه في قرايته ويتلابيه في لباسه ويضحي عليه بالفم والملاء ويصبر عليه يستثمر فيه. أما وقت يهمل تولي كما قال ربي في سورة البقرة ومن أبنائكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروهم. هنا أي كي أنت ما تستثمرش في الولد باش مش يشوف لك هذا به غدوة الحي باش يحن عليك باش رسالك المزية اللي عملتها عليها. هنا نجم نردوا بالنا شوية. انت جبت اعطاك ربي النعمة ذيك اللي فما ناس تعبت وصرفت وهونت وعملت وحرمها ربي ما كتبش لها. انت اعطاك ربي خيره اعطاك من البنت واعطاك من الولد ولكن ما قمتش بالواجب معناتها ما خذرتش الغدوة ما خذرتش الأمانة. هذايا هي مش تنتظر انت غدوة صغيرة في السن صغيرة وقت معناتها من دون عمة أظافيره راهو يبدأ في سن استبطان استبطن من الوالدية يخزن في مخه في الدماغ يوصل لي حتى لسن الوعي في سن الوعي يبدأ يظهر في الشعور كله. هذه خاصة في سن المراهقة يولي يسموها كاللاوعي المتشفي يتشفش ماتا. انت حلمتني هاني نرجع لك انت ما عطيتنيش نيها ونوريك وش عملت. هذاش نشوفه نحن في الجرائم هذه ومع الجرائم تنعكس عليه واحد وراه ولي تنعكس على المجتمع
1: كامل. صحيح.
2: ولي كريت على ناس كل ما كريتش على روحك انت. فهمت انت ولدك تلقنه يعني العبارات مش باهية وتعلمه كذب وتعلمه العقوق انت عقد انت عقد. عمر بن الخطاب جاء واحد يشكيله من ابنه قال له راه عاقني الصغير وراه وراه وراه قال له بس غادي صح لهذا الطفل قال له وش اسمك قال له اسمي ظالم. قال له لقد عققته قبل أن يعقك.
1: هذيك المشكلة
2: يلزمك تعطيه اسم باهي باش ما يتعقدش ما بين صحابه. يلزمك تهون عليه تنحام فمك وتوكل هيلو. يلزمك تقريه كما برشا نحييهم كل صدق نيراني مربي أكثر من 36 سنة مش شوية وعايشت وجربت وشفت وكذا كما المتدخل الكريم اللي قال لا مدير لا معلم لا يا سيدي تربية في المدرسة نحن نكملوا في الرسالة راو يجونا التلامذة ما خارجين على السكة في قاطرة أخرى ورجعوهم للثنية. وني في وقت من الأوقات اقترحت في منبر إعلامي اسمع فيه الناس كل قلت كما نعطوا شهادة طبية سابقة للزواج ماذا بينا نعطوا شهادة تكوين الأزواج
1: أي
2: كونوهم في التربية
1: بالضبط.
2: أنت قادم على الزواج باش يجيب صغار يلزم نكونوك ونتحملوا مسؤوليتك ونعطوك شهادة باش غدوا ما تهملش الذري وتسيبها للمجتمع وتقبل الجرائم. هذا راهو المطلوب هنا باش تسلم أنت قدام ربي وقدام العبد ما تنساقش نحو ملذاتك ونحو شهواتك وكذا وتشوف حياتك وتهمك. لا نحن ما لا إنساني لا أخلاقي لا قانوني أنك تجيب وتهمل. هذا لو الدولة التوعوي صحيح لو زمنا نحكو فيها صحيح يقبل عاش عشنا نبكلنا ليه وانت وغيرنا وانا أكبر منك حتى أكبر منا عشنا على تقاليد أجدادنا عشنا على تقاليد بيتنا القدم وكذا لكن السطر ربي لو صفتها
1: بركة ربي
2: لم يشت بطبيعتها لكن زعم الوالي قبل جدي وجدك وباي وباي يفهموا في علم النفس الطفلة
1: يفهموش لا.
2: يفهموا في علم النفس العصبي
1: لا.
2: يفهموا في الاستبطان
1: لا.
2: يفهموا في اللاوعي والوعي ما عايشين هكي كبالي ولا لا
1: يعرف
2: عوج صغير يبدو له العصا
1: اي
2: ما وكلين الكل ولا لا
1: اكيد اي
2: التصحيح وين لو التصحيح في المدرسة بس يبدو واضحي وقت يشوف معلم قدوة مثال يقتدي به ذاك يلقاه في أخلاق أخلاق عالية لقى الرسول ونحن على أبواب
1: مولد يعني
2: الذكرى مولد النبوي في بالي الموضوع هذا يعني حضرت لي المداخلة السيرة الذاتية بقينا لغير من تجيب موضوع أخرى منحاول ندمج ونحن لأن هو القدوة الرسول متاعنا نحن نكون قدوة في الأخلاق متاعه قدوة في التربية كما ربى أبنائه كما ربى أبنائه وقت يولوا مثال كما كفل كما معناتها بعثت على التآزر والتآخي والسنن الحميدة الكل والخلق جاء ليتمم مكارم الأخلاق كان على خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة العالم. نحن يلزم الولي يكون كما هكا يقتدي بالرسول في التربية متاع وليداته ما يحرمهمش يعرف يكون عنده نظرة استشرافية للقدام يشوف وده ما يقصرش معاه يعني حقوق الطفل الكل من الناحية القانونية يلزموا يشتوا فيها في عائلته يشتوا فيها حقوق الطفل. الطفل حقه في التداوي يبدأ ولدك مريض وانت مطيش وما غاديك تعمله شبيرة وما تهزوش للسبيطار يطلع سقاطة يطلع مريض يعاني في 100 مرض ولدك تاو في الزمان هذا ما يقراش تشرحه تقول له واش هي القرايه باش تقرا واش مش توصل
1: واش وين باش توصل
2: عصا ولا السعيات البلا هذا باش يرحم عليك غدوه الحي هذا ولدك ذاك في الشتاء حفيان عريان تجي مش وقت يجيبون ليه تعب في روحك ولدك ذاك جيعان ميت بالشر كان فطر ما يتعشاش كان تعشى ما يفطرش نهارين ايه هذه امانة هذه انت تقيم بها هذا هذا بشبع سليم هذا يكون متغذي في بدن واضح ده مش يعني اللي بعثته للمكتب قراه وروح يعني كده بعلي سيبته بعلي بالعربية ايه مش وكيك على التربية مش وكيك على الاخلاقيات متاعنا تجاه ابنانا وتجاه الامانة اعطاها لنا ربي هذه ويزمنا نحافظ عليها نحن ونكون القدوة ونكون المثال. الصغير يزمو يتعلم منها حاجة باهية يزمو يستبطن حاجة باهية ما يستبطن سلوك حضاري باهي يقول كلمة طيبة للعباد يحسن من غيره مش يخرج من الدار يمشي يهتدي على جاره ذاك الطفل الصغير يشب في راس الكبير ما عادش لا يوقر الكبير لا يحترم الصغير إذا نشوف في مجتمعنا نحن لا ليس موضوع كبير هذا ما كنتش ندخلنا بكل صدق لأنه موضوع هذا عنده جدوى كبيرة دور الإعلام لو تحسيسي توعوي كل صدق راو فهمتني تحسس وتوعي يعني نشوفوا فيه نحن يندله الزبين لا شيء بكي يعني قلوبنا دم راو كنشوفوا نحن ابنائنا من نوع ذي يا راو جين بها تسلالي تلقيق فين قسم نقرأ في القسم الفلين هو حالة ذي تمد بشيل لي حالة التلميذ والشكور من المفروض ولي يتعاقب لا ما تعقبش الصغير انت ولا صغير يطلع لك سارق من الصغرى ها الشغل يهز متاع الناس، الشغل تلقاه في سن مراقي يشطو معناتها وفك متاع الناس ويضرب ويعمل ويدني مثل نحن متاع بركزات ومتاع واحد من جهة ذاية. وإذا تشوف الصغير الكذب وتشوف معناتها حاجات يندى لها الجبين، منين جابها؟ منين منين جابها؟ من الدار، جابها من العائلة، جيب دقيقة في الدار وذلك الربي ويكذب في التليفون. أنا في تونس كغير خير استوه وقعد في الدار طبطب الباب عليه واحد بل أقول له قوله رمش وهنا مش يقول الطفل ذاك مش يقول يجب أن تربيه أنت على سلوك حضاري صحيح يجبك يا أخوي أسهل تكون أو الأعلام أو جود مجتمع مدني 25 ألف جمعية عندك هنا يعني دورة هنا كما تكون دور تربوي صحيح سليم باش ينهض بالمجتمع راك تداوي الفرد داويت المجتمع را. إذا كان الخرم الفرد هذا مهمل وذاك مهمل وذاك وش بشيك المجتمع وش بشيك وش مش تداوي وش بتصلح إذا ما قارن واثنين ويا ببلا را غير نحن نقوله رب يهدي نقوله إن شاء الله العباد توعى شوية وليسمعوا فينا إذا غلط بينه وبين روحه يصلح مش عيبك تصلح روحك را العيب أنك تستمر في نفس الخطأ را
1: أي.
2: ولا يروح سكران وذلك الكلام الزايد وذلك الضرب وذلك المسائل والدنيا مقلوب ومكسر وحاجة حليلة والدنيا مش مش يطلع لك تفل راو إذا كان البيس وكارثي ولد ويجيك كيف راو مقول هيك راو
1: صحيح يأثر فيه
2: يا ودي من اللي بين صدقني وصل 8-9 سنين بي ودخن والله ذاك كيف بالدرقة بشوية بشوية وشد فيه وتشوف المياسي مبعد أنا تنسين لو كي يبدأ في سنة السبتار لذبين أرى تقبيلك من كلمة زي أخو بيش تكلم تكلم البر بيش تعالك برا بدل ساعة بساعة أخرى وبعد هي تبدأ دز ويتعرف ما أنت حيثين تأثر بهم الصغير عندك الكبد وعندك الصدمة صدمة تروماتيزم الصدمة لو إذا كنت تصدم على حاجة صغير بتقولش لو ما يعرفش عمره عام ولا عامين يستبطن ثم علم النفس العصبي ملايين العبارات يستبطنها في دقيقة يحطها فك الدماغ متاعه اللي يسموه كمبيوتر لذلك ويظهرها بعد مين يجيبش يجيبك في الوقت راه لما يستبطنها وذاك تخاف منه وراه كان زي جابك في الوقت يدي وراه
1: اي مشكل كي يستبطن
2: هذه المصيبة والطفلة راه سنة تقتدي بأمها راه لأنها أقرب الأمة إذا كانت تلقى الأم سليمة والأم حافظة و ولما على وليداتها ومتوزهية بهم وقائمة وكذا وكذا انت هلش تطلع كيفها باللي توصل لك سن المراهقة تلقيها الطيب كانوا مها الطيب لقدر جي الطيب رب كانوا مها نظيفة جي نظيفة كانوا مها كيبسة ومواتها وقائمة بواجباتها ودنيتها الطفلة كما كيكا من صغرها رب يعني راهي الأمور تنطلق من العائلة رب ما عنا من نخرجوا رب ما نجوش نحن إذا كان عائلة متشتة كل واحد في شير وش مش يجيك الطفل وش مش يلم وقول لي وش مش يلم
1: ما عادش فيه
2: وش مش يلم وهو مبين الممين وحارصين وكلام بيعي واستبطان والدنيا وكذا وحرص والدنيا واحد ويا بابا الله لأنه كنتك في عباد البرة اللي هو مكتفينه في الدار نحن هذين كلنا ردوا بيننا نحن لوليداتنا ونتبعهم شوية البرة ونحرصوا عليهم ونشدوا ثنية بي بحول الله حتى كان خرج شوية على السكر ونرجعوا وراء اما نسيبوه وخرج على السكر زي من المين
1: بيجيب
2: ما تسيبوه وتسيبوه بعد ومشتقيه ومجيب
1: يعطيك صحة سيب
2: نقول أخويا رب يهدي إن شاء الله
1: عايش كبارك
2: وإن شاء الله كلامة ذا يا روكي
1: تبارك الله لك اي
2: كما قال حمادي الخماسي
1: اي اي
2: مش حسيرة يقول عليها الناس
1: قياس مش حسيرة يقول عليها يعطيك الصحة عايشك سامي شكرا كل عام تحيب خير
2: عايش ذكرى طيبة على الناس كلها إن شاء الله
1: أي.
2: إن شاء الله كل رأي أخلاقنا أخلاق الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: نقتدوا بها وإن شاء الله تستمر لينا نحن ندمجنا موضوع في موضوع تستمر لينا من حبوهاش تتلاشى يلزم يحافظ عليها الشباب هذي اللي هز المشعل فهمتني وربي يبقي ستر وإن شاء الله وإن شاء الله وليداتنا بخير وعيالاتنا بخير وبلادنا بخير ويجدكم سعيدا لكم
1: شكرا يعطيك الصحة عايشك سيدي بارك لك أهلا وسهلا هكا ظهر لي خذينا برش كلام. عنا مكالمة به، آخر مكالمة نختموا بها به، زوز مكالمات واضح. أهل وسهل، مرحبا.
3: ألو مرحبا سي فتحي.
1: أهل وسهل سي عادل.
3: أخوي
1: صحوالك
3: عبطير.
1: صح لباس.
3: أنا بقينا نسمع في التعيمية.
1: أوه تبارك الله.
3: بيدة طويلة.
1: أي مرحبا
3: سيدي. ما نخلطش آخر برنامج زيد سي فتحي يقول آخر مكالمة ولا ما
1: نحن نفضل اخويا مرحبا سي عادل. الوالده لاباس، الامور لاباس.
3: البرنامج
1: اي
3: نحب نتصل باش نسمع الاصوات.
1: ربي يستر ربي يستر. والله الحمد لله. اسمع على ذكر موضوع اليوم، لكن نشوفك انت سي عادل ونشوف الوالده وكذا، الحمد لله جابت وربحت. خاطر كي نشوف اخلاقك واليوم كيفاش ترعش على الوالده، ربي يخليها نفر.
3: ان شاء الله ربي يرحم والدك والوالد.
1: عايشك يبارك
3: فيك. يرحمه.
1: عايشك.
3: ربي
1: يسكت. عايشك.
3: هاي الوالد يسلم عليه.
1: عايشك اخوي يسلم عليه.
3: سلام
1: عليك سي فتحي والبرنامج. سلم عليه وربي يخليه.
3: العمل نتاعك سي فتحي.
1: عايشك يبارك فيك.
3: البرنامج نستنوا فيه ديما، البرنامج نتاعك نسمعوا فيه دائما وابدا.
1: عايشك صديقي.
3: مالا بينا نحن ديما كي نسمعوك مرة واثنين في الجمعة في البرنامج. غير ما هذاك حصص كل واحد وشيخنا في البرنامج نتاعو، ماذا بينا نحن نسمعوك ديما.
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
3: ان شاء الله ديما متفوق في برنامج.
1: ان شاء الله صديقي.
3: قلت البرنامج هذا نتاع مال والبنون.
1: اي.
3: هذه مال والبنون نتاع واحد مثلا ان شاء الله اللي جاب ان شاء الله ربي
1: يرزقه. اي.
3: خاطر ربي يرزقه، خاطر عندنا هنا في الجيران عندنا كل ما جاب ان شاء الله ربي يرزقه. والزياده الاولاد في خاطر كل واحد كيفاش التربيه نتاعهم. التربيه من الاول على نقولوا نحن على طالع من الاول على العرس من الاول يجيب لي واحد بنيه ما عجب على العرس على البنيه على الصح وهي ليش لازم واحد الولي الامر هذاك يعرف يتبع البنيه كيف الاولاد كيف يربيهم وكيفاش يطلعهم صحيح. خاطر تو شبيب نتاع تو مش كيما فخار به شبيب نتاع بكر نتاع يعني في 10 15 سنين. خاطر الشبيب تو ثم قلت انت اللي يخبر اي والدي وثم اللي يخدم وثم اللي يطوع بوي وثم اللي ما يطوعش بوي وثم كيما قلت انت يقول كلام ويرجع كلام. ما مش هو مسابق كلام البعض. ان شاء الله ربي يصلح رايهم الشبيب نتاع تو. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله كالدنيا ان شاء الله في الدنيا تو ان شاء الله يا ربي معي. خاطر الدنيا غلط وصارت غليه والشبيب تاع تو على قد واحد على قد جهده. مش يخل مثلا في البرنامج هذا يحكي ما يخدموا وربي يوفقهم في اعمالهم وسي فتحي وربي يوفقك.
1: عايشك.
3: معك سي فتحي معك سهل حاب تكلم.
1: هيت.
4: الو.
1: اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا بيك. شو احوالك؟
4: لاباس
1: الحمد لله. عايشك لله ربي يخليك.
4: ربي معك.
1: عايشك يعطيك الصحة ربي يخليه. عايشك لله يبارك لك. عايشك وربي يخليك ويبقى لك الستر.
4: باي
1: باي باي باي. اهلا وسهلا. اهلا بسي عادل.
3: لا لا الله
1: يا اخويا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله على شاهد.
3: شاهد راه ديما قبلت انا تكلم في الاذاعه مرات في برنامج تاخنا كريم.
1: اي
3: ربحت معاه جيد فات نتاع الصور في كاس الرياضه.
1: اي
3: ديما صرت فيها وصحت تقول لي اخر سنه خمسه ابتدائي.
1: ما شاء الله يا ما شاء الله على بنتي.
3: اي والفل الاخر صغير اخر سنه اولى ابتدائي.
1: يا ربي يخليهم يا اخويا والحمد لله.
3: لا لا محمد رسول الله انا زين من ربحت جيز معاكم في البرنامج.
1: اي
3: انا زين نهار اثنين تو العالم.
1: اي اسمك موجود وكل شيء موجود، تتصل بالاداره سي عادل وامورك واضحه نورمال.
3: خليك لي رقم تليفونك معناها تتصل علي ولا حاجه.
1: اي موجود. لا اسمك موجود وامورك واضحه. جيت برك تجيب بطاقه تعريف باش يعرفوك وكهو. شكرا صديقي يعطيك الصحة.
3: ربي يوفقك في فتحي والعمل.
1: اهلا وسهلا وربي يخلي لك زوز نوارات ان شاء الله.
3: عايش اخوي يرحم والديك.
1: يرحم والديك ويخلي الوالده. اهلا وسهلا. ما نعرفش اخر مكالمه كان مازالت. يا اهلا به هكا ونوصلوا الى ختام هذا البرنامج. شكر خاص لمحمد امين. شكر لكل من طلبنا كل من تفاعل معنا. اللي طلبنا ما نجمش يتحصل غالب ان شاء الله فرصه اخرى. نلتقي في مواعيد اذاعيه لاحقه باذن الله غدوه العين ومرات من العشرة النص الليل في لبنان.
5: حبيبة حبيبة حبيبك يهزك في الدرك تسيبه حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب حبيبك المطراش من الخايب والخايبة بفكرته ما

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف. منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي، فوق القمة نهار السبت من 9 إلى 10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: مساء الخير، تمام الرابعة، هنا بإذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، ومنها المستشفى الجهوي صنف ب بغار الدماء وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها إلى برمجة دعمها بأطباء استشفائيين. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعداداً للمولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طناً من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ووجهت 210 تنابيه كتابية، وحررت 122 محضرا عدليا ضد المخالفين. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت إن الهيئة تؤكد أن الوضعية الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين. تنطلق مساء اليوم من شارع الحبيب بورقيبة بنابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلدية التونسية. وينتظر أن تشمل القافلة عددا من الجهات التونسية بهدف توسيع دائرة التوعية بأهمية العمل المناخي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في بناء بلديات أكثر استعدادا وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. عربيا، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,419 شهيدا و174,304 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأفادت السلطات بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية شهيدين وأربعة إصابات. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الخامسة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: تولد؟
1: بداية في جيشي دخلاني كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت شيخ بي الشعب خسرت شيخ العين.
0: منير الخزري
4: يا تفرح بي أنا والفرح قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري
5: فرحات ولد الكيه يا صالح وما دراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني
6: الساسة ملا زهب وملا الويز وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
0: ووحيدة.

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: أي يعايش بنيتي، حضرت كل شيء.
2: إيه يا خالتي هنية، كل شيء حاضر،
1: الحنة والقاضية الكل
2: اتهنى، كل شيء في بلاسته.
1: ربي يستر ويتعدى هالعرس على خير.
2: ربي يستر، ما ثم كان الخير إن شاء الله.
1: حطيت قاضية سيدي عمر تحت الثابوت.
2: أي خالتي مبروكة، هزيت وتوا تهنى.
1: منين يجي لهنا بنيتي، مادام هاك القطعي ولدي الكاهية كيف الكلب المسعور.
2: جيبها له ربي إن شاء الله.
3: أي نفرح وبرك، ما ثم كان الخير. الزهرة، حطي شوية بخور فك الكانون، خليني نرجع نبخرك الثابوت. سماش ما يوقف معانا سيدي عمر، شايل ليه سيدي عمر؟
1: إن شاء الله من فمك الربي بجاه سيدي عمر البقراوي.
3: صغرت وهنساويا.
2: هيا هاو جالو كيل.
3: مضي مضي ياك السكينة، خلينا نسيلو شوية دم.
4: السكينة ومولاها ديما حاضرين نعسل.
2: الزيت شي راك في ولي راهو يدقك.
4: نال وكيل متاعو ما يعمل لي شي، يدق كل اللي يكرهني.
1: اي عيش ولدي بالخف، اذبح واسلخ واعطي المبروكة الكبدة تحطها لسيدي عمر.
4: خلي عليك تنوصل هالونا الكبد. هيا يا جماعة حضروا رواحكم.
5: تضرب الحضره.

0: فاوحه ولا ايه بتاع الفاوحه حد؟
1: والله نحس في القهوه مطعمها بدل.
0: لا لا كيف العاده، انت اللي فمك ماسط برك
1: زعما.
0: اسمعني، الليله عندي ليك سهريه قمقومه عند البقراوي.
1: وش مديني لسيدي عمر؟
0: وش مدينا؟ الحمام والزهو والطرب.
1: حمام
0: زياره ونياره وطير الحمام ولد القمري وهز الخبر ورجع.

0: ما لا تفهمنا؟
1: فهمنا.
0: باش نبعثوا مكتوب للبي، نبعثوا فيه كل طلبات العروش. اليوم ميعاد 5 ماي 1864، تاريخ باش يبقى مسجل في ذاكرة تونس والتوانسة الكل،
2: تاريخ ثورتنا في وجه الباي وتباعه.
0: وهذوما النقاط اللي تفهمنا عليهم: توحيد الكلمة ضد الباي،
1: موافقين،
0: رفض دفع الجباية،
1: رافضين،
0: التحضير العسكري في صورة حب الباي هجمنا،
1: حاضرين،
0: ضرورة خلع كل المماليك اللي يمارسوا في العنف والظلم ضد الرعية،
1: الله لا يردهم،
0: الساعي إلى خلع محمد الصادق باي إذا رفض طلباتنا،
1: الله لا يردهم.
0: متفهمين؟
1: متفهمين.

0: السلام عليكم.
1: اهلا اهلا بالفرطاس.
0: يا زيد شي توا سي فرحان تشوف صاحبك.
2: ما هو صاحبك انت قبل عاد.
3: يقعد بركة هيا ترس. يا قهوش يا قهوش اجا وحيد به يا للفرتاس.
0: والله باش نمشي ونخليها الكواسة.
3: دويو تقعد اقعد تولي لنشيخوك اقعد.
0: ما حاجتيش بالشيخة مدام فهمت.
3: هكا تو ما تغشش. هاجي هاجك القرعة بوسة سيدي هاجي.
0: تسيب قال له تبوسها هركك.
3: باهي باهي ماك تحب البقراوي الليلة سيدي السحرية في سيدي عمر.
0: دويو الليلة عندي سهرية قمقومة.
4: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: اسمع يا سيد هلا اقرا تقول على سيدي عمر ليه؟
2: والله الا ما يدق
3: اكثر من هكا. وش فيه ما يدق؟
4: عندكم الحق، ما تسمعوش بالجديد، سيدي عمر ما عنده وين هارب.
1: اها الضربك ولا كيس؟ هلا اقرا شارب حاجه؟
4: اي شارب عقلي انا.
1: باهي سامحني، فما حاجه ما في باليش بها انا؟
4: فما مالا ما فماش.
1: حلوف ومدرق سيدي عمر مش وهارب. هات اش فما من اخبار مسلمين على يهود؟
4: ياو المسلمين كان الهم والغم.
3: على راسك ان شاء الله.
1: قول على قرعت. كمل برك.
4: الغلاء والكوى وقله الحياة وزيد قله المطر.
1: ما يجرت المناظر اللي كيف
3: يخليه يكمل عاد.
4: أما اليهود كيف العادة حارتهم ديما زاهية والشيخة كيف
1: الله صح عليه. البلاد بلادنا وهم اللي شيخين فيه.
3: وش هي سي القبس؟ نحن لهنا ماك الشيخ كيفهم؟
1: بحياة راس صاحبي فرحة الغول ولد الكاهي ومندراك.
4: تما هي صاحبتي سعدية تخدم عند بوبة كبيرة اليهود في الحارة. هي عاد قتلي اللي الليلة عندهم سهريات وشيخات وبنات انواع واشكال جايبينهم من سوسه.
1: من سوسه؟ فرحان قاعد تسمع؟ من سوسه من
3: سوسه. سمعت خليه يكمل عاد.
4: ايه والليله باش تغني ازين مطربه في الساحل.
1: يا حليلي قال لك ازين مطربه في الساحل.

كنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد الوسلاتي.
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان،
4: برج الغازي مصطفى، الحصن الكبير.
5: برج الغازي مصطفى أو البرج الكبير أو الحصن الإسباني، تتعدد الأسماء والمكان واحد، جسدته قلعة عسكرية على ضفاف البحر في جزيرة جربة بالجنوب الشرقي التونسي. أما السر في التسمية فيوضحه الباحث في علوم التراث منصف بورجو.
6: برج الغازي مصطفى، البرج الكبير أيضا يسمى أو برج الحصار، الواقع له تسميات عدة. هذا البرج الموجود في حومة السوق في الواقع يختزل تاريخ الجزيرة بكل يعني إيجاز، إضافة إلى البرج الكبير لأنه أكبر الأبراج في الجزيرة. هناك تسمية أخرى، برج الحصار، حصار نسبة إلى الحصار الذي قام به العثمانيون في المعركة الفاصلة الحاسمة سنة 1560، والتي تمكنوا فيها من محاصرة الجيش الإسباني الذي أجبر بعد أيام عديدة من الصمود على الاستسلام تبع والهزيمة. بالنسبة للتسمية الثالثة، برج الغازي مصطفى، نسبة إلى أول والي عثماني على إذن المنطقة.
5: أنشئ برج الغازي مصطفى في العام 1284 ميلادي على يد الأميرال روجي لوريا قائد أسطول أراغون وصقلية، وتعاقبت عليه عديد الحضارات من الحفصيين إلى الإسبان وصولا إلى العثمانيين. يضم هذا المعلم التاريخي عدة شواهد على تلك الفترة، لعل أبرزها برج الروس الذي بناه العثمانيون بجماجم الجيش الإسباني بعد المعركة الكبرى.
6: بالنسبة للشواهد الأثرية التي ما زالت موجودة إلى اليوم، أولها إذن ما يعرف ببرج الروس الذي بني بجماجم الجيش الإسباني المنهزم في المعركة الفاصلة بين الأتراك والعثمانيين في 1560 ميلادي، التي انتصر فيها درغوث باشا على الجيش الإسباني. تقاريد بناء الأبراج بجماجم بشرية بالنسبة للأتراك ليس بالنسبة للبرج الروس، لأن فترة سليمان القانوني إذن بنيت أبراج بهذه الطريقة في مناطق أخرى، وبقي هذا البرج بجماجمه الواضحة، ولنا في ذلك صور يعني رسمها بعض الرحالة الأوروبيين إلى سنة 1848 خلال هذه السنة. إذن وتحت ضغط القناصل الأوروبيين أجبر بيت تونس في تلك الفترة على أن يبدل هذه الرؤوس وتدفن في مقبرة النصف الأول من القرن التاسع عشر، وهذه الفترة تسمى فترة القناصل الأوروبية.

0: بواسطة جسر متحرك فوق خندق كبير حفر حوله لعزله، وكان يستعمل كقاعدة عسكرية محصنة على ضفاف البحر جلبت أنظار القادة من كل أصقاع الدنيا، فدارت معارك عديدة للظفر به، أهمها المعركة الكبرى بين الإسبان والعثمانيين، وهو ما أكده أستاذ البحوث بالمعهد الوطني للتراث سامي بن طاهر.
1: العديد من المعارك اللي جمعت بين الإسبان من جهة والأتراك من جهة أخرى، بين أهالي جزيرة جربة والغزاة من النورمان، الأراغونيين من صقلية، من إسبانيا إلى غير ذلك. المعلم هذا عنده رمزية كبيرة، لأنه في فترة تاريخية كثيرة، فترة معناها من التاريخ، جسم نضال ودفاع جزيرة جربة على هويتهم، على وجودهم وعلى دولتهم. البنايات الموجودة فيه ترجع للقرن الخامس عشر، في وقت أبو فارس عبد العزيز الحفصي، يعني فترة الحفصية تقريبا أهم وجزء كبير من بقايا هذا الحصن ترجع للفترة الحفصية القرن الخامس عشر. وداخل الحصن بيدو فما نواة أولى ترجع للفترة الأغلبية القرن التاسع، نعرفوا الفترة هذيك وقاعة تشيد العديد من الرباطات، العديد من المعالم الدفاعية، في علاقة بطبيعة الحال في علاقة بالحضارة الإسلامية. الدولة الأغلبية باش تركز الوجود متاعها، كان من الواجب أنها تبني عدد كبير من التحصينات، منها النواة الأصلية الأولى اللي موجودة في برج غازي مصطفى، هي تقريبا الحصن هذا يبلغ أبعاده تقريبا 40 على 40 متر، شكل متناظر عموما.
0: هذه المعارك الشرسة تخفي الأهمية الاستراتيجية لبرج الغازي مصطفى الذي استغله القراصنة في مختلف الأزمنة.
1: يعني هم الأتراك بيدهم وقت اللي جاءوا لجزيرة جربة في بداية القرن السادس عشر، جاءوا لممارسة بالأساس نشاط القرصنة، لأنه نشاط القرصنة خلافا لما قد يعتقد في تلك الفترة كان يعتبر تقريبا نشاط اقتصادي، ما كانش داير حتى بالفرنسية يسموهم الكورسير الكورس. يعني قرصنا المشروع العثماني بدا اساسا واعتمد بالاساس في البداية نتاعو على الاقل على القرصنة، وما كانش حكر على العثمانيين والعطراك، زاد هنا كان هنالك قرصنة اوروبيين، مثلا من اشهر القرصنة قرصنة رهبان مالطا، رهبان سانت إتيان.
0: شهد البرج عدة تحويرات منذ 1425 ميلادي على يد الحفصيين، ثم الإسبان في العام 1560، وبعدهم الأتراك.
1: عرف العديد من التحويرات، أذكر منها مثلا بعض التحويرات اللي وقعت بعد ما سيطر الأتراك على هذا الحصن وعلى الجزيرة، بعد معركة شهيرة وقعت بين العثمانيين وبين الإسبان في 1560، واللي جر عليها سيطرة الأتراك بصفة نهائية على جزيرة جربة. وفي تلك الفترة تم تسمية الغازي مصطفى كممثل السلطة العثمانية، اللي كان المقر متاعها في جهة طرابلس، يعني والي كان جزيرة جربة في تلك الفترة ترجع إلى طرابلس. لأن غازي مصطفى هو الحاكم اللي كان يحكم باسم السلطان العثماني والراجع بالنظر سياسيا وإداريا إلى طرابلس. حصن هذا زاد باش يعرف مرحلة تاريخية أخرى مهمة، في 1881 الفرنسيين وقت اللي دخلوا الاستعمار الفرنسي وقت دخل تونس ركز حامية في هذا البرج باش يتواصل الأمر حتى 1915، بعد ما البي أصدر أمر علي تم بمقتضاه ترتيب برج غازي مصطفى كمعلم تاريخي. وقتها تم إخلاؤه أو إجلاؤه من آخر الجنود الفرنسيين واعطوا برموز تلك الفترة معلم تاريخي.
0: يبقى برج الغازي مصطفى إذن معلما تاريخيا مهما نظرا لموقعه الاستراتيجي وتعدد الحضارات المتعاقبة عليه منذ العهد الحفصي.

0: إذاعة تطوير برج الغازي مصطفى. عمل صحفي عبد الله بديل. نص ميلود بن هلال. تصوير ومونتاج عبد الله بديل.
1: يا مكان.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: الخامسة مساء هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مجدداً لهذا الموعد الإخباري. أسفرت عملية البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردان من ولاية مدنين عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق مقدم بجربة، وفق ما ذكره مدير المستشفى طيب التمتام. بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس منذ الساعة 8 مساء أمس الناجي الوحيد من هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى. وأوضح المصدر ذاته صحفية وكالة تونس إفريقي الأنباء أن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النجاة باستثناء 5 شبان نافيا أن يكون من بينهم زوج وزوجته الحامل، وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي. تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف مؤخرا من حجز كمية هامة من الفواكه الجافة والتوابل والمواد الغذائية مخزنة في ظروف غير صحية، وذلك على هامش العمليات الرقابية الخاصة بالمولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي، والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة وعبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 أوت الجارية. ختاما وفي أخبار العالم، أدانت سوريا اليوم استهداف طائرة مسيرة صهيونية لسيارة مدنية في منطقة بنت جن بريف دمشق الغربي، مؤكدة أن الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا سافرا للقانون الدولي. وكانت مسيرة صهيونية قد استهدفت صباح اليوم سيارة على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبير القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة. باللقاء.
4: كريمة شو
5: مع كريمة.

ونقولوا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لأصدقائنا مستمعينا أو فينا في كل مكان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سبت جديد يجمعنا مع كريمة شو، قضيه إن شاء الله فيه أحلى وأمتع الأوقات من توا حتى 8 متاع العشية مع أحلى المتابعات والأخبار والأجواء والأغاني والإيقاعات والأجواء الصيفية وكل كل كل كل ما أعددناه إن شاء الله مع الضيوف الكرام، مجموعة كبيرة إن شاء الله تأمن مشوارنا اليوم حتى 8. الإكيب متاعنا أيضا معنا اليوم بكل نشاط وحيوية، زميلنا محمد أمين أبو بكري رافقني على أجهزة الكونسولات، تحية طيبة لك أمين، تحية لزميلنا نزار الهريغي موجود معنا أيضا في لقائنا تقنيا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. أجمل تحياتنا لزميلنا علي اليونسي اللي يعود اليوم معايا في كريمة شو على الديجيتال. أهلا وسهلا مرحبا بك علي مجددا، تحية المولجي الهميلي موجود معنا في لقائنا اليوم في تأمين الخدمات الهاتفية، وكالعادة صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري معكم ميكروفونية. نحاول أني كالعادة نكون معناها نسعى بعض الشيء أنه نكونوا إيجابيين، أن نبعث فيكم موجات مش من الدفء لأنه طقس حار برشا البرة، نقول موجات منعشة فيها انتعاشة، فيها إفادة، فيها إمتاع، فيها مؤانسة، إن شاء الله تروق لكم كما تروق لي بإذن الله تعالى. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، أحلى الإيقاعات معكم في انتظار أنه يلتحق بي كرونيكر الحصة الشاب محمد عزيز مشيرية في موضوع مهم برشا، موضوع ترندي خلينا نقوله. دونك أبقوا معايا، تبدلوش الموجة، إذاعة الكيف ترافقكم وين ما كنتم أصدقائي صديقاتي.

0: على اون.
1: موضوع جديد اكيد في لقانا على اون كالعاده كما تعودنا. مواضيعنا مع الشاب كرونيكر الحصه محمد عزيز مشيرية. مساء النور عزيز، مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك.
2: مساء النور مدام كريمه، مساء النور لكل من يستمع الينا.
1: مرحبا بك يا عزيز. موضوع جديد،
2: موضوع جديد، موضوع ضارب وترند.
1: هو ترند
2: ومش يخلي زاد الحلقه تاع اليوم زاد ترند.
1: هاي بيه شنو الموضوع، حكايه ترند ذوما شوف برشا شبيت يتبعوا في الترند، يعني حاجه هل هي مقصوده، هل هي حاجه معناها تصنعها، معناها يصنعوها الشباب في حد ذاتهم، والا خلينا نقولوا الخوارزميات ربما هي اللي تصنعها. بصراحة أنا بعيد علي الموضوع بالكل، معني ما نجمش نعطي في رأيي. كيفك أنت عزيز؟ نخليك أنت هو اللي تقدم وتعطينا فكرة أكثر على موضوع الترندات.
2: الترندات هي كل حاجة معناها تلقى دعم واسع ولا تلقى انتشار واسع في وقت قصير. وكل ترند معناها عنده مدة معينة، معناها يطولش برشا وبعدش يجي ترند أخر يكسره. والترندات تعتمد بصفة خاصة على الحاجة اللي معناها ظهرت جديدة، واللي هي وسائل التواصل اللي معناها أكثر حاجة تخلي الحاجة تكبر وتنتشر هي وسائل التواصل. معناها قبل كانت الترندات من كلام العبيد مثلا، الترندات كانت قبل تظهر من كلام العبيد. إكس يحكي الإجريج والإجريج يحكي الإكس، اللي معناها تكبر الحكاية ويولوا العباد الكل يحكوا عليه.
1: رأي فما حاجة موجة هكا خارجة برشة طالعة على الأخر، توندونس على الأخر بالمنقول، يعني
2: بالمنقول اليوم ولت بوسائل التواصل. معناها يهبط ريل على على غنية معين، على حاجة على موضوع معين،
1: على بارول معين،
2: وغدوة يضرب ينتشر تولي الكل معناها تتبع في هكا الريل. مثلا فما ترندات، فما الموضة ولت فيها ترندات. مثلا الكولور كذا كذا طالع سنة، الستيل كذا كذا طالع سنة طالع الأولد ماني مثلا. نجم العام الجاي يطلع الكاجوال ويكسر على الأولد ماني، ويكون نطيش حواج الأولد ماني ونلبسوا الكاجوال.
1: يعني هذي اللي كان احنا قبل نسميه الموضة ولا لي توندونس، يعني في الألوان وفي اللبسة في الشعر في الكوب تاع الشعر.
2: اليوم الاسم تراند
1: ولا تو تراند؟
2: ولا اسمه تراند.
1: وكان ما تبعش تراند شنو تتسمى؟
2: معلها
1: خارج على السرب
2: دخيل عنصر دخيل في المجتمع.
1: توا الحقيقة يعني ترنديت هذوما، خاصة انا خليني في نتاع السوشيال ميديا اللي هما مثلا فما بارول ضرب نتاع مشهور والناس كلها تعاود فيه. بار اكزامبل معني من حاجات الاكثر معني
2: مثلا ترند رمضان شيل عيونك عني
1: مثلا شيل عيونك عني مثلا. يعني اسكو معناها هل الانتشار هذايا ترى انه سبب نتاعو انه شباب هما اللي يتناقلوه، والا انه فما معناها خوارزميات معينة في التيك توك وإلا في اللي ريزول كل معناها ما غير ما نسمي حاجة دون الأخرى هي اللي كانت تسبب في الانتشار هذا.
2: هي الخوارزميات دي ما تتفاعل مع معناها الموضوع، وإذا كانت تطرحها بشكل باهي وإذا كان لقيت تفاعل ولا لا. كل ما يجي تفاعل كل ما يزيد ينتشر،
1: يعني التفاعل هو الأساس.
2: معناها الحاجة الأكبر من الخوارزميات هي الوقت نتاع الموضوع مناسب ولا والتفاعل. معناها إذا كان مش الوقت مناسب فمش باش تلقى تفاعل ومش باش ينتشر وباش يولي ترند ومش باش تخدم على الخوارزمية. فالحكاية كل حكاية اختيار الموضوع وتناسب الوقت ومعناها إذا كان الموضوع تناسب مع الفئة المعينة نتاع الجمهور وقتها ينتشر ويولي ترند.
1: حاجة أخرى، أنا اليوم فما ترند ضرب على الأخر على الأخر وخمسة مليون بارتاج من عرش من فيو من عرش قدي الحاصل لا علي. واليوم اليوم ترند هذيك غدوة ميت. هل معني بالحق هل إنه للدرجة معني العبيد في ساعة تتعدى في ساعة؟
2: نحن رانا عبيد نستهلكوا في كل حاجة نشوفوها، معني نحن عبيد نستهلكوا أكثر من اللي ننجو. فمازال الترند الاخر ضارب، لقيت ترند اخر اقوى منه طلع عليه. لقينا تفاعل اكثر ديريكتومو ننحاز الاكثر تفاعلا ننسيه الاخرى تنسى بالوقت
1: في وقته معناه يموت
2: في وقته بسرعه
1: يموت
2: في ساعه
1: يموت.
2: في ساعه يموت
1: بي حاجه اخرى بي عزيز خلينا نواصل انا شوقني الموضوع على الاخر ريت مثلا انا مثلا اليوم في تونس كيما ذكرت انت ليكزامبل تاع شي عيونك عن غدوه ضرب حاجه عالميه كيما سبايدر مان اللي يمت ذوم انك تعمل مكياج سبايدر مان مثلا
2: كلها تعمل في مكياج
1: كلها تعمل ما عادش فما لي فرونتيير كلها تنحات تحس ما عادش فما حدود يعني ما فماش حدود تاع المكان
2: ماي ماش فما حدود الترندات لما كان لازم
1: يعني في تونس تعمل ترند هندوي عادي جدا
2: عادي الترند الهندي مثلا وقت الضرب الكل حتى اللي ما عندوش مكياج عامل
1: تك تك وحاجه اخرى اللي ترند نتاع لي مكياج هذوما زيد كيف كيف معني خذيت حيز كبير وفيها مجهود فيها تصوير فيها برشا اوقات
2: وحتى صناع المحتوى الكبار معناها هو اللي يشوف صانع المحتوى هذاك يضرب له يمشي يعمل حتى هو زاد يضرب له ولتنتشر اكثر
1: ايه.
2: ترند ولا ينتشر في ساعات معناها كان في تونس ولا في العالم الكل
1: بتحليلك انت كشاب هل انه قلنا احنا موضوعنا هل انه هذه معناها الحاجه باهيه ولا حاجه معناها تستمر والا هي موجه فقط يعني في ساعه تزول
2: معناها فما ترندات بالحق تصلح ترندات بالحق
1: محتواها جيد تقول انت
2: عندها معناها ترندات هدف. معقولة معقولة مش أنا نجيك مثلا في نص اللي نعمل مكياج سبايدر مان
1: ولو فما شكون يعدي 8 وأكثر من 8 ساعات يعمل في تراند واحد اللي هو ما يدوم شراه وكلك معناها نقول أنا دقيقة بالزايد ربما
2: أي في المونتاج يطلع دقيقة
1: دقيقة مثلا ويضيع نهار ولا نهارين ولا أكثر حتى من هكيك هو يحذر فيه
2: نذكروا أنه يجني أرباح
1: الفلوس هذي كلها معناها خاطر الفلوس
2: أي ترندات هو الترند رو أكثر معناها المحتوى في حد ذاته يدخل فلوس والترند هو المحتوى معناها ذو التفاعل المرتفع والانتشار المرتفع معناها يدخل برشا فلوس فاليوم صنع المحتوى ولو يلوجوا على أي حاجة يصنعوا منها ترند أي حاجة
1: ولو يعيشوا منها الحكاية
2: ولو يعيشوا منها
1: يسترزقوا منها الحكاية هذه وهو يسترزقوا منها برشا فلوس
2: أي هما يسترزقوا منها ونحن نتبع
1: ونحن نتبع فيهم كهوة ريت كيف ريت هذه هي الغلطة متاعنا لازمنا نتبع ونربحوا زاد احنا حاجة على الأقل نربحوا فكرة بيها مش نربحوا إليجي خلينا معناها عقلانيين شويه باش ما ندخلوش في متاهيه الربح المادي لانه ما توفيش تولي الحكايه هكاك تولي الناس كلها ماديه
2: عاديه مثالش نسمعوا اغنيه ضربت مش انا نجيك نظهر نبدا نعمل في الترند الهندي هكا
1: يعني ماهيش هي معناها الحكايه ماهيش هي, هي. انت كشاب تتميل للترندات هذيا والا لا عزيز
2: انا نحبها انا مثلا
1: شنو تحب بالضبط تعطيني بالضبط وجه انت كشيب عزيز في العمر نتاعك توا تحب اكثر اني ومن الترندات نتاع الرياضه نتاع الموضه نتاع الغناء نتاع التقليد التمثيل فما برشا حاجات
2: معناها تحل لي ريزو سوسيو نتاعي تلقيني اغلبيه المحتوى يطلع لي اما دبش ترندات دبش تلقيني
1: مروم بالموضة هكا لبس بنوار عزيز وكوليه معناها مهتم بال
2: أكثر مهتم
1: باللي تندانس في اللبسة
2: دبر فلوس نمشي نشتري بها متران اللبسة
1: كل واحد معناه وغرامه السفر سفر
2: اي هانو واحد يتفرج ويموت
1: بي برشا بي عزيز شنو تقول للشباب اللي يسمعوا فينا كموجة هذه كموجة خاصة

0: عادة في الشارع تشوف برشا معناها طاقة إيجابية تأخذ جرعة من اللطافة والكياتة والطاقة الإيجابية ديجا
1: باهي معناها فما جانب إيجابي باهي في الحكاية إيجابي. وكل التراند اللي فيهم العنف فيهم مثلا يقلد سين متاع ضرب سين متاع مثلا فيلم عنيف في كلام بذيء في حاجات تنجم تكون مضرة هذيك هي الحاجات ربما اللي لازمنا نتجنبوها ونجنبوا صغارنا خاصة
0: خاصة نحاولوا أن نتجنبوا ما يعرف بالتفاهة خاطر راي الترندات التافهة راي تربح فلوس ونحن ما نربحوا منها شيء في الأخير نحن نمشوا راها نخسر وقتنا نخسروا معناها نخسروا اهتمامنا
1: طاقة كبيرة
0: نخسروا طاقة مساحة كالتعلق نحب نعمله
1: لازم نعمله
0: يمشي يشري لك شبعة مكياج بشي يعمله وبعد ينحيه في الأخير
1: في لحظة يصور المهم هو يوثق اللحظة يقول لك الصورة اللي تموت عاجي توثيق اللحظة في الكاميرا اللي تموت هذيك علاش برشا يحبوا برشا تصاور يحبوا ينزلوا برشا صور
0: تموت
1: ساعات كيفاش تموت الصورة انك توثق اللحظة ربما تنجم تموت لكن الصورة باش تبقى الصورة باش كي تخزنها بالكدي وتحتفظ بيها وتحطها على الانستغرام نتاعك
0: مش كيف التليفون مش كيف التليفون خاطر كان عندي استاذي من ايطاليا قال لي مش كيف التصاور في التليفون اللي تصاور باش تموت
1: مش كيف التصاور
0: اللي تحييهم معناها التصوير بالتليفون حكايه تافهه التصاور اللي يبقوا بالحق معناها هما التصاور باش تعلقهم في كوادرهم
1: اللي تحطهم في دارك ملموسين
0: هذوكم التصاور ما يموتوش بالحق
1: باهي برشا عزيز رؤيه وهذا هو رايك انت كشاب يعني نحترموه ويهمنا برشا لانه يمثل فئه كبيره كيفك عزيز هكا ولا لا هكا تراند عزيز اليوم جايب لوك تراند على الاخر على الاخر يعطيك الصحه عزيز ان شاء الله ترجع بحذايا الجمعه الجايه في موضوع جديد
0: موضوع تراند
1: مرحبا بك عزيز اكيد اصدقائي احنا بشويه اخر ننتقل لموضوع اخر مع طاقه جديده تجيبها معها صديقتنا ذكرى المرزوقي المدربه في تطوير الذات ابقوا معايا مع احلى ايقاعات المساء على موجات اذاعه الكيف

0: دارنا.
1: وفي دارنا ركننا اللي يجمعنا كل أسبوع بصديقتنا ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات، كل أسبوع موضوع في المثلث. مازلنا ذكرى، مساء النور، أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك يا ذكرى.
2: عايشك، مرحبا بيك كريمة، مرحبا بالمستمعين.
1: يا عايشك يا ذكرى، شنو حوالك؟ شلون تكون بخير؟ فما شوية أمطار البر،
2: أي الحمد لله، فما
1: رذيب أمطار هكي طقس ما تفهمش، معناها أصحاب متاع عصيف، هو أكيد يعني كل حاجة من عند ربي باهية، إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة ويخفف علينا سخانة إن شاء الله. ذكرى، حكينا عن المنقذ وحكينا على دور الضحية، اليوم مش نحكو على الجلاد، أما مش الجلاد في مفهوم
2: الظالم،
1: هو من يجلد نفسه ذاته، جلاد ذاته، خلينا نقوله كيفاش نتجنبه أنه نكونوا جلادين لأنفسنا. هذا موضوعنا اليوم ذكرى، عشان خليك بطبيعة تزيد تفهمنا أكثر عليش اختارت ربما النقطة هذه بالذات اليوم.
2: احنا الجمعتين اللي فاتوا شفنا كيفاش نخرجوا من عقلية الضحية، وبعد كيفاش نخرجوا من عقلية المنقذ، شفنا كيفاش يخمم اللي عنده عقلية الضحية وكيفاش يفكر اللي عنده عقلية المنقذ. فأحيانا فما برشا ناس تلقى روحها في واحدة من هذوما ولا في الزوز، فتجي تقول لك معناها انا مشيت سيء، فهنا باش نطيحوا في جلد الذات. انا اللي كذا كذا كذا، وانا لا. فاحنا اليوم باش نشوفوا كيفاش باش نتجنبوا ان نجلدوا ذواتنا، نجلدوا رواحنا. اولا شنو هو جلد الذات؟ يعني جلد الذات هي كيما الكلمه جلد،
1: تعاقب نفسك،
2: اما قاعد يجلد في روح، مانيش نجلد في الاخر، حتى كي نغلط، حتى كي يغلط الطرف الاخر في في العلاقه، في
1: التصرف،
2: في التصرف، في المواقف، نرجع ديما على روحي،
1: بيتي، على نفسي،
2: انا اللي غلطه، انا اللي
1: تسببت،
2: انا اللي كذا،
1: يعني يوصل حتى يسب نفسه،
2: يعطيك الصحة،
1: الى انسولت،
2: يعطيك الصحة.
1: فلا
2: هنا يعني الانسان فما برشا ناس توصل حتى بالاخص كي يكون الطرف المسؤول على الموقف هذا اللي صار، ولا النقاش اللي صار عزيز عليك برشا، فتدخل انت في جلد الذات، يعني تدخل انت تسب في روحك، تدخل انت تقول في كلام مش باهي لروحك، تدخل انت حتى تعاقب روحك، لانه احنا تبرمجنا من الصغرى كريم على ان نتعاقبوا كي نغلطوا. فانا كيما نكبر ما عنديش شكون يعاقبني، فنولي بطريقه لواعيه نعاقب في روحي.
1: ديما ديك الحاجات تاع الطفوله، معناها
2: هاتيك صحه، ديما نرجع للبرمجه اللي عشتها انا وانا صغيره. فهنا كيفاش نتجنب اني ما نطيحش في جلد الذات؟ اول حاجه نفصل الخطأ اللي عملته ولا الغلطة اللي غلطتها على هويتي. شو معناها هويتي؟ أنا شنية؟ بعد كلمة أنا أكل النقاط هذيك شنية؟ أنا ما نعرفش، أنا نستاهل، أنا حشك غبية، أنا كسول، أنا. فهنا أنت ربطت أنا اللي مثلا إنسان ما عنده ديدلاين في خدمة معينة، فما وصلش انه عمل الخدمه هذيك وحضرها في وقتها، فيصير هنا هو
1: في جره عمالي، في جره انا،
2: يعطيك صح، انا هو الكسول، انا نوام، انا كذا. فانت ربطت هنا روحك بالهويه هذيك، ما دام لصقت الهويه فباش تبقى ديما لصقه فيك راه. فهنا انا نراقب شنو الهويه اللي انا ملصقتها في روحي. الكلمه بعد كلمه انا شني صحيحه غلط، اوكي اليوم غلط، مثلا حقني راني مثلا فقت بكري شويه باش نوصل في الوقت، حقني راني مثلا بديت نخدم في البروجي متاعي، عندي جمعه التالي، والا نبحث على حلول. مثلا انا نخدم في بروجي متاعي وخرت على الوقت اللي محدد ليا، فنشوف كيفاش اني ما
1: ريكوبيري
2: معناها روحي، نشوف كيفاش مثلا نسرع في المهام الاخرى، نشوف نستعين بصديق، نلوج على حلول، ما نبقاش في لاصقه في الهويه هذيك. خاطرني كسوله، خاطرني نوامه، خاطرني ام مش بيا، وهذا يتيح فيه الامهات اكثر. ساعات الامهات مثلا حتى كي ولدها ما ينجحش في حاجه تولي هي ترجع على روحها، انا الام اللي مش بيا، انا الام. برشا امهات ساعات يقولوا لي انا بعد ما يرقدوا ولادنا نكون مثلا صرفت مع تصرف، فنشعر تأنيب الضمير، نولي انا نبص في ولدي ونقول له انا اللي غلطه، وانا اللي كذا، وانا اللي كذا. كان احرر انك في الوقت هذيك تشد ولدك وتفهمه شنو غلطه وتقول له اوكي انا راني تغششت عليك ولا ضربتك كان وصلت حتى للعنف، وتقول له اه سامحني راني هكا وهكا وهكا خطر انت غلطت هكا وما حبيتكش تعمل، وفهموا غلطته خير من انك تبقى بعد انت في تأنيب الضمير. وهذا الثانية اللي لازمنا نجنبوها، كي نغلط ما نعاقبش روحي، نتحمل المسؤولية في بلاصة العقاب اللي باش نعمله. ها ما عادش نخرج، ها ما عادش أم خرجت مثلا نرجع ديما نعطي مثل أم هي تخطر أنا مرأة، وهذا أغلب الأمثلة اللي تجيني
1: يعني.
2: فمثلا خرجت ورجعت مخر مشيت العرس ولا توصيف وعروسات وأفراح وكذا، فترجع مخر مثلا ما صغرها ما تعشوش ولا ما عندهمش عشي
1: مثلا نجرت له حاجة
2: خليته عنده شكون. مثالش هنا في بلاص ما باش تعاقب روحك وتبقى تضرب في روحك ولا تقول في كلام خايب لروحك. اتحمل مسؤوليتك واعرف كيفاش المره الجايه تتجنب الخطا هذاك. هذا الثاني. الثالث هو ان نحاولوا نحدثوا رواحنا كما اي شخص نحبه. اكثر شخص انت تحبه في الحياه هذه تصوروا انت. إذا أنا باش نحدث ذكرى على أساس اللي هي أكثر شخص نحبه في الدنيا هذه، أكيد مش كي يغلط باش نقول له
1: أنت غبي مثلا. لا مش صحيح.
2: أكيد باش نقول له آه بي أوكي المرة هذه هنا غلطنا، ميسالش المرة جاي نحاولوا باش ما نغلطوش، نحاولوا باش نتفادوا الغلطة هذه كيف كيف، لأنه حوارنا الداخلي هو أهم حاجة. راو
1: ساعات نكونوا سامحني ذكرى ما قطعتك، أنه نكونوا متسامحين مع الآخرين ومانيش متسامحين مع رويحنا. صحيح. يعني ظلم اللي ذويتنا في
2: أكيد.
1: المطاف
2: أكيد أكيد. لأنه هنا أنت يعني سامحني ماكش ما تحبش روحك. فأنت كيف تبقى ديما أنا نقول لهم حتى في الحساس الكوتشينج نقول لهم راقب أنت شنو تحكي روحك الجمعة هذي كل، نقول لك كيفاش راقب روحي يعني. أي كي تبدأ وحدك وتغلط ولا تعمل حاجة ماكش راضي عليها، مش ما جاتش بيرفكت يعني كيما تصورتها انت، فشنو اللي تقول الروح كي تبدأ انت حزينة تعبة في الداون على الاخر؟ هل انت من الناس اللي طبطب على روحك ويقول اه اوكي ونحمل انا روحي ونقول it's okay يعني it's okay to not be okay احنا نقول، فام انك تقول ليه ليه اكهو لازمني نقوم ونمسح دموعي ولا ونستاهل عليه؟ اذا روحك ما تلقاش فيك الخير شكون باش يلقى فيك الخير؟
1: وتلصقها من بعد في سترونغ
2: سترونغ اند
1: ديبندنت.
2: لا لا ماكش سترونغ، سامحني
1: هي
2: انا ضد سترونغ اند ديبندنت وومن. انا مع انك تكون امراه باتم معنى كلمه انثى وامراه، مش معناها راي مرأة باش تكون ضعيفة، مش معناها مرأة باش تكون مش مثقفة، مش معناها مرأة راي باش تكون ما هيش تخدم ولا لا لا، ما هي فما توازن ما بين الأنوثة والذكورة اللي فيك، يعني هما طاقتين، مش باش انت تبقى تتصارع لا انا سترونغ كذا وكذا، لا لا ما هيش حرب. احنا مع انك تكون مرأة تونسية محليك فينو كلك أنوثة وكلك إنجاز أيضا في المجتمع ونافع في المجتمع،
1: عندك دور فهن... الأم ودور العاملة ودور الأخت ودور كل شيء يعني اللي تنجم تخدمه أنت في حياتك يعني تأديه.
2: فنخلي للراجل مسؤوليات، وأنا كمرأة عندي مسؤوليات في المجتمع زي دارة كلنا أدوار. أنا تعجبني يعني جدتي ديما تقول الله لا يقلنا لمن سالم رجال،
1: للزوز مهمين في الدنيا. صحيح.
2: يعني الزوز رانا مهمين مدام ربي خلق آدم وحواء، يعني زوز مهمين في
1: يكملوا
2: الحياة
1: بعضهم ويكملوا الأدوار. يعني
2: إذا
1: كان الرجل ما يقومش بدوره وش تقوم به المرأة فما خلل، فما حاجة
2: أكيد
1: غير
2: أكيد.
1: سوية.
2: أنا مانيش مع النساء جملة ومانيش مع الرجال زيدة جملة. أنا كل واحد عنده دور، كل واحد عنده أهمية في الحياة.
1: كيف ما خلقت الطبيعة كيف ما خلقنا ربي سبحانه يعني.
2: احنا نهار اللي خرجنا على الفطرة وعلى طبيعتنا كبشر شوف ايش صار في المجتمعات وشوف ايش صار في الأسرة.
1: صحيح. صحيح. التونسية خاصة الأسرة تشتت كبير يعني
2: لو كان... في المجتمعات العربية كل يعني هنا شنو اللي صار. فاحنا نشوفه هنا يعني نسبة الطلاق ارتفعت، مشاكل برشا، اكتئاب ارتفع،
1: العنف
2: يعني
1: كي تجي ذكرى اللي هو زاد من بين المظاهر اللي اصبحت مخيفة في المجتمع اللي هي العنف. اكيد عنده اسباب قوية، اسباب تاع خلل في الاسرة في العائلة في منظومة كاملة خلينا نقولوا ربما.
2: اكيد هو كي يبدأ ورمزوز سمحني يتصارعوا كل واحد شكون الاقوى في العائلة، انا اللي نحكم ولا انت اللي تحكم. فهنا وقتها يصير ان شاء الله المرة جاية نحكيه على الأنوثة والذكورة. أما بالحق هنا أنا نرجع للحوار الداخلي. فأنا شنو نحكي مع روحي هنا؟ كيفاش نحكي مع روحي في لحظات الألم؟ في لحظات مش في لحظات وقتلي نكون فرحانة كهورة،
1: في لحظات السعادة
2: برشا يقول لك فقط. تمرين المرية اللي هو تراند اللي كنتوا تحكيوا على التراند اللي أنا جميلة، أنا محظوظة، أنا مانيش كونتر. أنا التوكيدات الإيجابية راه، لكن التوكيدات الإيجابية كيفاش تعملها وانتي من الداخل مكش مقتنعة بها؟ سامحني راك قاعد تكذب على روحك،
1: ماهيش صورة للسوشيال ميديا، هو صورة ليك انتي، صورة
2: قاعدين نكذبوا على روحنا وقتها. إذا أنا باش نشد مرية، أنا ثرية، أنا غنية، أنا محظوظة. طب وبعد كي نبدأ أنا في حالة يعني متاعبة على الأخر ونبدأنا نضرب في روحي وأنا نستاهل وأنا اللي هي وأنا اللي عملت كيك جبت وليدي،
1: راهو هذيك هو اللي صاير، يعني توصيف صادق معناها
2: اللي
1: قاعد يصير.
2: ليه انت وقت اللي تغلط اوكي ماني غلطت اليوم ما صار فيا، وين نبكي نطبطبين على روحي؟ نهار اللي انت تكون انت اول انسان بالحق يطبطب على روحه، واول شخص وقت اللي انت حينا نلقاه نلقى روحي، وقتها راك ما عادش تستعطف الغير، وما عادش انك مش مانيش مش نقول ما نحتاجوش الغير، احنا كلنا مستحقين بعضنا والعلاقات الانسانيه حاجه باهيه،
1: لكن متوازن داخليا
2: يعطيك الصحه
1: حتى في علاقاتك الاجتماعيه الاخرى مهما كانت،
2: مهما كانت باش تكون انت متوازن
1: متوازن في العلاقات هذه. هذا هي المطلوب، دونك مش لازم نشد عصا وكل يوم على روس عروسنا
2: على روسنا نجلدوا روحنا
1: ليه ما كرنيش ما حقنيش ما كان ما عملتش. وزاد عندنا هذيك كان وكان
2: هي كانت تبيح فعل الشيطان
1: يعطيك الصح، كان وكان ما عملتش، انت عملت لو مالي في معناها تو تعدل حاجه اخرى، صلح تعدل حاجه اخرى، خلي طريق امامك
2: يبقى. تعلم الدرس
1: اي وتعلم منها الحكايه
2: هذيك
1: فوالا،
2: درس
1: تعاودش نفس الاخطاء
2: يعطيك الصحه
1: هكا تبقى تلوم روحها ومن بعد تعاود في تعود
2: نفس الغلطه
1: للاسف هذيك البشر معين. نتمنى ان نتصلحوا من داخلنا، نتصلحوا من داخل مش نتصلحوا فقط صوريا كما ذكرت انت قدام مرايا ولا قدام الناس ولا قدام معناها الانستغرام نتاعنا ولا صلحوا داخليا.
2: هو اي انسان يحب يوصل وعنده حلمه وعنده هدف وعنده حاجه رساله، خلينا نقولوا رساله في هذه الحياه، هو كلنا برسائلنا ربي سبحانه ما خلقناش عبثا، فأول حاجة يبدأ بها هو أنه يصلح من روحه. وأنا ديما نرجع كلمة غاندي، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، وقبل كل شيء هو كلام ربي سبحانه وتعالى، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: إن شاء الله إن شاء الله كلماتنا توصل أصدقائنا يغيروا يغيروا من أنفسهم، هذه أحسن حاجة نختم بها الروبريك متاعنا اليوم. ذكرى يعطيك الصحة،
2: تحياتي
1: ليك، شكرا ليك في دارنا ذكرى معانا كالعادة الأسبوع المقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. تحياتي ليك ذكرى وإلى اللقاء، احنا موصلين معكم أجمل تحياتي للجميع الناس اللي التحقوا بي التوى ينجموا يدخلوا معنا للباج، فما مسابقة راي اليوم تركزوا في كل شقيقة ورقيقة في البرنامج باش نسأل عليها إن شاء الله من بعد في الساعة الأخيرة السبعة إن شاء الله نعلن عن المسابقة عن السؤال وعن الجائزة. الجائزة تعرفوها لكلكم بطبيعة الحال، مانيش باش نبدلوا فيها، ولكن على الأقل باش تعرفوا تفاصيل المسابقة والسؤال. بقوا معايا، أهلا وسهلا بالناس الكل ومرحبا بكم مما كنتم في الاستماع لراديو كي في كلمة شو. Well.

نرجع معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بأصدقائنا الكل اللي يلتحقوا بنا الآن على موجات إذاعة الكافي كريمة شو. ونذكركم بعد الستة إن شاء الله باش يكون معنا متابعات ثقافية، باش يكون معنا أكيد برشا متابعات وأخبار أركاننا المتفرقة وأركاننا زادة القارة. باش يكون معنا مدام إيمان خميري باش نحكي معها على أيام صيفية وثقافية، أيام المهرجانات الأيامات هكم تراو معنا برشا مهرجانات، وإن شاء الله تعطيو في ركن المهرجانات الأخبار بالكامل. بطبيعة الحال أصدقائي ما ننساش شيف محمود كيف يبش يكون معنا 6:30، دونك ما تبقاش تلوجوا من إذاعة لإذاعة، فقط تبقوا مع إذاعة الكيف، تستمتعوا معنا بأحلى الإيقاعات والمشاوير في رفقتنا هذه الأمسية. يلا نرجعوا للغناء ونسمعوا ملحم بركات، يلا نسمعوا مع بعضنا ملحم بركات.

0: كريمة شو
1: كريمة ايه؟ هما مش عندكم لك كريمة؟
0: كريمة شو مع كريمة
2: مساء الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم. وضمن عناوينها: الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال داخل الوحدة السجنية. حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك في حملات مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي الجهات: تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بطبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30%. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعية الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام. وأشار إلى رفض الهيئة تحويل الوضعية الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مودعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية. كما جدد الناطق الرسمي تأكيد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ليست إجراء مرتبطا بظرف معين، وإنما هي منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية والمتابعة والعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، فضلا عن إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة. أسفرت عملية البحث عن مفقودي غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان من ولاية مدنين عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي صادق المقدم بجربة وفق مدير المستشفى طيب التمام، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب مدير المستشفى محمد الغندري. ووفق الناجي الوحيد حتى الآن في حادثة الغرق فإن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النجاة باستثناء 5 شبان، نافيا أن يكون من بينهم زوج وزوجته حامل وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. وأكدت الهيئة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ووجهت 210 تنابيه كتابية، وحررت 122 محضرا عدليا ضد المخالفين. وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية ستتواصل بالنسق نفسه على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية خلال هذه المناسبة الدينية. ويهدف هذا البرنامج الرقابي الخصوصي إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك والتصدي للممارسات المخالفة والتثبت من مدى احترام المؤسسات والمحلات لمتطلبات السلامة الصحية، خاصة فيما يتعلق بظروف الخزن والعرض للبيع، وذلك حفاظا على صحة المستهلك. وفي سياق متصل، تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف من حجز كميات هامة من الفواكه الجافة والتوابل والمواد الغذائية مخزنة في ظروف غير صحية، وفقا لمنسقة الهيئة منى حمداني.
0: حجز 481 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان الأبيض والسوس مخزنة في ظروف غير صحية مع وجود القوارض الحية والميتة وفواد القوارض. حجز عدد 200 كيلوغرام من الدروع الحبوب تم حفظها وخزنها في ظروف غير صحية مع فواد القوارض. حجز عدد 222.5 كيلوغرام من التوابل التي تحتوي على حشرات السوس وفواد القوارض. عدد 50 كيلوغرام من مادة الملوخية التي تم خزنها في ظروف غير صحية. عدد 13 كيلوغرام من مادة الزيتون التي تظهر عليها علامات التعفن والفطريات. تم حجز 33 كيلوغرام من مادة المارغرين لعدم احترام سلسلة التبريد. تم حجز 1300 لتر من الحليب الطاجز المجهول المصدر تم نقله في ظروف غير صحية. تم حجز 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء المهربة في وسيلة نقل غير مبردة. 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا مجهولة المصدر ومهربة في وسيلة نقل غير مبردة. عدد 711 كيلوغرام من الفلفل الأحمر تظهر عليه علامات التعفن والفساد وتنبعث منه روائح ثانية. هذا كما تم توجيه عدد 7 محاضر مخالفات هي، وتم توجيه عدد 15 تنبيه مع العمل على تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة.
2: تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء بالجهة. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بتبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويليا 27 و2000. وفي السياق ذاته، طلع وفد من أعضاء المجلس الإقليمي الثاني أمس على مكونة وتقدم أشغال مشروع محطة التصفية الرامي لتأمين حاجية السكان من الماء الصالح للشرب وإنهاء حالة العطش التي يعاني منها آلاف السكان. وفي شأن جهوي آخر، أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، ومنها المستشفى الجهوي صنف ب بغرض دماء وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها وبرمجة دعمها بأطباء استشفاء.
4: من أهم الإنجازات هي تسمية المستشفى الجهوي بجندوبة كمستشفى جامعي. كذلك من المشاريع اللي شهدت تقدم بالجهة إنجاز المستشفى الجهوي صنف ب بغار دماء اللي يشهد تقدم بصفة متسارعة على المدة الأخرانية. نشوفوا حتى البلاتفورم معناها بريسك حضرة بتاع المستشفى هذا. إضافة المستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد إنجاز قاعة القصر هذه اللي نسبة تقدم جارية بالجداء. كذلك تأشير على صفقة تهيئة القاعات المركزية بالمستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد معناها تجديد كامل قاعات العمليات حسب المواصفات العالمية الجديدة. كذلك بالنسبة للمركز الإقليمي للأمراض السرطانية اللي تم دعمه بآلات جديدة وكذلك اختناء آلات جديدة إن شاء الله في قريب العاجل بتقنيات حديثة، هذا إضافة إلى صيانة العديد من مراكز الصحة الأساسية، إضافة إلى أنه إن شاء الله في الموسم جديد جديد بحول الله ثم دعم من وزارة الصحة لفتح خطط لأساتذة جامعيين ومساعدي صحة، إن شاء الله باش يتم دعم المستشفى الجامعي بجندوبة.
2: ونبقى في ولاية جندوبة، إذ أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية عن عمادة النور مكرم جبالي أنه يتم العمل على التسريع في إنجاز مشروع شبكة التطهير بالعمادة لتفادي الإشكاليات التي تعترض متسكني الجهة خلال موسم الأمطار.
5: قاعدين نتابعوا في الملف، وخاصة في تسديد قنوات الصرف الصحي في الوقت بدون تواصلوا مع المقاول المكلف بتجديد شبكة التطهير وجاوزوه، هي استكمال ربط قنوات تصريف الأمطار بمتابعة حسن الإنجاز والجودة واحترام المعايير الفنية، باش تكون أشغال في المستوى وتخدم المواطن مع السلطة المحلية والجهوية لمدينة جهنم، وحريصين على نجاح المشروع هذايا مشروعي النور. صار انتظار احنا من 2017 في طول قاعدين نتسنى في المشروع، وان شاء الله يرى النور على الاقل في جزء ممتد من لفهاش الحفناوي حي 2 مارس وحي النور، انتظار ان يتم ادراج حي الحفناوي اللي بالحق بنية تحتية مغترئة باحسن معنى كلمة. المشروع انتهى بالتسيع وتبقى المشروع انتظاري وديجا لابيل دوفر سعيدي، نستنى شكون المقاول باش ياخذ المشروع.
2: قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 25 و2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، ومن بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. مدير مساعد الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بسليانة منير الفريجي يضيف:
6: احنا السنة تحصلنا على عديد الجوائز، من بأن الأنشطة الثقافية تلعب دورا أساسيا في الحياة المدرسية، وهي تتجاوز التعليم التقليدي لتشمل بناء شخصية التلميذ بشكل متكامل وتنمي المواهب والإبداعات، أيضا صقل المواهب كاملة وكشف القدرات الفردية في المجالات مثل المسرح والرسم وتحدي القراءة والألعاب الرياضية والمنطق إلى آخره. كل العوامل هذه خلتنا نرسم أهداف تحصلت المدرسة الابتدائية الحرية على الجائزة الثانية وطنيا في التنشيط الثقافي لرئيس الجمهورية. تحصلت المدرسة الابتدائية على هذه الجائزة من خلال أنشطة قامت بها خلال السنة الدراسية، بحيث المدرسة هذه لديها عديد من النوادي. إذا هذه الأنشطة الكثيفة والثرية جعلت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة وذلك بتوجيه السيد المندوب الجهوي للتربية باش نحصلوا على عديد الجوائز.
2: أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تصدرت تونس دول شمال إفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر الازدهار لسنة 26 و2000، محققة 64.18 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادرة عن معهد ليجاتوم البريطانية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. وأوضحت الوزارة أن عملية التعيين تستند حصريا على الترتيب التفاضلي للمترشحين حسب مجموع يقع احتسابه وفقا للأعداد المتحصل عليها، مع إضافة نقطة لكل طالب قضى سنتين فعليتين فقط بالمرحلة التحضيرية والاختيارات التي تم تأكيدها وعدد البقاع المفتوحة والمتاحة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة المسائية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال داخل الوحدات السجنية. حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك في حملات مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي الجهات تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بيت برقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30%. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة. إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
9: مساء الخير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات في آخر موعدنا الرئيسي لهذه الأمسية، أمسية السبت 22 من أوت 2026. بدايتها تكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط، واليوم 4 ميداليات برونزية وفضية لتونس في اليوم الأول من الألعاب. في المبارزة فارس الفرجاني برونزية سلاح السبر، التايكواندو شيما تومي برونزية وزن أقل من 57 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي تأهل لنهائي وزن أقل من 68 كيلوغرام لكن الإصابة خليته ما يلعبش قابلة ويكتفي بالفضية. السباحة برونزية لأحمد الجوادي في سباق 400 متر حرة في 3:49.3 جزء من الثانية، وبرونزية أخرى لمحمد ياسين بن عباس في سباق 200 متر على الظهر في 2:49.43 جزء من الثانية. اليوم منتخب كرة قدم يبدأ المنافسة في 8 متاع الليل بلقاء مقدونيا الشمالية، ومنتخب الكرة الطائرة يلعب في 7 مساء ضد منتخب البلد المنظم إيطاليا، ومنتخبنا كان فاز في اللقاء الأول على المنتخب الجزائري بثلاث أشواط مقابل صفر. بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 انطلقت اليوم مقابلات الدور الدفعة الأولى. الملعب التونسي والنادي الصفاقسي لحدود دقيقة 83 هدف مقابل هدف. النادي الصفاقسي سجله محمد الطرابلسي دقيقة 36 وعدل الرياحي في الدقيقة 73 للملعب التونسي، مع خروج اضطراري للاعب النادي الصفاقسي هشام بكار في دقيقة 11 بسبب إصابة إن شاء الله ما تكونش خطيرة. أمل حمصوصة والاتحاد الرياضي المنستيري متعادلين في 85 دقيقة 0-0. تقدم سقيت الدير متقدم على شبيط عمران بهدفين مقابل صفر. سقيت الدير ينشط فيها لاعب السابق لأولمبيك الكيف بهاء الدين المولهي، وأول هدف في الموسم سجله زياد العلوي لتقدم سقيت الدير في الدقيقة الثانية، ثم الهدف الثاني عن طريق محمد علي العمري مع تأجيل لقاء اتحاد بنجردين ونادي حمام الأنف. بقية مقابلات الجولة غدوة، الترجي الجيسي مع الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي أمضى عقد احتراف مدته 5 سنوات للاعب الشاب محمد علي النفزي، متوسط ميدان دفاعي من مواليد 2005. غدوة الترجي الرياضي النجم الساحلي النجم متلوي النادي الافريقي والنادي البنزرتي مع مستقبل المرسى، كل المقابلات في 4:30 مساء. نواصل مع أخبار الرابطة الأولى لكرة القدم. المقابلات مازالت جارية لحد الآن الدفعة الأولى، ومع نهاية الفقرة جديدة رياضة نعطيكم النتائج الخاصة بهذه الدفعة الأولى لحد الآن. 1-1 بين ملعب تونسي ونادي الصفاقسي، 0-0 بين أمل حمصوصة والاتحاد المنستيري، و 2-0 لتقدم سقيت الدير على شبيبة العمر. نعم، المدرب الوطني معين الشعباني يعقد يوم الأربعاء المقبل 26 أوت ندوة صحفية بداية من الساعة 11 صباحا في أحد نزل العاصمة لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. نذكر لمنتخبنا في نهاية شهر سبتمبر يبدأ التصفيات الخاصة ببطولة أفريقيا للأمم 2027. متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي ابن نفزة والمرجان الرياضي بتبرقة غيث الوهاب يتعاقد رسميا مع نادي حتى الإماراتي، ويلتحق بثنائي تونس الآخر فراس بالعربي وسيف الدين الجزيري. فريق حتى صعد إلى دوري المحترفين الإماراتي، انهزم في مقابلة الأولى ضد الجزيرة 2-0، وزاد انهزم اليوم أمام عجمان 4-3. المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة يبدأ استعداداته للموسم الجديد في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني يوم الاثنين 24 أوت الساعة 5:30 مساء في الملعب طريق بوليفا. هذه دعوة للاعبين للحضور والمشاركة في أول حصة تدريبية يوم الاثنين 24 أوت الجارية. أي كرة طائرة، ومنتخبنا الوطني أصغر أقل من 17 عام فاز اليوم في لقاء الثاني في بطولة العالم في قطر على منتخب فنزويلا بثلاثة أشواط مقابل شوط. الشوط الأول 25-22 لمنتخبنا، انهزم في الثاني 25-22، ثم فاز 25-16-25-23 بعد هزيمة ضد فرنسا في الجولة الأولى، انتصار على فنزويلا، وعنده لقاء غدوة في الساعة الثالثة بعد الزوال ضد منتخب قطر منظم هذه البطولة العالمية. كذلك في الكرة الطائرة، منتخب السيدات سافر اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في بطولة أفريقيا للأمم سيدات. منتخبنا يقود بعثته رياض البيجي، والمدربة هي الإيطالية ألكسندرا كامبادلي، ساعدها حسني القرموسلي، 14 لاعبة في الرحلة، أمنة خلفة، عبير عثماني، تسنيم سويدين، آية تومي، نسرين بن عبدة، نهال الكبير، أحلام البعزاوي، سندة بن حميدة، مروى البغانمي، ياسمين العلوي، مرام القربي، ميسم جريدي، سيرين براوي، وسحر جنحاني. من أجل بطولة رابعة منتخبنا فاز لحد الآن بثلاثة بطولات إفريقية في مشاركاته 17 في بطولة إفريقيا. إلى التنس، ومعز الشرقي يلعب غدوة لقاء الدور النهائي لبطولة التحدي كانكون في المكسيك، لقاء يجمع باللاعب البولندي هوبرت هوركاش المصنف 69 على العالم. على مستوى دولي اليوم لعبنا إسماعيل الغربي أساسي مع فريقه ليغانيس في البطولة الإسبانية درجة ثانية، وفوز خارج ميدانه على ريال أوفييدو هدف مقابل صفر. الهدف سجل إسماعيل الغربي في دقيقة 19 وخرج في دقيقة 62، وهو أفضل لاعبين مقابلة بتنقيط 8.1/10 في الدرجة الأولى الإنجليزية. الجولة الثانية، ميل وول يفوز على نوريتش سيتي 3-0، وأنيس بن سليمان لعب 60 دقيقة في المباراة. في أخبار المقابلات متاع اليوم في البطولات الأوروبية، في إسبانيا أتلتيك بلباو انهزم ضد إشبيليا 3-1، 6:30 فالنسيا مع سيلتا فيغو، و 8:30 إسبانيول مع ريال مدريد. في بطولة إنجلترا، أولى المفاجآت في الجولة الأولى، هال سيتي الصاعد من البريمير ليج أو من الدرجة الأولى بتبيعة، فاز اليوم على مانشستر يونايتد 2-0 بمقابلة شارك فيها اللاعب الجزائري محمد بشير بلومي، اللاعب اللي هو ابن الأخضر بلومي، أحد أبرز نجوم المنتخب الجزائري في الثمانينات، وكان حاضر اليوم في لقاء ابنه. إيفرتون فاز على كريستال بالاس 2-0، إبسويتش تاون على ساندرلاند 2-1، نيوتنغهام فورست وليدز يونايتد 1-0 لليدز. وإلى حد الآن خلينا نتيجة، برينتفورد متقدم على توتنهام 2-0. في فرنسا في الوقت الضايع، لونس متفوق على أوسير 5-2، لومون يلعب في 8 ربع ضد بريست، ونيس فريق الألعاب دي مع لوريون فريق التالبي، تولوز مع ليون، وتروا مع باريس اف سي. في إيطاليا انتر ومونزا خلينا نتيجة 1-1، يودينيزي مع كومو 8 ربع، جنوا نابولي، بارما مع كالي،

0: جريمة شو
1: ونقول أهلا وسهلا مرة أخرى. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي للثقافة والإبداع للفن. نصيب بفرنانة اللي عاشت الأيام الفارطة على فعالية, واليوم زيادة لأنه اليوم يوم الاختتام فعاليات الأيام الثقافية الصيفية في دورتها الثالثة. برنامج حبينا نتعرفوا على تفاصيله من خلال هذه المصافحة مع السيدة إيمان خميري مديرة دار الثقافة بفرنانة. أهلا وسهلا, مساء النور, مرحبا بك مدام إيمان.
2: مساء النور, مساء النور كيف مستمعي إذاعة فيه في عيشك وبيكم, مرحبا بكم.
1: يعيشك يا للا, مرحبا بك, مرحبا مدام إيمان. كما قلت أيام من الفن والإبداع وعديد الفقرات الأخرى انطلقت التظاهرة من يوم 15 هكا ولا ليه؟
2: الأيام الثقافية الصيفية بفنانة في دورتها الثالثة, عملنا تجربة نتاع عامين والسنة إن شاء الله الدورة الثالثة. انطلقت في إطار تعويض و

0: تعويض المهرجانات بما انه ثم جمعيه تعنى بمهرجان الجو. التقت المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه، اداره دار ثقافه فنانه، تنظيم ايام ثقافيه صيفيه تلبيه لرغبه اهالي الجهه هنا في العروض الاحتفاليه الصيفيه الفردويه. حاولنا انه تكون البرمجه متنوعه، نمثلوا معظم الفنون وايضا نمثلوا كافه الشرائح العمريه. الدوره هذه انطلقت نهار 15 اوت 2026 مع عرض تنسيقي مع عرض فروسيه حسب خصوصيه الجهه. ثمنا خصوصيه الجهه، نعرف منطقه فرنانه معتمدين فرنانه فيها فن اصيل وهو الفردوسيه. كانوا معنا 9 فرسان هما اللي عملوا الكرنفال اللي انطلق من دار الثقافه الى الساحه بجانب دار الثقافه فرنانه.
1: نعم.
0: وكانت عشويه معناها ممتازه جدا، فيها من الاحتفال وجو الحلو لكافه العائلات. نهار 16 حاولنا تكون زاده تثمين لمنتوجات الجهه، المجامع بعض المجامع تحت اشراف جمعيه رؤى فرنانه. معرض لمنتوجاتهم، ثم عرض للأطفال لدالي أنيماسيون تشيلدرن أنيماسيون بور أنفون على التنسيقي. ونهار 17 كانت شراكة بين دار ثقافة فرنانة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأيضا المندوبية الإدارة الجهوية للبيئة. وكانت السهرة معناها نهار 18 الحقيقة سهرة نقولوا بالحق فيها جو كبير، فيها حضور جماهيري كبير اللي هو مع الفنانه سناء حامد 18 اوت. وتواصلت التظاهره مع المسرح ايضا الاطفال نهار 20 اوت مع مسرح للاطفال والعائله، وعرض معناها عرض وما شو مع عرض مسرحي للفنان ياسين صالحي ما يضحكنيش. والليله الاختتام مع عرض تخميرة للفنان مراد باشا
1: اي
0: عرض كبير برشا. وان شاء الله ان شاء الله وفقنا في الدوره هذه، احنا الحقيقه التمسنا فرحه كبيره في عينين جمهورنا، مواكبه كبيره، دعم كبير، تثمين لمنتوجات للشراكه ما بين مختلف الاطراف سواء من بلديه فرنانه تحت اشراف معتمديه فرنانه او كما قلنا مندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه او كافه الاسلاك الامنيه، حرس شرطه حمايه مدنيه. وهذا اللي الحقيقه شجعنا وخلينا نكملوا التظاهره دي ان شاء الله على خير، وان شاء الله يقع تكريم كل الاطراف المشاركه. وشكرا مني لكم ايضا اذاعتي كيف كتبتونا في الدوره هذه.
1: مدام ايمان، يعني الدوره الثالثه انتم حسب البرنامج اللي ذكرتوا سيادتك توا معناها فيه تقريبا للشرائح العمريه الكل، للفئات الاجتماعيه الكل، حاولتوا انكم تلامسوا الفنون الكل. يعني هل هذا معناه اختيار كان من اجل ربما انه تستقطبوا اكثر جمهور، والا على خاطر ربما الخصوصية متاع الجهة والأيام هذه هي مستراح خلينا نقوله للناس الكل، يعني لكل الفئات خلينا نقوله. مدام إيمان،
0: هو اختيار ورهان، هو رهان احنا حبينا تكون فيها من الجانب الاحتفالي ايضا من الجانب التوعوي والنوعي كي تمنا منتوجات والخير نتاع معناها الخيرات نتاع الجهه. وايضا مثل الشرائح العمريه كل الطفل يلقى روحه في الصيف المناطق الداخليه اللي نعرف معناها مش الناس الكل تنجم تمشي وتتفرهد وكل شيء. دونك فيه من العائله، فيه الفرصه باش تتلم العائله، فيه من العروض التنسيقيه ايضا باش تجي لي جون، باش تجي الناس الكل. وهذا اللي التمسناه ولاحظناه جد الناس الكل ونبت النداء الناس الكل. دونك هو اختيار ورهان، وباش ما تكونش بركة المهرجانات الصيفية ناخذوا عليها الجانب الاحتفالي، لا راه تنجم تكون فيها من الجانب الاحتفالي وايضا ينجم يكون فيها من الجانب التوعوي والنوعي والاحتفالي من اجل انه نوروا صوره مزيانه لجهتنا فرنانه. معتمدين فرنانه غايه
1: تستحق معنا. واضح، يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق في هذا العمل، وان شاء الله في دورات قادمه كيف كيف تربحوا رهان اللي حطيتوه والهدف اللي حطيتوه هدف به برشا، خاصه انه كما قلت انت مش فقط للترفيه، هو فما الابداع جانب مهم جدا ما لازمناش نتغاضوا عليه في فصل الصيف. صحيح الترفيه مهم، لكن زاده ينجم يكون الهدف معناها متكامل بين الترفيه والابداع مع بعضهم. يعطيك الصحه، شكرا لك مدام ايمان، تحياتي ليك ولكل الطاقم اللي معاك اللي يخدم على نجاح هذه الدوره.
0: امانه كبيره كبيره لكافه العاملين من اداره او من دار الثقافه الفنانه الحمد لله نجحنا وما زال متواصل العمل
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، وشكرا لك مره اخرى على قبول دعوتنا. ان شاء الله بالتوفيق والى اللقاء مدام ايمان. احنا شويه اخر اصدقائي ننتقلوا للشيف محمود في دبرت غدوه وزعمة ايش نطيب غدوه مع الشيف محمود. اصدقائي تبقوا معنا ومرحبا بكم الناس الكل.

0: نرجع معكم، اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي. اكيد المواد الان مع دبرت غدوه وزعما ايش نطيب غدوه.
1: زعما ايش نطيب غدوه،
0: زعما ايش نطيب غدوه مع الشيف محمود دبرت. لحد كالعاده كما تعودنا وكما عودنا الشيف بدبرت المزيانه اللي تكون حلول لربط البيت وللاسره الكل نهار لحد. شيف محمود اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك، مساء النور.
2: مساء النور مدام كريمة، مرحبا بك مرة أخرى.
0: تحية طيبة ليك شيف محمود، إن شاء الله تكونوا بخير، وأكيد تحية ليك وللطاقم اللي معك الكل.
2: يعيشك مدام كريمة،
0: يعيشك
2: كل بخير، حتى انتم
0: ومستمعينا
2: الكل يسمعوا فينا.
0: يعيشك شيف.
2: باش نرجع مدام كريمة لدبارة غدوة إن شاء الله، تلموا عليها كالعادة ديما لمة خير.
0: إن شاء الله يا رب.
2: غدوة دبارتنا إن شاء الله باش تكون عندنا، باش نعملوا ملوخية بالبقر.
0: باش؟
2: مع سلطة خضراء. والمخيمة تعدى كم بالطابونة ولا بالخبز بتاع الفور ولا المهم حاجة كتبت مع الملوخية تتعدى.
0: الملوخية البلا برانسيبال كيفاش بيه؟
2: الملوخية بلا برانسيبال باش نحكوا عليها ملوخية، خطرة هي معناها الملوخية ما تجي كان في المناسبات مثلا في العيدك الباينة. من طلب من برش الحصيل وحبينا نعملوها غدوة الملوخية، ماذا بينا تكون ديما بالبقري خير، راهي معناها انه معروف الملوخية
0: صحيح،
2: علاش باش تاخذ وقت باش تطيب، معناها مش تجيب الدجاج ولا حكاية، معناها هذيك مش حكاية كل قدر وقدر، اما ديما بالبقري ديما مستحسنة خير. باش نحكوا عن الملوخية مدام كريمة،
0: أي
2: المكونات نتاعها وكيفاش تحضر وكيفاش الطريقة نتاعها. الملوخية عندنا أول حاجة نقوموا بها، ماذا بينا ناخذ اللحم نتاعنا، نفوحوا اللحم نتاعنا، نحطوه في المكونات تاع التفويح نتاعنا، نحطوا اللحم في حاجة هكا في طاسة كبيرة شوي، نحطوا فيها فلفل زينة، ونحطوا فيه فلفل أكحل، ونحطوا فيه الملح مثلا حسب الذوق المهدي المعروف، خاصة للباز تاع الثوم، والهريس العربي، هذا كل نفوحوها نخلطوا بالبيه بالباهي ونخبوه، ياخذ وقت كبير شوية مثلا من 4 ساعات 6 ساعات، ثم الكل يبيته حتى في الجدير.
0: اي فما شكون يبيته ليلة كاملة في الفرح نتاعو،
2: معناها بيحفر الفرح نتاعو باش يعطي نكهة أكثر.
0: باهي،
2: هذا هي اللحم اللي حكينا عليه اللي كي تفوحها. نتعدوا للملوخية تاعنا كيفاش نحضروها، ناخذ طاجن نحطوا الزيت يعني يبدا بارد ما حتى شيء، نحط الزيت كل واحد حسب الكميه اللي باش يخدم بها، ما نعرفش كيفاش، نحطوا الزيت ونحطوا الملوخيه تاعنا ونخلطوها، بنبدا نخلطوا بشوي بشوي. هي الاحصائيات المغرفه الملوخيه تعطي شخص راه
0: يعني صحن
2: عباره
0: عن بالمغرفه، معناها نحسبوا بالمغرفه على عدد الاشخاص، وكي نحبوا بزيد هنا نقروا حسابنا الدوب
2: تاع الضيف جايك ضيف،
0: يعطيك الصح
2: المغرفه فينا ضيف زايدين تاع
0: زايدين، يعطيك الصح هذا هو. اي وبرشا يحبوها ببيته، معناها يعملوا كميه اكبر باش تبقى لهم باش تبقى
2: الملوخيه راهي عقد ما تبيض عقد ما تعطي نكهه.
0: اي صحيح صحيح شايف. اي
2: والسر في الملوخيه معناها تطيب انت وقتها،
0: الوقت تاع الطيب تاخذ برشا وقت،
2: برشا وقت راهي معناها سرها في الوقت.
0: تحب تطيب على نار هادئة جدا،
2: وتطيب تعقلها تاخذ وقت بالنهار كامل، معناها ديما احسن ديما.
0: فما شكون يطيبوها من الليل، معناها يخليها ليله كامله،
2: يعطيك الصحه، فما من يطيبها من الليل يخليها ليله كامله،
0: يخليها افدو ليله كامله وهي قاعده تطيب.
2: والله على نار هادئة تم اللي بيجي الغدو.
0: صحيح صحيح، فما برشا صحيح، وكتشم ريحه الملوخيه تعرف اللي دار دوكم راهم قاعدين يحضروا فيها لمتو غدوه، معناها فما شكون ينجم الليله يطيبها الغدوه. بي هذاك سر البنه نتاعها انها تطيب في عقل عقلها. بيه
2: نحطوا الزيت نتاعنا مدام كريمه، ونحطوا الملوخيه العدد اللي عندك، تبدا تخلط بالباهي، تخلط تدخل بعضها بالباهي، كي نعرف تحلت بالباهي معناها تولي اللي كي ذاك الجاري شوي، ونسخنوها شوي مده 10 دقائق على نار هادئه باش ما تحرقش ليك،
0: باش ما تحرقش.
2: وبالطبيعه على جنب يلزم عندك ماء يغلى،
0: الماء
2: على جنب بالطبيعه باش تمرق بيه بعد بشوي بشوي. انت كي حطيت الملوخيه حليتها بالباهي، بعد تصب الماء تبع بشوي وتحرك،
0: وحكار الماء بربي شايف الماء برشا تجيهم اما جيريه شويه اما ناقصه الماء، كيفاش تحط؟
2: تصب بشوي وتتبع بشوي وتتبع، ما تخافش منها، لو تحسها كي العجينه كي المخيه هذاك زيت، فانا زيد شويه زيت، تتبع بشوي بشوي بشوي. للي تعرف انت بعينيك تعرف الجاري خدمت لعل زود الماء برشا.
0: هذاك علاش الحكار تاع الماء بعينك معناها تتبع وكها وما عندكش حكار
2: صحيح؟ لا ثم حكار مثلا اللي باش يطيب بالحكاره وباين عنده الزيت وبالماء. انا حكينا اون جينيرال
0: اون جينيرال. فهمتك شيء فهمتك باهي
2: باهي. ما تجيك الجاري باهي كي تصب الماء تاعك حليتها بالباهي تتحرك تتحرك تتحرك للي تحلت ما عادش فيها يعني ما تحسش من مكعبه مثلا حتى شيء. تاخذ زاد حتى هي وقت مده 4 ساعات حتى 6 ساعات.
0: ايوه
2: تغطيها وتخليها. بعد الوقت اللي خذيته هذاك كل تجيب اللحم نتاعك. اللحم احنا مالنا اللحم مخلينه مركبينه بطبيعته في الفريجيدير ولا معاش على جنب يفوح ومش يعني ما تعطيش نكهة. كي نزيد اللحم نتاعي الوقت هذاك نزيد معاه الرمل الملوخية لو الغازة تاع الصوم والرمل.
0: اي يعطيك الصحة هذا هو. فما شكون الهريسة العربي زايدة ما نعرفش فما شكون يحط فيها في الاخر شوي ولا
2: فما شوف طرحت في المواضيع هذه.
0: اي باهي
2: باهي. انا حطيت المرلول اللي تسوحنا باللحم بالتعب وشفت الزين وشفت الاكحل والملح وعمول والصوم زايد ومغرفة هريسة عربي ما عندوش هريسة عربي يعمل هروس على الأقل
0: لهروس.
2: وثم معناها اللي يحب طماطم فما اختلاف
0: فما شكون يحط فما شكون ما يحطش
2: فما يحب يحط الغرفة نص طماطم فما يحبش طماطم فما يقول لك معناها الطماطم معناها عبارة ما عملناش ملوخية عبارة ما
0: انت والأذواق هي مسألة شخصية ترجع للأذواق يعني المطبخ اللي يعجبك في المطبخ تخليه معناه مفتوح
2: صحيح مفتوح هو هي الملوخية أنا طول أحكيك على الطماطم أنا فما يقول ما نحبوش الطماطم جملة نحبها نفس الكريل تي عكي كي العلوش مش طيب العلوش يحب العلوش حتى لو يحط فيه ثوم يحط فيه مثلا تابل ما يحطش فيه باش ما يبدلش الطعم تاعو يقول نحبوا طعم تاع العلوش معناها باهي حتى الملوخيه ثم ناس تقول لك لا خليني نحط شويه طماطم نحط شويه خليها ناتشورال فلفل نحط شويه البطاطا نحط شويه مثلا لا حوايج زايده كل هو كما تكلمت انت مثلا كريم المطعم مفتوح كوجينه مفتوحة كل يعني حاجة تبيها تقولي عندها اسم
0: راح. أيوة كل واحد وطريقته ونكهته حتى لي زيبيس معناها كل واحد وعنده فحات خاصين به يعني نجم انا نستعمل حاجة انت شايف مثلا ما تحبش تستعملها والعكس صحيح معناها
2: العكس صحيح.
0: أيوة فلا معناها خليها
2: دي هكا هي ملوخية معناها كما حكينا ملوخية البازا هو الثوم والرن معناها الثوم خاصة الثوم
0: احنا الغدوة المهم ملوخية وان شاء الله نهار الثلاث مولد دونك خلنا باهي ميساج في مناسبة دينية ميساج حتى نقربوا للمولد باهي برش اي كيفاش عاد شايف
2: توا المخية قريبة للمولد
0: فوالا هذيك علاش قلنا احنا جات في وقتها والملوخية شنو باش نعملوا معاها شايف؟
2: نعمل معاها سلطة خضراء ولا بينا خبز يبدا عندك خبز تاع فور ديما خاطر هي المخية ما تحبش تحب حاجة تبدا كي باش تطيب باش تقرع زيت تبدا تبدا نكهتها
0: طيب لها في الدار خبز دار معناها
2: خبز دار تعدى به
0: مطلوعه والا في الفور والا طابونه
2: اي ولا طابونه خضراء
0: طابونه
2: هو هذيك ونعمل معها سلطه خضراء بحسب الوقت احنا عاد نزعنا الخيار والطماطم ومزعت عنا
0: موجودين
2: انا خطوه دياري اي ديجا هي تجي مع سلطه خضراء خير زوج سلطه مشويه لا سلطه مشويه
0: لا ها سلطه خضراء مع الملوخيه واضح
2: صحيح باينه وعدنا تو مازال عندنا مازال عندنا الخوخ مازال عندنا
0: عندنا البطيخ زيد مازال
2: البطيخ مازال الدلاع مازال زجل هندي تو جديد
0: باهي يا شيخ
2: حبي داسر داسر بيه
0: نودوهم ولا شهوهم بالطبيعه نودوهم اصدقائنا ان شاء الله بهالمنيو الجميل هذايا
2: نودوهم الحاجه باهي ان شاء الله يطبقوها ويطيبوا لنا ملوخيه ان شاء الله هذا مناسبه دينيه قريبه تنزل نعملوا لهم حاجه اخرى ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا ان شاء الله يعطيك الصحه شايف شكرا ليك نشكرك برشا وتحياتي ليك انت والمجموعه الكل
2: تحياتي ليك وللمجموعه اللي معاك في الاذاعه الكل
0: يعيشك شايف وصلت التحيه وهم زاد كلهم يبلغوك تحياتهم تحياتنا ليك والكل الى اللقاء شايف شكرا ليك والى اللقاء احنا مواصلين مشوارنا ديما مع اجمل ايقاعات المساء على موجات اذاعه الكيف وين ما كنتم وين ما كان يوصلكم صوتنا ان شاء الله ديما 5 على 5

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاريما.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 للعشرة متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: السابع مساء هنا على موجاتنا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. طفت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. تقدمت تشغيل محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما فاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. ويهدف المشروع وفق ما يضيف البوسعيدي إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء انقطاعات متكررة مياه الشرب أو عدم توفرها. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويلية من السنة المقبلة. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم بداية من اليوم. تدخل ولاية القيروان بداية من يوم الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. وتتويجا لبرنامج وطني أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية تضمن أكثر من 10500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية، يحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني في أجل نقصاها 26 من أوت الجارية. أدان الاتحاد الأوروبي اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية معربا عن قلقه إزاء تدهور الوضع في قرية قصرة جنوب نابلس، حيث لا تزال عائلات فلسطينية محاصرة داخل منازلها منذ قرابة الأسبوعين جراء اعتداءات المستوطنين. ختاما، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نشرت اليوم ان اوكرانيا فتحت على نفسها ابواب الجحيم بغاراتها على اهداف اقتصادية روسية. واضاف بوتين ان روسيا ردت بشن اشد الضربات مستهدفة الاقتصاد الاوكراني. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، الى اللقاء.
2: كريمة شو
3: مع كريمة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصدقائي صديقاتي، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. خلينا مباشرة ننتقل معكم لسؤال الحصة اللي جايزة نتاعو 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. سؤال يتمثل في الفترة اللي تنتظم فيها الأيام الثقافية بفرنينة، وكنا الأيام الثقافية الصيفية بفرنينة كانت ضيفتنا السيدة إيمان خميري مدير دار ثقافة فرنينة، قدمت فكرة على الدورة هذية. عدد الدورة هي دورة ثالثة، لكن انتم مش تعطيوني الأيام بالضبط من وقتش لوقتش انتظمت هذه الأيام. وحظ سعيد للجميع، نبقى مع أحلى الإيقاعات على موجة إذاعة الكيف في كريمة شو.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: نرجع، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع للمسابقة قبل ما نعمل إطلالة على الفيدباك على باج إذاعتنا، شوفوا لمكلمتنا اللي وصلتنا. ألو عسلامة، مساء النور.
2: ألو عسلامة،
1: مساء الخير، مرحبا.
2: يعيش،
1: شكون معانا؟
2: معاك نسرين عبيدي من الكاف.
1: مرحبا بك يا نسرين، سمعت سؤال؟
2: يعيش. أي بيه؟ الإجابة من نهار 15 والاختتام اليوم 22 أوك.
1: شكرا لك يا نسرين، سجلنا محاولتك، يعطيك الصحة وإلى اللي قالتك زينة. نواصل مع المكلمة الثانية. ألو عسلامة.
3: عسلامة،
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: حنان جبالي.
1: منين حنان؟
3: الدهماني.
1: مدهماني، مرحبا بك يا حنان. شنو الإجابة متاعك يا حنان؟
3: من 15 أوت حتى 22 أوت.
1: شكرا لك على الاتصال، تحياتي لك وإلى اللقاء حنان. إذا نواصلوا مع المسابقة إن شاء الله بعد شوية، خلينا نعملوا إطلالة مع أصدقائي على الباج، الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا في الكواليس. ريت هكا شوية فيدباك، وريت زيدة كيف كيف شوية رسائل على الخاص اللي وصلتني من صديقتي لبنى اللي تقول لي صحيح غدوة برشا يطيبوا الملوخية ونهار الاثنين كسكسي ورب يحينا بحياة خير، وإن شاء الله الناس كلها بألف ألف خير، وتقول إن شاء الله مولد نبوي شريف ينعاد عليكم الكل بالخير والعافية. كيف كيف زيدا في الخاص كانت ابتهال، زيدا بعثتنا قول ديما منستني إذاعة الكيف الحبيبة، وين نتبع فيكم من تونس، العشوية محلاها معكم كالعادة، برشا موجات إيجابية. عايشك صديقتنا ابتهال. ونرجع للباج باش نشوفوا توقيعات أصدقائي اللي قاعدين يتابعوا فينا منذ بداية الحصة، واللي بعثونا كلمات تشجيعية كالعادة وكلمات كلها زيدة، هما مش كان احنا نعطيهم الموجات الإيجابية، حتى هما برشا موجات إيجابية بعثوا هنا في الكومنتير اللي قاعدة توصل للباش. شكرا صديقنا نبيل بن علي ورفل يقول إن شاء الله بتوفيق لي كريمة، أمسية طيبة للجميع. ابتهال مولهي تقول مساء الورد، مساء الفل والياسمين، مساء المؤنسة الجميلة، مساء الموجات الإيجابية والأغاني الراقية والفقرات المتنوعة اللي عودتنا بها كريمة، محلاها عشوية معاكم ديما مونسينا فين ما كنا. عايشك يا ابتهال، مرحبا بك معنا وشكرا ليك على الكلمات الحلوة. صديقتي أم أسلم لبنى من جندوبة تقول ويحلو المساء ويضاء وقتنا بمحبة مؤنسة ومتعة مع مادة إذاعية راقية ورائعة ممزوجة بأجمل وأحلى الأغاني الجد منتقات، فتسعد أوقاتنا معك يا كريمة، وأنت أتيتي ومحملة وردا وفلا وياسمين، عربون فرحتي بهذا البرنامج كريمة شو. شكرا يا عايشك على الورد والفل والياسمين صديقتنا لبنى، وتحياتي ليك على كلمات الحلوة، وإن شاء الله أنت زادة دمت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. كيف كيف جتنا كلمات مختلفة من عديد الأصدقاء، منها توقيع لزهير بن يوسف يقول أحلى أمسية مع كريمة، ومن الكيف العالي الشامخة تاريخ والحضارة وتحديدا من أثير إذاعة الكيف الحبيبة بصوت وصورة كريمة. شكرا لك، عايشك وإن شاء الله ربي يوفقك وينجحك. عايشك يا زهير، شكرا لك، تحياتي لك. مش نرجع للجزء الثاني تاع الفيدباك، خلينا مع أجمل إيقاعات. نرجع للتليفونات، نذكركم مازلت عندكم 100 دينار، مرحبا بالناس كلها وتتواصلوا معنا، مازالوا عنا 3 مكالمات نجمو ناخذوها معنا في لقائنا قبل الاختتام.

نرجع معكم مرة أخرى، نرحب بالناس الكل اللي تحكوا بينا الآن على موجات إذاعة الكيف. أكيد دخلينا فقط زوز مكالمات هاتفية، مازلنا ننتظر مكالماتكم أصدقائي. مازالت الفرصة سانحة، ذكركم نص السؤال هو سهل برشا. كانت معنا ضيفة اللي هي مدام إيمان الخميري، دخلت معنا بكري في المباشر، تحدثت على الأيام الثقافية بفرنانة، أيام الثقافية الصيفية، وعطتنا الدورة الثالثة تفاصيلها، برنامجها، وكيف كيف الفترة اللي امتدت فيها. موجودة كل شيء على الباج، نجموا تتواصلوا معنا تربحوا معنا الجائزة اللي هي تتمثل في 100 دينار نقدا مهديت من إذاعة الكيف. مازلتش نسمح للأصدقاء يتواصلوا معنا، ناخذوا ثلاثة مكالمات هاتفية. في انتظار ذلك نرجعوا للإيقاعات ونرجعوا لأحلى الأغاني اللي اخترناها خصيصا لكم أينما كنتم في الاستماع لراديو كيف. أصدقائي صديقاتي،

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: إذن نرجع للجزء الثاني من الفيدباك قبل ما نختم المشوار، ونرجع شوية آخر زيادة كيف كيف للزوز مكالمات اللي وصلتنا باش نختاروا منهم الفائز في لقائنا. به خنشوفوا ساعة قبل كل شيء، فما مكالمة ميسيش خناخذوها. ألو على سلامة.
2: ألو على سلامة.
1: مرحبا.
2: معك مرغيشة الشيرني.
1: مرغيشة الشيرني، مرحبا بك يا مرغيشة، تحية ليك. مين يتكلم فينا مرغيشة؟
3: من المحاسن.
1: منين؟ من المحاسن. مرحبا بك مرغيشة، مرحبا بك ومرحبا بكل أصدقائنا في المحاسن. نيال من المحاسن، مرحبا. بالنسبة للإجابة من 15 لـ 22. سجلت محاولتك يا مرغيشة، شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء. فما مكالمة أخرى نستقبلوها. ألو عسلامة. ألو ألو، جاهزة المكالمة أمين. ألو عسلامة، مرحبا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
4: ايوا عسلامة، معك عبد الفزاعي من بنينتير.
1: عاود لي الاسم. عبد
4: الفزاعي من بنينتير.
1: عبد الضيوف هكا.
4: عبد الوهاب فزاعي.
1: الوهاب، عبد الوهاب، الصوت ما كانش واضح.
4: 15 22.
1: عبد الوهاب من بنينتير.
4: اي من 15 22.
1: من 15 22. فقط لو تسمع استنينا عبد الوهاب، ذكرني باللقب لو تسمح.
4: فوزاعي.
1: فوزاعي يا كيكا، باش نعطيك حقك في القرعة من بعد. يعطيك الصحة، شكرا لك وإلى اللقاء. مازال على مكالمة الأخيرة لانتهت المكالمات الهاتفية. قولي أمين. يلا خلينا ناخذ توا أصدقائي اللي على الباج المتفاعلين معنا الكل، نحييهم الكل دون استثناء. تحية للأصدقاء اللي قرينا لي كومنتير نتاعهم الكل. بثينة الشابي، شكرا لك على الورد والدعم المتواصل. تزير تزير، يعطيك الصحة، شكرا لك. زيدا كيف كيف. سميرة شيرني، مساء الورد والياسمين، عايش شكرا يا سميرة. بهي فما مكالمة أخرى الأخيرة أمين، خلينا ناخذها. ألو عسلامة.
2: عسلامة عسلامة.
1: مرحبا، شكون معانا الاسم؟
2: راضي عرفاوي من الكائن.
1: راضي عرفاوي، مرحبا بك يا راضية. شنو إجابتك يا راضية؟
2: من 15 22.
1: أو شكرا لك على الاتصال راضية، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا، هي بالفعل الإجابة صحيحة، من 15 لـ 22 أوت. شوية آخر نعمل القرعة في الكواليس مع زميلي أمين البوبكري، ونرجع للإعلان على الفائز معنا، شكون ربح بـ100 دينار. نواصل، خلينا قبل كل شيء مع لي كومونتير متاع أصدقائنا المستمعين. كما قلت خالد العكرمي، مساء النور، مساء الفل، يعيشك يا خالد، شكرا لك. ورتيني حطاب، مساء الفل والياسمين، شكرا لك، عايشك. يا من بوغاني، ربي وفقك كريمه، يعيشك، شكرا لك. يا من شيف محمود، يعطيك الصحه على الدعم المتواصل، تحيه لك انت والفريق اللي معاك الكل الكل الكل. شكرا للجميع اللي حتى اللي سمعونا وما بعثونا حتى شيء، كيف كيف نحييهم، الناس الكل دون استثناء. وان شاء الله يكون لقانا كاين في المستوى نتاع اميركم المطلوبه. خلينا ناخذ فرصه توا للقرعه مع بعض الاغاني ونرجع لكم شويه اخر. يلا

والاكيد هكا باش نوصلوا للختام، ولكن خلينا نعنوا على الفايز اليوم. معنا راضيه العرفاوي فازت معنا ب 100 دينار مهديه من اذاعه الكيف. الف مبروك ليك يا راضيه. بطبيعه الحال اصدقائي كل يوم عندكم المسابقه، اكيد تنجموا تشاركوا وتربحوا في مختلف اياماتنا وعشوياتنا لنهايه هذا العام. نبشركم يعني مش كمرتبطه بالصيف، ان شاء الله كل عشويه حتى بعد الشبكه الصيفيه باش يكون عندكم 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. نقول حظ سعيد الناس الكل. هكا نوصل معكم ختام. شكرا أمين علي، شكرا لنزار مولدي، وتحية توصلكم من صديقتكم كريمة، ونقول لكم الناس الكل سهرة موت على موجات إذاعة الكيف، وإلى اللقاء، دمتم بخير.

0: Kerima Show.
1: Karimite! O ma pensa che con la Karima?
0: Kerima Show.
2: Kerima.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الثامنة هنا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. اندلع مساء اليوم حريق بمنطقة باغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة المحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. نفت الهيئة العامة للسجون والأسلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والأسلاح حاتم العكروت اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له من إشارة إلى أن ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المداعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وأعطى صورة مخالفة للواقع وفق قوله. أسفرت عمليات البحث عن مفقودي غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردان من ولاية مدنينة من انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وفق مدير المستشفى الطيب تمام، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحية بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب مدير المستشفى. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية سليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. تصدرت تونس دول شمال أفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقياً و75 عالمياً في مؤشر الازدهار لسنة 2026 محققة 64.18 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادرة عن معهد بريطانيا. أصيب 14 فلسطينياً اليوم برصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين بولاية جندوبة محاولات السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بمنطقة باغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوانة والمحاذية لسد بوهرتما، في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. نفت الهيئة العامة للسجون والأسلحة ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المداعين. أسفرت عمليات البحث عن مفقودي غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان من ولاية مدنينة عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحية بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30%، وفق ما أكده مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي، ويهدف هذا المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني شخصا في جنوب سوريا اليوم، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. أصيب 14 فلسطينيا اليوم بالرصاص والاختناق خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في آخر نشراتنا الأخبارية في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج فوق القمة. أكيد في كل مرة يكون شخصية من الشخصيات المميزة في مجاله، وإحنا نحكو على الكيف رو كما تذكروا، وضيوف اللي كانوا حاضرين معنا رو نحكو على المسرح، على الموسيقى، نحكو بطبيعة على تاريخ كبير من الثقافة اللي تبنت بأيدي وبأنامل وبأصوات ولاد المنطقة هذية. نحكو على الموسيقى وفرقة من الفرق اللي ميزت المشهد الغنائي والثقافي في الكيف في فترة مبكرة جدا، فترة السبعينات تقريبا. نحكو على إحدى الفرق اللي تجذرت في التراث الكيفي التونسي، اللي انتسبت باسمها إلى معلم من معالم مدينة الكيف، اللي قدمت نمط موسيقي في الوقت هذيك ما كانش دارج برشا. نحكو على فرقة أولاد بومخلوف. اللي يحكي على الكيف يقول فرقة أولاد بومخلوف، ويقول سيدي بومخلوف وقهوة بومخلوف العالية، القهوة العالية بالحق معناها، واللي ترتقي في طبعا شهرتها لقهوة سيدي بوسعيد العالية. سيدي بوسعيد في ربوة، الكيف أيضا جميلة المنطقة، جميل المكان، القصبة، البازيليك، ويزيدها ثراء ويزيدها جمالا مجموعة من الشباب اللي طمحوا في تجربة ما كانوش يتصوروا أنها بشتهزهم إلى فرقة من أعرق الفرق الموسيقية في الفترة هذيك فيما يسمى بالفن البديل أو الملتزم أو الراقي أو اللي يطرح وينقد الواقع الاجتماعي. طبعا كي باش نحكوا على فرقه اولاد بومخلوف يزمنا ناس بدت مع التجربه. من الاسماء اللي نشكرها برشا الحقيقه واللي قبلت دعوتنا واللي باش تكون وثيقه هذه الحصه لفرقه اولاد بومخلوف ولفتره مميزه من تاريخ مدينه الكيف، سي منير الزياتي، عضو من الاعضاء المؤسسين لفرقة أولاد بومخلوف، بتبيع الفرقة الأولى في نسختها الأصلية. سي منير مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين الكرام للعات الكاف وأهالي الكاف أجمعين، وهذا يحصل الشرف نتصل يعني تتصل به الإذاعة ونكون نشاهد يعني عيان في عمل قامت به هذه المجموعة للكاف وأولاد الكاف، مكان يعني يعانوا فيه يعني من عدة مشاكل، وكانت يعني رسالة كنا قدمناها يعني رسالة كاملة يعني لجيل كامل، وهذا هو كان المبدأ متاعنا وكان الطموح متاعنا.
0: إذن خلينا نبدو من البداية قبل ما نوصلوا لهذه التفاصيل اللي بيشتحملنا إلى جزء من تاريخ هذه المدينة، لأن الثقافة هي مرآة طبعا المجتمع. سيمونير زيتي، خلينا ساعة نتعرف عليك. سيمونير زيتي ماهوش موسيقي، ماهوش متخصص في الموسيقى، هو فنان من نوع خاص.
1: والله في الحقيقة أنا تمسكت نفسي، أنا والله ما اعتبر نفسي كافي، واليوم وغدا بعد غدا ما بعدت على جهة لمحالة لظروف تعامل إلى آخره، وديما نبقى جوهر الكافية وما بدلش لهجتي لا طبيعتي يعني كل شيء يعني
0: بقيت كافي كما أنت أينما كنت،
1: أينما أكون وأينما كنت ما نغيرش رحمة جملة واحدة.
0: تكوينك الأصلي سي منير؟
1: أنا والله تكويني أنا الأصلي أصيل، أنا مغروم يعني بس اسمه مغروم يعني توسكي آر فن. والفن اللي شدني ياسر ونحبه ياسر، نحب الفنون كلها، كان عندي إغرام بالفن الرسم
0: تشكيلي.
1: وللآن عندي انتيتاتيلي يعني في الدار فهمت لي، نعمل في لوحات زيتية سير كوموند، ونخدم لي بورتري، نخدم دي جران تابلو اتول ديمونسيون يعني اللي تحب انت فهمت لي. وهذا مع ذاك يعني كنت نخدم يعني في مؤسسات يعني شبه دولية ويعني بريفي، وكنت يعني برنسيب يعني اول ما جيت نخدم تخدمت وقتها كنت في السيب عن السيب كونسيومون برسيون بيبيسيتي، دخلت بها يعني كماكيتيف ديسيناتور اول ما دخلت يعني نعم تشتي ماكيت برسبكتيوز دافيش سيت سويت، وبدأت الانطلاقة من هذيك خدمت على المؤسسات والحمد لله وكأيها الناس فهمت؟ وكان غرامي ديما ميول يعني للفن قبل يعني هذا قبل ما ندخل انا السيب، قبل ما ندخل السيب وندخل يعني في العالم الاجتماعي، انا دخلت الفرقه نتاع التمثيل على اساس عمل ديكوراسيون ونعمل تو سكي كوستيمي ان سيت فيت.
0: فرقه القاره بالكيف.
1: نعم فرقه القاره بالكيف. واحنا دخلنا في عهد السيد كمال العلاوي وقلنا منا مجموعه معينه من جيل جديد، خاطر عندنا القدم وعلى الكبارات نتاعنا كما المرحوم محمد عثمان كما صحر غير بوميز منجورو في اللي يعني سمع عمالقة نتاع فن اللي وفن قافة المسرح القارة تاع الكيف كانت يعني أعمالها يعني رائعة وقوية جدا يعني في مستوى راقي جدا يعني عن نطاق الجوي ونطاق القومي ونطاق العالمي كذلك. ودخلنا غاديكا دخلنا يعني ودربنا غاديكا وتعلمنا غاديكا وزدنا تغذينا بك الفن هذاك اللي هو كان المسرح كان هذه المدرسة الأولى لشيرة الكاف وكان هو يعني كان هو نقول القوطرة الواعية في التفكير عن الأشخاص
0: الحاضنة كانت للشباب الوقت ذيك المغروم.
1: أي كانت حاضنة وكانت تعمل في أعمال لكن تثقف وتعلم وتوري هذه القوة نتاعها. ما كانش عندها مسرح يعني تهريجي او مسرح يعني كان مسرح يعني ملتزم بأتم على الكلمه.
0: نعم اكيد. واحنا طبعا استضفنا برشا اسماء واعلام، استضفنا سي كمال العلاوي في هذه المساحه بالذات، استضفنا سيمون جيل ورفلي، برشا ناس اللي ساهمت واللي تعدت بالطبيعه بفرقه الكيف القاره للمسرح. قبل ما نبدو ونتحدثوا باكثر تفاصيل، احسن بورتري رسمتو، احسن حاجه بقت في ذاكرتك وانت قلت لي معناها ترسم لي بورتري؟
1: اي والله رسمت البورتري بيرسونيل تاع بيت
0: شخصيات مثلا.
1: انا كنت حاضر يعني على المكان تنوريك يعني برشا اشياء عملهم في المسرحية وكنت داخلي من ديريكتومون. والله على ذكر ذلك والله عندي انسان هنا خدم في الكاف ويحب الكاف ومتع الكاف، عملت له دو تابلو، واحد على القصر وواحد على ابو مخلوف، علقهم في داره. يعني تلمون يحب الكيف. المدينة ديك ما ثمش واحد يدخلها وما يحبهاش.
0: والله الجملة محليها، راني قديش نحبها وقديش نحب نسمعها. راو اللي يجي للكيف يحبها واللي من الكيف يحبها. نستغرب أن واحد يقول راني ما نحبش الكيف بالحق. معناها
1: راو ثم أشياء وهي الظروف اللي تغير الإنسان الواقع نتاعو يغير،
0: ثم بوجيعة ساعات واحد يقولها معناها يتوجع.
1: أنا بطبيعة صدقي يعني في بلاد يعني بعيدة على بلادي وعلى أصلا في سويت، يعني أتمنى في يوم من الأيام يعني نرجع على الأقل تكون نهاية غاديكا
0: نشموا ريحة حجرها.
1: بطبيعة
0: والله
1: مشيت بعد القرص وجيت جيت غاديكا عدة مرات في الفيلم، كنت نتلاقى ديما مع صحابي والأصدقاء مالوريزمون كلنا تفرجنا شيء في تونس وكل كل واحد في بقعة في مجلة. وهذيك هي
0: هذاك هو
1: هذيك سنة الحياة.
0: عطيتو للمرحلة هذيك وقتها وحظها، وبالطبيعة تتطور الحياة والتجربة الإنسانية زادت تتطور. به نجول فرقة أولاد بومخلوف. في البداية ما كانش فما حاجة اسمها فرقة أولاد بومخلوف، فما مجموعة تلمت مع بعضها. كيفاش صارت الفكرة؟
1: هاي جوستمون الفكرة مو سهلة، الفكرة تتبرول وتتطور ساعات بكلمة هكا ولا لا؟
0: اي.
1: وهو يقول لك بصفة عامة هي الموهبة هي اللي تهز الإنسان للإبداع. يقول لك الإنسان وش يقول لك الإنسان؟ يقول لك كل إنسان يولد بموهبة، لا موهبة لا إنجي. واحد عنده موهبة في الكورة، الأخر عنده موهبة في التصوير، الأخر عنده موهبة، ثم اللي يطور الموهبة هذه ويتقدم لها وثم اللي يقتلها.
0: فما اللي تتوفر له الفرصة باش يخرج اللي عنده، وفما اللي ما توفرلوش، وفما اللي عنده حاجات وتتوفر له الفرصة لكنه ما يستغلهاش.
1: مو جزء هذا اللي حبيت نقول لك، لما قلت لك جهة الموهبة هذيك هو يطورها.
0: اي.
1: ويطورها بالعزيمة، بالحب لك الشيء هذاك، وثم اللي يقتلها كالعزيمة هذيك، ما يدريش على روحه كيف يقتلها، ما بعتهاش اعتبار يعني.
0: اي. ما بعتهاش قيمة. اي.
1: هي أصل قصيدة اللي هو سمى يحمو يوسف الدريدي صديقنا وحبيبنا، مشى المغرب وقتها في تورني مع الفرقة القارة بالكيف، جاء المغروب بدت أغاني نتاع فرق مجموعات كما كاكا اللي في المغرب كما جيلالا وكما ناس غيوانا تيتويت، وكان جاب ديسكورات وقتها 45 تور ذاك دونوطون ذاك، ويحط هو الأغنية ذاك اللي يخدم يعني في الفرقه في الحلطونيه ذاك، وهو يبدأ يرتب في الحلطونيه ذاك معهم غني معهم.
0: ايوه
1: نسمعوا ونغنوا، حفظنا بعض الاغاني. نحن مازلنا في الفرقه وقتها، في الفرقه شكون يتخلى في الفرقه تاع تنزيل؟ تخلى عبد الله محمد الخفاوي وبحر الرحالي وعبد الطيب وعليك، يعني اجيال صغيره هذه تخلى وقتها. ونخدموا هذيك فهمت الله، وشيء بالسمع تغرمنا بالغناء ذاك، لكن اللهجه ما فهمناهاش بالكدا، من بعد فهمناها اللي هي كانت تنقد في نقد يعني تقول سوسيو بوليتيك.
0: اي
1: تنقد حفظنا منهم يعني كلمات، وكانت كلمات هات وزي سويت. وقت جاتنا نحن الفكره باش نعملوا فرقه هكاك، يعني جات ديريكتومون وهي ما قلت من الفكره تتطور، وعملنا فرقه بلاد مخلوف للغناء لاحياء التراث، وكانت معانا فرقه تبعتنا تعمل التعبير الزمني اللي كان كان كان لايبها شعبان كافي.
0: ايوه
1: مع مجموعه مع اخته لطيفه وسميره.
0: ايوه فك الوقت هذاك معناها كانت فما العنصر النسائي زاد معناها حاجه مهمه في الفتره ذيك، كانوا يعملوا رقصات تعبيريه.
1: صحيح كانوا يعملوا رقصات تعبيريه وعندها، وكنا سيدي نحن نغنوا يعني وقت معين، ثم يقعوا هما في الانتراك يعملوا النيميرو نتاعهم بعد نشروا نحن. كان الغناء نتاعنا كان خليط بين بعض الاغاني يعني نوعا ما ملتزمه، وكانت يعني تراث. وكنا نعمل في كلك تورني يعني صغيره، بشويه بشويه انسرخت علينا الفرقه تاع طالب الجسمين، وبقينا نحن وحدنا. اللي بقينا فيها الواحد شكون هو؟ المرحوم يوسف، بحر الرحالي، محمد تبس الخلفاوي، مصطفى عياري، وصلاح الدين الشيته، والعبد الله.
0: ايوه
1: وبقينا من غديك نحاولوا باش نمشوا في الاغاني الملتزمه، بقينا داخلين في المنهج هذاك. وكنا كل مقتنعين اللي كانت عندنا رسالة لازم نقدمها، الرسالة تكون يعني رسالة قوية، رسالة تحكي على على الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي، الوضع اللي تحبي أنت. فهمت الله؟ كنا يعني نغني ونهدف رسالة، ولا كان عندنا لا حسابات يا فلوس لا حسابات حتى شيء، كنا نطلع نغني ونقدوا في رسالة ونمشوا على الواحد.
0: ولا منظومة سياسية ولا غيره، أنتم تنقدوا في واقع تعيشوا فيه. زيرو بوليتيك به من الاول. كيفاش بديتوا تكتبوا مع بعضكم؟ كيفاش تجي فكره الكلمه؟ كيفاش تلحنوا؟ معاكم شكون مختص معناه في في الموسيقى؟ في
1: هو اول ما بدا بالكتابه دا بحر الرحالي،
0: هي
1: كتابه مميزه بدا فهمت الله.
0: صحيح.
1: ومن الاغاني اللي قدمها هو عمل لتحف للجوك، ثم عمل جبال الكيف اللي هي بقت يعني كنشيد الرسمي الكيف.
0: قط رمز نتاع الكيف، كي تقول الكيف تقول جبال الكيف العالية.
1: لأن تحكي في الوضع، كي تقري أنت النص كامل تحكي وضع كامل، تاع جيل كامل، جيل الثمانينات اللي نحن كنا في عمر وين شبابنا، وتحكي على الوضع هذاك. ونحن بتلحين ما هوش مركز على موسيقى نوتة. كنا يعني بإحساس داخلي.
0: بالفطره معناها شنو تعطيكم الكلمه؟ الايقاع يهزكم، والايقاع اللي تحسوه معناها مزيان ويمشي معاه تشدوا تحفظوه تشدوا فيه،
1: هو احساس. ومن غديك بدينا ندخلوا في حاجه وركزنا خاصه على الكلمه ووصول الكلمه قبل الموسيقى وقبل اللحن. لأن الكلمة هي كانت كيكة يعني بعبارة أخرى، تو نحن تشوفين الكل مثلا أوني با دي فري ميزيسيان، ما قريناش نحن الموسيقى ومختارينش تحت الكونسرفاتوار وكل شيء، أما كنا تحتاج بالفطرة دخلنا فكر الشيء هذاك، وكنا ديما نركزوا على الكلمة.

0: من بعد شوف بعض الخيال كما فوزي بن علي اللي كتب الدنيا سرها دروب يا عمري المحسوب الدنيا وقت غروب يجبني المكتوب نادي نادي لا يدي يدي نادي نادي نادي ما سمعوا لي حسيت يعني كلمات توجع وتحس بها. فوزي بن علي كان من نسيه أستاذ فرنسية وكان يكتب وهنا بدأت تلم عدة أشخاص حول فرقة أولاد أم مخروف
1: ولت برشا ناس تحب تكتب للفرقة
0: صحيح. حتى راج الصوت إن كان يعني راج يعني
1: الصيت متاع الفرقة وتشهرت وتعرفت
0: وجينا مثلا تعاملنا مع آدم فتحي اللي هو شاعر مع صغير ود أحمد.
1: آدم فتحي شنو هو اللي كتب الفرقة أولاد أم مخروف؟
0: والله شوفي باش نقول لك أنا شنو كتب
1: به
0: أما بعد اللي زال بعد التطور الأكثر أهمية وأكثر يعني واحد يقول هو المرحوم عبد الحفيظ الجمامي.
1: رائع عبد الحفيظ الجمامي.
0: عبد الحفيظ الجمامي كان يختار النصوص من أكبر شعراء العرب كما بدر شاكر السيد كما محمود درويش وكان يعمل جملاج بيناتهم ويذهب اللحن يذهب اللحن ويذهب الكلمات
1: مميز نعم مميز عبد الحفيظ الجمامي.
0: هذاك فنان كان
1: فلتة فنية ما أيه. الله يرحمه. اي
0: وقت يجي مثلا يكتب لك يا دامي العينين والخدين ان الليل زال ميرون مات ولم تمت روما روما بعينيها تقاتل يا اخوتي البسطاء يا فقراء شعب الطيبين الكادحين المبين.

0: يعني كلمات مكانة. وقت نقولوا نيرون سيلي برميشاس، وقت نقولوا نيرون مات ولمتموت روما، روما هي سيلة كنيزي شفت يعني
1: معناه الرمزية والإيحاء في الصورة الشعرية.
0: هي.
1: تقولوا لي تحبوا
0: بطبيعة نقولها كيفية، يعني يكون تكون كيفية ذكية، ما نجموش نتكلموا ديريكت بوم
1: بتاعت
0: التصوير ويزيد سبيل. وكنا نحن بطبيعة الحال انجاجي مورالمون لدرجة ما تصورهاش في بالك.
1: هذه وقتاش؟ هذه فانا فترة مع عبد الحفيظ القلمامي، فانا فترة.
0: هذه الزانية تقولي 79، يعني
1: نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.
0: اي هكاك.
1: مازال شاب، مازال صغير عبد الحفيظ القلمامي.
0: مازال صغير.
1: ونافح. اي.
0: يحط لك ماذا جانا الشعب يحلت به اللعنة. يعني كيف كيف؟ يعني كيف تشوف انت الابيات الشعر اللي مختارها يعني تسمي، وكان يعني رسالة قدموا فيها وما كناش حتى حساب آخر، وكنا كل عرض كنا مادين كلنا مادين، ووقعت لنا سيركلاجات وقعت لنا الدنيا كلها، أما كنا ديما متطوعين والحمد لله مرنا بك الفترة هذيك بالغصرات هذيك وإلى آخره. ومشيناها يعني تنجم تقول أنت الفرقة مشيناها
1: معناها الضغوط اللي صارت على فرقة القارة للمسرح بالكيف على بعض الأعمال كما ثورة الزنج وكما غيرها من الأعمال كانت صارت زيد على فرقة أولاد بو مخلوف
0: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال هو مكتار في تم فرقة الكيف سما قبل التوقع يعني المسرحات تتعلم الجميع كان يعني الحاجة سانسور سما كوميتي سانسور جي غادي كده حيدي

0: غايه يعني ماديه ولا كان عنها حتى شيء. وحاجه اخرى لازم نذكرها بالذكر الباهي برشا برشا برشا، اللي كان الكيس كانت مجموعات من الشباب من اروع ما تسمع، من اروع ما تجالسي، من اروع ما تسمعي، يعني فك الميدان هذاك راه شيء يعمل الكيس. ونقول لك اكبر انسان اللي هو كان ميداني على الارض هو السيد خالد بركان. اللي كان مندوب الجوي الثقافة وكان ميداني ما بين الفرقة، ما بين الفرقة الكيف، ما بين النحلة، ما بين فرقة المالوف إلى آخره، وعاون الناس بكل بكيفية لا توصف. وهذا يحتسب إليه.
1: نعم.
0: هذا يعني إنسان رو... إنسان رو... أروع من أجبة ولاية الكيف.
1: نعم. كل غنية عندها حكاية مع الفرقة. أنهم الأغاني المميزة واللي كانوا محطات مميزة في تاريخ فرقة أولاد بومخلوف، نذكروا لضيفنا منير زياتي عضو من الفرقة الأساسية والأولى المؤسسة لفرقة أولاد بومخلوف بالكيف.
0: والله غنينا نحن على كل القضايا.
1: شني في ذكرتك؟ أعطيني غنية وحكيت حكاية. يا أجمل الأوطان مثلا.
0: يا أجمل الأوطان يا ولد يا وطني، ربيت شعبين بجيل واحد، شعب من الأيتام في الصحراء يحتلم، وجند من السراق في قرطاج يغتنم.
1: واضحة، هي صريحة واضحة.
0: هي كانت وجند في الأسواق يغتنم، نحن غنيناها ديريكت في قرطاج.
1: في قرطاج.
0: يعني نجم حتى نلعبوا سوسان على حياتنا. يعني بالنسبة لي كانت رسالة الدفاع. هذا هو البيه الزايدة. وحاجة أخرى
1: أي؟
0: اللي كان الشباب الكاف الكل
1: أي؟
0: كان ديما يلتف ويتلم في مكان واحد. وكنا عم في دي سواري ميزيكا هو البازيليك. بحسب كل سبت نعم فيه سواري ونقدم فيه يعني أغاني تراثي، متحات سيد عمر، أغانينا نحن، ونبدو قاعدين كل جروب مخلطين يعني ميكس سويتو، ونعدو كسواري تاع ديزرت تاع ديزرتون. وكانت حاجه رائعه ياسر زاد. هذيك البازيليك كان عندها رول كبير ياسر.
1: معناها الحاضنه الاجتماعيه كانت حاضره، يعني المحيط كان قابل الفرقه وكان شيخ عليها وكان مشجعها بحضوره.
0: اي نعم صحيح. بحضوره وقوتك الناس كلها شاركت. انا نحكي لك، انا وصلنا طلعنا مره من الكاس حطيت الجربة على فين في كمينة كاتسونكات مش مش مغنم.
1: أيوة.
0: طوري أنت من كيف جربة مش مش مغنم.
1: لكن ساعات تحبسوا في ثنية تعملوا جو وكي وشوية غنية تعملوا بوز.
0: نعملوا بوز.
1: وتكملوا خطر ثنية طويلة ياسر في كاتكات باشي.
0: والله في كاتكات باشي تعرف شكون كان سايق نتاعنا وقتها؟ كان سايق نتاعنا مش يورف اللي بكل بطول. مش دراري من تالي في التلاتة.
1: ما حكيش لي هذي.
0: اي ونقص ربي ناخذ حتى هذيك الجربه. ونحن كان عامل كيف نتاعنا ونقابل الجمهور هذاك،
1: لانه شقيقه للامانه توفيق الخلفاوي الممثل القدير واللي هو عضو من الاعضاء المؤسسين لفرقه اولاد بومخلوف، حبينا نرد له الاعتبار، رفض، حبيت نعمل معاه جهدي اني نرد له الاعتبار ونرجع له قيمته الفنيه في الكيف. الناس نكرت الجميل وتنكرت الابنائها المبدعين، لكن رفض، ما خليليش الفرصه الحقيقه.
0: نقول لك حاجه، انا توفيق الكيفي، توفيق الخافي خويا وصاحبي، تربينا مع بعض ومي صغار نحن تربينا مع بعض. شوف انا نعرف اللي عنده كاريزما كبيره، ونعرف عنده شخصيته وعنده تحب انت. هو انسان راهو فنان وحساس
1: اكيد،
0: وانسان راهو يبدع وابدع في برشا اعمال. هذا مش نرمي في الورود، هذا نعرفه يعني. ونعرف عقليته وش هي. صحيح تو الانسان يتمس، تو تقول انت كلمات كيما كاك، انسان اللي عطاني الكيف وخدم لي الكيف وعمل لي الكيف، اقل ما يمكن اقل ما يمكن. اذكروا بحاجه، اذكروا اسمه، اذكروا حاجه، ما تجيش راهو انسان يتزعم المشهد وقت اللي هو ما عملوش وحده، ثم مجموعه كامله عملت وراه.
1: اي
0: مجموعه كامله يعني حطت يعني اعمالها وحطت جهدها وحطت تفكيرها وحطت
1: صغرها وحطت حلمتها وحطت مستقبلها على كف عفريت في عمل من الاعمال. كانت تنجم تاخذ معناها، كانت تنجم تتعاقب، كانت تنجم تسجن، كانت تنجم، هذا كله مقروش بحسابه وقدمه.
0: نعطيك حاجه من الاشياء اللي وقعت انا في حياتي مثلا. انا مره مشينا باش نغنوا

0: الوالده الله يرحمها دخلت امرجنس في السبيطار. باش نعطيك انا واقع من الواقعات مش هذيك الانجاجمون اش معناها. وقت اللي مشات دخلت السبيطار انا وقتها ماخذين انجاجمون باش نمشي نغلب في شو اسمها هي في الجنوب.
1: توزر دق توزر مثلا تطاوين جيبس ميرث نسمي لك قاعد نعم فيك مدين
0: حسين مشينا سيدي بوزيد
1: سيدي بوزيد عادي ولي في الوسط هذاك
0: سيدي بوزيد الوالده صورها في الروس وانا قصدت ربي مع المجموعه ومشينا وغنينا ورجعين في الليل غلبنا الوقت على رجعنا على جالي انا الاولاد باش نخطر الوالده فهمت الله بثنا في سوسه وبعد كملنا سنين هنا وقت نشوف الحبدوله وقت هي لاباس واحد كل شيء اما نوريك العبد وقت ناخذ انجاجمون راه مش
1: يضحي
0: وتضحي هذيك هي توقف ما مشيتش انا كنت لازم الفرقه كلها ما تمشيش او صحيح اما لا مشينا وضحيت واحد كل شيء وهذيك هي الاساس يعني العبد يكون عنده دي برانسيب في حياته والبرنسيب هذاك هو اللي يوصل وتبقى ديما كنا نقولوا أكل البصمه التاريخيه تبقى هي الباهيه.
1: لانه فرقه اولاد بومخلوف راهي ما كانتش فرقه فقط بمعزل عن المشهد الفني في الفتره هذيك تاثروا بها برشا في رقرا جت بعد برشا تجارب اقتداء بفرقه اولاد بومخلوف.
0: هاو جات لحد
1: اي
0: وقت اللي احنا وصلنا نغنوا كنا كيك ثم فرق اخرى طلعت شنو مثلا فرق اصحاب الكلمه
1: اي
0: مثلا كل حق الذي المناجم يعني عدت فرق اخرى
1: بحث الموسيقي
0: بحث الموسيقي
1: بعد جت الحمايم البيض
0: صحيح هذا الكل وصلنا في وقت من الاوقات في سوسه عملوا مهرجان الاغنيه الملتزمه
1: اي
0: وتعدد الفرق الكل وجيت فيه احنا خلينا ندخلني وليش كنا ندخلني باش الجمهور ما يخرجش خاطر احنا نشدوه
1: ايوه يستنوا في يا ولاد بمخلوف بالكيف
0: صحيح وتعدت تعدت ديك ومحلاها
1: اكيد
0: الصوره هذه تعدت لنا في المغرب
1: اي
0: استدعونا غديك في مدينه اسمها الصويره موغادور ومشينا عملنا دي سبيكتاكل غديك مع الفرق الملتزمه موجوده لما فيه المشاهد ناس غير ينجزين لنا الطاقات الى اخره وكان كل ليله توقع لي سهريه معينه وفي الاخر عملنا يعني كلها اجمال مع بعضنا وعملنا يعني سهريه كامله. مشينا كيف مشينا لفرنسا عملنا تورني يعني كانت احنا كنا نعمل ديما نخمو كان في الرساله ما نخموش في الماده اللي في حتى شيء يعطينا نحن نقوم بواجب نتاعنا والحمد لله.
1: به الفرقه مرت بمراحل متعده. وقتيش ولت الناس تسمع بفرقه اولاد بومخلوف؟
0: والله نقول لك كانت وقت والله تجي تقول يعني من عام السنين اللي تسمع بالبدا يعني تسمع بالبدا وتحضر له. تسمع بالبدا وتحضر له وفي كل في ويعني في انحاء جمهوريه مصر الكل يسمعوا فرقه المخروجه. المهرجان كلها غنينا فيها. من طبرقه الحلق الواد السوسه الصفاقس كلها غنينا فيها. ما فماش واحد كرطاج غنينا فيه.
1: هاي كرتاج في 91
0: غنينا فيها كلها غنينا فيها.
1: كرتاج وقتاش في الثمانينات كرتاج؟
0: كرتاج لا الديبي نتاعنا ثانا دخلنا فيه ثم وقت ثم فرقه اخرى اجنبيه ونحن دخلنا في الانتراكت حطونا في الانتراكت وقدمنا يعني المعرض نتاعنا
1: مش حاجه سهله معناها كرتاج يعني كيف تعتلي كرتاج في زوز معناها اوجه اعتلت فرقه المسرح القاره وافتتحت مهرجان قرتاج في زوز مناسبات
0: لا برشا عملت من زوز عدة مناسبات
1: هو افتتحت الافتتاح
0: اي يعني شوف انا عندك حاجتين يقع افتتاح يقع افتتاح
1: هذا هو اما حكيت على الافتتاح لانه ديما حاجه مهمه برشا وانه تكون الفرقه زاده فرقه اولاد بومخلوف تكون حاضره في مهرجان قرطاج لانه كان عنده قيمه وعنده صيت وعنده حضور نعم
0: كاش اللي جيه يطلع فوق منه
1: المجموعه هذه المؤسسه قديش قعدتوا مع بعضكم؟
0: أنا تقريباً في عام 93 عاد قبل نص المجموعة هذيك وقت اللي احنا خدمنا كيما كيف جت وقتها الفكرة نتاع قهوة بومخلوف.
1: هاي كنتوا في البازيليك كنتوا تمشوا للبازيليك تعملوا العروض نتاعكم لسواري توا اي
0: جاء لا وقتها جت الله سامحيني جت وقتها فكرة مهرجان بومخلوف.
1: اها
0: مهرجان بومخلوف وقتها شكون يعني يعني المندوب الجوي سيد خالد المرتاني ومع مجموعه كنا مع بعضنا نحن وكنا نخدموا. ما كانش هذاك فلان وذاك يعمل لك وذاك يعمل، كانت الناس كلها تمد في يديها والناس كلها تتعاون وكانت بصدر رحب، ما كانش ما كذا، ما تمش حسابات بيناتنا. وبجي تاع فرق المهرجان اول ما جاتوا مع الفرقه القرابه كانت على راس السيد كمال العلاوي شاركت باول مسرحيه هذا فوز اخر، وما تكون تاعها باش تدخل في خزينه تاع المهرجان. بطبيعه الحال مع البرنامج اللي تعمل مستدعيات من الشان بعض فرق وبعض يعني موسيقيه ومسرحيه من سيدي سويت، وثم طيف فلوس وقتها كنا دون لو في الكيف كنا نعملوا دي زابريميدي نتاع اكتيفيتي تجبدولي انت ثقافيه في ناس. هذه ستة سؤال تسعة سؤالات ثلاثة يعني واحد يسألوه سؤال ولا اثنين يجاوب عليهم يتعدى، ما جاوبش عليهم يقف غاديك سما كما تقول انت لا تاتي لي جامب. اي يعمل هو نمر فهمت لا باش يتحدى شيء ذاك باش تحافظ ذاك هذا. وكانت ما بين يعني السؤالات ما سيت سويت سما دي زونتراك دو سكتش كان بهم مرحوم محمد العثمان ومجد الوفادي والى اخره يعني اعضاء الفرقه.
1: اي
0: وكانت الناس كلها تحضر ما سيت سويت وتدخل يعني تدخل يعني سيمبوليك.
1: اي
0: ترى الفلوس اللي موجوده في الصفحه حتى لو في المهرجان. وبدت فكره المهرجان وبدا العمل تاع المهرجان وبدت مغاديك الانطلاقه. وكان عندنا نحن رؤيه اخرى المهرجان بمخروف حابين نردوه مهرجان بحر ابيض المتوسط.
1: اي
0: بون يمشي فلان ويجي فلان الى اخره والى اخره. خدم المهرجان انت بيان فهمت ولا لا؟ والحمد لله واستغلينا القصبه وحطينا وجبت يعني ناس ديزارتيست دوت جام وتعدى. وبعد يتواصل كما كاكا جينا هنا بعد هنا في ولاد بن مخلوف. شكون سماه ولاد بن مخلوف؟
1: اي
0: اسم هذا يطلع
1: اي
0: هو سماه واحد ممثل اسمه راجح القفصي.
1: اي
0: عطاه الاسم
1: راجح القفصي من الكيف.
0: هو اصله مش من الكيف، انا هو خدم في الكيف خدم في الصحراء
1: نقولوا نحن اللقب قفصي من قفصه معناه.
0: واحنا وقت عمل المهرجان هذاك اش عملنا نحن قاود بن مخلوف؟ والله كان البيت نتاعنا والله راني حيناها جبنا حصره قهوه عربي جازوز وكنا اون ميم تون نعمل بسواري يعني كيف بسواري اون بلانير.
1: هي كانت قهوه، هي من الاول كانت قهوه
0: كانت ما كانتش
1: تخدم اما ما كانتش معروفه.
0: اي كانت يعني مش قهوه
1: وتسمت زاد هي على المعلم سيدي بن مخلوف.
0: اي اما نحن طورناها من الناحيه حطيناها عربي كلها بنيد بالحصره بالقهوه العربي
1: كما شكلها محسوب توا هكيك.
0: اي وحب عملناها كما كيك ونزلناها اضافناها للقهوه هذيك اللي كنا مره اثنين في الاسبوع نعمل سبيكتاكل. شنو هو سبيكتاكل؟ مش احنا برك نجيبوا مثلا العيسويه نجيبوا العلويه يعني وتبدا اون بلانير هكاك والعباد ما شاء الله.
1: فك الساحه اللي قدام القهوه وال
0: قدام القهوه بغيت الجامعه
1: وين الجامعه البطحه الكل هذيك والتوته
0: اي والناس الكل حتى البطح وتتعدى صغاري وصغاري مش تتعدى تتعدى حتى مدري 3 ولا 4 الصباح.
1: اي على نسمه الكيف وعلى تولي تحلى السهريه.
0: اي صحيح وكانت يعني السهريه تتعين مميزه ياسر ياسر رائعه. هذيك من وشدينا القهوه على مده معينه وحييناها وتخدم ولباس والحمد لله. هذا كون يعني شوفي ثم الابتكار والابداع
1: أي أي أي أي
0: في الوقت الابتكار والابداع يعني ما فلتناش حتى تركينا نستغلوها ما فيها باس.
1: هذا هو هي اللي هو المكان جميل المعلم الحوانت اللي دايره به القهوه البازيليك معناها مكان اروع ما فما انه ينجم يحتضن هذا المشهد. به قلت المجموعه هذه بخدت مع بعضها مدة معينة.
0: أينا.
1: تفرقتوا بعد.
0: نعطيك أنا التفرق كيفاش. أول ما انسلخ منا يوسف وبعد بحري.
1: هاي.
0: بقينا أربعة.
1: علاش؟ علاش؟
0: والله لظروف خاصة. لظروف خاصة خاصة يعني ما نجموش نجبروا
1: إنسان. أي أي بطبيعة الحال.
0: لظروف خاصة ما نسيتش. بقينا أربعة عبد الله وصلاح ومصطفى ومحمد. كملنا مدة معينة فهمت ولا لا؟ بعد انسلخت أنا سيتي 1983 حاجة كما كان
1: في غير صحيح
0: انسلخت أنا سنة لظروف يعني معينة. بقى إصلاح ومحمد الغزالي ومصطفى. العناصر اللي بقتها في آخر وقت بكلا ما شاء الله عليها، وهذاك هو البيه وهذاك اللي عجبني. وعلاش قلت لك انا رد الاعتبار الاشخاص هذيا راهو لانهم حتى واصل العمل نتاعهم،
1: حافظوا على الفرقه ورغم الانسلاخات معناها الاضطراريه، لكن حافظوا على الفرقه وعلى وجودها. كيفاش تطعيمها بعناصر اخرى؟ كيفاش تمت؟
0: بعد انا وقتا مش نعمل يعني دخلت عناصر اخرى، عادل اللي هو كمان جاتي وشفيق الله يرحمه،
1: ايوه شفيق الله يرحمه،
0: دخلوا في الفرقه على اساس باش يكون ديما الكونتينيتي
1: الاستمراريه.
0: مالوريزمون جاء وقت كيف كيف سنه تحلت الفرقه. انا ما استنى حاجه ديما نقولها ويا ريتها تعمل صراحه، يا ريتها تعمل. كنت خاطر برشا شباب جديد يحفظ اغاني لابو مخلوف ويحفظ يعني الاغاني اللي قدموها في عده مناسبات، انا تمنيت في وقت من الاوقات كنا نكمل حتى المجال الاحياء نكمل في وقت من الاوقات مده 15 يوم نعمل بروفا هذا فهمت اللي ونطلع نعمل اسبكتاكل مع الجيل اللي بعدنا ونكمل الرساله هذيك
1: حتى تشربوهم وتمدوا لهم الامانه في ايديهم.
0: صحيح
1: تشربوا لهم الصنعه وتمدوا لهم الامانه بين ايديهم باش يواصلوا.
0: كانت أمنيتي، كانت أمنيتي الوحيدة، أمنيتي الوحيدة، خاطر التوفيق مازال موجود، أنا مازلت موجود، سماح مازال موجود، ومصطفى مازال موجود، وبحري مازال موجود،
1: وعادل حمدي يعني مازال موجود، معناها قادرين الموجودين.
0: يعني تلو هي راهي تلخص الأمور هذه في كلها في العزيمة. لو كانت عملت هذه
1: صلاح الفضلاوي زاد أعطاكم كلمات غنية جميلة برشا.
0: شكون؟
1: صلاح الفضلاوي.
0: أي
1: أي نجمة.
0: أي
1: أي أي غنية حلوة برشا طبعا الغنية ذي
0: على فكرة بالله وجه له التحية وسلم عليه أنا كذلك رأي قلت كري الناس كلها كانت تتعاون بدون مقابل كري قوة الكافية قوة الكافية
1: معناها كل عنصر عمل إضافة
0: كل ما سمعش شوف حضورك أنت حضورك أنت مثلا
1: أي.
0: إضافة ريت يستدعاك أنت اليوم إضافة هذاك هو البيت.
1: نحن مازالت الاضافه الحقيقيه ان شاء الله البروجي نتاعنا نحقوه لفرقه اولاد بومخلوف ان شاء الله باذن الله.
0: نعم
1: ان شاء الله باذن الله خلوه البروجي بينا.
0: هذا هو
1: ما نعطوش تفاصيل هذا هو.

0: معناها اليوم الفرقة كانت مع كينا نحن نعمله في الموزايك، هي قطعة من الموزايك متاع الكيف.
1: نعم صحيح،
0: بصمة الفرقة واضحة جدا ومميزة، ومنجموش جزء من تاريخ الكيف فرقة أولاد بومخلوف اللي عملوا لها أوماج في فترات مختلفة. فما 80، فما فرقة أولاد بومخلوف فما عرض 80 كان معناه عمل أوماج كبير برشا لفرقة أولاد بومخلوف. فما بعض هكا الحركات الفنية الجميلة من عدد من الشباب في فترة ما عملوا أوماج فرقة أولاد بومخلوف، لكن علاش ما وصلوش مثلا كما قلت أنت، يمكن تقصير زيادة منكم أنكم تحاولوا تلموا شتات الفرقة هذه ولو في وليدي صغار.
1: شو محل سؤالك ومحل الرأي نتاعك، الرأي المستقبلية ياسر حلو. هو اش قلت لك؟ قلت لك انا مذهبية ونتمنى يعني نكمل القدوم الكل لا جافونس الامر يتقدم ونكمل الناس الكل في انتباه ونعمل بروفة معينة ونقدموها للشباب نتاعنا، لأنه احنا احنا التراث اللي عندنا معناش التراث انه مسجل.
0: والله جيت للعنصر المهم هذا اللي هو كنت باش نحكي عليه، الأثر المسجل. يعني في فترة ما كانش فما تسجيل، ما كانتش فما تلفزة تواكب، ما كانش فما ناس كيما توا هواد ويصوروا.
1: التلفزة واكبتنا راه في الزمن 70 رشيد بلغيس عمل لنا ديريكتومون يعني صورة كاملة على الكاف والى اخره ونحن نغني وراس العين طالعين وبن عنين وكل شيء. تقولي انت كما الكليب
0: تبقى في ارشيف التلفزة الوطنية يصعب الحصول عليه. هذيك اول حضور مسجل فما اللي تفرجت فيه الناس كل من جيلنا نحن واحنا صغار وقت نقرو في الليسي، نتذكر 91 حضوركم مش انتوما وانما المجموعه اللي خذت عليكم المشعل في القصبه مع نجيب الخطاب. وقتها كانت اكتشاف اخر زاده ثاني لفرقه اولاد بومخلوف.
1: هو ما نجيب الخطاب الله يرحمه تعدت فرقه عاطف بن خليفه
0: هي
1: وناس الدير تعدت هذيك، وكانت تميز أنا بإيقاع موسيقي جيد ياسر، خاطر عاطف بن خليفة تبارك الله عليه موسيقار باهي برشا ونقطع الكيف فهمت الله، وكانت معه أصوات كانت عنده أصوات باهية. أنا من ذكر من الأصوات اللي كانت الجميلة كانت واحدة اسمها لميا الورغي،
0: هاي
1: كان عندها صوت رائع ياسر
0: كانت وما يعرفوهاش، ولميا الورغي ما يعرفوهاش لتوا معناه ما عادش تغني ما عادش موجودة جملة على الساحة ما يعرفها حد راه.
1: اي جست هي تسمع صوتها صوت صليحه وتسمع كل شيء وروعنا كي تخمروا في الكاف روعنا ناس اللي يخلفوا العبالقه.
0: اي
1: خاطر بس انت كيما ذلك الهاشمي صوت من اروع الاشياء من اروع الاصوات الموجوده عندنا.
0: صحيح صحيح
1: عروبي صليح اللي تحبي انت.
0: اي
1: درمي عندنا احنا المشكل الثاني اكل احاطه وكل رشيد وجيبوا وعيطوا وعملوا قيمته وسجلوا وعملوا برنامج هذاك هو يبقى في الأرشيف.
0: صحيح
1: احنا هذاك كله مفقود
0: احنا الحمد لله. إذاعة الكيف انها في فترة بداياتها الأولى كانت قامت بعدد من التسجيلات لعدد من المطربين في الكيف كيما شفيق الحكيمي كيما العربي القلمامي كيما مليكة الهاشمي، عنا أصوات مغنياتهم مسجلين في استوديو هذي اللي احنا تو نسجلوا فيه بتاع إذاعة الكيف بتقنيات متواضعة جدا والصوت كان معناه جودة عالية الحمد لله. سينو ما كناش يكون عنا أرشيف معناه للأصوات هذه كما عبد الحفيظ القلمامي زادة مع ابتسام النهدي مع صوت آخر نستحضرش الاسم
1: طبعا ذاك الأسئلة كان السؤال نقولك عندكش أرشيف على إيسانية على الكيف يجب يكون عنا أرشيف
0: موجود
1: ويكون أرشيف يعني نظيف جدا
0: نظيف يتعدى
1: وتحط على سالة في الإذاعة وتحسي بك الشيء هذاك هذا هو الواجب كان يكون عندنا. أما الله غالب ما صار شيء خلط ومنعه وكان شيء اللي مشي كما نحن بار اكزامبل اللي هي كما فرصة تو تنجم تعاود ونجم نعملوه ومش بالأساس باش نكون أنا موجود
0: لا احنا باش نثمنوا ونحفظوا الذاكرة زي ده لأنه من حق المرحلة هذه أن تكون حاضرة في أذهاننا وأن تكون موثقة. ألا غالب ما توثقتش في نسختها الأصلية، نحاول أنه على الأقل نسترجع ولو نعمل تمثيلية باش نحضروا في أذهان الجيل متاع توا فرقة أولاد بومخلوف اللي كانت الحقيقة مميزة. معناها الحمد لله أنه فما ناس خذت المشعل زيدا في فترة ما، يمكن تو مش موجودة لكنها في ذكرتنا للتمحي فرقة أولاد بومخلوف. حتى نختم معك،
1: شفتي الكلمة اللي قلتها، يعني تكون حاجة على يديها وكل شيء وبعد تضمحل بشوية تطفل بشوية بشوية، هذاك هو المشكلة. أنا قلت لك أنا إن شاء الله يعطيك ربي القوة ويعطيك الجهد،
0: يعطيني العمر زيدا،
1: يعطيك العمر بطبيعة
0: إن شاء الله
1: ربي يبارك عليك الستر
0: وتبارك
1: لي هالفكرة هذه.
0: إن شاء الله أكيد،
1: ونحاول الماكسيموم باش نخدم الشيء هذا اللي فطرتوك الحمد لله.
0: هذا هو به. نشكرك برشا الحقيقة، جلسة ممتعة برشا. يبدو أنه أول مرة بالحق واحد من فرقة أولاد بومخلوف يكون حاضر ويحكي على الفرقة وفي تأسيسها وبدايتها، يعني الفرقة الأصلية أولاد بومخلوف. إن شاء الله حصلت الفايدة والاستماع، وإن شاء الله ما يكونش هذا آخر لقاء سي منيرة زياتي. نشكرك برشا.
1: نعم، أنا على ذمة الكاف وعلى ذمتكم، وهذا شرف لي، شرف بالحق لي.
0: شكرا لك، شكرا للمجموعة اللي ذكرتها، توفيق الخلفاوي، صلاح شيدة، بحري رحالي، يوسف الدريدي، مصطفى مولي.
1: يعني من اللقاء هذايا نحيي خويا وصديقي محمد الخلفاوي، صلاح بن شيدة، مصطفى عياري، المرحوم يوسف، بحري رحالي، وكل ما عمله سيد فهد ورداني، منجو الفلي، محمد الكيلي، عبد الرزاق الغرياني. يعني نذكر محمد شنو، نذكر يعني الصحابة، نذكر الدنيا كلها، وربما تكون.
0: شكرا، يعطيك الصحة.
1: الدمعة سابقة، الدمعة سابقة تسمع.
0: أكيد أكيد، رانا تعرف تو واش قاعدين نعملوا، الوقوف على الأطلال، لكنها أطلال جميلة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. شكرا ليك. بالطبيعة نحن نعتذر على اللحظات المؤثرة دي اللي خلينيك تعيشها، لكن عشتها وأكيد حتى كان مؤثرة تحب تعيشها، ولو تحب تعيش اللحظات هذه. شكرا سي منير الزياتي، يعطيك صحة، عضو مؤسس لفرقة أولاد بومخلوف بالكيف. شكرا لك هندا، شكرا بالطبيعة لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في هذه المساحة الخاصة فوق القمة.

فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. ومن عناوينها: اندلاع حريق بمنطقة بغورة من معتمدية بلطة بوعوان على مقربة من سد بوهرتما. حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك في حملات مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. تونس تتصدر دول شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة إفريقيا في مؤشر الازدهار لسنة 26 و2000. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اندلع اليوم حريق بمنطقة بغورة تابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعادلة عدد من المتطوعين محاولة السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. وتظهر المعاينات الأولية أن الحريق قد أتى على مساحات من النباتات الغابية قبل أن يصل على عدد من المساكن المهجورة ومحيطها من أسوار التين الشوكي وعدد من الأشجار المثمرة. ويشار إلى أن المساكن المهجورة هي مساكن انتزعت من أصحابها وتم تعويضهم عنها بموجب قانون الانتزاع في إطار مشروع تعلية سد بوهرتما والترفيع في قدرة تخزينه. تقدمت تشغيل محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. ويهدف المشروع بالأساس إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتسكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. وينتظر أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويليا من السنة المقبلة 2027، على أن يصل حجم ضخ المحطة التي ستزود من سد الزرقاء والقادرة على تخزين 5000 متر مكعب إلى 400 لتر في الثانية. نبقى في جندوبة، أكد المدير الجهوي للصحة خليل الغجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، ومنها المستشفى الجهوي سنف با بغار الدماء وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها إلى برمجة دعمها بأطباء استشفاء.
3: من أهم الإنجازات هي تسمية المستشفى الجهوي بجندوبة كمستشفى جامعي، كذلك من المشاريع اللي شهدت تقدم بالجهة إنجاز المستشفى الجهوي سنف با بغار دماء اللي يشهد تقدم بصفة متسارعة على المدة الأخرانية. نشوفوا حتى البلاتفورم معناها بريسك حضرة بتاع المستشفى هذا. إضافة المستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد إنجاز قاعة القصر هذه اللي نسبة تقدم جارية بالجداء، كذلك تأشير على صفقة تهيئة القاعات المركزية بالمستشفى الجامعي بجندوبة باش يشهد معناها تجديد كامل قاعات العمليات حسب المواصفات العالمية الجديدة. كذلك بالنسبة للمركز الإقليمي للأمراض السرطانية اللي تم دعمه بآلات جديدة وكذلك اقتناء آلات جديدة إن شاء الله في قريب العاجل بتقنيات حديثة، هذا إضافة إلى صيانة العديد من مراكز الصحة الأساسية، إضافة إلى أنه إن شاء الله في الموسم الجديد بحول الله ثم دعم من وزارة الصحة لفتح خطط لأساتذة جامعيين ومساعدي صحة إن شاء الله باش يتم دعم المستشفى الجامعي بجندوبة.
2: أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق اليوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية، ووجهت 210 تنابيه كتابية، وحررت 122 محضرا عدليا ضد المخالفين. وأوضحت أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية خلال هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاعا في نسق استهلاك منتجات الزجوج والفواكه الجافة ومختلف مستلزمات تحذير أكلة العصيدة. ويهدف هذا البرنامج الرقابي بالخصوص إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك والتصدي للممارسات المخالفة والتثبت من مدى احترام المؤسسات والمحلات لمتطلبات السلامة الصحية، خاصة فيما يتعلق بظروف الخزن والعرض للبيع، وذلك حفاظا على صحة المستهلك. هذا وتمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالكاف من حجز كميات هامة من الفواكه الجافة والتوابل والمواد الغذائية مخزنة في ظروف غير صحية وفقا لمنسقة الهيئة منى حمداني.
4: حجز 481 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان الأبيض والسوس مخزنة في ظروف غير صحية مع وجود القوارض الحية والميتة وفواد القوارض. حجز عدد 200 كيلوغرام من الدروع الحبوب تم حفظها وخزنها في ظروف غير صحية مع فواد القوارض. حجز عدد 222.5 كيلوغرام من التوابل التي تحتوي على حشرات السوس وفواد القوارض. عدد 50 كيلوغرام من مادة الملوخية التي تم خزنها في ظروف غير صحية. عدد 13 كيلوغرام من مادة الزيتون التي تظهر عليها علامات التعفن والفطريات. تم حجز 33 كيلوغرام من مادة المرجانيل لعدم احترام سلسلة التبريد. تم حجز 1300 لتر من الحليب الطاجز المجهول المصدر تم نقله في ظروف غير صحية. تم حجز 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء المهربة في وسيلة نقل غير مباردة. 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا مجهولة المصدر ومهربة في وسيلة نقل غير مباردة. عدد 711 كيلوغرام من الفلفل الأحمر تظهر عليه علامات التعفن والفساد وتنبعث منه روائح تانية. هذا كما تم توجيه عدد 7 محاضر مخالفات هي، وتم توجيه عدد 15 تنبيه مع العمل على تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة.
2: قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. مدير مساعد الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بسليانة منير الفريشي:
5: احنا السنة تحصلنا على عديد الجوائز، من بأن الأنشطة الثقافية تلعب دورا أساسيا في الحياة المدرسية وهي تتجاوز التعليم التقليدي لتشمل بناء شخصية التلميذ بشكل متكامل وتنمي المواهب والإبداعات، أيضا صقل المواهب كاملة وكشف القدرات الفردية في المجالات مثل المسرح والرسم وتحدي القراءة وألعاب الرياضيات والمنطق إلى آخره. كل العوامل هذه خلتنا نرسم أهداف تحصلت المدرسة الابتدائية الحرية على الجائزة الثانية وطنياً في التنشيط الثقافي لرئيس الجمهورية. تحصلت المدرسة الابتدائية هي على هذه الجائزة من خلال أنشطة قامت بها خلال السنة الدراسية، بحيث المدرسة هذه لديها عديد من النوادي. إذن هذه الأنشطة الكثيفة والسرية جعلت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة، وذلك بتوجيه السيد المندوب الجهوي للتربية باش نحصلوا على عديد الجوائز.
2: نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشان وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت قال اليوم أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. وأشار إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة والتوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين. أسفرت عملية البحث عن مفقودي غرقي مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان من ولاية مدنين عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى. ووفق الناجي الوحيد حتى الآن في حادثة الغرق فإن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النجاة باستثناء 5 شبان، نافيا أن يكون من بينهم زوج وزوجتها الحامل وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي. تصدرت تونس دول شمال إفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر الازدهار لسنة 26 و2000 محققة 64 نقطة فاصل 18 وفق نتائج المؤشر الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني. وشمل التصنيف 161 دولة، حيث تقدمت تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا، والجزائر في المرتبة 83، وليبيا في المرتبة 115، ومصر في المرتبة 20 بعد 100. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى المراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الحالي. وأوضحت أن عملية التعيين تستند حصريا على الترتيب التفاضلي للمترشحين حسب مجموع يقع احتسابه ووفقا للأعداد المتحصل عليها، مع إضافة تنفيذ لكل طالب قضى سنتين فعليتين فقط بالمرحلة التحضيرية والاختيارات التي تم تأكيدها وعدد البقاع المفتوحة والمتاحة وفقا لمنهجية موحدة تطبق على جميع المترشحين. ويعد التأكيد إجراء إلزاميا وحصريا عبر الموقع الإلكتروني للمناظرات، إذ أن عدم تأكيد النتيجة والاختيارات في الأجال المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. في أخبار العالم، أصيب 14 فلسطينيا اليوم برصاص والاختناق خلال الاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أفاد مصدر لبناني بأن الجيش الصهيوني نفذ اليوم سلسلة تفجيرات بعدد من القرى والبلدات اللبنانية، وأغار طيرانه الحربي وقصفت مدفعيته مناطق جنوبي لبنان، كما توغلت قوة عسكرية صهيونية داخل منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل وزرعت مواد متفجرة لتفخيخ ما تبقى من المنازل في المنطقة تمهيدا لنسفها. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزارة الخزانة بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب قد يكون خلال أيام. هذا وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران وطبقت حظرا تجاريا عليها، إلى جانب تجميد أصول لها منذ أواخر السبعينات بسبب برنامجها النووي وانتهاكات لحقوق الإنسان ودعمها لجماعات مسلحة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: اندلاع حريق بمنطقة بغورة من معتمدية بلطة بوعوان على مقربة من سدبو هرتما، حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك في حملات مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف، تونس تتصدر دول شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة إفريقيا في مؤشر الازدهار لسنة 26 و2000. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
0: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
6: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في أهازيج وقوافي من توا حتى النص الليل. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا عم شريف تشنشينا، والليلة باش يكون حاضر معنا المطرب الشعبي سي محرز البوغانمي، وتحياتنا لسي عياشي عياشي اللي عرس ولده الليلة إن شاء الله برافاه والبنين، تحياتنا وإن شاء الله مبروك الرمزي بن عياشي عياشي، تحياتنا ليك وإن شاء الله ألف ألف مبروك، ربي هني العائلة الكل. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم بالطبيعة المشوار بعد النغم، يكون حاضر معنا عم شريف ومن بعد سي محرز، تحياتنا لكم ناس كلنا، نرجو لكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معاكم المشوار. وهوك اليوم ثم برشا احتفالات، يظهر لي ولد عم عياشي، اللي لازد عن عم شريف عنده حويجة خاصة. عسلامة عم شريف، تحياتنا ليك. عم شريف تحياتنا ليك، عسلامة.
1: أهلا بيك،
0: أهلا بيك. شنو الأحوال؟ هذا أدوم ظهر لي سمعنا صوت
1: آدم. إن
0: شاء الله ربي يفضل. مرحبا. الو عسلامه يا روحي، كل عام وانت حي بخير.
1: حنان نقول
2: لاباس.
0: كل عام وانت بخير، لاباس عليك.
2: لاباس.
0: اليوم عيد ميلادك.
1: عايش نقول
0: ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت قلب حي بالف الف خير، ان شاء الله العمر الكل ربي يفضله عم شريف.
2: ايه
0: ربي يفضله يا عم شريف.
1: عايش
0: يعيشك، الله يخليك. ليله عيد ميلاد قدومه هكا ولا
1: ايه؟
0: عايش يعيشك، ان شاء الله ربي يفضله ان شاء الله. به نمشوا لتشنشينا عم شريف.
1: به
0: تفضل.
1: على سلب مهدور.
0: سرب هكا؟
1: سلب
0: هي سرب.
1: سلب
0: سلب. به واضح.
1: اي مهدور
0: اي.
1: في ارض الخلا والبريري.
0: في ارض الخلاء والبريري.
1: الخلاء والبريري. يسموه بوه والله عالم وداري.
0: يسموه بوه والله عالم وداري.
1: ايه.
0: نعاودوا لهم عم شريف.
1: على سلب مهدور. في أرض الخلاء والبريري. يسموه بوه والله عالم وداري.
0: واضح. على سلب مهدور في أرض الخلاء والبريري يسموه بوه والله عالم وداري. ايه.
1: يعطيك الصحة هذيك.
0: واضح عم شريف. أكيد نخليك تقدم التحية لأدومة. تفضل.
1: باهي. نحيي أدومة ولد بنتي على عيد ميلاده الرابع.
0: إن شاء الله كل عام
1: بخير. وكل عام بخير ولاباس وصحة جيدة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. تبقى معنا إذا عم شريف باش ناخذوا الإجابة من عندك إن شاء الله. وتحياتنا لأدومة وإن شاء الله كل عام وهو بألف ألف خير إن شاء الله. نرجو لكم.
1: باهي عايش. عايش.

0: حصني واضرب بركب يمي ما منجليكم
1: نرخيلك جناح الفيل وبتاعك بيطع الكل
0: نرخيلك جناح الفيل وانتي حبيت طع الكل
1: مهما تغلط ولا نزل

0: سيرفيس اذاعه الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف اذاعه الكيف. الصفحه الرسميه لاذاعه الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا. راديو كيف اذاعه الكيف.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا في أهزيج وقوافي. كما أحكينا في بداية الحصة أنه باش يكون حاضر معنا المطرب الشعبي سي محرز البوغانمي اللي حاضر معنا عبر الهاتف، ونحب نشكر مصدق الشيرني اللي كان هو نسق مع سي محرز واللي قال فيه كلام مزيان برشا، وشوقنا باش نسمعوا الليلة سي محرز. إن شاء الله نستمتعوا معاه بالأغاني اللي باش يقدمهم لنا في سهرتنا لليلة من أهازيج وقوافي. مساء الأنوار، مرحبا بك سي محرز.

0: ويلي يا عوجات شهرية رانا لنا في المخية هو سكن رانا في السيرة للا أيها أي ربي ربي طالوا الأيام يا حما جبي روس الجبال أمواج عقلبي عين الجفال خفت في رنة زادت خلخال دم الدم المضحك فضى الشفة دم يا أصحاب الراية يا كبة من ظهرة وجابنا يا بدو الكحة شال الوداية وهي ريف الجالة خال القنانة والبيت صح على الله يا خالي جاء قلت نعرض له أو بالحملة أسرير العالي أي التكاء أي التكاء جرح خالي ما يبرى
1: يعطيك الصحة سي محرز، هاكا الإجابة مباشرة، راهو ما شاء الله صوت ما شاء الله، ويعطيك الصحة.
0: يعيشك ربي يبارك فيك. هذه بالنسبة تسمى ريش، هذه من نسموها نحن عقيلية، وثم تحب نسمك شوي صالح ولا مطالع مثلا ريش كيف كيف
1: اللي يجي من عندك مبروك، مدام الصويت هذايا معانا مبروك ومرحبا بك. خلينا ساعة نعرف عليك المستمعين سي محرز البوغان، مين تعرف عليك أكثر باش هكا نعرفوا منين جاينا الصوت الغالي هذا.
0: يعيشك يعيشك.
1: تفضل سي محرز، تعرفوا عليك.

ولاجيب وعدي وذهل اللي ضدوه. هاي عبد المبارك حبيب وين ناخوك مانيش ناسيك، ناخوك مانيش ناسي لو كان الرعش يبكيك. هاي تتهد جبال الواسية يا سي وطال وليام ولا طلال.

ماشي صافي انا وغالي يا من بالي ما تموت جاي يا خالي ويا يا خالي يا زاد الحلوش

علي عبوس هو باهي انا في دوام يا ذمو فيه يا شمس يا ابني شعليه.

يعني للعاشق نهر تنهب نهر تنهب ومتشوف يعني تهب تعدي لي يوم بالعني تعطي البرد وبشوالي خلي يضرب اللي صوت والله ما نسلم في حالي ما نسلم في يهب يلموت علي لو يدو خبري قيلوا مالي يهب قيلوا مالي يهب قول لي وقتها

Yeah, worship. Don't waste our food, yeah, worship now.

0: أعطيك الصحة أكيد. هاوكا بين الغناء والدربوكة أو البندير، يعني البندير. أنت عندك فرقة هكا ولا مع الف... أه. كان تعرفنا على الفرقة متاعك، شنو اسمها و...
1: طرف بقيادة معهد
0: أه.
1: الحضارة البوغامي،
0: أه. أنت اللي أنشأتها من الأول؟
1: فرقة نجوم الطرب
0: أنت اللي
1: بقيادة
0: أنشأتها؟ أنت اللي أنشأتها، أنت اللي كونت
1: هاي اللي
0: الفريق؟
1: انشأت هاي عم فرقة نجوم الطرب بقيادة السيد محرز بن حراس البوغاني.
0: واضح. قديش يتكون تقريبا الفرقة هذه؟
1: ما
0: قديش
1: هي الفرقة مرة 6 مرة 8 على العصر، كل مرة كيفاش، مرة كل على ما تفتحش من 6 8 على العصر.
0: يعني ثم عناصر ما همش قارين معاكم؟
1: اي مش هكاك، لكن مش مهرجانات كبيرة ولا حاجة، يلزمني بزايد على العصر.
0: فهمتك، واضح واضح.
1: حتى العصر على العصر.
0: قديش عندكم توا تونس؟
1: والله انا نشط عندي، انا بالنسبه لي محسوبه، نجم نقول لك من صغير، انا من نشط من 78 ولا 79، انا مازلت
0: ما
1: لي
0: شاء
1: نشط
0: الله
1: في الخدمه دي، فهمت؟
0: ما شاء الله، يعني عندك
1: معايا
0: كارير
1: الشيخ
0: كبير.
1: الله يرحمه كان زكاه، فهمتني؟ وممتاز ياسر، معناها على يخرج المهرجانات كبيره معايا، وبعد علمني، هو اللي علمني واعطاني برشا موازين وبرشا ايقاعات وبرشا حوايج، يعني معناها هو خطر كبير كبير ويعرف كل شيء، يقول يعلمني وتعلمت عاد، هنا بديت بعد نندمج، فهمتني؟ والحمد لله.
0: والحمد لله، واليوم مازلت في نفس الدومين وبحب كبير يظهر لي.
1: اي ما زلت والله. شوفي بالنسبه لحبي في التراث وحبي في الفن الشعبي نحبه ياسر، انا بصراحه ما زلت تو ما زلت مانيش مسبب فيه، فهمتني؟ على ونحب ديما، خاطر هي اصلا هي للفن ده يحيي البشر ويخليه ديما يعيش في الزهو، ويخليه ما يخليش يعني ما هذيك، وعلاش انا قاعد نتبع فيها الحمد لله، فهمتني؟ وما انا بالنسبه لي انا نتبع فيها، مانيش كان الاولاد لا ما يتبعوش الفن ده، ما يهوش كان الوحيد، فهمتني؟
0: واضح. يعني
1: نخدم لك غناء عربي، نخدم لك ملاليات، نخدم صوالح مثلا شيرات البر الجدي، نخدمها على بعضه.
0: اليوم انتم عندك شكون في الفرقة اللي يغني كيفك والا انت الوحيد؟
1: لا عندي بالنسبة للغناية أنا الوحيد، بالنسبة لي الممتاز الوحيد، عندي واحد يعمل تعويضة كاك وضل مش كل.
0: يعني اليوم الشباب تحسوا بعيد شوية على الغناء هذا.
1: والله ثم شباب تو شباب، لا ما على التراث الشعبي الشباب ماشي مضفر، التراث الشعبي ماشي منقص، عادش لو شوفي قاعد شوفي بصاريات الفن الشعبي بدا قليل القليل، ثم ممكن، اما بالنسبه لنا ما سماش حاجات اللي بقعد قدامي.
0: واضح.
1: ماذا بينا نحن نحب الشباب، هو اللي يعيد يعوضنا وينشط وكل شيء، ويقوم هو في بلاصتنا نحن، خاطر جاي نهار باش نمشوا نحن ارواحنا. خلاص
0: واضح. أكيد هو ماذا بينا أنه يبقى التراث هذا ويبقى للأجيال القادمة وجيل على جيل، باش
1: اكيد
0: هكاك ما يندثرش تراثنا، لأنه عندنا أنغام حلوة وغنيات حلوة برشا ما يزمهاش تغيب على بال الأجيال القادمة. أنت سمعتنا غنيتين، ما نعرفش شنو هو آخر باش تسمعنا، بطبيعة باختيارك أنت.
1: انت واش تحبوا ولا تسمعكم، المهم من التراث ولا حاجه
0: اي
1: طبعا
0: من
1: ماشي.
0: التراث سمعنا، كان التراث حق. قبل ما نكمله، انتم موجودين الفرقة وين بالضبط؟
1: لا الفرقه في التجربه، بالنسبه للتجربه من الفرقه تو مش معايا، خاطر
0: اي
1: مش
0: لا لا،
1: معايا
0: نحكي لك، نحكي على الفرقة ككل، يعني اللي حاجته سي محرز موجودين في تجروين
1: هاي
0: الفرقة.
1: موجود، زي عندي كارت جديد في معرض موجود في التجربه، اتصل بيه مرحبا بيه.
0: اوكي، هاوكا الليلة زيدا باش نسمعوهم شوية من اللي قاعدين تخدموا فيه، واللي انتوما ما شاء الله عليكم
1: جات معي قصابه الليله واحد، وجيت خاطر جيت في الليل في النهار، ليش ما نسمعك مع اكثر، وخاطر يولي بندير وقصبه وطبله، واللي فاهم معناها ما تسمع اكثر من هذا.
0: واضح. مش مشكلة، لمحالة صوتك ما
1: نسمع
0: شاء الله.
1: مغني واحد من المفرد
0: لا
1: مفرد
0: لا بالعكس، صوتك ما شاء الله ويعطيك الصحة
1: العجل.
0: وبرافو. وماذا بينا نسمع حويجة من اختيارك انت، اختار لنا
1: لا
0: شنو
1: يا
0: تحب.
1: سيدي الله يبارك.
0: تفضل.

0: يعطيك الصحة سي محرز. هوك سي محرز يحاول يعيشنا في الأجواء الكل مع البندير مع صوته مع المواويل اللي تبدلنا بها، وتبارك الله هو من موال الموال الليلة إن شاء الله.
1: عايشك عايشك
0: يعيشك، يعني المواويل دي ما تكون حاضرة معكم في السهرة.
1: بالطبيعة المواويل ومن بعد نبدأ نطفو في الخفيف ديما، المواويل والخفيف ديما موجود المواويل هذاك يسمى المواويل خاطر الريش هذاك البداية.
0: يعني انتم تحفظوا الاغاني التراثيه الكل، والا تحاولوا زاده تعملوا حاجات من عندكم؟
1: لا لا نعرضوا التراثية وعندنا حاجات اللي تاع الجديدة كل نمشوا بالطبيعة منا ومنا.
0: واضح، يعني اللي يطلب يلقى، اللي
1: اللي يطلب
0: يطلب
1: يطلب
0: يلقى. واضح، مع
1: يطلب
0: فرقة سي محرز البوغانمي أكيد اللي منورينا الليلة من خلال سي محرز قائد الفرقة هذه، واللي تنجموا تلقوهم في تجروين. ما نعرفش ثماش موال هكا ديما يكون مطلوب في السهرات، واللي أكثر ناس تطلبه هو الموال اللي تقدموه لهم انتوما.
1: في البر هذا في بلادنا هي يعني وشوية خفيف تاع الشطيح منه ومنه.
0: اي
1: خلي انت يا ماما معنا

خالية يا

0: يعطيك الصحة سي محرز، وبارك الله فيك ونورتنا برشا الليلة بالمواويل وبالغنيات اللي قدمتهمنا واللي اختارتهمنا. وأكيد إن شاء الله نحاول تكون حاضر معنا مرة أخرى إن شاء الله بقدرة ربي، وهكا نزيد ونستمتع معاك مرة أخرى إن شاء الله. وتحياتنا ليك والكامل الفرقة القائد محرز البوغان ميبيتاجر وين، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. وخلي كلمة الختام تفضل.
1: عشت سيدي بارك الله فيكم، انتم مشكورين الحمد لله. يعطيكم الصحة ونشكروا الإذاعة الجهوية بالكيف. ومشكورين وإن شاء الله نحن أنتم ديما تفقدون هكا، ونحن ديما زلنا نعاودكم في التراث، وما ننسوش باش ما ننسوش التراث باش ما يموتش التراث.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، وأكيد إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى في أهازيج وقوافي. حابين نشكرك برشا وتحية ليك يا سيدي، الله يخليك.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
0: الله يخليك.
1: إن شاء الله ان شاء الله تبدا معايا الفرقه، خاطر باش نسمعكم حاجه بالقصبه والزبره والبنزير، يعني بالموازين كلهم مع بعضها باش تبدا مع بعضها.
0: ان شاء الله يا رب، الله يخليك، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. شكرا ليك سي محرز، الله يخليك، شكرا ليك، ليلتك زينه والى اللقاء. هذا سي محرز البوغانمي قائد فرقة محرز البوغانمي بتجروين، سمعنا معاه شوية من الأنغام التراثية، وأكيد إن شاء الله يكون حاضر معنا مرة أخرى. تحياتنا لكم الكل اللي تتابعوا فينا على الباج أوفيسيال راديو كيف. فقط هذية رضواني بريني يقول ما تنساش تبلغ سلامي لأمي ربح الشيرني بعقلة شيرن، وخاصة هي تتبع فينا برشا هاكا نضحكها برشا، ان شاء الله ديما تضحك ومتفرهده وشيخه امي ربح، وان شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك. وتحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، تنرجع ان شاء الله لتحايا متاعكم وبتبيع مكالماتكم الهاتفيه، لكن بعد الموجز نرجعكم.

0: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. اندلع اليوم حريق بمنطقة بغورة التامعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية وبمعاضدة عدد من المتطوعين محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السود. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تقارب 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتسكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعداداً للمولد النبوي الشريف، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طناً من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية، ووجهت 210 تنابيه كتابية، وحررت 122 محضراً عدلياً ضد المخالفين. صدرت تونس دول شمال إفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقياً والخامسة 75 عالمياً في مؤشر الازدهار لسنة 26 و2000، محققة 64.18 وفق نتائج المؤشرة الصادرة عن معهد ليجاتوم البريطانية. أصيب 14 فلسطينياً اليوم بالرصاص والاختناق خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أفاد مصدر لبناني بأن الجيش الصهيوني نفذ اليوم سلسلة تفجيرات بعدد من القرى والبلدات، وأغار طيرانه الحربي وقصفت مدفعيته مناطق جنوبي لبنان. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزير الخزانة بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب قد يكون خلال أيام. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
2: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم وين ما تكونوا، نبدو مع مكالماتكم الهاتفية. لو عسلامة.
1: مرحبا.
0: أهلا بك سي جلول، شنو الأحوال؟
1: أموركم باهية
0: الحمد لله. شنو أحوال فرنانة؟
1: الحمد لله. شنو أحوالكم في الكاف؟
0: الحمد لله.
1: جماعة الإذاعة الكل والمخرج والمعاملين معاك الكل بأس عليهم.
0: يعيشك الله يخليك، الكل بألف خير إن شاء الله يا رب.
1: المسيو والبنوتة لبس عليهم.
0: لبس عليهم يا رب الحمد لله.
1: عليكم الكل. أنا حكيت العشوة مع الرئيس، سلمت عليك يا جاهم.
0: يا به، المهم الرئيس موجود.
1: موجود الرئيس، وحكنا برشا وفديكنا برشا.
0: تحياتنا ليه.
1: عايز تحياتي للعمدة والخماسي.
0: هي.
1: اي خماسي عادل الخماسي.
0: عادل الخماسي وفتحي الرئيس والفدكة معهم ما توفاش.
1: ما تفاشي والعمدة العمدة العمدة عماد الوسلاتي.
0: تحيتنا ليه. تحيتنا ليه.
1: وانا ما تسعي بس عليكم.
0: والله الحمد لله. اي اعطينا الاجابة ولا ما سمعتش معنا الليل.
1: الاجابة يظل لي ببعلي ما نعرفش. خلي الكرة عند الوعر.
0: خلي الكرة عند الوعر.
1: شوفوا على اللغز هو.
0: نسيت اللغز. ما هو لهاني في عيد ميلاد ولد بنته نساني.
1: يبطى يقول على زوز قرب وهبته في سوق ملة. القطرة نتبيع ولا عسل ولا
0: عودنا
1: زوز قرب وهبته في سوق ملة. القطرة تبيع ولا عسل ولا
0: القطرة تبيع ولا عسل ولا هذه العم الشريف.
1: اي في المعجزات هذه.
0: في المعجزات.
1: اي
0: واضح. تو نقولوا له ان شاء الله يسمع معنا لمحل الليله. ما نعدكش باش يسمع لانه لاهي في عيد ميلاد ولد بنته. ان شاء الله ربي يفضله لهم ان شاء الله.
1: المهم نسلم على صاحبي الواعر وحمام جماعه حمام بياض وعيطت يقول الله في الواعر. ونسلم على كمال البولاهمي وبين والدي في البسين ومصطفى محمود وسمير. ونسلم على صلاح بسعيد نسيبتي في حمام برقابة. ونسلم على فوزي جاري. ونسلم على أهالي فرنانة وجماعة بولاهمي الكل.
0: إن شاء الله يكون الكل بخير.
1: وأمي زينة بالله أمي زينة أقولها إن شاء الله نسمع قصيت ورفاقة الورغي غيبت مانيش عارف إن شاء الله تطلع لبيت.
0: إن شاء الله تكون بخير. هو ثم شكون يقولك ما تحصلناش. إن شاء الله يكونوا بخير الناس كل إن شاء الله يا رب ونسمع صوت.
1: والموال الأخراني نتاع نسلم عليه يا سيدي وعشرين على عشرين
0: سي محرز البوغانمي.
1: في البوغانمي الموال الأخراني يذكرني قبل مع العزوزة كي نقابلها على الرحاوة بنا نرحو.
0: الله الله الله الله. هي ترحي ولا انت الترحي؟
1: نوياها نقابلها على الرحاوة كي كانت الدنيا. كنت تحت بي صغير 71 سنة.
0: ما اليوم ما عادش تتقابلوا على الرحاوة.
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله. ربي يرحمها وينعمها ان شاء الله يا رب. يعني كانت ايام محلوة برشا يظهر لي.
1: اوه نضيب ولا رحا وتبدأ تقول ونرد عليها يا حسرة.
0: تغني في نفس الغنية هذه.
1: ايه الموال كهكا ما غنى طار حال الموال الجابه الاخراني قبل ما يختم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمها.
1: نسلم عليه برشا برشا ونعطيه 20 على 20.
0: هيك هيو كم سي يا جلول سي محرز عندك 20 على 20. أمور واضحة
1: لي. يرحم والديك وإن شاء الله
0: أمين.
1: حسني الأحسن.
0: إن شاء الله يا رب.
1: مع صاحبي بالله الواعر برشا برشا برشا برشا.
0: يا أبلغ يا سيدي وإن شاء الله في الاستماع لأنه ما سمعناش صوته وإن شاء الله نسمع صوته الليلة.
1: نسلم على محمد الغزواني والمضام نتاعه بالله كل من يعرف جدول الغزواني.
0: نسلم على الناس الكل وسلمنا على المدام الحاجة إن شاء الله تكون بخير.
1: والله يتسلم عليك هاي بحذاء وتسلم عليك.
0: سلمنا عليه.
1: أنت وأمام الله.
0: وشكون اخ؟
1: سلمي لي على المسيو وعلى البنوته.
0: سلم لنا على اولاد بنتك وان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله.
1: ربي يفضل ما عندك
0: وشدك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لك يا سيدي. الله يخليك. شكرا لك. عايشك صباح الخير. شكرا لك. تمام. مكالمه اخرى. الو عسلامه.
2: اهلا بالغالي.
0: اهلا اهلا سي الواعر. هاك سي جلول والواعر ورا بعضهم. مرحبا.
2: احسن وحسين.
0: ان شاء الله ديما متقابلين يا سيدي.
2: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتى في الجنه هكا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
2: الله عايش الغالي.
0: او خلي لك الفرصه تفضل. اي
2: وقت هنا سبجة. وهنا هي هنا. بالاهازيج والقوافي تستقبل فينا وسي شريف بالالغاز ينشط فينا وسي محرز يا شعار وغزينة وهنا صاحبة الأخلاق العالية والابتسامة الدعوب وتستقبل فينا.
0: الله يخليك.
2: ومحبيك في كل دشرة ومدينة. هنا ربي هنيك، ربي يصونك ويعليك ويبعث كل حاجة عليك وبيض كل تحييك.
0: يعيشك الله يخليك، وإن شاء الله ديما بيض بألف خير إن شاء الله.
2: والله وإن شاء الله ديما متعلقة سويت الغالي تبديش ماذي ثلاثة نستنى.
0: يعيشك الله يخليك، يعطيك الصحة ربي فضلك إن شاء الله. الناس كلها راهي تسلم عليك.
2: يا الحمد لله ونعم بالله ان شاء الله.
0: سير عايش يسلم. ما نعرفش باش ما ننساش الناس الكل، اي مستمع يقولنا سلموا لي على سي الواعر هكا وليت النجم. يا سي الواعر
2: الحمد لله ونعم بالله.
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب على كل حال. به سي جلول قال لك انت طلع اللغز مال
2: اللغز اللي هو البوب عالي.
0: لا كما قلت له هو
2: هذاك هو يكون ابوه. ما انا ابوه
0: لا لا لا
2: يمكن تو نشوفه مع سي سليب ونعقه معه.
0: هو اعطاني سي الحل
2: ما قربناش خلاص بدنا
0: الجمله
2: اثنين على عشرة
0: حتى اثنين ما ثمش. خليك هيك نعطيكم بعد الاجابه. شكون تحب تسلم سيدي؟
2: اقبل ما تكلمت
0: يا تعطيني ان شاء الله بقدرة ربي. هاي عشكون تسلم يا سيدي.
2: تحياتي القلبية الى صاحبي سي جلول الغزواني وزوجته الحاجة، ونقول يا سي جلول راك حبيبي وراك صاحبي وراك اخويا مش لعب.
0: ان شاء الله يا ربي داوم عشرتكم
2: ان شاء الله ديما نتقابلوا في ساعة الخير ولهنا. والى سي محمد العبيدي بسوق السبت. سي محمد العبيدي بسوق السبت.
0: شكون اخر نسيت؟
2: سي جلول الغزواني بفرنانة وزوجته وكل العائلة. سي عبد المجيد العبيدي بمنطقة مدين. وسي عبد المجيد مدير بمدرسة مدير مدرسة بهرة وهو متقاعد، ونهنيه اللي هو بذل مجهود كبير لتربية النشأ الصعب.
0: يعطيه الصحة. ايه
2: وفي جيلاني الحرباوي وكل العائلة بمنطقة بورويس، مصر العبيدي بمنطقة مدين، ونقول لك حبيبي. الصديق لوي في عثمان العبيدي الصدار بمنطقة مدين. العزيز صلاح الحرباوي سي طاهر المحامدي عبد الحفيظ حكيم ورام جميلة مبروك محبوبة معروفة وكل أفراد العائلة. عائشة يعقوبي جليلة ورغي رفيقة ورغي والبنت إيناس شكري جويني منجي المرحوم أمي قمرة عادل الرفاهية والأم سعودة أمي زينة والف قبل على جبينها نور الدين مهمي وبنت روعة العزيزة الهادي محفوظي ولد خالتي الصادق بن حمودة العبيدي وزوجته حسنية. مبروك غزواني وفتحي العبيدي وكل أحباء هذا البرنامج.
0: الله يخليك الله يخليك وتحية ليك
2: ورب يصونك ويبعد كل حاجة عليك.
0: الله يخليك الله يخليك إن شاء الله أجمعين.
2: وما تنسيش بعد اللغز باش تقولي
0: إن شاء الله يا سيدي. واضح إن شاء الله يا سيدي. تحية ليك وتحية للعائلة الكل إن شاء الله ديما بألف خير. شكرا ليك وليلتك زينة. نمشي المكالمة أخرى. ألو على السلامة.
3: مرحبا بك
0: وبك أكثر. مرحبا
3: ليلتك سعيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ليلتك أسعد إن شاء الله يا رب.
3: أنت والبنوتة الصغيرة بنتك أنت.
0: الله يخليك يا ربي إن شاء الله ديما تكون بخير أنت.
3: أنا ما شفتهاش البنوتة، أنا مش نشوفها مش نفكالك.
0: أي مرحبا فما حتى مشكلة. ما يسالش. شكونوا معنا الساعة؟
3: معك علي بالبرجي الحذري من قرية الأربس.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل أهالينا في الأربس. مرحبا. شنو الأحوال؟
3: الحمد لله نشكر الله على بس الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب الحمد لله. بجاوبنا على السؤال تشنشينا ولا باش قادم تحية؟
3: حكايه الشنشينات هذه ماليش فيها في حبل الكلام.
0: كيف هنا كيف كيف هاكا كيف كيف نسمعوا وكاهو مش مشكله يا سيدي. شكون تحب تسلم؟ تفضل.
3: من سلم على العزيز صلى ربي يشفيها العزيزه الحاجه محبوبه
0: ان شاء الله ربي يشفيها يا ربي ويطول في عمرها.
3: الوقت الوفيه مياني في معتمديه نبل والاستاذه فاطمه وخاصة الأستاذ شكري الحزري وزوجته وليداته.
0: إن شاء الله كله يكونوا بخير إن شاء الله يا رب.
3: يرحم نعم والديك انت.
0: يعيشك والدينا والديك ربي يفضلك ان شاء الله، يعطيك الصحه. عايش. الله يخليك. عايش. شكرا ليك وللتكزينه، يعطيك الصحه. شكرا ليك سي علي وتحياتنا ليك. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
4: اهلا بنتي.
0: اهلا بامي زينه، اهلا بيك اشرقت الانوار امي زينه. مرحبا.
4: عايش بنيتي. يلا غير براني نطلب والله كل ما يشارك معاكم حتى في العشيات يطلع لك انا كروفوندور.
0: الله غالب. الله غالب. المهم سمعنا صوتك.
4: انتو ما نجيلو ننجرب يا ربي حاني يجن الكلام.
0: يا بيك هاك حضرت معنا. مرحبا بكم يا زينة وتحياتنا لي.
4: عايش بنتي. عايشك ربي يخليك.
0: عايشك ربي فضلك ان شاء الله يا رب.
4: نسلم عليك ونسلم على الفريق اللي معك الكل.
0: يعيشك.
4: وأسرة الإذاعة الكل.
0: يعيشك.
4: ونسلم على البنوتة برشا برشا برشا برشا برشا مهمتها زينة.
0: يعيشك يا مي زينة.
4: نسلم على سي زلول وسي واعر سي عادل المنجي كل كل اللي ننسى اسمه سامحني.
0: اسمام سامحينك مسامحينك.
4: في عماد ما ننسوش نسلم عليه ونسلم على أسرتهم الكل على اللي يكلموني واللي يحبوني الكل راني يعني الكل نسلم عليهم ونحبهم مبارك الله فيه.
0: يعيشك يا ميزينة. يعيشك يا ميزينة يا غالية وإن شاء الله أنت زادة ربي فضلك وإن شاء الله ربي يطول في عمرك إن شاء الله. ما نعرفش حاضرة معانا ونقطعت المكالمة مع أمي زينة. على كل تحياتنا ليها وإن شاء الله ربي يطول في عمرها وإن شاء الله ديما بخير يا رب وإن شاء الله ديما بألف ألف خير. شكرا ليك أمي زينة وتحياتنا ليك وإن شاء الله ديما لباس إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى وإلا أمي زينة. ألو عسلامة. ألو مرحبا
5: بيك.
0: عايش. يعيشك الله يخليك. مرحبا.
5: يعيش. اللغز مش الحاج قاسم؟
0: لا. شكون معانا الساعة؟
5: عبد الحكيم.
0: مرحبا بيك. مش الحاج قاسم. ابعدوا على الحيوانات. حاجه غير الحيوانات يا عبد الحفيظ. تحيتنا ليك وشكرا ليك. يظهر لي قطعه المكالمه مع سي عبد الحفيظ. ثم مكالمه اخرى. الو على السلامه.
6: الو على السلامه اختي.
0: مرحبا بيك يا عادل وتحيتنا ليك.
6: تحيه ليك. كل عام وانت طيب بخير.
0: وانت بالف خير ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه
6: والعيون في البنوت.
0: يعيشك ربي فضلك ان شاء الله. يعيشك الله يخليك. يعيشك ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله. يعيشك ربي فضلك ان شاء الله يا عادل.
6: كل عاملين معك.
0: يعيشك شكرا.
6: تحيه لهم كل ما
0: يعيشك.
6: اللغز ما عنديش عليها فكرة لما يقبل اللغز.
0: ها كما قبل.
6: حسب تقريبا ضاي نصف اثنان صعيب شوية ضاي.
0: هو اكيد نضمن لك كان جيتني ما نطلعوش. هو صعيب بالحق من بطبيعتي ما نطلعش. مش عايز
6: يطلع اللغز هذا وليهم يطلعوا
0: بالطبيعه يلزم هو فيهم كلامهم يبدا ب
6: مش مفهوم. احنا ناقصين شويه في الالغاز.
0: ناقصين جمله. بالنسبه للروحي.
6: لا لا حتى انا عندي حالتك.
0: واضح يا سيدي. باهي عشكون تسلم من
6: نسلم على الوالدة منى سعود
0: إن شاء الله ربي يفضلها.
6: نسلم على منى زينة نسمعها تو في البرنامج. أنا سمعناها من كل ليلة.
0: الحمد لله.
6: الليلة وسمعنا أصواتنا وإن شاء الله كل عام وهم بخير.
0: آمين يا رب.
6: إن شاء الله بخير. وتحية لأخونا الواعر لعائلته أنا مبيع أنا مجابة تحية لي. تحية لأخونا جلول و وعم شريف تحية لي. تحية مبروك عيد ميلاد والبنت. تحية عمنا عياش. تحية كل مستمعين اللي ذا كل تحية لي.
0: يعيشك يا عاد. يعيشك. يعيش خويا الله يخليك. شكرا ليك يا سيدي وتحياتنا ليك وللعائلة الكل. وشكرا ليك وشكرا ليكم الكل. به ثم مكالمة أخرى نحب تحية زميلنا فيصل تعبناه معانا الليلة في المكالمات الهاتفية. شكرا ليك فيصل يعطيك الصحة. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: أمي زينة سماح يا أمي زينة بالعكس سامحين أنت قص عليك التليفون. مرحبا.
4: نسلم عليك انت والكل واسي فيصل، نسلم عليه برشا برشا، قول امك زينه تحبك ربي يخليك
0: يعيشك. هو زاد يسلم عليك برشا،
4: يا حتى انا نحب نسلم عليه ربي يهنيه ورب يبارك.
0: امين يا رب، امين يا رب.
4: نسلم عليكم الكل خاطر قصت وما سلمتش على بنيتي.
0: يعيشك يا امي زينه، يعيشك.
4: نقول لك ربي يبارك لك وراك منوره في الاذاعه ما شاء الله.
0: يعيشك، الله يخليكم امي زينه يا غاليه، شكرا.
4: نسلم عليكم الكل الكل وربي يهنيكم، واللي يسلموا عليه الكل نسلم عليهم وربي يبارك فيهم وربي
0: هنيه. امين يا رب، امين. يعيشك يا ميزينة، شكرا ليك وتحيتنا ليك، الله يخليك. شكرا ليك، الله يخليك. صباح الخير، ان شاء الله ديما بالف خير ميزينة، وتحيتنا ليها ولكل المستمعين. باش نمشوا النغم، وتحيتنا ليكم الناس الكل، واكيد باش نرجع نسلم على يتبعوا فينا الكل قبل ما نختموا ومعاكم المشوار. نمشوا النغم وراجعين.
7: يا غالي يا ولو كان يجيبوا غولي

0: تحياتنا لكم من جديد، ناخذ مكالمة أخرى. لو عسلامة. ألو،
1: أحلى تحية أحلى سلام،
0: مرحبا بك يا عبد
1: الحضرة
0: الحفيظ،
1: الذهبية
0: يعيشك.
1: وينك أختي هنون؟
0: الله يخليك، لاباس أنت؟ شنو الأحوال؟ سهرناك يظهر لي الليل.
1: أكيد بنتي، راه مش حتى ما تسمعي صوت عبد الحفيظ راني ما نتحصلش.
0: يا بيه.
1: إذا كان ما شاركتش راني ما تحصلش.
0: يعني سهرناك، المهم سهرناك، غدوة كيفاش نعملوا في الخدمة؟
1: نسهر معاك حتى بالصباح.
0: إي والخدمة شو عملنا فيه؟
1: نعم. لا لا عادي عادي.
0: إن شاء الله ربي يعاونك.
1: من حسن حظنا لحد يعني.
0: مرحبا بك يا سيدي، يا سيدي
1: يعني
0: تحياتنا لك.
1: حتى ما عادي معناها.
0: يا بيه. مرحبا.
1: معك ثنائي المحبة.
0: إي.
1: هنون وإيمان الحناسي نسهروا بالصباح.
0: يعيشك الله يخليك، ومعنا فيصل زاد.
1: إذا كان فيصل محمدي موجود مانيش أكيد مش الشيخ ما عازبين
0: هاك
1: كل باش نسمع.
0: يا بيه. يا عبد الحفيظ عاش كنت تحب تسال.
1: بالمناسبة تحية لعائلة المحمدي خريتها.
0: يا بيه.
1: تحية المحمدي كل عند راهم، وتحية لك جماعة المدفع كل في وادي مليس في كيف جنتوبة
0: وين ما يكون،
1: وتحياتي الإيمان الحناسي والأسرة الكل
0: يعيشك،
1: وتحياتي لشكري الجويني عطنا برشا ما سمعنا صوته الواعة عم السهر المحمدي عايشوشة

0: مزينة ومحمد بن يونس الفارسي عبد الحميد أضم القائمة يحيي ديما فيها أنا وفتح الرأي عبد الحميد معزاوي ديما راهو يسهر معاكم
1: تحية
0: ديما يقول لك ما ديما تفكرني يقول لي الهنا المدفع راهو عبد الحميد في التليفون للمصبح مع هنا المدفع
1: سلمنا عليه برشا ربي يفضله ان شاء الله
0: وان شاء الله ديما متعلقين
1: يعيش
0: انا قلت لك فايس المحيين بياك يدك الغنيه الباهين كلها مش نسمعهم الليله
1: هكا هو شيخ روحكم انا من غير ما تطلب
0: عندي والمدفع كله في جندوب
1: الله يخليك ويعطيك الصحه
0: ونحن فرحانين بالصويت هذا ورانا نفتخروا بيكم يا احبائنا
1: الله يخليك يا سيدي واضح يعيشك يا عبد الحفيظ شكرا لك وليلتك زينه شكرا لك الله يخليك وتصبح على خير ليلتك زينه قولي فايس ثم مكالمه اخرى الو على السلامه الو الو مرحبا ظهر لي انقطعت المكالمه خليني نسلم على يتبعوا فينا في على الباج اوفيسيال راديو كيف الكل ظهر لي متغشين علينا عندي برشا ما سلمتش عليهم نبيل بن علي الورفلي عماد الهمامي مروان الحويجي تحيتنا لعبد البير كروكي رفيقه الورغي اللي تسلم على عم الوير وعم جلول الغزواني وتقول لهم الف شكر وتحيه كيف كيف رضواني البريني كحلاوي منصف صابرين يونسي تبوعي عمار و نوف المعارف عمر الحميدي زير الزير هذا من الجزائر تحياتنا لكم أشقائنا في الجزائر وكل من يسمعنا وين ما يوصلكم صوتنا تحياتنا لكم وهذه أطلب وأتمنى مع أنت فايسل نرجع لكم

أكيد تحيتنا لكم مستمعينا الكل وين ما تكونوا. خليني أذكركم في تشنشنتنا لليلة على سلب مهدور في أرض الخلي والبراري، يسموه بوه والله عالم وداري. هذه نبتة البذرغول اللي يذيك تبدأ مفرشة في الأرض هكا كما فسر لنا عم الشريف، اللي هي تبدأ مفرشة في الأرض. علاش الله عالم وداري؟ أنه هو على أساس ينسبوه للبذرغول، مش ولد الغول هو ولا تسمية أو في حاجة من الغول، لكن هو مفرش. هذيك علاش اللغز متاعنا لليلة هذا هو، ماهوش من الحيوانات من النباتات. تحياتنا لكم الناس الكل. نحب نشكر زميلنا فيصل المحيمدي اللي معانا رفقنا لليلة هذية، وبتبيع نسلم عليكم الكل وإن شاء الله ما نسيت حتى حد من اللي تابعوا فينا على الباجو في سير راديو كيف. شكرا لكم الكل وإن شاء الله ديما تكونوا بألف خير، وتحياتنا لكم الكل وين ما تكونوا، وكيف كيف للي يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة كيف. تحياتنا لهم الكل، ونحب نهني مرة أخرى رمزي العياشي، عياشي ولد الفنان وعم عياشي كما حب ندوله، عم عياشي عياشي إن شاء الله برا فيه والبنين. وتحياتنا لكم الكل، وإن شاء الله ألف مبروك الكل من زواجه ليامات هذوما إن شاء الله برا فيه والبنين. وبالطبيعة ما خيرش من ليامات المباركة هذية، المولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله نحتفلوا به نهار الثلاث. إن شاء الله كل مولد وانتم الكل حين بألف ألف خير، إن شاء الله يكون لنا موعد نهار الثلاث في عشوية صيف معاكم مع حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. شكرا فيصل مرة أخرى، ونجح ليلتكم زينة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي في منوعة الرياضية. فاليوم نحط الرحال في مدينة جميلة من أجمل المدن التاريخية الواقعة طريق الوطنية عدد 5. نحن هنا في تسور، نحن هنا قرب الصومعة المثمنة، نحن هنا أيضا قرب الساعة الأندلسية، نحن هنا مع المورسكيون مع الأندلسيون، نحن هنا في حياة أندلسية بمدينة تونسية، نحن هنا في ضفاف مسبح جميل. في الواقع اندمج التاريخ مع الخدمات السياحية، اندمج التاريخ أيضا مع جغرافية متميزة. نحن بالقرب من ظهر مجد، نحن بالقرب من الطريق الوطني عدد 5، بالقرب من مغارس الزيتون، بالقرب أيضا من نشاط سياحي خدمي. سعداء أن نكون في مدينة السور، سعداء أن نكون بالقرب من الطريق الوطني عدد 5، سعداء أيضا أن نعيش أجواء صيفية في مدينة داخلية، أجواء صباحية نصف نهارية، هذا أجواء لاجرانجا اللي نعيشوه في مدينة السول. بداية الرحلة حب نرحب برشا بسي محمد رشيد مرعي صاحب فضاء لاجرانجا، واللي هو في حديثه مشروع سياحي مندمج في مدينة السول. سي محمد رشيد أهلا وسهلا مرحبا بك.

0: سبحان رصيد البدايه مستقبلات اولى محطات معك فكره سياحيه فكره خدماتيه فكره مندمجه بين النشاط الريفي والنشاط الحضري نبدا معك من القوس بدات الفكره تدريجيا انك تقوم بمشروع سياحي مندمج ريفي حضري خدماتي على طريق الوطنيه عبد الخالص.
1: والله الفكرة كانت منذ سنين، معناها أنا إنسان نعيش البرة، معناها كانت عندي تجربة كنت خدمت البرة، وديما من عاداتي لأني ديما نلاحظ ونشوف شنو فما حاجات نجم نضيفها لبلادي، معناها كي نروح ونجم نضيف للقطاع أي قطاعات الكل. معناها أنا إنسان جدودي فلاحة، وأنا معناها دخلت ما وصلتش الفلاحة، ولكن كنت نحب الفلاحة، ولكن معناها مشيت في اتجاه العمل الهندسي. انا مهندس في قطاع البترول. ففي تجربه في احدى الايام كنت في المانيا، مشيت في لمزرعه عند فلاح. الفلاح هذا كانت عنده مزرعه، ولكن كان عنده مندمجه، كان عنده الفلاحه، وكان عنده معناها الصناعه، وكان عنده ثقافه. هو فلاح كان معناها عنده الدواجن، يقوم بتربية الدواجن، وفي نفس الوقت عنده معناها مجال ثقافي كبير، عنده مسرح وعنده فضاء ترفيهي صغار.
0: معناها تحب تقول تجاوز المشهد الفلاحي الى مشهد خدمي،
1: مشهد خدماتي ثقافي ترفيهي. معناها فاجتني الفكرة من وقت هذاك، هي والله في في في في في, في أعوام، معناها قول احنا 2011 2013 في الوقت هذاك. فمعناها أنا قلت علاش لا ما نعملش هالمشروع هذا المتكامل اللي معناها ينهض بالفلاح ويخرجوا مك المنظومة نتاع ديما الفلاح في أول السلم، ويولي الفلاح معناها عنده فلاحة ونجم في الأوقات اللي ما فماش الفلاحة، مش معناها خاطر ما تعرفوا الفلاحة معناها موسمية، الموسم ما فماش فلاحة ينجم يعاون روحه بالحاجات هذية، وينجم معناها يعرف بفلاحته ويخرج معناها مك المنظومة العادية.
0: حاجة مزيانة برشا.
1: رجعت لتونس، عندي أنا قطعة الأرض هذية كانت ماهيش معناها مستصلحة، كانت معناها ما كنتش ما نكذبش عليك ما كانش عندي فكره باش نستصلحها، ولا كانت فاجتني الفكره هذه، وبديت بالسياسه الفكره بدات تتبلور في راسي. اول حاجه اتجهت معناها لوزاره الفلاحه باش نعمل رخصه للبناء، ومن وقتها بدات المغامره. معناها ما كانتش الامور سهله، الحمد لله معناها معناها انا شديت صحيح في الموضوع هذايا. عملت معناها الارض هذه استصلحتها فلاحيا، زرعت فيها الزيتون ما شاء الله، انتم ماكم تشوفوا توا تشوفوا الزيتون معناها ما شاء الله، وعملت فيها بنيت فيها البنيه هذه. ولكن في الخضم معناها الامور معناها نتاع الفلاحه مع الثقافه مع الترفيه ما كانتش سهله برشا في تونس، نظرا معناها قوانيننا كلي معناها صعبه شويه. ان شاء الله تتحسن الظروف وتتحسن الامور، ويكون الفلاح معناها اللي معناها يكون معناها ليبيري، معناها تكون امور اكثر ليبيري. علاش الضغط وعلاش معناها، وخلي اي مستثمر اجنبي ولا تونسي يعمل الحاجات اللي يحلم بها ويحققها. معناها بيان سور معناها يلزم يكون معناها يحافظ على الطبيعه، يحافظ على هذا ما لا شك فيه معناها، ولكن افكار معناها كيما هكا والله تمشي فما في بعض الاحيان ساعات تمشي معناها ما
0: تضيع الافكار قلت. خلينا نمشي توا رؤيه اخرى. انت غيرت المشهد في تصوير في مجال زراعي تحول مشهد سياحي. اول سؤال يطرح، هل وجدت قبول من طرف السكان الاهالي الاقرب من مجال الريفي؟
1: ما شاء الله ما شاء الله، انا ساعه من طرف السلطات معناها شجعوني، شجعني السيد الوالي، شجعني السيد معتمد، شجعوني بمعناها انا ما نكذبش عليك، معناها هذوما العباد اللي معناها يقعدوا في قلبي كيفاش معناها جيت واستمعوا، وكان الصدر نتاعهم رحب، وكان في بالهم اللي فما معنا صعوبات، ولكن هما شجعوني دزوني وقالوا لي ان شاء الله تتبدل الامور كذا. الاهالي كيف ما شاء الله، انا من الاول والله ما كنتش نتصور معناها الاقبال الكبير. عملت انا برنامجي باش يكون معناها واحد، ولكن الحمد لله كان اقبال كبير، كانت الاهالي معناها معايا، اقاربي احبابي اصحابي الناس اللي جتني من بعيد، جتني من بزرت، جتني من تونس، جتني من كافه انحاء الجمهوريه، نشكرهم. وكان الضغط في بعض الأوقات كان ضغط كبير، وسامحوني ساعات إذا كان جت عباد وكانت الأمور معناها مكتظة، وإن شاء الله يجوني في ساعة سعيدة كما يقول بالتونسي، والأمر هذا إن شاء الله يتواصل، ونحن مش نخدم على مدى سنين معناها، مش نخدم على معناها برامج على مدى سنين، وإن شاء الله نطوروا ونحسنوا ونكونوا ديما على في على على على معناها حسن في حسن الظن على حسن الظن.
0: خلينا نقدم شوية تو المشروع، خلينا نشاهد السيد المستمعين، يتكون من مسبح للأطفال، يتكون كيف من جارديناج للأطفال في سمانح تاع القدسي، فيه مطعم، فيه مشرب، فيه بتبيع فضاءات مندمجة، في نفس الوقت موجود الظهير الزراعي. السؤال مش يطرح نفسه، هل هناك توجه نحو توجيه هذا المشروع إلى إقامة ريفية؟ لأنه أحيانا الصور تحتاج إقامة إضافة للمركبات الترفيهية.
1: صحيح صحيح، والله احنا ناقصين برشا في الأمور السياحية، معناها باش نضيفوا العباد وتجي بحذا العباد معناها تبات وتقيم وكذا، عندنا معناها كلك زوندوا، ولكن توجه إن شاء الله بقدرة ربي كما نقولوها فاز دو إن شاء الله، اللي احنا نعملوا حاجة ريفية، إقامة ريفية، علاش لا؟ احنا عندنا منطقة فلاحية، معناها أرض فلاحية ما شاء الله معناها باهية، يكون فيها مسلك فلاحي، تجي العباد تفرهد، حتى وقت احنا جاني الزيتون ندمجوا العباد معانا باش نوروهم كيفاش نجمعوا الزيتون، كيفاش يتجمع وكيفاش يتحط وكيفاش معناها يتدرس، وكيفاش معناها نولوا معناها حتى دوره تثقيفيه للعباد اللي تجي مثلا سياح ولا حاجه، نعرفوهم بالمنتوج نتاعنا، وانا ومن بعد في اخر المطاف معناها نوروهم المنتوج كيفاش حضر، خاطر انا فلاح مانيش تاجر، معناها فلاح، انا عندي الزيتون ندرسو نجمعو ندرسو ونخزنو، فهمتني ولا؟ دونك بقدره ربي ان شاء الله علاش لا، احنا زاد المشروع هذا معناها متكامل يكون على مدى الفصول الكل، معناها في الصيف توا ما شاء الله عندنا المسبح، في الخريف تبرد شويه الدنيا، في الربيع عندنا الفلاحه وعندنا المناظر الطبيعيه، معناها وكما قلت كنت نحكي توا نشجعوا على المسلك الفلاحي ونشجعوا على الحاجات الفلاحيه، وفي وعندنا زاد كيف شو اسمه المناج معناها نقولوا
0: الالعاب الخاصه بالاطفال
1: للاطفال، وفي الصيف في الشتاء زاد كيف عندنا بلاصه معناها مغطيه اللي زاد نستقبلوا فيها، تكون منظر الامطار ساعات تبدا في بلاصه والامطار تتفرج في الامطار تتفرج في الطبيعه، معناها كيفاش تتفاعل مع بعضها، معناها ان شاء الله نخدم على الباب هذايا، وان شاء الله تكون الظروف طيبه ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه سي محمد رشيد مراعي في بدايه الرحله منوعه الضيوف، خذينا مصافحه اوليه بعد الطبيعه، مش نطيروا شويه من فضاء لاجرانج، نمشي شويه لتسول والفطر الاندلسي الجميله اللي تعرفها مدينه تسول. عوده استديوهاتنا، عوده انغام، وبعد نرجع معكم نصل معكم الرحله مباشره من فضاء لاجرانج بمدينه تسول.

0: المرصد في مدينة السور. سعداء أن يكون معنا السيد ربع عكاز رئيس جمعية محافظة الأساعد الأندلسية بتسور. سيد ربع أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك وفي ذات الكيف في مدينة تسور.
0: اليوم جيتك في طقس سخون صحيح؟ أما ما فيها باش عم بيا جولة في تسور لأني أنا تعرف مليح حب تسور حب مكوناتها معالمها، لكن أحلى جولة ما تنجم تكون معك سي ربع.
1: مرحبا بك خويا، مرحبا بك وبضيوف تسور الكرام. تسطور تعرفوا اللي هي معناتها نقطة التقاء مع مدن الشمال الغربي، ونعرفوا اللي هي تسطور كانت تقبل من قديم الزمان، هي تعتبر طريق الرومان، معناتها الطريق الفاصلة بين كارتاج وتيبسة، وهي نقطة استراحة كبيرة برشا بين معناتها الجارة تبرسق، الجارة الكيف، الجارة الكريب، فهمتني؟ الناس الكل اللي تجي للزون نتاع معناتها ماشية للعاصمة لتونس لازم يعملوا ترتيحة في تسطور، ولازم يعملوا قهوة في تسطور. ونقطة التقاء تسطور اللي هي المحطة الرئيسية نتاعنا في تسطور هي البطحة، بطحة الشهيرة نتاع مدينة تسطور وجامعها الكبير. وقت اللي نشوفوا نحن وندخلوا للسوق ونشوفوا الحوانة المحلات التجارية والاختصاص نتاعها، معناتها الاختصاص الفلاحي والاختصاص نتاع الأكلات والاختصاص نتاع الأجبان وكل شيء، نحسوا نحن اللي تسطور عندها معناتها نمط اقتصادي معين. النمط هذا الاقتصادي اللي هو معناتها مرتبط بالأكلات، مرتبط بالفلاحة، مرتبط بتوسكي، معناتها فن كيفاش نقوله نحن تراث مادي ولا مادي مربوط ببعضه الكل، معناتها واللي من خلال هالمنبر هذا ندعو كل الحرفيين والحرفيات على المحافظة على المنتوجات هذه، والمحافظة على معناتها السلالة أو محافظة على الليزوريجين نتاع الصنعة، خاطر الأصالة والمكونات الصحيحة نتاع المنتوج باش نعرفوا نحن اللي هو الناس عاد تمشي تنتقل من مكان لمكان باش تحافظ على المنتوج الأصلي، باش تشري حاجة يقولك جبن تسطور وإلا رمان من تسطور وإلا زيت من تبرسق ولا من أي حاجة. راو إذا كان التونسي ولا المواطن بصفة عامة قصد البلاد هذيك راو حاجته بالحاجة الأصلية،
0: صحيح.
1: والحاجة الأصلية إذا كان كل تاجر يخدم عليها يلزمه يحافظ عليها، يحافظ على اللمسات نتاعها اللي هي المكونات نتاعها هي، ويحافظ زاد على نظافته ونظافه المحل نتاعه اللي يكون هو بيدو باش يستقطب الزائر واللي باش يجي. هذه هي اللي نحب ديما ندعو اليها، اللي يكونوا كل واحد يحافظ على المحل نتاعه، وجهت المحل نتاعه، نظفت المحل نتاعه، وزاد سلامه المنتوج اللي هو مش يعاود يجيب له العباد، وبطبيعه مش تولي وجهه بامتياز ماشي لتسور باش نقضي هذيك اوتوماتيك يقضي قضيته ويخرج. فضلا على التراث المادي ولا مادي، ديما نرجعوا اللي كونها تسطور زاخره بلا السوق الشهير نتاعنا تاع تسطور. شوفوا اللي تسطور عندنا معالم تاريخيه اخرى، فهمتني؟ تزخر بالمساجد، عندنا دار اليوم يموني اللي بناها الحبيب مسيكا، عندنا مركز تقديم التراث الثقافي، عندنا برشا حاجات يلزمنا نعرفوها للعباد، ومن جملتها معناتها هي المعالم هذه. فما بعض منها مسكر ان شاء الله ترنور ولا تتحلحل المشاكل نتاعها اللي موجوده، والاخرى هي موجوده معناتها، ويلزم زادة ندعو حتى ولو هي مغلقه ولا مهمله ولا ما كذا، ندعو على الصيانه والمحافظه عليها كشكل معناتها تاريخي للمدينه، فهمتني؟
0: الان انا نحب نزور تسور، حكيتي على المكونات، انت تعتبر منين نبدا بالضبط المسك نتاعي، منين نبدا شو المعالم نجم نسيكي ليها، معناها ندورها بشوي بشوي.
1: الملتقى نتاعنا في بطحة تسطور، نتقابلوا في البطحة نتاع تسطور، عندنا المعلم الشهير اللي موجود في البطحة هذيك، عندنا مركز تقديم التراث الثقافي اللي موجود،
0: ممتاز،
1: هذاك اللي فيه معناتها النبذة التاريخية والمعلوماتية والأوراق والدوكيومونتاسيون، عبارة مكتبة موجودة مؤثة رقمية، ومؤثر زاده بالهدايا بالحاجات بالكتب القايمه اللي موجوده غاديك، اللي النجم اللي يزور تسطور النجم يقضي حاجته من غاديك. اثنين النجم يدور على رجليه، موجوده افيش ببليسيتير غاديك، بانو ببليسيتير، هذايا خريطه توجيهيه ولا خريطه المدينه فيها مرقمه بالارقام من 1 حتى 22 او 27، كل رقم يدلك على اسم المكان هذا. واشهر حاجه احنا عندنا موجوده في تسطور هو الجامع الكبير بتسطور، الجامع هذا اللي هو بناوه الاندلس في اعلى وارقى تقنيات العماره الاندلسي معناتها من الحيوط للطبليط للاسقف معناتها للاعمده للتيجان الشمع كبير اللي هذه معناتها ينعكس خيط الظل، معناتها ظل الشمس على خيط على رخامه، وتعطيك التوقيت بالضبط نتاع الوقت بالضبط اللي موجود كيما المونغيلا بالضبط. بعد نخزر ونلقوا السمعه نتاع التستور اللي هي فريده من نوعها في الجماليه وفي الزخرف. براتيك ما تنجم نقول لك اجمل صومعه راتها عيني، مش بحكم اللي انا التصوري، اما بحكم فن العماره وفن البناء اللي وقع فيها مزيج او معناتها البناي ابدع في بنائها. عندنا الجزء الاسفل مربع مكسوب الحجاره والزخرف، معناتها الحجاره مزين دي بوات دو بيير، وموجوده معناتها بالاجر الاحمر مبنيه، فهمتني؟ وبعد الاجزاء الموجودين في الصومعه عندنا الجزء الثاني اللي هو فيه بالكون فيرمي اللي فيه الاقواس
0: السوابق
1: اللي فيه الاقواس هذيك الاقواس هذيك اللي هي فيها معناتها كانت قبل هذايا تسمى بالكون فيرمي. والجزء الخارجي الفتحه الخارجيه هذه هي معناتها بالكون خارجي، ولهنا هذايا الجمور هذايا الجمور، والجمور فيه لوحه خشبيه هكايا موجوده كانت قبل يستدلوا بها في الاعياد معناتها الدينيه، يخرجوا علم ولا كانت قبل يخرجوا علم على المغرب على اذان المغرب في رمضان خاصه والسمعه نتاع التستور تشكل بوصله بحكم نعرفوا نحن اللي السمع الكل تتحط في مكان اعلى في اعلى بلاصه في البلاد يعملوا فيها السمعه
0: باش الصوت ينجم يوصل
1: للناس كلها. أبار الصوت باش المسافر اللي جاي على رجليه من بعيد وكل شيء دوب ما يطلع في أعلى بلاصة أعلى مرتفع مش يخزر السومعة. إذا كان لقى سومعة يعرف اللي فما بلاد.
0: بالضبط.
1: وإذا كان فما بلاد وفما سومعة راهي فما حياة، معناتها فما ناس قاعدة تعيش غاديكا، معناتها حد تهون عليه المسافة نتاع الطريق.
0: هي النواة، معناتها نواة المدينة
1: صحيح.
0: هو المسجد.
1: صحيح. وفي السومعة نحن نتاع التستور فيها الشمال شرق غرب. وكان ليزاريت تضم اللي على جنب هي المثمن الجزء المثمن هذا فيها الشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوبي وجنوب الشرقي والغربي. علاش؟ علاش؟ هذه يستدل بها نحن كي نخزروا للسمعة شيرة المقالة نعرفوا رواحنا اللي نحن في الجنوب، وإذا كان نخزروا للعكس المقالة على يدك اليمين نعرفوا رواحنا في القبلة الشمال، معناتها إذا كان معناتها هي يستدل بها هي بوصلة. بالنسبة للي يعرفها ويعرف يقرأ الصومعة شنية مكونات الصومعة فهمت؟ شوف الناس اش خدمت واش عملت، معناتها عملت حاجات اللي معناتها ما تجيش على بالنا نحنا اللي هي في أربع قرون التالي كانت مميزات.
0: مش مش معك بوصفك مختص في الجزئية ذي المعمار الأندلسي، الصومعة المثمنة في تسوق ثم شبيه لها نسبيا ما هيش بشكل مثمن شبيه لها في شكل معماري في البلاد وصيحة.
1: فما الاشكال المثمنه هي موجوده في المساجد معناتها في تونس العاصمه جامع حموده باشا جامع، فما في برشا اماكن معناتها الصومعه المثمنه، نحن بيدنا جامع الرحمن الصومعه نتاعه صومعه مثمنه، لكن انا نحكي لك على مزيج نتاع صومعه جزء اسفل مربع وجزء الثاني مثمن. اظن ناس عملوا مزيج بين نمطين نتاع اشكال
0: تقريبا اللي فهمت وانا اندلس الموحد مرابطي.
1: والله هي
0: وجه هذا
1: والله انا الري ابداع هندسي
0: ابداع
1: انا انفراد راهو اللي يحب يختص في حاجه يلوج على التميز، وهما ناس عملوا حاجه متميزه وفريده من نوعها. علاش ديما قلت لك في اول الحديث قلت لك راهي فريده من نوعها.
0: ثم نقطه صغيره خلينا استاذ المستمعين ثم شكون يعرف معلومه ثم شكون لا، المنقالة بدور بصفة عكسية بالطبيعة برشا يتسألوا شو الهدف منها.
1: شوف هما كي نرجعوا للهدف منها هو فما أمور قراءات. فلكية فما القراءات الروحانية اللي تمس للقلب هذيك الحنين إلى العودة وما نعرف شنو هو والدورة الدموية هذيك حاجات أمور سنتيمونتال أخرى. أما نحن كي مش نحكوا على حاجة صومعة فيها مقالة تدور بالعكس، مثلا فما أربع مناقل في العالم يدوروا بالعكس
0: أي
1: الموجودين ويدوروا ويخدموا.

0: فما واسعه موجوده في فلورنس على بنيه البرلمان تاعهم هما، واحده دور عاديه واحده دور بالعكس. فهمتني؟ هذايا امتياز امتازت به معناتها كيما نقولوا نحن نقشه خاصه للمدينه هذيك. لكن كي نرجعوا نحن نشوفوا الوقت كي مش نرجعوا توا امور علميه. كي نرجعوا امور علميه ناخذوا العقرب معناتها ناخذوا انعكاس الخيط نتاع الشمس.
1: أي؟
0: مثلا في البول نور الشمس كيفاش تدور في البول، كي يدخل خيط يدخل الضوء على انعكاس الخط يدور معاها بالعكس. كي نمشوا للمناطق نتاعنا نحن من شمال افريقيا ولا غير انعكاس الخط يمشي من اليمين الى اليسار. فهمتني؟ هذا هو اللي الاختلاف اللي صاير ربما في القراءة نتاع الوقت في البول نور نوع والقراءة نتاع البول سيد نوع.
1: ثم قراءة يقول لك رمز الطواف الكعبة، طواف الكعبة ديما تدور عكسي عكس عقرب الساعة العام عادي. ثم الفرضية، ثم فرضية اثنين كيف كيف يقول لك عقرب الساعة متجه للأندلس
0: للأندلس ويقول لك ملعب الصولجان يدور من هي فرضيات متقاربة للروح.
1: أي؟
0: متقاربة للروح نتاع الإنسان. معناتها أنا حبيت نوظف الدوران العكسي هذاك على حسب حاجة تمسني هي قراءة لا غير. أما نحن إذا كان مش نمشوا للقراءة العلمية بحر كبير بحر كبير وهذايا لو كان جات هي مثلا عملوها الأندلس خاصة لهم هما برك راو كنا النجم نحطوهم ما يقارب الروح معناتها والحاجات هذه اللي تمس الروح رانا قريناها ديركت مو مع ساعة التصوير. أما مادام فما ثلاثة أخرين موجودين في العالم ويدوروا عكسها هي
1: تولي يعني ولد قراءة علمية أكثر منها
0: أكثر منها أكثر منها روحانية. فهمتني؟ أما يبقى هي امتياز للوطن العربي
1: هي.
0: وامتياز في بلادنا في تونس اللي هي ساعة
1: أندلسية بوصف كيف كيف مختص. البعض يتساءل أن المدن الأندلسية الموجودين تقريبا وعندهم إشعاع أندلسي هنا
0: نحن
1: إلى التصور
0: نحن تو موجودين في خط مجردة، وخط مجردة هو جمع المدن الأندلسية الكل. أول مدينة أندلسية انطلق منها هي تستور سلوقية اللي هي الجارة ما قريبتنا لهنايك. عندنا مجاز الباب الطبربة، عندك قريش الواد زاد ما ننسوهاش، عندك طبربة جديدة، قلعة الأندلس، عندك راس الجبل، الغار الملح، الزونة ذيك اللي يتملك. وعندنا زادة منطقة في بنزرت اسمها حندلس، منطقة
1: الأندلس،
0: لا قلعة الأندلس وحدها وبنزرت زادة فيها قرية معناتها ولا مجمع سكني معناتها حي أندلسي. فهمتي؟ معناتها ينتسب إلى الأندلس. وما ننسوش زادة شيرة اليمين نتاعنا شيرة وإحنا شيرة بن عروس غاديكا، فما
1: سليمان
0: ونيان وكالشيرات هذوكم الكل كلهم هذوكم معناتها مناطق أندلسية وعندها امتداد أندلسي. وما ننسوش زغوان، زغوان اللي هي أخت تستور وفما علاقات تساهر وعائلات معناتها هاجرت من تستور إلى معناتها زغوان، فما امتداد عرقي موجود بين سلوقية وتستور والمدن الأندلسية المتشابهة في العرق والمتشابهة في العادات والتقاليد وفي التساهر هي زادة اللي قربت العائلات لبعض.
1: وبرش يقولك شنو الحاجة الأندلسية النجم صحيح المعمار وغيره تمش حاجة في الأكلات في اللباس نحس اللي هي أندلسية.
0: نحن
1: ربما توصي يعرفها
0: أي.
1: لكن ما يعرفش هي أندلسية.
0: نحن اللبسة التقليدية نتاعنا الكل معناتها تنسب إلى الأندلس.
1: هاي
0: نحن عنا مثلا عنا اللباس النسائي واللباس الرجالي واللباس الأطفال اللي هو زادة ومعناتها حاجة بأنامل بالحرير.
1: هاي
0: معناتها كيما نقولوا نحن تلقى الجبة، الجبة مخدومة بالحرير. الجبة هي لباس رجالي معناتها كيما نقولوا نحن هي وهره معناتها وكيفاش نقولوا معناتها لباس كيما نقولوا نحن توني دو بريزونطاسيون معناتها لباس عنده قيمه مناسبتيه
1: فخامه في فخامه
0: في فخامه في فخامه حتى كي نشوفوا مثلا شيوخ المالوف قبل ولا نشوفوا الناس قبل كان كي يتهنكر ويلبس الجبه ويحط المشموم والشاشيه تحس فيه معناتها الروح
1: كاريزما معينه
0: فهمتني. وهذاك علاش اختصت المدينه تستور بالصناعات التقليديه هذه، صناعه الجبه، صناعه القشبيه اللي هي لباس لباس معناتها شتوي، لباس هذا يتصنع من الصوف ونعرفوا اللي نحن الصوف منين جاي الصوف وعملية الصوف والغزل والحركة التجارية في حكاية الصوف والطعم هذه اللي كانت زادة ممدودة أنا عشتها وأنا صغير مع والدي ربي يرحمه، اللي كانت عنا امتداد تاريخي في الخدمة هذه ما بين تاجروين وجزة والكاف وتستور والكريب وتبرسك في الصناعات التقليدية هذه صناعة
1: يعني مو

0: موجود الذأن والموجود التربية الحيوانية
1: صحيتك
0: موجود
1: صحيتك وين موجودة زاد المرأة الريفية اللي بالضبط. تخدم ورانا ديما نأكدوا اللي هالحاجات هذية هي مورد رزق ويلزم نحافظوا عليه. كانت النساء قبل تسدي القشاشب وفي تستور عندنا فن الفصالة وفن الخياط وكانوا يجيبوا الحرير معناتها ويجيوا وكانت الخياطه والطرازه اللي هم رجال سواء كان رجال ولا نساء كانوا يخدموا في الخدمه هذه فهمتني والناس كانت مورد رزق تمثل مورد رزق كبير للعائلات هذه وراو ما ننسوش راهي كانت فما نساء زاده تخدم في المهنه هذه وما زالت اليوم هذايا وماهيش في محل تجاري تلقاها طرازة ولا تخيط القشاشب وهي موجودة في دارها وربي مبقى عليها الستر وتاخذ معناتها تمركي نهارها قال للراجل فهمتني
0: يعطيك الصحة في الجزء الأول هذا بطبيعة من النوع احنا مش نمشيو بشوية بشوية لكن أيضا نحاول نروحوا ما بين أنغام
1: أي نعم.
0: كل معلومة سيرب عكازة جمعية محافظة على الساعة الأندلسية بتسور مشكور في هذا القسم الأول من المنوعة
1: عودة
0: استديوهات أنغام بعد نرجع نوصل معك رحلة دائما في منوعة أرض الضيافة اخترناها اليوم خصيصا أن نكون في فضاء الجرانجا بمدينة تسور.

0: نرجع للتسور، نرجع رحلتنا، نرجع لقاءاتنا، نرجع ايضا لجرانجو، ونرجع اجواء مدينه تسور الجميله برشا اللي اخترناها خصيصا في هذا التوقيت. سعداء ان يكون معنا السيد
1: ابراهيم التستور، وان شاء الله نعديه مع بعضنا صبحيه رائقه ان شاء الله.
0: نبدا معك سي بلحسن شنوف مدير دار الثقافه ابراهيم رياح بتسور. برشا يقول لك تسور كنز لا يفنى، بما انه فيها تقريب زخم ثقافي كبير جدا
1: بالضبط.
0: ثقافه اندلسيه قريبه منها الدقه الرومانيه، قريبه منها تبرسي، قريبه منها ظهير زراعي، ثقافه
1: صحيح.
0: متكامله متراكمه ومحافظين عليها، لكن دار الثقافه تنشط بهذا المخزون.
1: بالضبط، دار الثقافه ابراهيم الرياحي من جمله الانشطه اللي تقوم بها هي المحافظه على هذا المخزون التراثي اللي خلوهونا اجدادنا. تستور موغله في القدم، تستور مش مدينه اندلسيه، تستور كذلك قبل ما تكون اندلسيه كانت رومانيه، كذلك عندنا ارياف بربريه كما الصخيره، هذه كله أرضية خلاتنا أولا نخدم بأريحية. عنا المادة ما شاء الله في مدينة تسور نجم نخدم على العديد من من المواضيع، هذا اللي خلانا قلت لك نخدم في أريحية. كذلك نخدم بوازع إن هذايا الموروث من خلال نوادينا، من خلال تحسيس الرواد اللي يجيونا لدار الثقافة بأهمية المدينة هذية الثقافية، المدينة زاد كذلك السياحية، أخيرا زاد سياحية وارتباط السياحة والثقافة في تسور، ارتباط يعني خلينا نشوفه تنمية يعني والسياحة والثقافة خلات يعني بمنفعة للمواطن التستوري. وهذا اللي عنا رؤيتنا احنا في دار الثقافة، انه مش تدوم بقدرة ربي هل التمازج بين الثقافي والسياحي اللي ان شاء الله لما خير من اللي موجود توا ان شاء الله.
0: نبدا تو بنقطة انطلاق، برشا يقول لك شنو هالاسم ابراهيم الرياح.
1: ابراهيم الرياحي،
0: ابراهيم الرياحي،
1: وما ادراك من ابراهيم الرياحي. ابراهيم الرياحي اصيل مدينة تسور، عاش في القرن الثامن عشر، شخصية يعني ما اقولوش دينية، شخصية سياسية، شخصية ثقافية، كذلك دينية، يعني انسان جامع للعديد من الميزات. تسميت باسمه دار الثقافة ابراهيم الرياحي بحكم اللي هو أصيل مدينة تسور. الراجل عنده يعني العديد من المنافع في البلاد التونسية.
0: ابراهيم الرياحي،
1: سي ابراهيم الرياحي اللي كان مفتي ديار التونسية في عهده، هو تم يعني عتق، يعني خرج يعني المرسوم نتاع منع العبيد يعني في دولة تونسية هذايا. وكذلك عنده سفرات، يعني كيف نقولوا سفرات، يعني كان تقريبا وزير الخارجية التونسية. هذايا كله خلات دار الثقافة إبراهيم الرياحي تتسمى باسمه. ما نغفلوش كذلك على العديد من الشخصيات، أما ارتأت فئة يعني ومثق في مدينة تسور وقت إحداث دار الثقافة في أواخر السبعينات انهم يسميوها باسم ابراهيم الرياحي.
0: حاجه مزيانه برشا.
1: بالضبط،
0: اهم الانشطه اللي نجموا نلقوها في دار الثقافه ابراهيم الرياحي بتسور.
1: بالضبط، احنا مع الجانب تنظيم التظاهرات، ما نحبوش تكون دار الثقافه هي تنظيم تظاهره فقط، كذلك نحاولوا من خلال العمل الكبير اللي تقوم به المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه، من خلال المصالح اللي موجودة في مركز يعني في المدينة، نقوم ببناء الإنسان من خلال النوادي. اشترق عنا الرسم وعنا مشاركات عديدة، وقريبا مش تكون لنا مشاركة في الصالون الجهوي والفنون التشكيلية اللي مش يتم تنظيمه في أوائل شهر سبتمبر في مدينة بجاز الباب. كذلك عنا مشاركة قيمة في العديد من المهرجانات من خلال نادي المسرح، اللي ان شاء الله في يعني في في اقرب الفرص نشوفوهم التوج خاطر فتي النادي هذايا مجموعه مجموعه جديده. كذلك عندنا نادي او الذكاء الاصطناعي تماشيا مع التطور والرغبه نتاع الرواد في انه نمزج الثقافه بالتكنولوجيا، خاصة اللي توا الذكاء الاصطناعي ولا يعني متوفر جزء ونخدموا عليه خدمة كبيرة ياسر، ان نوظفوا الذكاء الاصطناعي اللي موجود عند كل ناشئة كل طفل كل شباب باش ان يكون هادف، خاصة ان نبعدوا على الشاشات الرقمية من خلال انه يكتسب مهارة من خلال الذكاء الاصطناعي. النادي هذايا مش نلقاو فيه رقمنة القصة، مش نلقاو فيه يعني جولات افتراضية على لي كاسك فيير، كذلك مش نحاولوا نعملوا تطبيقة على دار الثقافة، جولة افتراضية في مدينة تستور، هذه الكل وهذه يعني شائعة كان نعملوها يعني ونحبوها تكون نابعة من روادنا ومن أطفالنا من خلال تكوين يعني نقوم به في دار الثقافة إبراهيم الرياح. ما نغفلش كذلك على نادي اللي حد يعني نوادي هذية اللي خاصة نادي البيئة اللي نحسوا أطفالنا إيش معناها البيئة، إيش معناها المحافظة على البيئة، إيش معناها تزرع شجرة وتزرع نبتة وتحافظ عليها وتبقى باسمك في دار الثقافة الحد تجب ترجع لها سنوات وتقول هذه الشجرة هذه أنا اللي منعت هذه اللي قاعدين نخدموا عليه. منا نربطوا الرواد اللي هو طوى طفل بدار الثقافة حتى كيف يولي كهل من خلال نادي البيئة. ما نغفلش زادة على نادي الألعاب الفكرية هذه باش نشدوا الناشئة متاعنا، واكتشفنا من خلال النوادي هذه عباد مغرومة بالشطرنج من الكهول خاصة، ويرجع كل ذكريات قديمة في لعبة الشطرنج واللي كانت موجودة في مقاهي مدينة السور، وهذه منين جاتنا احنا وخلاتنا يعني نستغلوا هالموروث اللي في لعبة الشطرنج اللي كانت تتعطى في المقاهي في مدينة السور كما تتعطى الشكبة والديمينو كانت تتعطى في المقاهي في مدينة السور، وكان فما حتى ما كل جمعيات ما كانت فما يعني
0: مباريات
1: وعباد يعني بالضبط
0: منظمين
1: بالضبط، وكانت في فترة من الفترات حتى فما يعني مسابقات بين الأحياء، وذي إن شاء الله نكون يعني في فترة أخرى بعد ما نعملوا يعني رواد ونكونوهم في لعبة الشطرنج ننضويوا تحت الجامعة الوطنية للشطرنج وتكون مسابقات ونشاركوا في البطولة الوطنية للشطرنج إن شاء الله.
0: حاجة مزيانة برشا، معناها أنتم لقيتوا الأرضية حاضرة، بنيتوا جيل، حافظتوا أيضا على الأنشطة، زودتوها أيضا تتابع العاون وغيره. سؤال أخير قبل رأس الساعة تقديم موجز الأنباء، ثم حاجة محافظين بها على المالوف في تسور
1: بالضبط
0: نادي؟
1: بالضبط، احنا عنا يعني عنا نادي متاع مالوف، المشكلة ما عناش يعني أستاذ يرحمه سي حمدي منجي الكرويش لهنا نترحمه عليه ونثمنه الخدمة اللي قام بها. سياسة يعني المنشطين إن شاء الله احنا موعودين بأستاذ تنشيط، أستاذ تنشيط موسيقى
0: هي.
1: أما هذايا ما خليناش عاجزين، عنا فرق موسيقية في مدينة تسور حسوا فيها باش تجي يعني تعمل التمارين متاعها في مدينة تسور في دار الثقافة إبراهيم الرياحي، الحفلات يعني زادة مفتوحة للفرق هذايا خاصة في شهر تراث ولا عنا شيء يعني في شهر اكتوبر في اكتوبر الموسيقي نشجعوهم من خلال يعني الحفلات هذيا ويعني وتصير يعني دورات تكوينيه في المالوف نطعموا الفرق هذيا بروادنا ونحسوهم باش يعني ما يمشيش للموسيقى ما يضيعش التراث يمشي للموسيقى التكنولوجيه نقول يعني الراب ولا الواحد
0: حاجه مزيانة برشا. أنت يعطيك الصحة في بداية الرحلة هذه الساعة
1: شكرا
0: الأولى.
1: شكرا
0: سي بلحسن شنوف مدير دار ثقافة إبراهيم الرياحي بتسور، نشكرك برشا، راس الساعه قربت لتقديم موز انباء. بعد نرجع نواصل معكم رحلة مباشره من فضاء الجرانجا في هذه المدينه الجميله، مدينه الاندلسيه، مدينه تسور.

أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. She's crazy like a fool.

0: بنيام رحلة كبيرة اوديو ميوزك بالطبيعة، رجعنا بها للتسعينات، رجعنا لدادي كول، هذه حابين نرجعوا بها في المحطة الضيافة مباشرة من التسور. اليوم سعداء رحلتنا مش في التسور فقط، احنا لفرنسا، السنغال، رحلة كبيرة برشا ثم العودة لتسور. سي محمد رشيد مرعي، مرحبا بك عبر موجة إذاعة كيف.
1: وبيك عايشك، مرحبا بكم ناس كله، ضي شرفتوني كضيف، وان شاء الله تعدى امسيه طيبه ان شاء الله وبرنامج طيب ان شاء الله.
0: سي محمد رشيد، فضل. من فرنسا للسنغال ثم العوده للتسور، تقريبا من اوروبا الى ساحل افريقيا الغربي، صحيح. ثم العوده الى ارض الخضراء، صحيح. ارض تونس، وانشاء مشروع سياحي.
1: صحيح، كانت عندي ديما، خرجت خدمت البرة، كانت عندي ديما الرؤية باش نرجع لبلادي ونعمل ديما في مخي اللي باش نعمل مشروع معناها ينهض بالبلاد.